0: كل ده بسببي.
1: كان
0: تعبت يا سمير، تعبت. لو كنت قابلتك من زمان،
1: لو كنت قابلتك من زمان ما كنتش
0: ايه؟ ما كنتش ايه؟

0: اهدي جرحني بكلامك بعد ما تبر في سكان.
1: سيداتي يعني سادتي، احنا دلوقتي هنسمع مع بعض سهرة مع الفنانين، وحنتخيل ان الفنانين بتوعنا كلهم لو كل فنان اشتغل في اي صنعة هتبقى صنعته ايه. اول لقاء هنشوفه مع الاستاذ عبد الحليم حافظ. استاذ عبد الحليم حافظ هنشوفه دلوقتي بيشتغل في الصنعة اللي هنسمعها دلوقتي مع الفنان عبد الحليم حافظ.

الأستاذ محمد رشدي. لما شاف عبد الحليم حافظ بيشتغل سباك، هنشوف دلوقتي الأستاذ محمد رشدي بيأجر شقة مفروشة مع المطرب الشعبي الأستاذ محمد رشدي.

الاستاذ محمد عبد المطلب بيسالوه استاذ طلب انت بتشغل ايه؟ فعايز ورينا انه بيشتغل في اشغال كتيره جدا. دلوقتي نشوف الاستاذ محمد عبد المطلب بيشتغل ايه.

الأستاذ فهد بلان. الأستاذ فهد بلان اشتغل مع واحدة معلمة فصول خضار اسمها فاطمة. دلوقتي حنشوف فهد بلان لما يغني عن فاطمة حوالي مع الأستاذ فهد بلان.

0: وين هو هو هو
1: ما في هو هو هو
0: بعيني أنا شفت البنية سارحة
1: دي زواتي قوي
0: ما في هو هو هو بعيني أنا شفت البنية سارحة
1: يعطيكوا العافية

ورميتها بالناظرات القارحة وطلعت أنا الشغال وهي

جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب. قالت: يا ولدي لا تحزن، فالحب عليك هو المكتوب. يا ولدي قد مات شهيدا من مات على دين المحبوب. فنجانك دنيا مرعبة وطريقك أسفار وحروب. ستحب كثيرا وكثيرا وتموت كثيرا وكثيرا، وستعشق كل نساء الأرض وترجع كالملك المغلوب. لحياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود، فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها موسيقا وورود. لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود. فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها مفقود، من حاول فك ضفائرها يا ولدي مفقود.

0: صباح الخير من مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعدتم صباحا مستمعين الكرام. نحييكم ونرحب بكم في انطلاق بث راديو مكان في يوم جديد وغرة أسبوع جديد، اليوم الأحد الموافق 17 من مايو أيار لعام 2026 المصادف 30 من شهر ذو القعدة لعام 1447 للهجرة. راديو مكان يأتيكم على موجات FM التالية: الموجة 92 فارزة 3 FM في الشمال وحيفا والناصرة غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع وإيلات وغزة. على الموجة 88 فارز 8 FM في شمال البلاد، صفد والجليل ووسط البلاد، أورشليم القدس وتل أبيب. على الموجة 99 فارز 3 FM في حيفا والناصرة والجليل وصفد وأورشليم القدس. وعلى موجة أخرى 93 فارز 7 FM في أورشليم القدس الناصرة ومحيطها. يمكنكم أيضا متابعتنا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية على www.makan.org.il. وخير نستهل به يومنا كما عودناكم في كل صباح تلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم، حيث يتلو علينا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز ما يتسر له من سورة إبراهيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: سيدتي وسادتي، تلا علينا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز ما تيسر له من سورة إبراهيم. مستمعين، نرجو لكم أطيب الأوقات وأمتعها برفقتنا وفقرات برامجنا في هذا اليوم. نبدأها مع فيروز. صباح الخير.
1: أنتم مع مكان.

0: عناوين الساعة من مكان. السلام عليكم ورحمة الله. إسرائيل تفوز بالمرتبة الثانية في اليوروفيجن للعام الثاني على التوالي. سقوط ضابط إثر انفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. جريح بحالة حرجة عقب حادث عنف في تل السبع. يوسف جبارين الرئيس الجديد لحزب الجبهة. وأجواء خمسينية تسود البلاد اليوم.
1: الأخبار.
0: السادسة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. في إنجاز لافت لإسرائيل، وصلت أغنية ميشيل لممثلها نوعم بيتان بالمرتبة الثانية في نهاية مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن في فيينا بعد منتصف الليلة الماضية. وفازت بالمرتبة الأولى بلغاريا مع أغنية بانجارانجا بأداء دارا، وهذه أول مرة تفوز فيها بلغاريا في اليوروفيجن. ويلفت إلى أن القضاة منحوا إسرائيل المكان الثامن، ولكن تصويت الجمهور أوصلها إلى المكان الثاني. سمح الليلة بنشر سقوط محارب جيش الدفاع الكابتن معوز يسرائيل ركناتي في جنوب لبنان، وكان قائد فصيلة في لواء جولاني. وسقط أمس الأول إثر انفجار مسيرة مفخخة في قرية دير سريان. وسقط الأسبوع الماضي في نفس القرية الرقيب نيجيف داغان في انفجار قذيفة هاون. ويعتقد جيش الدفاع أن حزب الله رصد مكان القوة داخل القرية. إلى ذلك اعترض سلاح الجو الليلة الماضية عدة قذائف صاروخية أطلقتها المنظمة الإرهابية صوب القوات العاملة في الجنوب اللبناني، كما تم إطلاق قذائف هاون على القوات ولم تقع إصابات. في تل السبع أصيب ثلاثة رجال بجروح في حادث إطلاق نار الليلة الفائتة، وتوصف حالة أحدهما بحرجة والآخرين بطفيفة، وباشرت الشرطة تحقيقاتها. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس بأن خلفية الحادث جنائية. اختير عضو الكنيسة سابقا يوسف جبارين رئيسا للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. واختار مجلس الحزب أمس مرشحيه للانتخابات المقبلة للكنيسة، وفاز بالمقاعد الأربعة الأولى بعد جبارين، جعفر فرح، وعفر كسيف، ويوسف العطاونة، ونهاية وشاحي. واتصل رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس بجبارين لتهنيته. أورد النبأ مراسلنا للشؤون الحزبية فالي حبيب. في جديد الأزمة السياسية في بريطانيا، أفادت صحيفة ديلي ميل أن رئيس الوزراء كير ستارمر قال لمقربين منه إنه ينوي الاستقالة من منصبه. وجاء في التقرير أنه حدد جدول أعمال لمغادرته المنصب. وقد استقال عدد من وزراء حكومته، ودعاه 80 من نواب حزبه حزب العمل إلى أن يستقيل. ضمن مباريات القسم العلوي بدور الدرجة العليا لكرة القدم، تعادل الليلة الماضية مكابي حيفا بيتيا أمام هابوعل بيتاح تكفا بهدف لكل منهما. وفاز بيتار أورشليم القدس صاحب المرتبة الثانية خارجيا على مطارده حامل اللقب مكابي تل أفيف بهدفين لهدف. أورد النبأ الزميل أحمد عويسات.
1: حالة الطقس.
0: يطرأ اليوم ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة، ويصبح الطقس خماسينيا في معظم الأنحاء، وتشتد وطأة الحر، وتهب رياح قوية، ويحتمل أن يكون الجو مغبرا في جنوب البلاد. وبدءا من يوم الغد وحتى يوم الأربعاء المقبل تنخفض درجة الحرارة بصورة تدريجية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند السابعة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع كرم أبو مخ. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال.
2: في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
3: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
4: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
5: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
6: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
7: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
2: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
8: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
9: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
10: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
11: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من صحافة نت اليوم الأحد الموافق 17 من مايو أيار لعام 2026 المصادف 30 من شهر ذو القعدة لعام 1447 للهجرة. إذن مستمعينا الأفاضل، كما في كل يوم نحن مع عناوين الصحف العبرية الورقية التي تصلنا في عددها عدد اليوم الأحد كما ذكرنا. بين يدي صحف هارتس يدعوت أحرنوت إسرائيل هايوم ومعاريف، أبرز الصحف العبرية التي نطالع وإياكم العناوين المفخمة في واجهاتها وتلك المقالات التحليلية في الصفحات الداخلية. معنا من وراء زجاج المراقبة في الهندسة التقنية روني ناور، وفي الإعداد والتقديم كرم أبو مخ، أدعوكم لترافقونا على مدى الساعة حتى عقرب السابعة تقريبا، نحن مع أبرز عناوين هذه الصحف.

إذن مستمعينا الكرام، نبدأ مما يشغل هذه الصحف الإسرائيلية هذا الصباح من مضامين تتقاطع كلها في إيرادها، وهذا لربما خير دليل على أهمية هذا الخبر ورمزيته، إذا ما كانت كل الصحف تجعله إيرادا مفخما حاضرا في قلب الصفحة الأولى. إذن هذه الصحف تتعامل هذا الصباح مع اغتيال عز الدين الحداد باعتباره الحدث الأمني الأبرز خلال الأسبوع الأخير، مع محاولة واضحة لتقديم العملية كإغلاق دائرة لهجوم 7 أكتوبر. هنا إذن ترتسم سردية تحاول الصحف أن تبنيها مع اغتيال عز الدين الحداد، وكأن هذا الاغتيال يأتي كالنقطة الفاصلة التي لربما يقلب فيها كل ما خص 7 أكتوبر بإغلاق كامل لهذه الدائرة. في صحيفة إذاعات أحرنوت اللغة حادة عاطفية إن صح التعبير، إذ تصف الصحيفة الرجل بأنه آخر مهندسي 7 أكتوبر، وتقول بشكل واضح إن يديه ملطختان بالدماء. الصحيفة تشير إلى أن حداد تولى قيادة الجناح العسكري لحماس بعد اغتيال من سبقوه، وعمل خلال الأشهر الأخيرة على إعادة ترميم قدرات الحركة داخل قطاع غزة. إذن الأسباب كثيرة التي تكون دافعا لاستهدافه والبحث عنه والتنقيب عنه أكثر من البحث عنه حتى تم استهدافه وتصفيته. إذن بحسب هذه التقارير، فقد استضيف يوم الجمعة في غارة لسلاح الجو في عملية تصفها الصحيفة بأنها لحظة ذات رمزية كبيرة داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. هذا إذن من صحيفة معاريف في تفاصيل أولى يخطونها في الواجهة يوسعونها على الصفحة الرابعة. كما قلت كل الصحف تتقاطع في إيراد هذا المضمون، وهنا صحيفة معاريف هي الأخرى تسير في الاتجاه نفسه وتتحدث عن تصفية آخر مهندسي المجزرة، مشيرة إلى أن العملية نفذت بالتعاون بين جيش الدفاع وجهاز الشباك. تضيف الصحيفة أن الحداد كان يعتبر الهدف رقم 1 في بنك الأهداف الإسرائيلي، وأنه ارتبط مباشرة بالتخطيط لهجوم 7 أكتوبر. كما تتهمه الصحيفة بالمسؤولية عن احتجاز مخطوفين إسرائيليين بينهم ليرل ألبيغ وإيميلي دماري من بين المخطوفين. هذا إذن من معاريف. أما في المقابل تأتي قراءة مختلفة في صحيفة هآرتس، تعرض المضمون بشكل يميل إلى التحليلية، كقولهم إن بنيامين نتنياهو يحاول تسويق هذه العملية كإنجاز استراتيجي، بينما هي بحسب الصحيفة نجاح تكتيكي عسكري محدود لا يغير من الواقع السياسي شيئا. الحديث هنا عن واقع سياسي بأهداف ترسخ على أرض الواقع في الميدان كجلسة بالأمان والهدوء في الجبهات المختلفة، وهو ما لم يحدث حتى اللحظة. إذن هو نجاح تكتيكي عسكري محدود لا إنجاز استراتيجي كما يحاول بنيامين نتنياهو تسويقه للقراء والمتابعين والمشاهدين. والصحيفة تقول بوضوح إن أي تغيير حقيقي سواء في غزة أو حتى في لبنان، إذا ما تحدثتم عن لبنان، يبقى مرتبطا بمسار سياسي لا يبدو أن نتنياهو مستعد للذهاب إليه. هذا إذن حديثهم عن هذا المضمون. كما قلنا الصحف تنشغل في قضية اغتيال عز الدين الحداد باعتباره الحدث الأمني الأبرز من خلال تصويره بشكل واضح وتقديمه كإغلاق لدائرة هجوم 7 أكتوبر.

طيب، ما دمنا تحدثنا عن هذا الموضوع من الصحف في صفحاتها الأولى، فهذه الصحف أيضا تكاد تجمع على عنوان آخر يفيدنا بوضوح بأن وقف إطلاق النار هو وقف على الورق فقط. يعني هذا الوقف لإطلاق النار في الشمال ليس إلا وقفا رمزيا، لا يعدو المسمى ولا حتى يعني خط القول على ورق. فعلى الرغم من إعلان الولايات المتحدة تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 45 يوما إضافية، إلا أن الجبهة الشمالية ما زالت تشتعل عمليا في الميدان. في هآرتس وكذلك في بقية الصحف يبرز خبر سقوط الجنديين في جنوب لبنان نيجف داغان ومعوز إسرائيل كنتي، لترتفع حصيلة القتلى في صفوف جيش الدفاع منذ بدء جولة القتال الحالية في الشمال إلى 20 جنديا. أما معاريف تضع التناقض في العنوان نفسه تقريبا، تمديد للهدنة من جهة واستمرار لإطلاق النار من الجهة الأخرى، وتصف الصحيفة هذه التهدئة بأنها هدنة على الورق لا أكثر ولا أقل. في يدعو تحرنوت كذلك الأمر يجري الحديث أيضا عن فجوة واضحة بين اللغة الدبلوماسية القادمة من واشنطن، بل المفروضة من واشنطن، والواقع الميداني في الشمال. بينما تتحدث الإدارة الأمريكية عن تقدم في التفاهمات، عن آليات التنسيق، عبارات كبيرة يعني تحيل القارئ إلى الاعتقاد بأننا في مسار التسوية أو حلحلة الأوضاع في الشمال. فقد استمر خلال الليل صفارات الإنذار في مناطق الشمال لتبدد هذه اللحظات من الاعتقاد بأن الأمور تسير على ما يرام هناك، مع تواصل المواجهات بين جيش الدفاع وحزب الله. الصحف تشير كذلك إلى أن إعلان التمديد جاء هذه المرة مباشرة من واشنطن، يركزون على هذه التفاصيل وليس من المستوى السياسي جاء هذا الإعلان في إسرائيل، في إشارة يقرأها بعض المعلقين على أنها تعكس حجم الانخراط الأمريكي المباشر في إدارة هذا الملف. إعلان تمديد لوقف إطلاق النار يأتي من واشنطن ليس من إسرائيل. في الخلفية تؤكد التقارير أن الاتصالات العسكرية جرت بالفعل بين ممثلين عن الجانبين داخل البنتاغون، لكن ذلك لم ينعكس حتى الآن على مستوى النار في الميدان.

واضح هذا الصباح مستمعينا الكرام أن الملف الإيراني عاد ليتصدر المشهد في الصحف الإسرائيلية مع حديث متزايد واضح هنا في هذه الصحف عن احتمال عودة المواجهة العسكرية خلال أيام قليلة. في دعوة أحرونوت الحديث يدور عن حالة تأهب قصوى داخل جيش الدفاع وسط تقديرات إسرائيلية بأن احتمال استئناف الحرب مع إيران بات مرتفعا، لا بل مرتفعا بشكل غير مسبوق. الصحيفة تقول إن هناك تنسيقا مكثفا يجري حاليا بين جيش الدفاع والموساد بالتوازي مع ترقب القرار النهائي، القرار بالتالي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بحسب هذه التقديرات التي تنقلها يديعوت، فإن احتمالات تجدد القتال خلال الأيام القريبة تصل إلى نحو 50%، خاصة مع تزايد الانطباع في إسرائيل بأن ترامب بات يميل إلى الخيار العسكري بعدما خلص وفق هذه التقديرات إلى أن طهران لا تنوي القبول بشروطه. أعطاها فرصة بعد فرصة بعد أخرى، لكن إيران لا تنوي القبول بشروط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذا بالتالي ما يحيل للاعتقاد بأنه لربما سيفضل الخيار العسكري ليركع الإيرانيين وليخطعهم بالتالي لتفاصيل مسودته وشروطه. في الخلفية تتحدث الصحيفة عن استعدادات توصف بأنها الأوسع منذ بدء وقف إطلاق النار، فيما نقلت نيويورك تايمز أن استئناف الضربات ضد إيران مسألة وقت فقط، قد يحدث بالفعل خلال أيام، بكرة، بعده، خلال أسبوع، إذن بات أقرب من أي وقت مضى. صحيفة هارتس تضع هي الأخرى هذا التطور في عنوانها الرئيسي، بل العنوان الأكثر رئيسية من خلال تفخيمه وعرضه في الأولى مباشرة، مشيرين إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان معا لاحتمال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران وسط حالة جهوزية عالية جدا، جهوزية فائقة داخل جيش الدفاع. في التفاصيل تتحدث الصحيفة أيضا عن تحضيرات داخل البنتاغون لإعادة تفعيل هذه العملية العسكرية التي كانت قد جمدت بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار الشهر الماضي، مع احتمال إطلاقها مجددا تحت اسم مختلف، اسم يحمل معه دلالات شدة هذه الضربات القادمة التي تستهدف المرافق الإيرانية العسكرية والمدنية، مؤسسات الدولة ومرافق الطاقة وغيرها مما يهددون به في الولايات المتحدة. إذن وفق ذلك يوسعون ويقولون إن أحد السيناريوهات المطروحة يتمثل في توسيع الضربات الجوية ضد الأهداف العسكرية والبنى التحتية داخل إيران، لكن السيناريو الأخطر وهو أيضا سيناريو حاضر بقوة في هذا المشهد الصباحي يتمثل في إدخال قوات برية أمريكية بهدف السيطرة على اليورانيوم المخصب داخل المنشآت الإيرانية، منشأة أصفهان النووية تحديدا. وتشير التقديرات إلى أن مثل هذه العملية ستحتاج إلى آلاف الجنود الأمريكيين، وقد تؤدي إلى مواجهات مباشرة مع القوات الإيرانية على الأراضي الإيرانية، مع احتمال وقوع خسائر بشرية كبيرة في صفوف الأمريكيين وفي صفوف الطرفين بطبيعة الحال إذا ما وقعت مواجهة عسكرية مباشرة على الأرض داخل إيران بعد دخول الألاف من الجنود الأمريكيين في إحدث هذه السيناريوهات. إذن تكشف التقارير أيضا أن مئات من عناصر القوات الخاصة الأمريكية أرسلوا إلى الشرق الأوسط من شهر مارس آذار، تحسبا لاحتمال أن يقرر ترامب في نهاية المطاف الذهاب إلى نحو هذا الخيار العسكري الواسع. إذن هذه هي سيناريوهات هذه المعركة القادمة التي تصور الصحف قدومها بأنه حاضر لا محالة، حديث متزايد عن عودة هذه المواجهة العسكرية، ليس فقط عودتها وإنما عودتها خلال أيام قليلة.

0: طيب، يبدو حديث الجبهات المختلفة هو المهيمن على إيراد هذه الصحف. كنا تحدثنا عن استهداف عز الدين الحداد كخبر أول، من بعده عن التطورات في الجبهة الشمالية وعن وقف إطلاق النار هذا الذي تصوره الصحف وكأنه وقف لإطلاق النار على الورق بالمسمى فقط، ومن ثم عن هذا التوتر الحاضر بما يخص إيران وسيناريوهات المعركة. وهنا يتحدثون مرة أخرى عن ملف في قطاع غزة، حيث يبدو أن أجواء التهدئة تدخل مرحلة شديدة الحساسية مع تصاعد المخاوف أيضا من انهيار المفاوضات وعودة القتال، ليس فقط في الشمال ومع لبنان مع حزب الله وأمام إيران، وإنما أيضا في قطاع غزة في الجبهة الجنوبية. صحف هذا الصباح تتحدث عن ردود قدمتها حماس إلى الوسطاء في وقت تتواصل فيه المحادثات المكثفة في القاهرة محاولة منع انهيار جولة التفاوض الحالية. بحسب صحيفة الأخبار اللبنانية، هنا وفق ما ينقلونه في الصحف العبرية في صحيفة معاريف تحديدا، يتحدثون عن أن الخلاف الأساسي يتمحور حول إصرار إسرائيل على طرح مسألة نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، بينما ترفض هذه الفصائل إدخال هذا الملف إلى النقاش حتى في المرحلة الحالية. والتقرير يشير إلى أن إسرائيل تتمسك بتطبيق هذا البند من خلال تفكيك البنية المسلحة في قطاع غزة، وهو بند تقول الصحيفة إنه وارد ضمن المرحلة الثانية من تفاهمات شرم الشيخ التي تم التوصل إليها. لكن في المقابل تتهم حركة حماس إسرائيل بعدم التزام حتى بالمرحلة الأولى لكي يتم تطبيق المرحلة الثانية، ويقولون إنه يعني إسرائيل مستمرة في عملياتها العسكرية، تشديد المعابر، تشديد الحصار على المعابر، القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية. وبحسب مصادر مصرية في هذا السياق، هذه المصادر يعني تبدي في القاهرة قلقا متزايدا من احتمال انهيار هذه التهدئة بالكامل، خاصة في ظل الواقع الإنساني الصعب داخل قطاع غزة وتمسك كل طرف بمطالبه. هنا من يطالبون بتطبيق المرحلة الثانية من تفكيك القاعدة العسكرية الأرضية العسكرية للفصائل الفلسطينية ولحركة حماس في قطاع غزة، وتلك الحركة من جانبها إسرائيل لم تطبق المرحلة الأولى لننتقل إلى المرحلة الثانية. كيف يطالبوننا بنزع السلاح أو تسليم السلاح ولازالوا يعني يقصفون القطاع وكأن الحرب مستمرة دونما وقف إطلاق النار؟ إذن تحذيرات واضحة وجدية من أن هذا الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يمكن أن يتحول إلى حالة دائمة أو أمر واقع مستمر في ظل استمرار التوتر وغياب أي اختراق سياسي حقيقي، لا بل أكثر من ذلك مخاوف حقيقية من انهيار المفاوضات وعودة القتال من جديد.
1: يا طير يا طير

0: إذن مستمعينا الكرام، بعد هذه الاستراحة الغنائية والعناوين التي قرأناها من صفحات الصحف العبرية الأولى، ننتقل إلى الزميلة ماريا عبد ربو التي تنضم إلينا. صباح الخير ماريا.
1: يسعد صباحك كرام وصباح مستمعينا الكرام. إذن من الموضوعات التي سنتوقف عندها في جولتنا الصباحية الإخبارية هي الجبهة اللبنانية التي تتصدر المشهد هذا الصباح، حيث سنكون مع التفاصيل الخاصة بسقوط جندي من لواء جولاني في جيش الدفاع إثر انفجار سيارة مفخخة في جنوب لبنان، وكذلك مع اتفاق إسرائيل ولبنان على تمديد فترة الهدنة ب 45 يوما. في الجبهة الشمالية سيكون لنا حوار مع ياسر عكاوي الذي أصيب شقيقه واثنان من أبناء شقيقه في انفجار مسيرة مفخخة في منطقة رأس النقورة. هذا بشأن الملف اللبناني. في ملف إيران سنسلط الأضواء على الجدل الداخلي الأمريكي بشأن استئناف المعركة ضد إيران، حيث سنتناول هذا الموضوع أيضا بالتحليل مع أحد ضيوفنا. فيما يتعلق بغزة، هناك اتصالات تجرى حاليا لمنع انهيار المفاوضات بعد تصفية قائد كتائب القسام عز الدين حداد. فيما يخص غزة أيضا سنتابع تحرك قافلة الصمود البرية التي انطلقت برا وعبرت الأراضي الليبية، حيث تستعد للوصول إلى الحدود من أجل دخول غزة. كما سيكون لدينا تقرير عن نتائج انتخابات الجبهة وفوز الدكتور يوسف جبرين في رئاسة الجبهة، وسيكون لنا أيضا حوار مع جعفر فرح الذي جاء في المكان الثاني في القائمة. في ملف العنف، هناك تقرير عن 3 إصابات في حادث إطلاق نار في جريمة عنف في تل السبع، ولن ننسى أيضا كيف لا نتائج مباريات اليوروفيزيون مسابقة الأغنية الأوروبية وفوز بلغاريا بالمرتبة الأولى، إسرائيل جاءت في المرتبة الثانية. إذن في الإجمال هذه هي أبرز الموضوعات التي سنتناولها في الجولة الصباحية. انتظرونا عند 7 معكم أسرة هذا البرنامج لهذا الصباح، محمد سلامة، أحمد عويسات، وأنا ماريا عبد ربو.
0: ونحن بدورنا ندعو المستمعين إلى متابعتكم، ونتمنى لكم ماريا متابعة غنية ماتعة نافعة. مستمعين الكرام، ندعوكم لمتابعتهم بعد 7 وحتى 8 جولة الصباح الإخبارية، ونحن نواصل هذا المسار الصباحي من عناوين الصحف العبرية حتى 7. كونوا معنا
2: الآن في مكان

كما ذكرنا قبل كم لحظة نواصل قراءات على عناوين من الصحف العبرية. نحن مع أبرز التقارير في هذه الصحف المختلفة. من بين التقارير اللافتة هذا الصباح أيضا لم نذكر هذا الموضوع في قراءتنا ووقفتنا عند التطورات بخصوص المعركة مع إيران، إلا أن ذلك مذكور

الأيام الأولى للحرب لهجمات إيرانية. التقرير يصف هذا التطور بمفهومه الأوسع، تحول دراماتيكي يعكس عمق التغير الذي شهدته الجغرافيا السياسية في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، وذلك مدفوع بطبيعة الحال بالتحركات الإسرائيلية الأمريكية التي تصور هنا وكأنها الدافع الأول الذي حرك هذه الأطراف في الشرق الأوسط. تنفيذ دول خليجية، ضربات عسكرية مباشرة ضد إيران، هذا السيناريو يعتبر شبه مستحيل سابقا، اعتبر شبه مستحيل سابقا نظرا لحساسية التوازنات في الخليج وحجم القوة العسكرية الإيرانية. لكن التحقيق يقول إن الإمارات العربية المتحدة، السعودية أيضا اسمها حاضر في هذا السياق، دخلتا المعركة فعليا منذ الأسبوع الأول للحرب، مستخدمتين طائرات ومسيرات متطورة، مسيرات حتى صينية الصنع، يذكرون ذلك هنا أيضا تبعا لمحورية العلاقة الصينية الإيرانية، استخدمت هذه المسيرات الصينية لقصف إيران ضمن تنسيق استراتيجي مع إسرائيل والولايات المتحدة. السعودية كما قلنا شاركت أيضا في تنفيذ هذه الضربات، وهذه الخطوات كلها تعكس انتقال دول الخليج من سياسة الحذر إلى سياسة الانخراط الأمن المباشر عندما يتعلق الأمر بتهديد إيراني، تهديد قريب من هذه الدول. وبطبيعة الحال كما قلنا يصورون هذا الموضوع بتغيير جذري في الجغرافيا السياسية في المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

0: حالنا مستمعين الكرام نكون مع عنوان آخر من هذه الصحف العبرية، عنوان بارز. ذكرت زميلة ماريا أنهم سيتطرقون إليه بالتفصيل من خلال جولة الصباح، وهنا الصحف العبرية تتحدث عنه في سياق الساحة السياسية العربية داخل إسرائيل. برز هذا الصباح خبر انتخاب يوسف جبارين رئيسا جديدا لحزب الجبهة خلفا لأيمن عود الذي قرر الانسحاب من الحياة السياسية. جبارين وهو أكاديمي ومحاضر في القانون سبق أن شغل عضوية الكنيسة بين عامي 2015 و2021، يعتبر في وصفهم له من الوجوه البارزة داخل الحزب في السنوات الأخيرة. جاء انتخابه بعد منافسة مع شكري عواودي نائب رئيس الحزب الحالي ونائب رئيس بلدية نوف هجليل. إذن هذا يعني الخبر يصور كبداية مرحلة جديدة بعد سنوات ارتبط فيها الحزب بصورة مباشرة بقيادة أيمن عود الذي كان أبرز الأصوات العربية في السياسة الإسرائيلية خلال العقد الأخير.
1: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
2: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
1: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
2: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان.

نواصل معكم مستمعين الكرام هذه الجولة الصباحية. علنا نتوقف سريعا عند أسعار صرف العملات هذا الصباح وفق المعطيات الصادرة عن بنك إسرائيل، كما عودناكم نقرأ أبرز أسعار الصرف التي تشغلنا على الأقل. الدولار الأمريكي يتداول هذا الصباح عند نحو 3.09 أورات، أما اليورو الأوروبي يسجل عند حوالي 3.30 أورا، الدينار الأردني يقف عند 4.11 أورا، في حين تتداول الليرة المصرية عند نحو 5 أورات إسرائيلية. هذا إذن حاضر هنا في بنك إسرائيل من خلال هذه المعطيات لأسعار صرف العملات المحط لنا يوميا. الآن نحن مع شطر الصحف العربية الورقية إلكترونيا بطبيعة الحال، نتوقف عند المواقع العربية ونبدأ من موقع بكرة، نحاول رصد الأخبار المحلية لكن مش بس المحلية. يقولون هنا معطيات الشرطة تكشف فجوة حادة، 241 قتيلا في المجتمع العربي خلال 2025 مقابل 47 في المجتمع اليهودي. استطلاع يفيد بأن أغلبية الجمهور اليهودي تؤيد حلولا تبقي السيطرة الإسرائيلية على المناطق وتبتعد عن حل الدولتين. وفي العناوين الأخرى، نحو 400 ضابط من ضباط الشرطة المتقاعدين قلقون من تغييرات بن غفير داخل جهاز الشرطة. هذا أيضا خبر آخر. انتخابات الجبهة بطبيعة الحال، انسحابات في سباق المقعد الخامس، ويتحدثون هنا بطبيعة الحال عن انتخاب الدكتور يوسف جبارين رئيسا للجبهة. إصابتان في حادث طرق في حورة إحداهما متوسطة، هذا أيضا مما هو حاضر في شباك الأخبار المحلية. شبكة تأثير أجنبية تستهدف المجتمع العربي قبل الانتخابات، هو عنوان آخر تكشف عنه منظمة فيك ريبورتر التي ينقلون عنها هذا الموضوع في عرضهم له. يتحدثون عن محاولات للتأثير على المجتمع العربي من قبل جهات خارجية، واعتقال 5 إسرائيليين بينهم جندي احتياط بعد اعتداءات على قرية فلسطينية، هذا أيضا حاضر في شباك الأخبار المحلية. من أخبار موقع الصنارة، في تل السبع إصابة 3 شبان بجراح حرجة وطفيفة إثر جريمة إطلاق نار. الشرطة تتحدث في عنوان آخر عن اعتقال 2 من طول كرم بشبهة ترك رضيع داخل عمارة سكنية في الخضيرة. نتائج مؤتمر الجبهة تشعل جدلا واسعا بعد غياب النساء عن المواقع الرئيسية. فيينا تحاصر اليوروفيجن بالهتافات لفلسطين، ووفد إسرائيل تحت قيود أمنية مشددة، هذا أيضا عنوان حاضر. ترامب يعود من الصين بلا اختراق في الملف الإيراني وسط ضغوط اقتصادية متصاعدة، هذا أيضا حاضر في سياق هذه العناوين الرئيسية هنا في موقع الصنارة. مسلح يطلق النار قرب مدرسة في يافة الناصرة ويتسبب بحالة خوف وقلق بين الأهالي. والسعودية تدعو لتحرير هلال ذي الحجة مساء اليوم تمهيدا لإعلان العيد. ورئيس مجلس عيلوت يستنكر أحداث العنف، عشنا ليلة صعبة ومؤلمة، في حديثه هنا عن الضرر الجسيمة للمرافق المجتمعية، احتراق عمود كهرباء، انقطاع كهرباء عن عدة منازل. كلنا عشنا ليلة صعبة يقول ومؤلمة في ظل إطلاق نار كثيف على خلفية خلاف بين أطراف متنازعة. إذا ما انتقلنا إلى كل العرب، ففيه عنوان رئيسي عن CNN، تباين آراء
داخل البيت الأبيض حول الخطوة التالية تجاه إيران، وترامب عينه على الصفقة على حد قولهم بل نقلهم عن CNN. عن الشرطة الإسرائيلية، هذا العنوان المكرر في المواقع المحلية: اعتقال زوجين من طول كرم بشبهة ترك رضيع داخل عمارة سكنية في الخديرة. النائب منصور عباس يهنئ دكتور جبارين بانتخابه رئيسا للجبهة، والتلغراف عنه يقول أن مساعد ترامب حث الإمارات على تعميق دورها بالحرب والاستيلاء على جزيرة إيرانية استراتيجية. وحديثهم في سياق الشباك من الأخبار المحلية عن مقتل ضابط إسرائيلي النقيب معوز إسرائيل ريكانتي من لواء جولاني في معارك بجنوب لبنان. يتحدثون عن حريق في منطقة مفتوحة غرب إيفن سابير في منطقة القدس. أيضا خبر سابق، وفي عرابي إصابة متوسطة لشاب إثر حادث تصادم بين دراجة نارية وشاحنة. أخيرا، نحن مستمعين الكرام مع موقعنا، موقع مكان في الشبكة العنكبوتية، في مكان يبدأون بخبر حصد إسرائيل للمرتبة الثانية في اليوروفيجن للعام الثاني على التوالي. حققت إسرائيل إنجازا جديدا في هذه المسابقة بعدما حصد ممثلها نوع بيتان المركز الثاني في نهائي المسابقة الذي أقيم في العاصمة النمسية فيينا. حصد بيتان الذي أدى أغنية ميشيل على 343 نقطة في الترتيب النهائي، بعدما أسهم تصويت الجمهور الأوروبي في رفع إسرائيل إلى المرتبة الثانية، رغم أن لجنة التحكيم منحتها المركز الثامن فقط. هذا إذن حاضر هنا في سياق هذه العناوين الرئيسية في واجهة مكان الإخبارية. حماس وعنها ينقلون جولة ثانية لانتخاب رئيس للحركة. سقوط ضابط إثر انفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان هو أيضا عنوان حاضر في سياق هذه الواجهة من الأخبار. وحديثهم أيضا نقلا عن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي يقول لمقربين منه إنه ينوي الاستقالة من منصبه. بلغاريا تفوز بالمرتبة الأولى مع أغنية بانجارا بأداء في هذه المسابقة، مسابقة اليوروفيجن. ويتحدثون عن مستوطنين خطوا شعارات معادية على جدران وأضرموا النار في سيارة في بيت أمر شمال الخليل. هذا أيضا عنوان حاضر من جملة العناوين في مكان. إذا ما شئتم أن أقرأ شيئا من الأخبار الرياضية المحلية، فمكابي حيفا تعادل أمام هابوعيل بيتح تيكفا 1-1 ضمن مباريات دوري الدرجة العليا لكرة القدم. أخيرا مستمعينا الكرام، علنا نذكر شيئا حول حالة الطقس. تهمنا جميعا بطبيعة الحال، يطرأ اليوم ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة. إذن يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة، يصبح الطقس خمسينيا في معظم الأنحاء وتشتد وطأة الحر وتهب رياح قوية، ويحتمل أن يكون الجو مغبرا في جنوب البلاد بدءا من يوم الغد حتى يوم الأربعاء. من بكرة اثنين الأربعاء تنخفض درجات الحرارة بصورة تدريجية بخلاف في الأيام الأخيرة، حيث فعلا كانت الأجواء شديدة الحرارة، الطقس خمسيني في معظم أنحاء البلاد كما في اليوم، لكن الأيام القادمة تشهد تبدلا للأحوال الجوية، على وعسى تتبدل أيضا أحوالنا الأمنية في المنطقة التي أعيش فيها. إذن بهذا مستمعينا الكرام نلج خط نهاية هذا العدد من صحف نت. بهذه الشارة مستمعينا نسدل الستار على هذا العدد. نشكر رونينا ورفقنا من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم في الإعداد والتقديم كرم أبو مخ. هذه أجمل تحية، يومكم سعيد، إلى اللقاء. سلامات سلامات.

0: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
2: اشعلها ابو الوردة اشعلها.
0: هيك السهر مع اصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: ديكولاين
4: احسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.
5: أخبار الساعة من مكان. السلام عليكم. إسرائيل تفوز بالمرتبة الثانية في اليوروفيجن للعام الثاني على التوالي. سقوط ضابط إثر انفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. جريح بحالة حرجة عقب حادث عنف في تل السبع. وأجواء خمسينية تسود البلاد اليوم. بعد قليل سنكون مع التفاصيل.
0: راديو مكان الأخبار.
5: السابعة في أورشليم القدس. أهلا بكم. داوت صفارة الإنذار قبل قليل في شمال إصبع الجليل خشية من اختراق مسيرة معادية، وجاء من جيش الدفاع عن الحادث قيد التحقيق. في إنجاز لافت لإسرائيل وصلت أغنية ميشيل لممثلها نوعم بيتان بالمرتبة الثانية في نهائي مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن في فيينا بعد منتصف الليلة الماضية، وفازت بالمرتبة الأولى بلغاريا مع أغنية بانجارانجا بأداء دارا، وهذه أول مرة تفوز فيها بلغاريا في اليوروفيجن. ويلفت إلى أن القضامة نحو إسرائيل المكان الثامن، لكن تصويت الجمهور أوصلها إلى المكان الثاني. وأطلق بيتان في ختام أدائه هتافة عاش شعب إسرائيل، واتصل رئيس الدولة هيرتسوغ وهنأه على الإنجاز. سمح ليلة الماضية بنشر سقوط محارب جيش الدفاع كابتن معوز إسرائيل ركناتي في جنوب لبنان، وكان قائد فصيلة في لواء جولاني. وسقط أمس الأول إثر انفجار مسيرة مفخخة في قرية دير سريان. وسقط الأسبوع الماضي في نفس القرية الرقيب ناجف دجان في انفجار قذيفة هاون. يعتقد جيش الدفاع أن حزب الله رصد مكان القوة داخل القرية. هذا وقال مصدر أمني في أعقاب استمرار إطلاق النار من لبنان إنه حتى إذا احتلت إسرائيل كل جنوب لبنان مثل ما يقترحه البعض، لن نتمكن من تدمير المسيرة المفخخة أو القذيفة الصاروخية الأخيرة لحزب الله. وأشار إلى أن الجيش نشر شبكة حماية لتقليص خطر المسيرات المفخخة، ولكن هذه الخطوة لا تكفي. وفي حديث لإذاعتنا أوضح أن الأجهزة الأمنية مستمرة في المساس بالمنظمة الإرهابية، وحتى الآن لا يلوح الحل في الأفق، وأكد ضرورة تحقيق اختراق سياسي لتغيير الواقع. في مصنع تومير بمحاذاة بيت شمش وقع ليلة الماضية انفجار هائل دون وقوع إصابات، ويطور المصنع محركات صواريخ من أنواع مختلفة. وفي بيان أصدره أوضح أن الحديث يدور عن انفجار مخطط له ومسيطر عليه، ومع ذلك لم يعرف بعد لماذا أجري الانفجار ليلة يوم السبت التي تعتبر عطلة. أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين خطوا شعارات معادية على جدران وأضرموا النار في سيارة في منطقة صفا ببلدة بيتومر شمالي الخليل. في تل السبع أصيب 3 رجال بجروح في حادث إطلاق نار الليلة الفائتة، وتوصف حالة أحدهم بحرجة والآخرين بطفيفة، وباشرت الشرطة تحقيقاتها. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس بأن خلفية الحادث جنائية. انتهى إضراب اللاعبين في الدور الممتاز لكرة السلة، وقال وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهر إنه بدءا من الموسم المقبل تمنح الوزارة ميزانية 2,200,000 شيكل لفرق تلعب مع 4 لاعبين أجانب فقط طيلة الموسم.
0: الآن إلى حالة الطقس.
5: يطرأ اليوم ارتفاع ملحوظ على درجة الحرارة ويصبح الطقس خماسينيا في معظم الأنحاء، وتشتد وطأة الحر وتهب رياح قوية، ويحتمل أن يكون الجو مغبرا في جنوب البلاد. وبدءا من يوم الغد وحتى يوم الأربعاء المقبل تنخفض درجة الحرارة بصورة تدريجية، وهذه درجة الحرارة العظمى المرتقبة اليوم: أورشليم القدس 31، تل أبيب 33، حيفا 30، الناصرة والجولان 32، جبال الجليل 28، وفي بئر السابع تصل إلى 36 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند الثامنة.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
6: الآن في مكان، جولة الصباح مع ماريا عبد ربه.
7: الآن وفي كل مكان.
8: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير مع جولتنا الإخبارية لهذا الصباح التي يرافقكم فيها محمد سلامي، أحمد عويسات وماريا عبد ربه. إلى أبرز عناوين الجولة: سقوط جندي من جيش الدفاع جراء انفجار مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله صوب القوات العاملة في جنوب لبنان. الرئيس ترامب يدرس الخيارات المتاحة أمامه للتعامل مع إيران، وينشر صورة له على سفينة حربية مع عبارة الهدوء الذي يسبق العاصفة. تأهب إسرائيلي لاحتمال استئناف الحرب مع إيران. اتصالات لمنع انهيار مفاوضات غزة بعد تصفية عز الدين الحداد، ووفد فلسطيني يتوجه قريبا إلى القاهرة. الجبهة تنتخب قائمتها لانتخابات الكنيسة المقبلة، والنائب السابق الدكتور يوسف جبرين يفوز برئاسة القائمة. ثلاث إصابات إحداها حرجة في جريمة إطلاق نار ببلدة تل السبع في النقب. بلغاريا تفوز بمسابقة الأغنية الأوروبية للمرة الأولى في تاريخها، وإسرائيل تحل في المكان الثاني. في صدارة جولتنا لهذا الصباح ما يحدث على الجبهة اللبنانية والإعلان عن سقوط جندي من جيش الدفاع جراء انفجار مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله صوب القوات العاملة في منطقة جنوب لبنان أول أمس. لمزيد من التفاصيل معنا عبر الخط الهاتفي مراسل الشؤون العسكرية إيال عليمة. صباح الخير إيال.
9: صباح النور ماريا. الإعلان عن سقوط ضابط في لواء جولاني من جراء سقوط مسيرة متفجرة أطلق حزب الله باتجاه القوات العاملة، القوات الإسرائيلية العاملة في جنوب لبنان، نشير إلى أن هذا هو الجندي الثالث الذي قتل الأسبوع الماضي فقط من خلال أو من جراء إطلاق المسيرات المفخخة لحزب الله. وهذه الوسيلة مرة أخرى تثبت بأنها التهديد والتحدي المركزي للجيش الإسرائيلي، وخاصة أن الأوساط العسكرية تقر بأنه لما تتوفر لديها أي وسائل ناجعة وناجحة لمواجهة هذا التهديد. وفي غضون ذلك استمرت الهجمات الجوية التي تشنها المقاتلات الإسرائيلية. المتحدث بلسان الجيش قال إنه خلال في نهاية الأسبوع أغارت مقاتلات الإسرائيلية على أكثر من 100 هدف تعود لمنظمة حزب الله في مناطق مختلفة في الأراضي اللبنانية معظمها في جنوب لبنان. من جانبه قال حزب الله بأنه نفذ في نهاية الأسبوع 19 عملية استهدفت قوات الجيش الإسرائيلي المرابطة في الجنوب اللبناني. يجب الإشارة إلى أنه بين الحين والآخر أيضا دوت صافرات الإنذار في بعض القرى والتجمعات المجموعات السكنية الإسرائيلية المحاذية للحدود بضمنها في ساعات الصباح. هذا الصباح أيضا سمعت صفيرات إنذار في بعض القرى والتجمعات السكنية خشية إطلاق قذائف صاروخية من الأراضي اللبنانية. ورغم كل هذه التطورات، الإعلان في نهاية الأسبوع عن تمديد وقف إطلاق النار في لبنان ب45 يوما. هذا الاتفاق لوقف إطلاق النار الذي يبدو هشا أكثر من أي وقت في الماضي. مريا،
8: نعم، هذا بشأن ما يجري في جنوب لبنان. فيما يتعلق بالملف الإيراني، إيال، هناك حالة تأهب في إسرائيل لاحتمال استئناف المعركة ضد إيران.
9: نعم، ربما نشير إلى النبأ الذي أوردته وكالة رويترز، ومفاده بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لاستئناف الحرب في إيران ربما خلال الأيام القادمة. هكذا النبأ في وكالة رويترز، وإلى درجة كبيرة هذا النبأ يوافق تقييمات الأوساط العسكرية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قريبا للإعلان عن العودة إلى القتال في إيران ولو بشكل جزئي، في محاولة لممارسة الضغوطات على إيران لقبول شروط الإدارة الأمريكية. إسرائيل لا تخفي بأنها معنية باستئناف المعركة في إيران بهدف تحقيق ما لا تستطيع في المرحلة السابقة. إسرائيل ترغب في استهداف منشآت الطاقة في إيران وإلحاق أضرار كبيرة للصناعات النفطية. ليس من الواضح إذا ما سوف يتخذ أو الرئيس الأمريكي قرار بالعودة إلى القتال بشكل كامل، ربما بشكل جزئي. ليس من الواضح إذا ما كانت إسرائيل أيضا شريكة هذه المرة، ولكن على كل حال من ناحية القيادات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية يتواصل التنسيق والتخطيط لمثل هذا الاحتمال، استئناف المعركة في إيران.
8: شكرا لك مراسل الشؤون العسكرية إيال عليمة. ونعود من جديد إلى لبنان لنتناول هذا الملف سياسيا، حيث إن جولة التفاوض الثالثة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن تفضي إلى تمديد وقف إطلاق النار الهش لمدة 45 يوما والتوافق على عقد جولة مفاوضات رابعة يومي الثاني والثالث من الشهر المقبل. يسبقها بأيام إطلاق مسار أمني في مبنى البنتاغون بمشاركة وفود عسكرية من كلا البلدين. عن كل هذه التحركات وتمديد الهدنة التقرير لمراسلنا نواف النباري، معنا ببث المباشر هذا الصباح. صباح الخير نواف.
10: صباح الخير ماريا. فعلا اتفاق وقف إطلاق النار هش وهش للغاية، لا أدري كيف يمكن وصف ما يجري في الحدود الشمالية وعلى الأراضي اللبنانية بأنه وقف إطلاق النار واستئناف لوقف إطلاق النار. على كل حال، الساحة اللبنانية الإسرائيلية تشهد ولا شك تطورات متلاحقة في ظل إعلان الولايات المتحدة وللمرة الثانية عن تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 45 يوما إضافية، في خطوة ربما تهدف إلى منع انزلاق المنطقة نحو مواجهة واسعة النطاق، بالإضافة إلى تأكيد عقد جولة جديدة كما تفضلت من المفاوضات في الثاني والثالث من شهر يونيو حزيران القادم. هذه المفاوضات حتى الآن لم تحصر ولم تمنع تماما العمليات العسكرية وتبادل الضربات بين الطرفين، ولكن الأمل معلق على هذه الجولة الرابعة بين الطرفين بداية الشهر القادم. هذا التمديد يأتي ماريا فيما تستمر كما استمعنا من الزميل إيال عليم المواجهة الميدانية بين جيش الدفاع وحزب الله وسط تصعيد متبادل يشمل إطلاق طائرات مسيرة وعمليات استهداف متواصلة على الحدود الشمالية. ووفق ما أعلن في العاصمة الأمريكية واشنطن، فإن قرار تمديد وقف إطلاق النار جاء عقب جولة جديدة من المحادثات بين ممثلين عن إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية مباشرة في محاولة أخرى لتهيئة الأرضية ربما أمام تقدم سياسي وأمني واسع النطاق السابق بين الطرفين، كما تقرر فتح مسار أمني منفصل في البنتاغون بمشاركة وفود عسكرية من الجانبين، في مؤشر ربما على رغبة الإدارة الأمريكية في تثبيت ترتيبات طويلة الأمد تضمن الاستقرار ربما على الحدود، هذه الحدود التي لم تكد تهدأ في سنوات طويلة. في إسرائيل ينظر إلى هذه المحادثات حقيقة بوصفها اختبارا حقيقيا لإمكانية التوصل إلى تفاهمات تضمن أمن سكان شمال إسرائيل وتمنع تكرار الاعتداءات التي واصل حزب الله تنفيذها خلال الأشهر الماضية. في هذا السياق أكد سفير إسرائيل في واشنطن يحيى لايتر أن أمن المواطنين والجنود الإسرائيليين سوف يبقى في صدارة أولوياته إسرائيل خلال أي مفاوضات مقبلة مع لبنان، مشيرا إلى أن المحادثات الأخيرة كانت صريحة وبناء رغم التعقيدات القائمة في الميدان. في المقابل أظهر موقف حزب الله لهجة متشددة إذ ربط التنظيم موقفه من أي تفاهمات جديدة بما وصفه بالوقائع على الأرض، رافضا بطبيعة الحال انخراط في المسار التفاوضي القائم في واشنطن. الأوساط الإسرائيلية ترى أن هذه التصريحات تعكس استمرار الحزب في انتهاج سياسة التصعيد كما فعل في كل مرة. واشنطن تقول من طرفها إن هجمات حزب الله المتواصلة على إسرائيل تشكل تحديا مباشرا لهذا المسار السياسي، لا سيما أنها تنفذ من دون تفويض رسمي من الحكومة اللبنانية. ليست هناك حرب بين لبنان وإسرائيل بل بين حزب الله وإسرائيل، وهو ما يفاقم هشاشة الوضع الأمني ويقوض فرص التوصل إلى اتفاق مستقر. في بيروت برزت أيضا مواقف داخلية لافتة، حيث دعا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة اللبنانية منتقدا مانعته من مغامرات التي تخدم مصالح خارجية، في إشارة واضحة إلى منظمة حزب الله. ختاما ماريا، بين هذه الجهود الدبلوماسية كما تعلمين الأمريكية بصورة خاصة والتوتر الميداني المتواصل، هذه الحدود الشمالية تبقى أمام احتمالات متعددة بين تثبيت تهدئة هشة وهشة للغاية أو لا سمح الله الانزلاق من جديد إلى مواجهة قد تتسع تداعياتها إلى المنطقة بأسرها، خاصة على خلفية الزيادة الحديث كما استمعنا عن تجدد المواجهة ربما العسكرية مع النظام في طهران. إلى هنا
8: أشكرك نواف النباري، وهذا ينقلنا إلى احتمالات المواجهة من جديد مع إيران، فما بين تهديدات واشنطن ورسائل طهران النارية يدخل مضيق هرمز مرحلة هي الأخطر منذ سنوات. الرئيس ترامب ينشر صورة له على سفينة حربية مع عبارة الهدوء الذي يسبق العاصفة، معلنا نفاد صبره تجاه إيران، فيما ترد طهران برسم خطوط حمراء جديدة مؤكدة أن المضيق سيبقى مفتوحا للحلفاء ومغلقا أمام الأعداء. في خضم هذا التصعيد تتحرك عواصم أوروبية خلف الكواليس لضمان أمن سفنها، بينما تقف المنطقة على حافة مواجهة سياسية وعسكرية مفتوحة على كل الاحتمالات. وعن كل هذه الاحتمالات نقول صباح الخير لمحرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم.
11: صباح النور لك ماريا ولجميع المستمعين. فعلا مشهد متكرر للأزمة الخليجية، ملول ماريا هذه المرة بعودة رئيس ترامب من زيارته لبكين. ترامب صرح فور عودته بأن نظيره الصيني شي جين بينغ اتفق معه أولا على وجوب عدم امتلاك إيران لأسلحة نووية، وثانيا ضرورة فتح مضيق هرمز كليا أمام حركة الملاحة الدولية. مواقف ماريا هي ليست بجديدة، كانت بكين حليف إيران الاستراتيجي وطبعا الاقتصادي قد أطمعتها في السابق، هذا وسط أنباء عن طلب الرئيس شي من الولايات المتحدة التريث قبل شن هجوم محتمل حتى يستطيع الضمان وفحص إمكانية ممارسة الضغوط على طهران. ماذا في هذا الطلب غير واضح ماريا، والمشهد يبقى بعينه للاحية الاختلافات داخل البيت الأبيض بين مؤيدين ومعارضين لاستئناف المعركة على الجمهورية الإسلامية. طبعا التصويغات معروفة أيضا في خانة الضد، تفضيل الانتظار حتى استسلام إيران بوجه الحصار الأمريكي والتداعيات الخانقة على اقتصادها المنهار أصلا، وفي خانة التأييد تأكيد بعض مستشاري ترامب أن إيران لا ترضى فقط تتجاوب فقط مع الشروط الأمريكية في القضية النووية، منها أولا طبعا الإخراج، إخراج 450 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب، بل هي لإيران أي تأخذ بإحكام السيطرة على مضيق هرمز. وفي هذا السياق أفاد التلفاز الرسمي الإيراني حصريا كما قال بمرور سفن من الصين واليابان وباكستان عبر هذا المضيق بعد إذن من الجمهورية الإيرانية. وفقا لهذا التقرير مارية، عدد من الدول الأوروبية تطلب أيضا هي الآن موافقة الجمهورية الإسلامية على نقل سفنها التجارية وعبورها عبر هذا الشريان النفطي الهام. طهران بدورها تواصل كيف لا تحدي رئيس البرلمان كاليباف، كتب على إكس أن العالم يوشك على نظام عالمي جديد. وزير الخارجية عرقجي كتب من جانبه بشيء ممكن نصفه من التشفي أن الأمريكيين أخذوا يشعرون جيدا بإسقاطات الحرب الاقتصادية في محطات الوقود وأيضا في فيما يتعلق بقروض أسفاقا. حالة عمليا مريا، دائما حسب أنباء غير مؤكدة، ترامب ينظر حاليا في احتمالين: إما شن ضربات هادفة عينية ربما على منشآت الطاقة الإيرانية، هذه الضربات قد لا تشمل إسرائيل، والاحتمال الثاني مرجع العودة إلى معركة مفتوحة واسعة على غرار أواخر شهر شباط الماضي، مع الأخذ بالحسبان طبعا تداعيات اشتعال إقليمية لا سيما هجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات على دول الخليج وطبعا على إسرائيل. مريم،
8: شكرا لك محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. ونريد أن نتناول هذا الملف بالتحليل لنرحب بالمحلل السياسي الأستاذ فراس ياغي. يسعد صباحك فراس.
12: صباح الخير مريم، وصباح الخير للمستمعات والمستمعين.
8: هدوء يسبق العاصفة، هكذا يكتب ترامب، يعني هذا التلويح سيجد طريقه إلى التنفيذ أم إنه لا يخرج عن سياق المفاوضات المتعثرة؟
12: لا، هو رئيس ترامب عندما يتحدث عن الهدوء الذي يسبق العاصفة هو يقصد ذلك بشكل جدي، لأنه يعلم بأن إمكانية الوصول إلى الاتفاق وفقا للرؤية الأمريكية غير ممكنة. نرى أن وزير الداخلية الباكستاني يتوجه إلى إيران أيضا من أجل ضرب وسطاء
8: فراس. نسمع هناك تشويش على الاتصال، حبذا لو تنتقل قليلا من مكانك أو تتحرك لتحسين جودة الصوت. فراس،
12: نرى بأن هناك تحرك حقيقي من قبل الباكستانيين للضغط على الجانب الإيراني، وهناك تحرك من أجل الوصول إلى بعض المرونة في بعض المواضيع المطروحة في المفاوضات، لأنه بكل بساطة الأمريكي لا يوجد أمامه خيارات: إما استئناف العمليات القتالية في داخل إيران، وأعتقد بأن توجه الرئيس ترامب سيكون باتجاه توجيه ضربات محددة
8: ربما.
12: نعم، لن يكون هناك استئناف للقتال كما السابق، وإنما هو يريد تحريك الملف، ويرى أنه تحريك الملف لا يكون إلا إذا قام باستهداف بعض المواقع الإيرانية، خاصة استكمال الأهداف السابقة كما قالوا لم يتم استكمالها، وإسرائيل جاهزة وتتحضر وتنتظر لي في الضوء الأخضر من قبل الرئيس ترامب هذا الخصوص. لكن هناك في الداخل الإيراني من يرى بأنه ما يتعلق بمضيق هرمز، أنه هذا كان سابقا تساهل إيراني بأنهم يسمحوا للسفن العسكرية أن تدخل إلى عبر المضيق.
8: إيران
12: وهم
8: تقول
12: يعلمون
8: إنها تسمح للحلفاء وليس للأعداء بدخول المضيق.
12: نعم، هي تريد وقع جديد وتغيير كامل على كيفية التعامل مع مضيق هرمز، تحت عنوان أن هذه السيادة إيرانية ستكون على المضيق بعكس ما كان في السابق. وبالتالي أعتقد ما يتعلق بهرمز والنووي من الصعب جدا الوصول إلى اتفاق ما بين الطرفين، لأن هناك تباعد كبير ما بين الطرف الإيراني والطرف الأمريكي. لذلك المرجح الأساسي هو أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بغارات، بمحاولة إنزال في بعض المواقع، ولكن حتى الآن ما لا نستطيع القول بأن التوجه باتجاه الحرب المستمرة
8: كما كان في السابق. أريد أن أسألك يعني إذا كنا نتحدث عن احتمال توجيه ضربات محددة من أجل الضغط على إيران لتقديم تنازلات، كيف يمكن أن يتحقق ذلك في ظل تراجع شعبية ترامب وموقفه إزاء الناخبين، وكذلك الرأي العام الأمريكي الذي يسأل كل يوم لماذا هذه الحرب، سيما وأن إيران بعيدة كل البعد عن أمريكا؟
12: يعني ما احنا اللي بينظر إلى تصريحات الرئيس ترامب يرى بأنه لا ينظر إلى استطلاعات الرأي، عندما قال بأنه لو وصل سعر برميل الدولار 200 دولار مقابل السلاح النووي الإيراني والمخصب فهو سيختار النووي والمخصب.
8: يعني يقال حتى فراس أنه ترامب عادة يصعد خطابه التهديدي مع عطلة نهاية الأسبوع في الولايات المتحدة أملا في إحداث انعكاس على حالة الأسواق.
12: عادة دائما كل التصريحات مرتبطة بهذه المسألة، وهناك اتهامات في داخل حتى الأمريكي بأن بعض التصريحات يتم استخدامها في المضاربة في سوق الأسهم وفي وول ستريت يعني في نيويورك. ولكن المسألة بالنسبة لرئيس ترامب وإدارة البيت الأبيض بأن الخيارات أصبحت محدودة جدا، بما معنى أن الرد الإيراني الذي كان على 14 نقطة والذي أعلن أنه لا يقبل الرئيس ترامب واضح جدا أنه لا يوجد تنازل إيراني في هذا الموضوع بالمطلق، خاصة فيما يتعلق بالنووي وفيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم واليورانيوم المخصب في داخل إيران، لأنه يصر الرئيس الأمريكي كحد أدنى على أي اتفاق وإخراج كل اليورانيوم المخصب من داخل إيران، وكان يتحدث عن تصديره للولايات المتحدة، فتفاجأ بأن المطروح هو إخراج جزء وتخفيف جزء، والإخراج سيكون عبارة عن وديعة وليس مسألة تصدير كلي، وهناك تمسك كلي في داخل إيران بمسألة التخصيب ضمن مفهوم الحق وفقا للقانون الدولي ووكالة الطاقة الذرية، بما معنى أنه لا يوجد بالنسبة للأمريكي أي إمكانية أو قدرة لتحقيق الأهداف عبر الدبلوماسية القائمة. لذلك
8: يعني إيران لديها نفس طويل بشأن ملف المفاوضات، ليست مستعجلة، هذا له أيضا صلة ربما بالمواقف الصينية. وفي هذا السياق أريد أن أسألك، كيف ترى عودة ترامب من بكين بخفي حنين؟
12: ولم يكن أحد يتوقع بأنه سيحقق نتائج كبيرة من زيارته إلى الصين، كل الهدف هو التهدئة ما بين الطرفين وإدارة التنافس ما بين الصين وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، ولاحظنا كيف الهدايا يعني الثقة الموجودة بين الطرفين ظهرت عندما تم إلقاء كل الهدايا في الزبالة من قبل كل الوفد الأمريكي خوفا من أن يكون هناك أي برامج تجسسية من قبل الصين. ولكن بكل بساطة يعني أكيد تحدث عن مضيق هرمز وعن إيران، وأكيد الصين سيكون لها دور بهذا الخصوص، ولكن الصين تعلم ما هي الحدود الدنيا التي يمكن أن توافق عليها إيران، ومن مصلحة الصين استنزاف الولايات المتحدة الأمريكية، وترامب في مأزق في منطقة الخليج خاصة مع استمرارية السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز ومع استمرارية الرفض الإيراني لكل المحاولات الأمريكية لنزعها من سلاحها النووي والصاروخي في داخل إيران. لذلك لا أعتقد بأنه زيارة الصين كانت بهدف الضغط على إيران بقدر ما كانت المسألة تجارية واقتصادية ومحاولة تخفيف حدة التوتر ما بين الطرفين في مسألة التنافس.
8: أشكرك المحلل السياسي فراس ياغي على هذا التحليل، شكرا لك.
12: شكرا شكرا.
8: فاصل بعده نواصل الجولة الصباحية.
13: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19.90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
14: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
15: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 75 سمارت كيوليد 1990 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. غسالة 7 كيلو 799 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: نتابع الجولة الصباحية ونريد التحول الآن إلى قطاع غزة للاطلاع على كل جديد هناك بعد تصفية قائد كتائب القسام عز الدين الحداد. فبعد هذه التصفية تدخل مفاوضات غزة مرحلة شديدة التعقيد وسط مخاوف من انهيار المسار التفاوضي. وفي سباق مع التصعيد تكثفت الاتصالات الإقليمية والدولية لاحتواء الموقف بالتزامن مع توجه وفد فلسطيني إلى القاهرة في محاولة لإنقاذ هذه المباحثات عن الأجواء في غزة والتحرك الفلسطيني نحو العاصمة المصرية. ينضم إلينا مراسل الشؤون الفلسطينية الزميل حسن أبو زايد. صباح الخير حسن.
3: صباح النور ماريا. كما ذكرت ماريا، تصفية عز الدين الحداد تربك مفاوضات غزة، ولذلك اتصالات مكثفة لمنع الانهيار بعد أن دخلت مفاوضات وقف إطلاق النار مرحلة شديدة الحساسية بعد إعلان إسرائيل تصفية القيادة البارز في كتائب القسام عز الدين الحداد. الاغتيال يثير مخاوف إقليمية ودولية من انهيار المسار التفاوضي الجاري بوساطة مصرية قطرية وأمريكية في وقت تتواصل فيه الجهود للتوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار وإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة. حسب التقديرات، استهداف شخصية بحجم الحداد قد يدفع ربما مرية نحو التشدد في مواقف الفصائل الفلسطينية ويعقد أجواء التفاوض التي شهدت خلال الأيام الأخيرة تقدما محدودا في بعض الملفات، خصوصا فيما يتعلق بترتيبات التهدئة وآليات لإدخال المساعدات. الأطراف الوسيطة تخشى من التصعيد العسكري المستمر، والذي كان آخره أيضا الليلة والليلة التي سبقت ذلك مقتل 6 فلسطينيين على أيدي قوات جيش الدفاع. في إطار هذه الإجراءات والمشاورات المكثفة، وفد فلسطيني سيتوجه إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين والوسطاء مريا في محاولة لإنقاذ جولة التفاوض الحالية ومنع تدهور الأوضاع نحو مواجهة أوسع. في المقابل، إسرائيل تمارس ضغوطات على الفصائل الفلسطينية، ضغط عسكري بعد توسيعها المنطقة الصفراء إلى المنطقة البرتقالية، وأصبحت إسرائيل تسيطر على نحو 66% من مساحة قطاع غزة. ورغم كل ذلك وفي غضون ذلك، يرى مراقبون مارية أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في ظل تدخل أو تداخل ربما المسار العسكري مع السياسي وارتباط أي تقدم تفاوضي بقدرة الوسطاء على احتواء التصعيد ومنع الانزلاق إلى جولة جديدة من المواجهة المفتوحة. مارية.
2: نعم حسن، ننتقل إلى موضوع آخر دائما يتعلق بقطاع غزة. حدثنا عن انطلاق عشرات السفن من سواحل تركيا ومواصلة إبحارها نحو قطاع غزة رغم التهديدات الإسرائيلية.
3: نعم، كما ذكرتي، رغم التحديات رغم التهديدات، يصر المشاركون في الأسطول العالمي على استكمال مهمتهم الجماعية في الإبحار باتجاه غزة، كما يقولون، لمساعدة سكان القطاع ورفع الحصار المفروض عليهم. يضم الأسطول الجديد ماريا 54 قاربا وسفينة على متنها أكثر من 512 ناشط ومتضامن دولي. ليلة الماضية، كما يقول المنظمون، الليلة الأولى للإبحار شهدت رياح شديدة أثرت على بعض القوارب، لذلك تعطلت وتعكف طواقم ميكانيكية على إعداد وتجهيز هذه القوارب والاستمرار في السفر في عرض البحر. المنظمون يؤكدون أنهم مستعدون للمواجهة والوصول إلى إسرائيل رغم التحديات ورغم الاستعدادات، استعداد جيش الدفاع لاعتراض هذه السفن وعدم تمكينها من الاقتراب من السواحل الغزية. المنظمون يقولون ماريا أيضا أن ميناء مرمركس التركي شهد استعدادات ومنه انطلقت السفن التي تحمل مساعدات طبية غذائية وكذلك رسائل لأهل غزة المحاصرين. عضو الأسطول الناشط الفلسطيني سيف الإسباني سيف أبو كشك قال إن إسرائيل لا تحترم حقوق الإنسان ولا القانون الدولي، مشيرا إلى أن النشطاء قرروا رغم كل هذه الصعوبات المضي قدما في رحلات كسر الحصار بعد الأخذ في الحسبان كل ما يحدث في عرض البحر من إمكانية اعتراضهم من قبل الجيش الإسرائيلي. ماريا،
2: أشكرك الزميل حسن أبو زايد، ونريد أن نعود مرة أخرى إلى جنوب لبنان إلى رأس الناقورة بالتحديد، ومعنا السيد ياسر عكاوي. ياسر صباح الخير.
4: صباح الورد يا أخت ماريا.
2: طبعا الأمر يتعلق بإصابة شقيقك ابن شقيقي وأحد أقربائك الآخرين بجروح، إضافة إلى أحد الجيران أنت أمس قمت بزيارته في المستشفى. يا ريت تعطينا بداية وصفا لوضعه الصحي حاليا.
4: صباح الخير ماريا. أكيد آخر حتى لأني بالنسبة لموضوع المصابين، نحن نحكي عن 4 مصابين اللي هني أخوي وابن أخوي اللي عمره 17 سنة و9 أشهر، نسيبنا وجارنا اللي هو جزء من العائلة. الإصابات متفاوتة، بالنسبة لأخوي ولابن أخوي الحمد لله ما في خطر ووضعهم عم بتحسن من يوم ليوم الحمد لله، ونقدر نيجي نقول لنسيبنا عنده
2: ياسر انقطع الاتصال مع ياسر عكاوي، نحاول التحدث إليه ربما يتجدد. ياسر هل تسمعني؟ هناك انقطاع في الاتصال مع ياسر عكاوي الذي أصيب 4 من أقربائه بجروح في انفجار سيارة مفخخة. جددنا الاتصال معك ياسر، كنت بصدد الحديث عن الوضع الصحي بشكل عام للمصابين 4.
4: أيوة
2: نعم ياسر، أريد أن أسألك شو اللي صار بالتحديد في ذلك اليوم؟
4: احنا بنحكي عن يوم الخميس بحدود الساعة 11:30، انا الخبر وصلني بعديه تقريبا 10 دقائق. هي اكتر خبر او اشاعة كتير صادمة مسيرة انتحارية اللي ضربت في منطقة رأس الناقورة، والمصابين هن كمان اخوي وابن اخوي.
2: لم تكن هناك تحذيرات أو صافرات إنذار في هذه اللحظة
4: نهائيا نهائيا. احنا بنحكي عن المسيرات اللي هي مع

0: على وجه السرعة إلى موقع الحادث؟
1: نهائيا لا، ما كان في إسعافات مدنية. الموضوع اللي كان هو مسيرة اللي انفجرت وكان في إصابات، وبعدي تقريبا كم من دقيقة كمان كانت في مسيرة تانية، واللي فهمته أنا إنه تم إسقاطها. وخلال هاي الفترة يعني المصاب وخاصة المصاب الحرج وباقي المصابين يعني أكتر أخذوهن داخل مكان آمن، ما كان في بهاي اللحظة العلاجات متوفرة، والعلاج الفوري اللي كان هو من قبل الجيش يعني إسعاف الجيش، وتم نقل 2 من المصابين بإسعاف الجيش، وما كان في أي إسعافات مدنية في المنطقة.
0: ياسر، بدي أسألك، يعني العمال يعني يقومون بعملهم هناك بصورة دائمة في المناطق الحدودية ويعرضون حياتهم بالخطر يعني بحثا عن الرزق؟
1: للأسف أخت ماريا، يعني لا يشعر بنا إلا ما يعيش بيننا زي ما بقوله.
0: صحيح.
1: هذا الوضعية اللي احنا موجودين فيها الجميع، وخاصة أخوي يعني عنده أطفال، والبقية يعني واحد من المصابين يعني مقبل على الزواج يعني خلال هاي السنة، والآخر يعني مقبل على الخطبة، فحياتهم هي حياة اللي هي البحث عن لقمة العيش لا أكثر ولا أقل، ولكن ما كان يعني هن بيمشوا وبروحوا للشغل مع تصريح ومع وضوح تام بالنسبة لوجود يعني، فما كان في أي تعليمات، ما كان في أي تحذيرات مسبقة اللي يعني تحذرهن إنه فيش حاجة توصلوا أو فيش حاجة تكونوا، رغم إنه إحنا بنحكي عن الحدود رأس النورة اللي هي مناطق جدا للحدود مع جنوب لبنان.
0: يعني الحمد لله على سلامتهم، هذا أهم شيء. أشكرك ياسر رعكاوي ابن قرية الشيخ دانون، شكرا لك ياسر.
1: شكرا لك ماريا. شكرا.
2: هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
3: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
0: مستمرون مع الجولة الصباحية عبر أثير راديو مكان، وتقريرنا الآن ينقلنا إلى إسدال حزب الجبهة الستار على انتخاباته الداخلية لترتيب قائمته البرلمانية في مشهد عكس موازين القوى والتفاهمات التي سبقت الاقتراع. رغم أن صدارة الدكتور يوسف جبرين حسمت مبكرا وبفارق المريح، فإن بقية المقاعد شهدت صراع توازنات محتدما امتد إلى جولات ثانية لينتهي المشهد بغياب التمثيل النسائي عن المواقع المضمونة برلمانيا. الزميل فالح حبيب يسلط الضوء على كواليس هذه الانتخابات ونتائجها في تقريره التالي.
4: في عرس لا يمكن وصفه إلا بديمقراطي حزبي حبس الأنفاس بين الحين والآخر، أسدل حزب الجبهة الستار على انتخاباته الداخلية لترتيب قائمته البرلمانية وسط منافسة شديدة عكست الحيوية داخل الحزب، وتحديدا تلك المنافسة المحتدمة بين الأجنحة والتيارات المختلفة في أروقته. وقد شهد المقعد الأول ورئاسة القائمة حسما قاطعا كما كان متوقعا، حيث نجح النائب السابق الدكتور يوسف جبرين في انتزاع الصدارة وتثبيت موقعه رئيسا للقائمة بفارق كبير ومريح عن منافسه شكر عواودي، ليؤكد جبرين بذلك عمق قاعدته الصوتية وحجم الثقة التي يوليها له كادر الجبهة لقيادة المرحلة المقبلة. تعالوا نستمع إلى

0: واحد من تصريحات الرئيس المنتخب الجديد يوسف جبرين وتجديده على ضرورة إقامة المشتركة عما قريب.
1: أشكر كل المندوبين على الثقة الغالية التي منحوني إياها لرئاسة قائمة الجبهة. لدينا الآن مسؤولية تاريخية تتمثل بإسقاط حكومة اليمين المتطرف، حكومة نتنياهو سموتريتش بينغفير. ولذلك من هنا من مجلس الجبهة أنا أدعو الزملاء والإخوة في باقي الأحزاب العربية، تعالوا لنجلس بشكل مكثف في الأيام القريبة من أجل أن نزف لأهلنا بشرى إعادة تشكيل القائمة المشتركة.
0: أما الإثارة الحقيقية والتنافس المحتدم فكان عنوانهما المقعد الثاني في القائمة، إذ لم تنجح الجولة الافتتاحية في حسم المشهد بعد أن تشتتت الأصوات بين ثلاثة مرشحين هم نسرين مرقص وجعفر فرح وشادي شويري. هذا التشتت فرض الذهاب إلى جولة ثانية حاسمة عقب خسارة نسرين مرقص في السباق، لينحصر الصراع الثنائي رأسا برأس بين جعفر فرح وشادي شويري. وفي هذه التصفية الأخيرة نجح الناشط والحقوقي جعفر فرح في حسم المعركة لصالحه واقتناص المقعد الثاني. تواصلت المنافسة على المقعد الثالث بين النائب عوفر كسيف والمرشح نوعا ليفي ليتفوق عليها بفارق بسيط ويحتفظ لنفسه بالمقعد الثالث في هذه القائمة. تعالوا نستمع كيف جاءت تصريحات عوفر كسيف فور فوزه خلال حديث خاص معنا وتجديده على إقامة قائمة مشتركة تستند بالحد الأدنى على برنامج سياسي.
2: סיימנו את ההצבעות הפנימיות היום בחדש, בחרנו שישייה ראשונה, צריכים לצאת יחד למאבק עיקש, חזק, נגד הפשיזם, הגזענות, הכיבוש, המלחמות. אני מאוד מקווה שנצליח להקים רשימה משותפת על בסיס פוליטי, משותף גם עם מינימלי, עקרונות בסיסיים שיהיו משותפים לכולם, ולדרך.
0: على المقعد الرابع بلغ التنافس ذروته بعد أن اقتصرت المنافسة في الجولة الثانية على يوسف العطاون وعمر واكد نصار عقب خسارة نادر سعد أبو دبي في الجولة الأولى. أما الموقع الخامس فبقي من نصيب نادر وشاحي بعد انسحاب كل المرشحين على هذا المقعد، فلم يبقى أمامهم أي خيار إلا الانسحاب ليكون هناك تمثيل نسائي في القائمة حتى وإن لم يكن في موقع مضمون. هكذا إذن أزدلت الجبهة الستارة على عرسها الديمقراطي الذي حمل الكثير من التوقعات والوجوه المألوفة. ورغم الأجواء التنافسية الحيوية وإصرار جميع المنتخبين في تصريحاتهم على أنهم يمثلون كافة شرائح المجتمع وفي مقدمتها النساء، إلا أن لغة الأرقام وصناديق الاقتراع أفرزت واقعا مغايرا، حيث غاب التمثيل النسائي عن أي موقع مضمون في صدارة القائمة. مفارقة تضع الحزب أمام تحدي إثبات شعاراته على أرض الواقع البرلماني القادم، لتبقى الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة عن مدى قدرة هذه القائمة بصيغتها الحالية على تمثيل الجميع فعليا تحت قبة البرلمان.
3: ودعونا نرحب بالفائز بالمقعد الثاني في قائمة الجبهة في انتخابات أمس جعفر فرح. صباح الخير ومبروك لك فوزك في هذه المرتبة.
4: صباح الخير ومبروك لشعبنا كلياته.
3: بداية جعفر، كيف ترى فوز الدكتور يوسف جبرين الذي يعتبر شخصية بارزة على الساحة السياسية والاجتماعية ويعرف بمواقفه الثابتة تجاه قضايا العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية للكنيسة؟
4: يعني اولا اهني كل المنتخبين وكل الناخبين لانه كانت مهمه كبيره امبارح، يعني احنا بنحكي على حوالي 900 شخص اللي انتخبوا، ودكتور يوسف جبرين كان في السابق زميل لي في مركز مساواه وايضا شريك في كثير من النشاطات اللي قمنا فيها خلال كل السنوات كل العشرين سنه الاخيره،
3: وكان عضو كنيسة سابق ايضا، يعني شخصيه مخضرمه سياسيا،
4: وكان عضو كنيسة لمده حوالي 5 سنوات من القائمه المشتركه بال 2015، ولديه تجربه في العمل البرلماني وبالذات في العمل الحقوقي. يعني هناك سيقوم ايضا بقياده العمل التشريعي بصفته حقوقي، وحاصل ايضا على لقب الدكتوراه في القانون في القانون.
3: جعفر، المرتبة الثانية في انتخابات أمس كانت من أكثر المواقع سخونة وتنافسا، لذلك كانت هناك جولة ثانية حسمت باختيارك أنت بعد التنافس أمام شادي شويري ونسرين مرقص.
4: صحيح صحيح، رفاق درب وزملاء كمان، شادي كان زميلي في مركز مساواة، وايضا نسرين زميلي في يعني كل الطريق، واحنا ما بنقدر ننسى دور كل عائلتها عمليا، من الوالد اللي كان رئيس مجلس كفر ياسيف وقاضي النضال في كفر ياسيف الى سنوات طويله، والنضال الوطني بشكل عام، يعني ابو نرجس ما حدا بيقدر ينسى فضله ودوره، وكل العائله يعني ام نرجس وكل العائله يعني يعني نسرين كانت مرشحه تستحق، وأيضا شادي كان مرشح يستحق، ويعني كان هناك اختيار ومنافسة جدية، ولكن في نهاية المطاف يعني نحترم القرار ومكملين مع بعض الطريق. يعني احنا ما بلشنا طريق المشترك هاي في الانتخابات، بلشنا في مؤسسات، بلشنا بالحزب، بلشنا بالجبهة، بالشبيب الشيوعي، ويعني رح نستمر كلياتنا كل واحد من موقعه. يعني في نهاية المطاف ما حدا جاي يدور على شغل.
3: بدي أسألك جعفر، لماذا كان هناك غياب للنساء عن المواقع المضمونة؟ هذه المسألة أثارت موجة انتقادات واسعة لدى الشرائح والقيادات النسائية، بعضها اعتبرها وصمة عار على حزب رفع شعار المساواة منذ تأسيسه.
4: صحيح أنه كان النساء مرشحات تقريبا، يعني ما عاد على المحل الأول، كان في نساء مرشحات تقريبا على كل المحلات المتقدمة، والجهد خلال الشهر الأخير يعني كل واحد من المرشحين وواحد من المرشحات قاموا بكل الجهد لإقناع 950 مندوب ومندوبة. الجبهة هي الجسم السياسي الوحيد اللي عنده 9 عضوات سلطات محلية، وعنده 3 قياديات في يعني سكرتيرات في نعمات. الوجود النسائي في الجبهة هو مش رمزي، هو يعني أي حدا اللي بيقدر إسا يحكي شو بده على تركيبة القائمة هاي، بس خلينا يعني نتواصل مع الحقائق. الحقيقة إنه الجبهة الجسم الوحيد اللي بيعطي المنصة عمليا كل الوقت في كل المواقع، والنساء هن الشركات في المنافسة، وبعتقد إنه يعني أفضل إنه ما يكون وكأنه حدا بده يعمل معرفية للنساء. نساء موجودات 9 عضوات سلطات محلية، من 22 عضوة سلطة محلية هن جبهويات، 3 قائدات في نعمات وفي الاستدروت هن جبهويات. ومهم إنه نأخذ بعين الاعتبار يعني أول شيء في احترام لقرار الناخبين، ولكن ثانيا أنا على الأقل من ناحيتي أنا أتعهد في إنه هذا الموضوع يعالج خلال الفترة القريبة، وبفكر كلياتنا في الجبهة واعيين لأهمية الشراكة النسائية في كل مواقع اتخاذ القرار، وفي شيء اللي لازم ينعمل من ناحية كمان يمكن من ناحية تغيير الدستور، تغيير القوانين الانتخاب الداخلي
3: جعفر
4: اللي يغير هذا الواقع اللي نشأ نتيجة الانتخابات.
3: بدون شك بعد إصدار الستار على هذه الانتخابات الداخلية للجبهة، تحديات سياسية عديدة بانتظاركم مع اقتراب موعد الانتخابات، خاصة مسألة إعادة تشكيل تحالفات سياسية والإعلان عن القائمة المشتركة.
4: صحيح، يعني احنا بالجبهة يعني كنا كل الوقت كل الأشهر الأخيرة كانت ايدنا ممدودة لترتيب الموضوع، يعني الموضوع العلاقة ما بين الأحزاب السياسية، فعنا الآن 4 أحزاب سياسية يجب أن تتحمل المسؤولية الوطنية في أنها تركب قائمة مشتركة تشتغل مع بعض على برنامج سياسي واضح. يعني احنا كلياتنا في عنا مسؤولية أنه قانون المواطني لا يمدد، عنا مسؤولية أنه قانون كامينتس يتغير لأنه في عنا آلاف البيوت العمالة تنهدم، في عنا مسؤولية لإسقاط هاي الحكومة. فعمليا العمل هو رح يكون عمل مشترك، بتأمل أنه خلال الأسابيع القريبة ومبارح يعني بعد الانتخاب كان تواصل مباشر يعني من أعضاء كنيسة وقيادات من كل الأحزاب السياسية، يعني كمان من يعني أعضاء كنيسة من الموحدة اتصلوا وهنونا، وكان هناك اتصال أيضا من التجمع ودكتور أحمد طيبي، فكل الأحزاب السياسية كان في توجهوا لنا وهنونا بنتائج الانتخابات والداخلية. والآن باعتقادي هاي المرحلة اللي احنا لازم فيها نقعد بجدية خلال أسابيع قليلة ونوصل لصيغة لخوض الانتخابات بشكل مشترك.
3: أشكرك جعفر فرح، الشخصية الثانية في انتخابات قائمة الجبهة. شكرا لك.
4: شكرا
3: جعفر فرح، ومبروك مرة أخرى. الآن إلى الفن، إلى فوز المغنية البلغارية دارا بالنسخة 70 من مسابقة اليوروفيجن للأغنية الأوروبية التي أقيمت في فيينا الليلة الماضية لتمنح بلادها أول لقب لها في تاريخ هذه المسابقة. دارا تفوقت برصيد 516 نقطة على المغني الإسرائيلي نوعم بيتان الذي حصد 343 نقطة ليحل في المكان الثاني. صباح الخير لزميل فادي شادي بلان محرر الشؤون الفنية، يسعد صباحك شادي.
5: صباح الخير ماريا، صباح الخير المستمعين.
3: يعني كان مفاجأة شادي للجمهور الأوروبي لأنه اسم دارا لم يكن حتى مدرجا ضمن الأسماء المرشحة بقوة قبل بدء النهائية.
5: صحيح، كانت مفاجأة حلوة للبلغارية اللي قدروا يحصلوا على المرتبة الأولى زي ما حكيتي لأول مرة. طبعا إسرائيل كانت منافسة قوية وشرسة، حلت بالمرتبة الثانية وكان في توتر امبارح مين راح يفوز بهالمسابقة اللي تقام زي ما سبق حكيتي للسنة 70. كانت مسابقة حلوة، في عدد كبير من الأغاني، كتير توقعوا أغاني تاني بس النتيجة كانت لصالح بلغاريا زي ما سبق حكيتي، مع المغنية اللي كان عندها طاقات كبيرة وقدرت تلفت الأنظار والجمهور، جمهور الشاب صوت لها بكثافة، واضح إنه هالعدد كبير جاي من الشباب الصغار بالعمر اللي
3: شادي هي حصلت على أعلى نسبة من التصويت من لجنة التحكيم، لجان التحكيم، وكذلك من تصويت الجمهور. صحيح. الفرق بينها وبين إسرائيل إنه إسرائيل منحتها لجان التحكيم أقل مما منحها تصويت الجمهور.
5: صح، بس إذا منقارن بالسنوات الماضية أعضاء لجنة التحكيم منحوا إسرائيل أصوات كتير عالية مقارنة بالسنوات الماضية. يعني أكثر من 100 صوت لإسرائيل من لجان التحكيم. سنوات ماضية كان 43 صوت و50 صوت، فنسبيا كانوا متفاجئين كمان الإسرائيلية أنه لجان التحكيم منحوهن هالعدد من الأصوات.
3: صحيح. أريد أن أسألك شادي أيضا، كان في هناك في هذه المسابقة مقاطعة من قبل خمس دول.
5: صح، خمس دول. صح، على رأس إسبانيا اللي قرروا عشان إسرائيل مشاركة إنه ما يبعثوا أي مندوب ويقاطعوا المسابقة، مع العلم إنه إسبانيا واحدة من مؤسسات لهالمسابقة. طبعا هولندا وسلوفانيا وإيرلندا هني خمس دول زي ما سبق حكيتي. والسؤال الكبير كان إذا كان ربحت إسرائيل شو كان رح يصير، هذا هو السؤال الكبير، كم من دولار رح تيجي وتشارك، بس بالنهاية حصلت على المرتبة الثانية.
3: عادة ما تدخل الأحداث السياسية أيضا في مسابقات من هذا القبيل. سؤال أخير، كيف كانت أجواء صحيح وكبتها مظاهرات خارج قاعة اليوروفيزيون؟ خلينا نسمع الأغنية الفائزة وإياك شادي.

0: الأغنية الفائزة في مسابقة اليوروفيزيون. أشكرك محرر الشؤون الفنية شادي بلان، شكرا لك.
1: شكرا، إلى اللقاء.

0: بهذه الأغنية نأتي مستمعينا إلى ختام الجولة الصباحية التي أعدها وأنتجها محمد سلامي. كان معنا من الإنتاج والراديو المصور أحمد عويسات، مهندس الصوت روني نقور، رافقنا من وراء زجاج المراقبة، وفي التقديم كانت معكم هذا الصباح ماريا عبد ربو. شكرا للمتابعة، طاب نهاركم، إلى لقاء جديد.
1: الأربعاء على قناة مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: ديكولاين أحسن شلختة سفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
7: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
8: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي
9: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف تنين قوة حصان من بيت تورنادو 1899 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
8: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر.

0: أخبار الساعة من مكان. السلام عليكم ورحمة الله. مصدر أمني يقول إنه حتى إذا احتلت إسرائيل كل جنوب لبنان لن نتمكن من إزالة تهديد حزب الله بالكامل. مظاهرة في الجولان للمطالبة بالاستيطان في جنوب سوريا. انخفاض عدد العاطلين عن العمل وأجواء خمسينية تسود البلاد اليوم.
1: راديو مكان الأخبار.
0: الثامنة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. مستمعين إليكم نشرة الأخبار. قال مصدر أمني في أعقاب استمرار إطلاق نار من لبنان إنه حتى إذا احتلت إسرائيل كل جنوب لبنان مثل ما يقترحه البعض لن نتمكن من تدمير المسير المفخخة أو القذيفة الصاروخية الأخيرة لحزب الله. وأشار إلى أن الجيش نشر شبكة حماية لتقليص خطر المسيرات المفخخة، ولكن هذه الخطوة لا تكفي. وفي حديث لإذاعتنا أكد ضرورة تحقيق اختراق سياسي إلى جانب الحفاظ على هيبة الردع لتغيير الواقع. وسقطت قبل حوالي الساعة مسيرة مفخخة في المنطقة حيث تنشط قوات جيش الدفاع في جنوب لبنان ولم تقع إصابات. هذا وفي لبنان، قال مصدر لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية إن الرئاسة اللبنانية تبلغت من رئيس البرلمان نبيه بري استعداد حزب الله لوقف النار إذا ما التزمت به إسرائيل، وبالتالي باتت الأمور على المحك الآن. وأضاف المصدر أن بري أشار إلى أن الحزب مستعد لإطلاق تعهد علني بهذا المعنى. قام العشرات من نشطاء حركة رواد البشان الداعية إلى الاستيطان في سوريا، قاموا بتقييد أنفسهم بالسياج الأمني على طول الحدود القديمة مع سوريا بمحاذاة القريتين الدرزيتين مجد الشمس وحضر على سفح جبل الشيخ. ووصل النشطاء إلى المكان فجر اليوم وتعمل قوات من جيش الدفاع على إخلائهم. ألمح الرئيس الأمريكي ترامب إلى احتمال استئناف القتال ضد إيران. وفي منشور له عبر منصته الشخصية تروث سوشال، كتب هدوء ما قبل العاصفة وأرفق صورة له وخلفه عاصفة كبيرة وسفن حربية. وقبل ذلك حذر ترامب إيران من أنها ستواجه وقتا سيئا للغاية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق معها. سجل الشهر الفائت تراجع بمقدار 22% على عدد طالبي العمل، وانخفض العدد من نحو 395 ألفا إلى حوالي 307 ألف. يأتي ذلك في أعقاب عودة المرافق العامة إلى نشاطها بعد انتهاء حرب زئير الأسد. في المصنع الأمني تومر قرب بيت شامش وقع ليلة الماضية انفجار هائل دون وقوع إصابات. ويطور المصنع محركات الصواريخ من أنواع مختلفة. وفي بيان أصدره أوضح أن الحديث يدور عن انفجار مخطط له ومسيطر عليه، ومع ذلك لم يعرف بعد لماذا أجري الانفجار ليلة يوم السبت التي تعتبر عطلة. فازت إسرائيل بالمرتبة الثانية في مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن في فيينا الليلة الماضية مع أغنية ميشيل بأداء نعم بيتان. واحتلت بلغاريا المرتبة الأولى وستستضيف المسابقة في العام المقبل. في تل السابع أصيب رجل بصورة حرجة وآخران بصورة طفيفة في حادث إطلاق نار الليلة الماضية على خلفية جنائية. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس بأن ملابسة الحادث قيد التحقيق، وبالتوازي أسفر حادث عنف في برديس حنة عن إصابة شاب بجروح متوسطة.
1: الآن إلى حالة الطقس.
0: يطرأ اليوم ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة، ويصبح الطقس خماسينيا في معظم الأنحاء وتشتد وطأة الحر، وتهب رياح قوية، ويحتمل أن يكون الجو مغبرا في جنوب البلاد. وبدءا من يوم الغد وحتى يوم الأربعاء المقبل تنخفض درجات الحرارة بصورة تدريجية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، لنا لقاء عند التاسعة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم. نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل على الأجندة مع نادر أبو تامر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
3: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. ثلاجي نوفروس NF 7 جواريل 1690 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب 19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشي 85 سمارت كيوليد 2390 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
5: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان. أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
6: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
2: موسم غير تقليدي وغير عادي.
6: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
7: أشعلها أبو الورد أشعلها.
2: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان دوكس.
6: الله الله يا أبو الورد.

أهلا بحضراتكم في كل مكان إلى برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة. أسبوع جديد سنتحدث من خلاله حول الانتخابات التي جرت في مجلس الجبهة وانتخاب الدكتور يوسف جبرين في المرتبة الأولى. ضيف الأستوديو سوف يكون هذا الصباح الدكتور أحمد الطيبي في حوار مفتوح حول آخر التطورات السياسية ومستقبل القوائم العربية، فكرة الكتلة المانعة لائتلاف القادم، التغييرات المتوقعة داخل الخارطة الحزبية وقضايا متعددة أخرى. سنتوقف عند انتخاب يوسف جبرين وسنكون مع ملفات التعليم، التعبير، مشاريع تربوية، قصص نجاح أكاديمية وقضايا متعددة أخرى. أنتم مع برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة مع شرهان حجير بيكي، فاتن حداد، طبراني روبي، ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر. أحمد عويسات ينقلنا إلى حضراتكم عبر الراديو المتلفز. صباح الخير.

0: نبدأ برنامج على الأجندة بالدكتورة هدي الكيال، رئيسة لجنة متابعة قضايا التعليم العربي. أسعد صباحا دكتورة، أهلا وسهلا فيك.
1: صباح الخيرات لك ولجميع المستمعين.
0: طبعا هذا عام كان مش بسيط بالنسبة يعني للطلاب، للأهالي، للمعلمين أنفسهم، وأنتوا تطلقون هذه المرة مشروعا قطريا لتحصين المعلمين في كل ما يتعلق بكرامتهم المهنية. شو بتضمن هذا المشروع؟
1: جميل جدا، يعني بدأت بتوصيف الواقع، هذا الواقع المؤسف الذي تعيشه مدارسنا وطواقم المعلمين. الحديث عن الحملة التي انطلقت من قناعة راسخة أن المعلم في مجتمعنا العربي يمتلك الوعي الكافي بأن حرية التعبير هي جزء من الرسالة التربوية، هذا ليس طرفا يمنح أو يسحب من المعلمين. في زمن اللي تتصاعد فيه الحرب والخطاب العنصري يتوحش في كل مكان ومكان، وقوانين الفصل والإقصاء تستخدم أيضا كأدوات لتضييق الفضاء التربوي، فجاءت الحملة رد فعل حضاري اللي يحمي المعلم كما يحمي الطالب، ويعيد أيضا للمدرسة أمانها وقداستها كمساحة للحوار والكرامة. وعلى فكرة يعني
0: طب هذه دكتور هاي الركائز، هذه الأسس، هي مش مفهومة ضمنا؟
1: للأسف في ظل هذا الواقع المؤسف الذي نعيشه لم يعد هو الأساس في مدارسنا، لأن الخوف والملاحقات هو التوصيف الحاضر اليوم. يعني طواقم التعليم تعيش في ظل عنف متصاعد، حرب مستعرة بكل ما تحمل، لم يعد المعلم يشعر بالأمان ولا أيضا بالقوة للتعبير عن رأيه ولتعليم حرية التعبير عن الرأي أيضا للطلاب. يعني أنا أريد أن أنظر إلى المستقبل وأرى ثمرة هذه الحملة التي لن تقتصر إطلاقا على أدلة قانونية أو مواد توعوية، سيتجلى هذا الأثر في المستقبل مع معلم أكثر تماسكا نفسيا، الصفوف المدرسية ستكون أكثر انفتاحا. يعني أنا أتحدث عن جيل نربيه على حرية الرأي دون خوف، لمجتمع اللي تتجذر فيه هذه الثقافة، ثقافة الحماية النفسية التي هي جزء من التربية.
0: هل الصورة تبدو أصعب في الفترة اللي فيها خضنا هذه الحرب؟ كانت صافرات الإنذار، كان تساقط الصواريخ، تساقط الشظايا، الأولاد موجودين في الملاجئ في مختلف الأماكن، هن عم بيعانوا من شبح الرعب.
1: نعم تبدو أقصى وأصعب، لا يمكن أن ننكر هذا، وأنا هنا أحاول أن أتخيل المعلم الخائف الذي يعني مع فم مكموم كيف سيعلم. وهنا القول واضح، قول لجنة متابعة قضايا التعليم، لا يمكن للمدرسة أن تكون فضاء للتربية إذا كان قلب المعلم خائفا وإذا كان فمه مكموما. الهدف الأساسي من المشروع هو استثمار في الحصانة النفسية للمعلم، لأن المعلم المنهار نفسيا لا يمكنه أن يبني إنسانا.
0: طب هل المعلم يعاني الأمرين؟ يعني ويله من جهة من المؤسس الرسمي، ويله من جهة أخرى أيضا من الأهالي ومن الطلاب ومن المجتمع المحلي؟
1: التحديات كثيرة، وهذه التحديات التي يعني تتسم بالعنف نعرف أنها نتاج وليست ثقافة، ليست ثقافة مجتمعنا العربي ثقافة عنيفة، بل هذا نتاج لكل سياسة التهميش التي يواجهها المجتمع العربي في بلداتنا العربية. وهذه السياسة القاسية العنصرية الموحشة هي ما تؤدي إلى هذه التحديات وهذه الصعوبات الكثيرة. وسياسة تقييد التعبير التي نشهدها اليوم في الفضاء التربوي برأيي من أكبر التحديات التي نواجهها، وهي تصل إلى حد الملاحقة.
0: في شرطة بتلحقه؟ في حدا بيلحقه؟ أم أنه في نهاية المطاف تعرف كل واحد مسؤول عن مصطلحاته، مسؤول عن العبارات اللي بيستخدمها؟ يعني يكون أنت استخدم المصطلحاتك من قاموسك المسؤول، ما حدا بيسألك.
1: الملاحقات كثيرة، وقانون فصل الطواقم التربوية نعرفه، وقدمنا طبعا التماسا إلى المحكمة بشأنه. المسؤولية كبيرة، وهذا ما يوفره أيضا الدليل القانوني والدليل الحصانة النفسية. نحن لا نطالب بالفوضى، نحن نطالب بحرية مسؤولة تسمح للمعلم بأن يكون قدوة في الحوار، قدوة في التفكير النقدي، لكن لا نريده معلما صامتا ينقل المعلومات فقط، لأن المعلم حين يكون خائفا يعني سيؤدي إلى أيضا إلى تدمير عقل الطالب. الطالب يتعلم من المعلم كيف يفكر وليس فقط بما يفكر.
0: في نهاية المطاف بتعرف احنا نقف بشكل او باخر يعني على وشك او نهايات هذا العام، كيف كنت تنظرين اليه بنظرة تقييمية؟
1: سؤال جميل. الحملة، المشروع استثمار في صمودنا، في صمود التعليم العربي، لان التعليم القوي يعني مجتمعا قويا، والمجتمع القوي يعني أيضا حاضرا كريما ومستقبلا ممكنا. نحن نصنع أدوات التدخل لا من منطلق الضعف والشفقة، بل من منطلق الإيمان بقدرة المعلم على المقاومة الحضارية بالفكر والحوار والعلم. وأنا هنا أدعو الجميع إلى الانخراط معنا، لأن حماية التعليم هي حماية للهوية، وحرية التعبير في المدرسة هي الخطوة الأولى لبناء المجتمع الحقيقي الصادق.
0: أريد أن أشكرك على هذا الحديث لبرنامج على الأجندة دكتورة هديل كيال، شكرا جزيلا لك.
1: الشكر كل الشكر لكم.
0: منك إلى آخر ما يستجد على الملاعب مع الزميل أحمد عويسات.
2: ضمن مباريات القسم العلوي بدوري الدرجة العليا لكرة القدم، تعادل الليلة الماضية مكابي حيفا بيتيان أمام هبعول بتح تكفى بهدف لكل منهما، وفاز بطار أورشليم القدس صاحب المرتبة الثانية خارجيا على مطارده حامل اللقب مكابي تل أفيف بهدفين لهدف. سجل دور بيرتس أولا لمكابي، والمنقلب لبطار جاء عن طريق أتسيلي وموزي، ليبقى الفارق نقطتين على المتصدر هبعول بير السبع قبل نهاية الموسم بمباراتين.
3: بيتار يروشلايم מנצחת בבלומפילד את מכבי תל אביב ומשאירה את מאבק האליפות פתוח.
2: عالميا أسدل الستار الليلة الماضية على مباريات الموسم بالدوري الألماني لكرة القدم، عندما هزم حامل اللقب بايرن ميونخ كولن بخمسة أهداف لهدف واحتفل بالتتويج، وحصد سيلتيك لقب الدوري الإسكتلندي بعد أن تغلب على هازك المتصدر منذ بداية الموسم بثلاثة أهداف لهدف. في المقابل حصد مانشستر سيتي لقب كأس إنجلترا للمرة الثامنة في تاريخه بعد فوزه بالنهاية على تشيلسي بهدف ثمين سجله أنطوان سيميوني على استاد ويمبلي في لندن.
4: يعني أن لبيب غوارديولا فريق السيتي بلقب جديد، هو العشرين في تاريخ غوارديولا، هو الثامن في تاريخ نادي مانشستر سيتي.
2: خسر النصر السعودي برفقة رونالدو بيتيا في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم أمام أوساكا الياباني بهدف نظيف، وحصد اتحاد الجزائر لقب كأس الاتحاد الإفريقي بفوزه بركلات الترجيح على الزمالك المصري.
5: نفس كرة أخيرة في المباراة لنادي الاسماء ويسجل خلاص الاسماء بطل إفريقيا.
2: ومن أبرز المباريات الأوروبية اليوم، تنطلق الساعة الواحدة ظهرا مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث يتبارى جنوا وميلان، يوفنتوس ضد فيورنتينا، بيزا أمام نابولي، ديربي بين روما ولاتسيو، وبعدها بثلاث ساعات يستقبل حامل اللقب إنتر ميلان فيرونا. في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يستضيف مانشستر يونايتد الساعة الثانية والنصف ظهرا نوتنغهام فورست، وفي إسبانيا يلتقي الليلة الساعة الثامنة إشبيليا وريال مدريد، وبعدها بساعتين وربع يواجه حامل اللقب برشلونة ريال بيتيس، وفي فرنسا ديربي بين باريس وحامل اللقب باريس سان جيرمان.
6: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
7: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
6: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير
7: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان.
0: على الهواء مباشرة أنتم مع برنامج على الأجندة. طبعا في هذه الأجندة سنكون مع انتخابات الجبهة والدكتور يوسف جبرين في المكان الأول، جعفر فرح في الثاني، في الثالث بطبيعة الحال عفر كسيف، في الرابع يوسف العطاوني، نهاية وشاحي في المرتبة الخامسة. هذا الأمر طبعا سوف نتحدث حوله بعد قليل مع الدكتور يوسف جبرين الذي سوف ينضم إلينا، وأيضا دكتور أحمد طيبي سيكون معنا من خلال برنامج على الأجندة لنتحدث عن هذه القضايا وعن مسألة القائمة المشتركة، هل فعلا هي قاب قوسين أو أدنى كما يرى البعض، أما أن التأخر يعني بشكل أو بآخر أن هذه الخطة من الصعب تنفيذها في الفترة القريبة. سنتحدث عن موضوع الكتلة المانعة، هل فعلا هذا الأمر سوف يتم العودة إليه بعدما كان يعني أحد أرى المبادئ الأساسية التي ارتكز عليها في حينه توفيق زياد وعبد الوهاب دراوشي، وهذا الأمر كان في حينه، هل سيعود إلى هذا المبدأ الآن النواب بعد الانتخابات في حال شكلت قائمة مشتركة؟ الانتخابات كما يبدو ستكون في شهر 9 وشهر 10، وإذا شكلت القائمة المشتركة فهل ستتمكن من أن تغير الصورة إذا كانت الحزب الثاني في عدد المقاعد؟

0: نواصل مع حضراتكم من خلال برنامج على الأجندة، سنتحدث عن كل هذه الموضوعات التي تحدثنا حولها، وينضم إلينا في الأستوديو الدكتور أحمد طيبي رئيس كتلة الجبهة العربية للتغيير. أهلا وسهلا بك دكتور أحمد، تحياتي.
1: صباح خير، تحياتي للجميع.
0: طبعا نتشرف استضافتك هنا في مدينة حيفا، مع أنه كنا نستناك قبل حوالي ثلث ساعة، لكن كما يبدو الطرقات لم تكن بسيطة.
1: أنا جاي من القدس وفي حواجز بالطريق خروج من القدس. طبعا
0: لما في عضو كنيست، لما في نائب، بتعاملوش مع الأمور بشكل آخر؟
1: مش دائما، أما
0: في مرة ازدهام.
1: في ازدهام، هاي المرة كان في ازدهام كبير وتأخرنا 20 دقيقة. عادي يعني.
0: بالنسبة لك؟
1: عادي جدا.
0: دكتور أحمد طيبي، في ازدحام الآن في الاجتماعات وما إلى ذلك في الأحزاب. هذا الأسبوع التقيتوا مع لجنة الوفاق،
1: نعم،
0: أنتوا والأحزاب الأخرى.
1: هذا صحيح، كان في اجتماع للأحزاب الأربعة مع لجنة الوفاق الأستاذ محمد علي طه وإخوانه، وكذلك في اتصالات ثنائية أيضا بين الأحزاب، احنا في تواصل دائم. هذا الأسبوع من المفروض أن يكون اجتماع ثنائي بين العربية التغيير والتجمع بهدف دفع جهود إقامة القائمة المشتركة إلى الأمام، وطبعا التواصل دائم بينه وبين الجبهة كشركائنا في الكنيسة، وبيني وبين الدكتور منصور والأخ وليد في الكنيسة أيضا
0: في قائمة موحدة. في انطباع هالمرة الدكتور أحمد طيبي معنا جدا في قائمة مشتركة.
1: هذا صحيح، أعترف بذلك وأعتز بذلك.
0: في حديثي مع دكتور منصور يوم الخميس، هو انتقد قيادات الجبهة وقيادات التجمع بسبب موضوع الخدمة المدنية الذي قال هو يقصد التطوع مش خدمة وما إلى ذلك، وقال إنه بعض القيادات المحلية في الجبهة والتجمع يعني شددت النقد عليه. سألته شو مع العربية للتغيير، قال دكتور أحمد طيبي أبدأ موقف مسؤول منذ البداية في كل ما يتعلق بإقامة القائمة المشتركة وتعاطيه مع الأفكار القادمة.
1: نحن نريد أن نقيم القائمة المشتركة، لذلك يجب أن نظهر ليونة ومسؤولية كبيرة بهذا الشأن. الشأن الحزبي مهم، بس في أحيانا يجب أن يغلب عليه الشأن العام.
0: من وين جاي هذا الإدراك؟
1: أننا في فترة مصيرية وفي تهديد خطير وجودي في حال نجحت هذه الحكومة في أن تصل الحكومة مرة أخرى.
0: أبو الكامل، هاي العبارة أنا أذكر يعني كشخص اللي صار له 40 سنة في موضوع السياسي، أذكر أنها كانت كمان في الماضي،
1: لكن ليست بهذه
0: هل هي تبدو أكثر حدة هاي المرة؟
1: ممتاز، ليست بهذه الحدة، لأنه نحن نرى ماذا جرى في السنوات الأخيرة. يعني كل الحكومات الإسرائيلية مؤخرا هي حكومات بالنسبة لنا سيئة، ولكن هذه الحكومة هي كارثية. على فكرة كارثية مش بس بالأساس للجمهور العربي، لشعبنا الفلسطيني وجمهورنا بالداخل، ولكن كمان بالنسبة لأكثر من نصف الجمهور اليهودي يعاني من هذه الحكومة ويريد أن يغيرها. نحن ملزمون بإقامة القائمة المشتركة اللي هي الأداء الأكثر فاعلية لإزاحة بنيامين نتنياهو، بنغفير وسموتريش.
0: شفت الاستطلاعات الأخيرة كونراد أدناور جامعة تل أفيف، قالوا إذا في قائمة مشتركة ممكن تصل 16 عضو كنيست.
1: نعم، وفي الماضي كان 17. هي أداء لرفع أوتوماتيكي فورا ارتجالي لنسبة التصويت.
0: كنت أجلس معك في أحد الأماكن في مناسبة اجتماعية بالصدفة، مر شخص وقال لك إذا بتعملوا مشتركة كل الناس بتصوت بدون دعاية.
1: هذا الكلام صحيح، نحن نشعر بذلك والاستطلاعات تشير إلى ذلك. في شعور أنه إحنا كمان طولنا شوي وأنه لازم أن نسارع الخطى.
0: سألناك المرة اللي فاتت مين اللي بتسلحف، مين اللي بيمشي بخطى السلحفاء؟
1: بما أنك قلت أني أنا أكثر واحد مهتم بإقامة المشتركة وأنا أعترف بذلك، أنا أريد أن أقرب بين وجهات النظر ولا أريد أن أتهم هذا وذاك.
0: في وجهات نظر؟
1: في وجهات نظر مختلفة.
0: حدث الجمهور دكتور، يعني عندما نتحدث عن بون أو عن اختلافات، بإيش تكمن الاختلافات؟ وين؟ في أي قضايا؟
1: أولا أنا أريد أن أرجع للسؤال اللي حكيته عن قصة التخوين وكذا. عندما نريد أن نقيم قائمة مشتركة يجب أن نبتعد عن التقريع والإهانات والتخوين والتكفير وما إلى ذلك، وأن نستعمل لغة سياسية. اللغة السياسية فيها انتقاد إذا كان انتقاد بناء، بعيدا عن التخوين، حتى لو إني رافض الفكرة تماما تبعت اللي بسموها الشروط الأمية، الخدمة الوطنية.
0: هو بقول على المحل صهيوني ما لحقناش، كيف بدنا نعمل بكرة قائمة مشتركة؟
1: إحنا أربع أحزاب عربية، فش فينا ولا حزب صهيوني. القائمة العربية الموحدة حزب له جذوره وله مكانته. إذا أنا بختلف مع النائب منصور عباس أو مع النائب وليد طه، يبقوا زملاء لنا وإحنا على تواصل دائم. هم بختلفوا معي، أنا بختلف معهم أو مع الجبهة والتجمع. يجب أن نكون قادرين على بناء منظومة.
0: اللي بيحكيها شخص اللي عانى الأمرين في الماضي من هذا الموضوع، أنت كانت كانت الشتائم والعبارات اللي توجه إليك يعني لا تحتمل.
1: أنا مريت في ذلك في 2019 وأعرف من الذي.
0: عرفت مين كمان؟
1: طبعا بعرف بالاسم من المسؤولين عن فبركة كل ما قيل.
0: كان أفلام.
1: بعرف من اللي عملها، من اللي شتم، من اللي عمل الصوت، من اللي عمل.
0: بتدخل فيه وبتصافحه اليوم عادي.
1: أنا بشتغل. طلع في أشياء مش لأني بنسهاش.
0: مش لأني بس عارفه، أنا بحكي لأنه.
1: لا أنت عارفه، مش بس لأني بنسهاش. لأني أقول إنه في أبعد من البعد الشخصي اللي هو البعد العام والمصلحة العامة. إذا بدي أصير أحاسب هنا وهنا وهنا وهنا بطلع من السياسي
0: لهالدرجة.
1: إذا بدي أحاسب، فيش حدا لم يمر بهذه التجارب.
0: طب شو تعمل لما تواجه مثل هذه الانتقادات لإلك؟ يعني تعض على أصابعك وبتقول مجبور أكمل؟
1: أنا طبيب. في إشي بعلم المناعة والحساسية بسموه desensitization، يعني
0: مدى؟
1: لا، إنك بيكون الواحد حساس لإشي، تعطية مرة مرتين ثلاثة أربعة ببطل أو بتخف الحساسية إله. التجاهل مهم في العمل السياسي، التجاهل المهم في الحياة العامة. يعني التجاهل الإساءة مش بسبب عدم القدرة على الرد،
0: أو بترد بطريقة غير مباشرة،
1: بطريقة أخرى طبعا. لي أسلوبي بالرد بطريقة أخرى. أحيانا أنا أتغلب على خصمي بأن أتفوق عليه، بأن أبدع في مجالي، بأن أتجاهله، بأن أشير إليه بهذه الطريقة، ولكن لا أخون أحد.
0: صارت في الماضي أنه في كانوا أعضاء كنيسة اللي بيقولوا لك أش مرحبا وهن زملائك من الأحزاب العربية.
1: في الموجودين لا.
0: اللي كانوا
1: بتصير هاي بالسياسة. اليوم في الكنيسة في نواب يهود أنا بطرحش عليهم لا صباح الخير ولا مرحبا، هذا مفهوم.
0: بس أبناء جلدتك مختلف
1: طبعا، يكون الموضوع مختلف. بعرفش وين هم اليوم.
0: مش طيب، منيح جواب. منيح. هنيت يوسف جبرين في كل ما تعلق برئاسته للجبهة؟
1: طبعا اتصلت في الزميل والصديق دكتور يوسف جبرين بالأمس، مع أنه النتيجة معروفة مسبقا، ولكن هذا نجاح له. تمنيت له النجاح وتمنيت أن نعمل معا من أجل دفع القائمة المشتركة إلى الأمام.
0: انتخاب يوسف بيساعد ولو في نهاية المطاف الجبهة هي موقفها واضح؟
1: طبعا الجبهة في قيادة ومؤسسات، ولكن موقف رئيس قائمة الجبهة يجب أن يكون له أهمية. بالأمس كانت له تصريحات إيجابية
0: دافعة
1: باتجاه إقامة القائمة المشتركة وتفكيك أي عقبة أو قنبلة في الطريق إلى إقامة القائمة المشتركة.
0: كان في كثير لغط وتقولات حول عدم ترشيح امرأة في مكان واقعي، هل يمكن دكتور أحمد طيبي يستنتج من ذلك، يستخلص من ذلك أنه لابد أن تكون مرأة لديه في المكان الثاني؟
1: أنا أريد أن أذكر أنه في اللقاء المشترك الأخيرة إحنا أدخلنا نائبة اللي كانت أصغر نائبة في تلك الدورة اللي هي الأخت سندس صالح، وكانت ناجحة، و يعني دخلنا شابة وامرأة، الشباب والمرأة. نعم احنا كلنا نريد للمرأة ان تقتحم، وانا اريد ان اقتحم، مش بس ادخال المرأة وانما ان تقتحم المرأة كل المناصب، مجالس محلية، كنيسة.
0: احنا شفنا ذلك في الماضي دكتور، احنا شفنا في الجبهة نسرين مرقص نافست لم تنجح،
1: لانه فيش في الجبهة لا أعطيت فرصة،
0: أعطيت فرصة
1: نوعا ونسرين، لأنه في الجبهة فيش تحصين، والنساء في الجبهة ما طلبوا تحصين، الحق يقال.
0: يمكن أنا الأول،
1: هاي قرار داخلي في الجبهة، لا أريد أن أتدخل. غالبية الأحزاب لا تحصن، ولكن تريد أن تدمج المرأة.
0: أنت تستخلص من اللي صار عندنا أنه لازمك امرأة؟
1: من سيترشح عندنا الباب مفتوح للجميع، رجل، امرأة، شاب أو غيره، وسيتم القرار بشكل ديمقراطي، بس يكون الجسم الناخب يقترب من 1000 وفيش تحصين، صعب أن تسيطر على النتيجة أو أن توجه النتيجة.
0: يعني كل ما يكتب الآن في كل ما يتعلق أين المرأة ولماذا الجبهة ظلمت المرأة، تعتقد أنها مجرد فقرات ومقالات إنشائية مش أكثر؟
1: لا أنا لا, لا
0: في أنا لا شفت عدد من شفت عدد من النساء يقولوا يعني
1: لأنهم تعودوا مثلا أنها موجودة الزميلة عايدة تومة اللي هذا المكان والزمان ل أشيد فيها في عملها، نائبة موقفها عنيد بالحق ودفعت ثمنا كبيرا في عملها السياسي، واهتمت كثيرا في موضوع المرأة. احنا كانت عندنا في القائمة رئيسة لجنة مكانة المرأة بالكنيسة، وأدارت اللجنة بقيادة وريادة عالية، ولذلك في ناس شعروا بالفراغ انه عايدة العرض وفيش
0: هناك من همس حلية. هناك من همس في اذن دكتور احمد طيبي انه كمان في الشخصيات من الجليل في القوائم الجديدة.
1: لم ادرس
0: مش دراسة اما فجأة امبارح بتعرف يلغط بعد الانتخابات انه اين شخصيات من الجليل.
1: احنا حيكون عندنا شخصيات من الجليل.
0: رقم 2 عودة اسامة
1: العربية التغيير كلها تريد أسامة السعدي أن يعود.
0: هو أنت بتصور تحكي معه في ظروف مختلفة.
1: طبعا حكينا من يومين، يعني هو ابتعد في هذه الدورة، تعرف عرضت عليه رئاسة لجنة المتابعة
0: طبعا أذكر
1: مرة ومرتين ثلاثة وأربعة وهو اعتذر، مش سر، عرضت علي أيضا.
0: عليك؟
1: عليني نعم، من نفس اللي عرضوها على أسامة.
0: بشرط أنك أنت تتيح رئاسة التغيير لحد آخر؟
1: لا بدون
0: كمان هون
1: بدون شروط. لا أنا قلت أنا لا أناسب لهذا الموقع، الموقع لا يناسبني.
0: ليش؟
1: أنا أرى نفسي في موقع رئيس الحركة العربية التغيير في
0: ربما البرلمان. لأنك شايف أنه راح تتشكل قائمة مشتركة، وبالتالي
1: وأريد أن تتشكل
0: شيخ أعضاء الكنيسة
1: عميد.
0: بدك تكون أو عميد كاش أنت في السن، أنا شيخ فيها سن.
1: لا بدك هو عميد السفراء يعني الأكثر وقتا
0: عميد عميد أعضاء الكنيسة العرب تكون أنت رئاسة المشتركة لك.
1: لم نطرح هذا الموضوع، أنا لا أفكر فيه.
0: بس بينك وبين نفسك
1: أهم شيء أن تقوم القائمة المشتركة.
0: قامت، لنفترض قامت.
1: اسمع،
0: مش الطبيعي أنه الأكثر حنكة الأكثر خبرة يكون هو رئيسها، ولا كونك حزب صغير لا بعتوكوش
1: يمكن بعدد النواب. إحنا 2، لذلك إحنا أصغر من 3 من الجبهة، أصغر من 5 من الموحدة، بس حسب الاستطلاعات نستطيع في العربية التغيير أن نشعر بالاعتزاز.
0: ونطالب
1: كيف؟
0: وأنا طالب ولا بدون؟
1: أنا إلى 20 سنة ما طلبتش أكون رئيس ولا مرة لأي قائمة، بالرغم من كل الاستطلاعات أعطتني ذلك أو طلبت.
0: بس هاي المرة تختلف.
1: ليش تختلف؟
0: إنه هاي المرة يمكن بدها كمان شخصية اللي تقدر توحد الجميع، تجمع الجميع.
1: هيني بحاول أوحد في إقامة القائمة المشتركة، هذا أهم إشي. تتصورش
0: مش همك الموقع أول تاني ثالث رابع؟
1: لا، أنا دائما قلت هذا ثانوي. أحيانا بعد الانتخابات الجمهور بشعر بفلان بيشتغل، فلان بيشتغلش، فلان موجود، فلان مش موجود. طبعا أحيانا يهم الترتيب، ولكن هذا ليس الشيء الأهم.
0: عم بكتبوا لي مختلفين عايش، طالما يعني في البناء، في الأراضي، في المؤسسات العامة، في الميزانيات، في أوضاع المساواة، كل شيء، كل هاي القضايا بتجمعكم، وين الخلاف؟ على بس قضية الائتلاف والخلاف
1: هي النقطة الجدلية الأكثر جدلا، دخول الائتلاف أو عدمه. في هناك نقاط أخرى طبعا، ولكن نحن متفقون على فكرة الدولتين وإنهاء الاحتلال، أعتقد أني أنا أقول وقد ذكر ذلك، يعني مش بس أعتقد، على موضوع الجريمة والقتل والعنف وأهميتها الرائدة، على موضوع هدم البيوت وخاصة في النقب.

0: الأحزاب الثلاث الجبهة التغيير والتجمع توافق عمليا بشكل صريح
1: على
0: حق القائمة الموحدة بأن تخرج بعد الانتخابات إلى أين تشاء.
1: يعني أنتم توافقون من حيث المبدأ على أن تكون قائمة تقنية تعددية.
0: اسمع الجمهور بس تكون تحكيه.
1: لأنه تعرف امبارح منصور لما كان هون قال لحد اسمع أجناش جواب من التجمع من الجبهة.
0: الدكتور منصور سمع سامي أبو شهادي قبل أسبوع يقول له نحن نوافق على قائمة تقنية.
1: أوكي.
0: أوكي. ومبارح الدكتور يوسف حكاها علنا وقبلها حكاها زميلي النائب أيمن عودي. فلذلك عمليا إحنا ما بعد هذه النقطة، ولكن سنكون رسميا ما بعد هذه النقطة عندما ننص ذلك في نص يكون مقبول على الجميع. الجمهور إذا
1: يعني الاجتماع القادم مفروض أنه مثل هذه الأمور يتفق عليها.
0: خليني أحكي لك إشي من الاجتماع مع الوفاق. لجنة الوفاق برئاسة الأستاذ محمد علي طه منكبة على إعداد وثيقة تعرضها على الأحزاب الأربعة بالنقاط اللي كان فيها جدل
1: بما في ذلك التقنية التعددية،
0: طبعا بنصوص يقبلها الأحزاب تقبلها الأحزاب الأربعة، وأعتقد أنه خلال أيام
1: يمكن إخراج هذه
0: ستخرج
1: للناس.
0: هذه الوثيقة إلى حيز التنفيذ بدون، ولا أعتقد أنه أحد سيكون بإمكانه أن يقول لها لا
1: بدون ترتيب مقاعد ولا ما بعد ذلك.
0: لا لا احنا بنحكي هسه عن قصة تقنية تعددية استراتيجية الى اخره. اذا بتمشي بالشارع هسه بننزل هون بوادي النسناس او بالطيبة او بملفحم او براهت نحكي له متناقشين على هاي النقاط تقنيا، بقول لك بدي قائمة مشتركة حتى لو انها كهرومغناطيسية بدنا اياها يا عمي. ولذلك اعتقد انه احنا في الطريق الى تذليل هاي العقبة تبعت حق القائمة الموحدة أن تخرج. على فكرة كعضو كنيسة مطلع على القانون، قانون الكنيسة يقول يستطيع في قائمة تحالفية بين كتل يعني بين أحزاب مسجلة يستطيع أي حزب أن يذهب إلى لجنة الكنيسة وأن يخرج وينفصل. أكثر من ذلك ما تقوله القائمة الموحدة إحنا بدنا أكثر من هيك شوي، مش بس ننفصل بزعل، لا ننفصل باتفاق مسبق إنه هذا من حق
1: يعني تنسيق خطوات ما بعد الزعل كمان. طلاق مع توافق بلاش طلاق.
0: لا اسمع إنه الأحزاب الأخرى تنضم للائتلاف لا،
1: أو بس على الأقل ما تطعنش في من انضم للاتفاق.
0: تمدح نفتالي بنت بمواقفه اليمينية أو هجومه على أهل النقاب لا، ولكن
1: بس مش
0: أنا حكيت
1: تطعن في من انضم إلى
0: الانتقاد الكلاف. شرعي
1: سياسي.
0: الطعن والتخوين خلينا نخرجه من قواميسنا.
1: الدكتور أحمد طيبي
0: ممكن نتعاون على فكرة. ممكن نتعاون.
1: دكتور أحمد طيبي أعلنت قبل حوالي شهرين ثلاثة عندي في البرنامج، بعدين شفتك كمان في قناة 12 بأنه نحن هذه المرة مستعدون أن نذهب بعيدا جدا جدا. يمكن
0: لا مش هيك الناس
1: كنت تقصد كتلة مانعة يمكن في ذلك الحين من أجل إقصاء سموتريتش وبنغفير.
0: أن نعمل خطوات لم نعملها قلب من قبل. قبل طبعا أنا لا أقصد دخول لا أقصد دخول إلى الائتلاف، ولكن ما بين الدخول إلى الائتلاف وما كان في الماضي يوجد خطوات عدة برلمانية أو اتفاق كتلة مانعة مثلا واحدة من هذه الكتلة مانعة
1: هذا تستدعي. ما قاله بعدين أيمن عودي.
0: نعم الجبهة يا عمي الجبهة هم أهلها في التسعينات، هم والحزب الديمقراطي العربي عملوها. اثنين كمان الأخ عادل عامر سكرتير حزب الشيوعي قالها في اجتماع رباعي أيضا، ولذلك هاي النقطة واضحة. النقطة الثانية في خطوات برلمانية ما بعد الانتخابات، عدة خطوات برلمانية هذا يتعلق بنتيجة الانتخابات. تصور مثلا أنه تكون نتيجة انتخابات اللي تتطلب من كل واحد منا خطوة لإزاحة هذه الحكومة ما بعد الانتخابات في الكنيسة.
1: في هاي المرونة
0: عندنا بالحركة العربية التغيير طبعا، لأننا نريد أن نتخذ

0: خطوة فيها بعد تاريخي في إزاحة هذه الخطورة. أعتقد أنه هاي البراغماتية موجودة عند الأحزاب الأخرى.
1: هذا كان السؤال، هل المرونة هي الموجودة عند دكتور أحمد طيب تجدها أيضا عند التجمع أو في الجبهة؟
0: الفريقين الحزبين يقولوا مرارا وتكرارا معنيين بإقامة قائمة مشتركة وإزاحة هذه الحكومة، وعمل الشيء الكثير من أجل إزاحة هذه الحكومة.
1: اجتماع سامة أبو شحادة مع أفرنبورغ وآخرين يدل على هذه المرونة، هذا التلين؟
0: لا أعتقد هذا هو حكالنا أنه هذا اجتماع هيك
1: مجرد عادي اعتيادي. نعم
0: طلبوا منه اجتماع، طلبوا منا كمان يعني
1: على الهواء مباشرة. خذ نفس ونرجع من خلال برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة
1: على الهواء مباشرة. تعالوا نكون في مالي من خلال برنامج على الأجندة مع ضيفنا التالي للحديث عن العام الدراسي، خاصة وأنه يعني بدأ ينتهي، والسؤال كيف يمكن تقييم ما وصلنا إليه. انضم إلينا المستشار التنظيمي في مجال التقييم والمسؤول المهني في كلية علم الإرشاد دكتور أحمد محاجن. أهلا وسهلا بك دكتور، تحياتي.
3: طبعا خير.
1: اولا انا بعرف انت بتحبش تحكي في السياسه، لكن ابن مدينه ام الفحم مبسوطين في انتخاب يوسف جبرين في المكان الاول في الجبهه؟
3: مبسوطين كثير، بس كمان البسطيه بتزيد اما بنكون احنا في قائمه مشتركه واحده اللي هي تمثل جميع اطياف الوسط العربي، لانه غير هيك راح يكون تشرذم وضعف موقفنا كمجتمع عربي ضد اي توجهات من اطراف اخرى.
1: تعال نسمع تصريح من الدكتور احمد طيبه، ماذا تقول لمن لديه مثل هذا الامل؟ دكتور انت حكيته في البرنامج لكن مباشره.
0: صباح الخير اخي احمد.
3: اهلين دكتور، صباح الخير.
0: اعود واكرر ما قلته لك واقوله للضيف الكريم، اللي بنسمعه في الشارع، في العرس، في بيت الاجر، في كل مكان، الرغبة الجماهيرية بإعادة إقامة القائمة المشتركة هي جامحة وتفوق الرغبة في 2015. 85% على الأقل يطالبوننا بإقامة قائمة مشتركة. على فكرة أريد أن أذكر، إحنا وقعنا إحنا الأربعة على ورقة
1: سخنين.
0: فيش حدا بيقدر يتراجع عن هذه الورقة ويصفع الجمهور، هذا التزام أخلاقي وسياسي وجماهيري.
1: قال قبلك سمير بن سعيد الويل لمن ينسحب فيه منه الويل.
0: هذا يمكن هو سمير حكى ماذا يقول الجمهور. أي ويل، إنه ما هو بسمعونا إذا بتعملوهاش بنعمل هيك، ديروا بالكوا ولا آخر، من باب الرغبة بالوحدة. يعني هذا الكلام، الشدة في الكلام في هذا الموضوع هي رغبة جامحة في الوحدة التي ترفع نسبة التصويت بشكل تقريبا غير مسبوق.
1: نعم. دكتور أحمد محاجني، كيف تستطيع أن تلخص بشكل أو بآخر هذا العام اللي بتعرف كان فيه الكثير من القلاقل والمطبات، الضغط النفسي، التعليم من بعد وما إلى ذلك؟ هل يمكن أن يحسب كعام اعتيادي في رزنامة التربية والتعليم لدينا أم رح نحذفه؟
3: صدقا هذا العام وفي السنوات الأخيرة إحنا دائما في قضية جهاز التربية والتعليم نمر في عدة أزمات. السنة كان في عنا أزمة اللي هي الخط، تأثيرها كان جدا واضح على طلابنا وعلى مدارسنا، والنتيجة ظاهرة في الأيام الأخيرة من قضية مدى استعداد الوزارة لإغلاق الفجوة التعليمية اللي حصلت في خلال الحرب.
1: نعم.
3: اللي على الأساس إن يكون بداية سنة دراسية قادمة بيكون ذات مستوى رفيع. لهذا السبب الوزارة تم اعتماد في الأسبوع اللي فات يكون في عطلة صيفية مطولة، تمديد العام الدراسي في المراحل الفوق ابتدائية لغاية 30/6، من 20/6 لغاية 30/6، على أساس يتم اعتماد مواضيع أساسية وفق اختيار إدارات المدارس واحتياج الطلاب، على من مثال موضوع الرياضيات، موضوع اللغة الإنجليزية، على غرار يتم إغلاق الفجوة التعليمية كديش بصورة أعلى، بصورة أكثر تكون تهيئة للسنة الدراسية القادمة. وكمان في المراحل الابتدائية تم تمديدها حتى 30/7 على أساس أنه كمان

0: يكون هناك برنامج وخطة لإغلاق الفجوات التعليمية اللي حصلت خلال فترة الحرب. من وجهة نظري هاي الخطوة إذا تم استغلالها وتم استغلال الميزانيات في مجتمعنا العربي خاصة، بالفعل إحنا بنكون قدر الإمكان تمينا استعداد بشكل جيد لافتتاح السنة الدراسية القادمة.
1: شو أبرز التحديات اللي أمامنا للعام القادم دكتور؟
0: تحديات عنا كثيرة صدقا، في من خلال المنشور أو النتائج اللي صدرت في الآونة الأخيرة في الجهاز التربية والتعليم عامة في المرحلة الإعدادية، كثير كان في عنا يعني هبوط في الدرجات مقارنة مع الدول العالمية. كثير إحنا يعني تقوقعنا في مكان جدا منخفض. هذا بيتطلب انه اعاده صياغه وبلوره المناهج المختصه في العلوم العلميه كالموضوع الكيمياء والفيزياء والبيولوجيا والرياضيات من طرف، وطرف كمان تطوير المهارات الاساسيه في اللغه العربيه، لانه الوضع كل مع الوقت للأسف إحنا نأخذ درجات أقل وأقل. هذا بيؤدي إنه يكون نظرة جديدة ومتجددة، وهي واحدة من الأشياء اللي بدي هيك أربطها في الجانب السياسي. بالفعل إنه يحتاج اللي في نظرة جديدة في قضية جهاز التربية والتعليم بشكل عام، نظرة بتكون من أعلى الهرم في جهاز التربية والتعليم نزولا لجميع المسؤولين والشخصيات المسؤولة عن المناهج وبلورتها من جديد. هذا بيتطلب ميزانيات، تطوير الكوادر، تأهية المدارس، تأهية الطلاب، وهذا بده بيحتاج إنه يتم ضخ ميزانية ضخمة لأجل غلق الفجوة بين إحنا كدولة هون متقدمة مقارنة مع دول عالمية كأوروبا.
1: إحنا بنشكرك ويعطيك ألف عافية، وإن شاء الله بنشاح وتوفيق دائما وأبدا لك ولجميع كوادرنا العاملة في هذا الميدان. بورك سلامات،
0: يديك العافية.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: لو كنت طالب أنت كنت بتكون شاطر في التعليم عن بعد، ولا بس بدك يعني قضية المواجهة؟
3: لا، أنا كنت أحب الذهاب إلى المدرسة في الثانوية وفي الابتدائية على حد سواء، ولكن الظروف اليوم والإمكانيات اليوم تختلف، ولكني ما زلت أعتقد أن الدراسة الوجاهية هي أهم للغاية.
1: كيف بدك الناس أبو كامل دكتور أحمد طيبي عندما تتحدث عن حقبة سابقة يذكروك؟
3: استنى لك شوي.
1: ما بتعرف، ما إنسان لما بيشتغل بده كمان بشكل أو بآخر يرسخ بشكل أو بآخر بصورة معينة عند الناس.
3: الإصغاء لقضايا الناس وهموم الناس والتجاوب معها واعتبار كل قضية بتوصلني قصة كبيرة يجب أن أحاول أو أبذل جهد أحلها، إلى جانب
1: حتى لو كانت قضية عينية لطالب لطالب لفرد لإنسان. أنا اللي بتقول أنا أقعد وكنسة أنا مش فاضي في مواطن معين قلتي أنا لا تنهمك في هذا.
3: أنا شغلي وشغل مكتبي بهاي القضايا
1: الفردية العينية،
3: لأنه وضع جمهورنا فيش عنده وزراء يتصل فيهم. عندهم نواب، حتى أحيانا بتصلوا فينا في قضايا اللي بتخصش النواب.
1: سمعنا ثائر قزل شو حكى في هذا الموضوع،
3: أنه
1: لما راعى الكنيسة تستقبل طيبي
3: بطبيعة الحال الرؤساء الدروز ابناء الطائفة المعروفين.
1: نعم دكتور ثائر،
3: طبعا هذا واجب يا أخي نادر.
1: رغم أنه قال أنه أنا ما صوت له، شو بديش أصوت له؟ زعلك شوي انه بديش اصوت له؟
3: لا
1: انت ساعدته عشان اصوت له؟ لا مش بالضبط.
3: طبعا لا، واجبي اني اساعد، وكل الرؤساء رؤساء العرب اللي بيجوا في كل محل وبدون ما يجوا انا على تواصل دائم معهم، لانه بس اساعد رئيس مجلس انا بساعد بلده، بس احل له مشكله انا بحل لاهل البلد مشكله. واحيانا كنت أساعد رؤساء اللي ما كانوش معي أو حتى كانوا أكثر جفاء تجاهي، لأنه أنا بعد كل هذه الفترة لا
1: مش لأهداف انتخابية.
3: لا كنت متأكد أنه مش رح. هذا لا يعني هذا لا بس بس يتوجه لك، وأنا يعني بعد كل هذه الفترة من التجربة والسنوات وكذا الأمور الصغيرة بخليها على جنب.
1: هاي مدرسة عندكم كان

0: الأسبوع الماضي كان هون كمان سمير بن سعيد، دكتور سمير نفس الشيء كان ماخذ آخر شهرين، ماخذ متألق العضو الجنسة الأول في كل ما يتعلق بالاستجوابات.
1: نعم هو مجتهد.
0: هاي عندكم مدرسة يعني بتعلموها؟
1: هذه مدرسة عربية للتغريب.
0: أسامة كان بهذا الاتجاه،
1: أسامة أخذ الأول عدة مرات، وسندس كانت ممتازة، ووائل يونس أيضا. نعم هذه مدرسة العربية للتغيير، اللي العمل البرلماني المتميز وخدمة الناس، وكمان إشي أنت سألتني عني عدا عن خدمة الناس، الخطاب السياسي. الخطاب السياسي الشامخ الجريء الذي يتحدث من حناجر الناس. في أحيانا الناس بتقدرش تحكي اللي بدها، أحيانا في الأزمات بعد الحرب، بعد 7 أكتوبر، قبل سنة، قبل سنتين.
0: بس أنا وظيفتي، بس في شيء متغير عليكم،
1: إنه
0: يعني أنا بعد تصريحات منصور عباس كنت أتوقع في كل ما يتعلق الخدمة المدنية، كنت أتوقع رؤساء الأحزاب وأنت يمكن أولهن تنهالوا عليه.
1: ما انهلناش،
0: ما شفتش أن انهيال على منصور
1: أو هجوم أو تخوين،
0: شفتش،
1: لأننا نريد أن نقيم قائمة مشتركة، ولا نريد لأي شيء، حتى ولم ما كنا موافقين،
0: حتى لو كان خلافي،
1: وهذا موضوع خلافي طبعا. جدا أنا مش موافق مع طرح الدكتور منصور عباس في هذا الموضوع، بس لا بدنا نهاجمه، ودردشنا احنا في الموضوع في الكنيسة قبل عدة أيام. هو بعرف انه احنا مش موافقين، وانا بعرف انه هو مش موافق، مع انه هو باللغة العربية على فكرة اصدر بيان اللي قال انا ما قصدتش خدمة قومية كما هي اليوم.
0: وخال عطاء وتطوع عندي في البرنامج،
1: في فرق بين تطوع في البلدات العربية. اسمع، مجتمعنا مجتمع متطوع، وعقيدتنا وديننا يدفع بهذا الاتجاه. في في في بلد فيش فيها تطوع، احنا زمان كنا ننظف الشوارع من باب التطوع في بلداتنا.
0: الناس كيف راح تتذكر ايمن عودي امبارح انتخبوا يوسف جبرين؟
1: لذلك انا كتبت امبارح كلمات بحق النائب ايمن عودي، اللي انا وياه من 2015، من يوم ما دخل الكنيسة، وأحيانا اتفقنا أحيانا لم نتفق. في السنوات الأخيرة في تناغم. أنا أقدر جهده الكبير اللي عمله في الكنيسة والميدان. على فكرة أيمن ميداني، وتواصله مع الناس رائع، وطرحه للقضايا السياسية في البرلمان شجاع، لا يتأتئ، لا يتردد، وعن قناعة. كان رئيس لجنة العلوم، واستخدم هذه اللجنة لطرح قضايانا وقضايا المجتمع العربي، وخاصة هذه الشريحة. تعرض لمحاولة إبعاد وصمد أمامها نظرا لمواقفه.
0: احنا سنبعد عن الأثير لأنه في إعلانات راح تطلع علينا، نرجع بعد التسعة.
1: ولذلك قلت له وما زلت أقول له شكرا. على فكرة هو إذا لم يكن عضو كنيسة سيكون له
0: في الجبهة، في
1: باع في العمل العربية، في العمل،
0: نرجع بنحكي
1: في العمل الجماهيري.
0: روبي أحمد عوسات، فاتن حداد، طبران، شرح، حجير، بيكين، هدر أبو تامر، ودكتور أحمد طيبي عائدون.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصر. حلبجي.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19.90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين
5: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. ثلاجة 6 جوارير 790 دي اف 790 شيكل، شبكة إلكترو سومار المغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 65 76

0: عناوين الساعة من مكان. السلام عليكم ورحمة الله. الوزير إلكن يعترف بأن إسرائيل لم تعثر بعد على حل كامل لتهديد المسيرات. ليبرمان يحذر من مغبة خوض جولات متكررة من القتال. ترامب يهدد إيران مرة أخرى. وأجواء خمسينية تسود البلاد اليوم. بعد قليل سنكون مع التفاصيل.
1: الأخبار.
0: التاسعة في أورشليم القدس، أهلا بكم. اعترف الوزير الليكودي زيف إلكن بأن جيش الدفاع لم يجد بعد حلا كاملا لتهديد المسيرات المفخخة. وفي حديث إذاعي شدد على أن القتال ضد المسيرات في الجبهة الروسية الأوكرانية مستمر عدة سنوات دون حل. وأوضح إلكن أن جيش الدفاع يواصل تدمير البنى التحتية لحزب الله في الشريط الأمني، ما يشمل تقريبا كل البيوت في القرى الشيعية المتاخمة للسياج الأمني. وأضاف أن منظمة حزب الله تدرك أنها لن تستطيع أن ترجع ولن يكون لها مكان للعودة إليه. في ضوء الحديث عن وقف إطلاق نار في لبنان، قال رئيس إسرائيل بيتين وفيكتور ليبرمان إننا بحاجة إلى الحسم، ولا يجوز لإسرائيل الذهاب إلى خطوة عسكرية ستنتهي بوقف النار أو تسويات سياسية معينة. وفي حوار مع إذاعة 103 FM أضاف أننا نعيش في جولات غير متوقفة من القتال، ولا يمكن الاستمرار بدون حل التهديدات المحدقة بنا. قال رئيس المجلس المحلي في شلومي جابي نعمان إن وقف النار قائم ربما بيننا وبين حكومة لبنان وليس أكثر من ذلك. وفي حديث لإذاعتنا أضاف أن تهديد المسيرات المفخخة هو أكثر ما يقض مضاجع سكان الشمال، وأشار إلى أن 50% من أولياء الأمور لا يرسلون أولادهم إلى المدارس، وفي هذه المرحلة يبدو أنه لا حل لجيش الدفاع قادر على حماية الجنود وقرانا. واستطرد نعمان يقول إن حزب الله هو الذي يحدد القواعد ومتى يطلق المسيرات، ويجب تجريده من السلاح بالقوة أو بطريقة أخرى. ألمح الرئيس الأمريكي ترامب إلى احتمال استئناف القتال ضد إيران. وفي منشور له عبر منصته الشخصية تروث سوشال كتب هدوء ما قبل العاصفة، وأرفق صورة له وخلفه عاصفة كبيرة وسفن حربية. وقد مر أسبوع على رفض الرئيس الأمريكي للمقترح الإيراني لإنهاء الحرب. وبدورها أفادت القناة 12 مساء أمس بأن إسرائيل تتأهب لإمكانية تجدد الحرب في إيران. نشرت صباح اليوم نتائج الانتخابات داخل حركة فتح، وبحسب مصادر فلسطينية فاز بالمرتبة الأولى مروان البرغوثي المسجون في إسرائيل، يليه ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة، ثم جبريل الرجوب. وحل رابعا حسين الشيخ نائب رئيس السلطة الفلسطينية. وستعلن النتائج بشكل رسمي بمؤتمر صحفي بعد أقل من ساعة. في روسيا قتل الليلة الماضية 3 أشخاص على الأقل، وأصيب 12 آخرون بجروح في هجمة مسيرات أوكرانية. وسقطت المسيرات بمحاذاة مدخل مصفات نفط في منطقة العاصمة موسكو. فرضت المحكمة المركزية عقوبة الحبس لمدة 27 شهرا على راغب محاميد، و23 شهرا على قريبه آدم عودي، وكلاهما من يافا، لإدانتهما بتهديد مسن في ريشون لتسيون وإلقاء قنبلة صوتية على منزله. وقام الاثنان بتهديده للمطالبة بحصول على مبلغ مالي نيابة عن ابنه الذي كان على اتصال تجاري معهما وانتحر قبل شهر.
1: الآن إلى حالة الطقس.
0: يطرأ اليوم ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة، ويصبح الطقس خماسينيا في معظم الأنحاء، وتشتد وطأة الحر، وتهب رياح قوية، ويحتمل أن يكون الجو مغبرا في جنوب البلاد. وبدءا من يوم الغد وحتى يوم الأربعاء المقبل تنخفض درجات الحرارة بصورة تدريجية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند العاشرة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا.

0: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف 2.5 قوة حصان من بيت تورنادو 2199 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
3: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
5: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
6: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
7: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
8: على الأجندة على الهواء مباشرة، عدنا إلى حضراتكم عبر هذه الأجندة مع شيران حجير بيكي، فاتن حداد طبراني، أحمد عوسات، حين دهان الآن الهندسة الإذاعية، في الأستوديو الدكتور أحمد طيبي رئيس كتلة الجبهة العربية للتغيير في الإعداد والتقديم في هذا البث المباشر نادر أبو تامر، وسنتحدث بعد قليل مع الدكتور يوسف جبرين. حتى طبعا ينضم إلينا الدكتور يوسف، دكتور أحمد طيبي، بس حط السماعات عشان تسمع أيضا كل المكالمات. قضية من أو تشكيلة القائمة المشتركة من حيث عدد كيف تنحل عدد النواب، لأنه يعني نعرف قديش العربية لتغيير عندها وقديش الجبهة عندها، يعني كل التجمع على سبيل المثال أخذوا 140 ألف صوت المرة اللي فاتت، 139 ألف صوت، هل سيطالبون بأربعة نواب هاي المرة؟
9: خليني أكون معك صريح، لا أحد يحسب في تشكيل القوائم المستقبلية عدد الأصوات في المرة السابقة.
8: أها.
9: ما صارت
8: استطلاع؟
9: ما صارت. التجمع يطالب باستطلاع. العربية للتغيير تؤيد هذا المطلب.
8: حلو، تعال أنا وياك
9: نرحب. أعود وأكرر، الاستطلاع هو معناته مطلب الشارع، يعني ماذا يريد الشارع، ماذا يريد الرأي العام،
8: الشارع الجبهة، وشفنا شو ماذا يريد. امبارح اختاره الدكتور يوسف جبرين عضو الكنيسة سابقا ليكون عضو كنيسة أيضا لاحقا. أهلا وسهلا بك الدكتور يوسف جبرين، المرشح للمقعد الأول في قائمة الجبهة، تحياتي.
10: صباح الخير، صباح الخير نادر، وصباح الخير للدكتور أحمد طيبي وللمستمعين والمستمعات.
9: هلا دكتور يوسف.
8: أنا عادة بسأل السؤال الأول، بس اليوم السؤال للدكتور أحمد.
9: أنا مبارح بالليل اتصلت ليلا مباركا للأخ والصديق دكتور يوسف جبرين، يعني هو جديد ومجرب، يعني احنا عملنا معا.
8: فكرت تقول جديد وجدير.
9: وهو الجدير طبعا. كان عضو في لجنة القانون والدستور، تعرف حقوقي وأكاديمي بكل إحساسه. تمنيت له النجاح، وتمنينا لنا سوا أن ننجح في الإسراع في إقامة القائمة المشتركة، وأنا أشد في تصريحه بالأمس من خلال مجلس الجبهة بدفع إقامة القائمة المشتركة إلى الأمام.
8: نعم، ومبارح كان لك تصريح دكتور يوسف في هذا المضمار، لماذا تفرغت مباشرة إلى القائمة المشتركة؟
10: يعني أعتقد أن أولا شكرا طبعا للمقدمة، وطبعا يعني كان لي عدة سنوات من العمل المشترك مع الدكتور أحمد طيبي، وفعلا يعني نجحنا بالتعاون بشكل جدي وتوزيع المهام خلال عملنا البرلماني بشكل يخدم قضايانا، وأنا طبعا آمل فعلا أن نجدد هذا التعاون من جديد في الكنيسة القادمة. لماذا المشتركة كموضوع مركزي؟ الحقيقة أمس يعني الجبهة انتهت من الاستحقاق التنظيمي، الآن لدينا قائمة منتخبة، قائمة جديدة أيضا مع تجدد في صفوفها، وبلا شك نحن نسمع صوت الشارع العربي الذي يطالب ويدعو وينادي إلى أن تكون قائمة مشتركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأنا طبعا ليس فقط أتفهم هذا المطلب، بل أقول أنه مطلب حق، وفعلا في ظل الظروف التي نعيشها برأيي هذا ما يجب علينا أن نقوم به. وأنا أعرف أيضا أن هنالك دعم كبير بين كوادر الجبهة لهذا الموضوع، وأعتقد فعلا أن الآن هذا يعني هذه المهمة التي أمامنا. وكما تحدث الدكتور أحمد فعلا وتحدثنا بالأمس، اتصل أيضا دكتور منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة، اتصل أيضا سامي أبو شحادي رئيس التجمع الوطني، وفي كل هذه المحادثات قلنا من المهم أن ننتقل إلى يعني مرحلة تكون مكثفة أكثر من ناحية الحوار والنقاش حول إعادة تشكيل المشتركة، وأنا أمل أن يحدث ذلك فعلا في الفترة القريبة. برأيي من المهم يعني الإسراع في عملية إعادة تشكيل القائمة المشتركة وعدم الانتظار أو عدم يعني الانتظار بهذا الموضوع إلى موعد تسليم القوائم، وهو الآن يعني قد يكون في بداية أيلول. بغض النظر عن هذا الموعد برأيي مهم جدا أن نتقدم في الحوار، وآمل أن نزف لأهالينا فعلا بشرى نجاحنا في إعادة تشكيل المشتركة.
8: شو راح يضيف الدكتور يوسف جبرين؟
10: يعني الحقيقة الكثير سألني عن يعني عن شعور الآن يعني بعد الانتخاب، وعادة يعني يكون رد فعلي ما يعني كانت لدي تجربة عدة سنوات، ولذلك يعني تجربة وخبرة في العمل البرلماني لجان الكنيسة، ولكن أيضا في العلاقات ما بين الأحزاب والمكاتب الحكومية. برأيي هذه خبرة مهمة جدا يعني لمن الآن يعني يقف في رئاسة يعني قائمته، ويعني أيضا مع وجوه جديدة في القائمة، وأعتقد أنني يعني أستطيع الآن استثمار هذه الخبرة السابقة، ولكن أيضا يعني اطلاعي على الأمور داخل المجتمع اليهودي سواء على مستوى الشرائح الديمقراطية أكثر في المجتمع اليهودي التي تريد العمل إلى جانب الأحزاب العربية، وهذا أراه طبعا بالأساس في الأكاديمية وأيضا مع طلابي، ولكن أيضا يعني في مؤسسات حقوق الإنسان. ومن جهة أخرى أعرف خطورة عودة مثل هذه الحكومة المتطرفة والخطيرة برئاسة بن غفير وبقيادة يعني شخصيات عنصرية، وبرأيي خطيرة على مستقبل جماهيرنا العربية مثل بن غفير وسموتريش. لذلك أضيف
8: وصلتك كمان دكتور، وصلتك تعرف أنت بعدك ما زلت يعني في لحظات الامتياز والتمتع وما إلى ذلك والاكتفاء بهذا الانتخاب، لكن عم بوصل بعض الانتقادات من زملاء ومن أشخاص آخرين بقولوا طيب قرأت مثلا ما كتبته شهيرة شلبي، ما كتبه حسام أبو بكر، المرأة، لماذا المرأة يعني اليوم لديكم نجدها في المكان الخامس وبعد إقناع الشباب هناك أنه بلاش ترشح حالكم عشان تكون لدينا امرأة؟
10: نعم يعني سؤال مهم وقضية مهمة ومهم لأن أوضحها. أولا لم يكن إقناع على الصراحة يعني على المقعد الخامس، على العكس يعني رأيت أن يعني المرشحين من الرفاق تنازلوا مباشرة لضمان موقع للمرأة، دكتورة نهاية وشاحي يعني شخصية اجتماعية وتربوية ناشطة ومعروفة. ما أريد أن أؤكده أولا في الجبهة لا يوجد تحصينات لأي يعني لأي فئة أو لأي انتماء معين، فبالتالي الانتخابات هي حرة وديمقراطية ومفتوحة بمشاركة المئات، فعلا المئات يعني بالأمس المشاركون كانوا حوالي 1000 مشارك. الآن كان ترشح من نساء على المقعد الثاني والمقعد الثالث والمقعد الرابع، النتائج يعني لم تكن في صالح يعني الرفيقات اللواتي ترشحنا، فبالتالي فعلا حتى المقعد الرابع لم يكن تمثيل نسائي، على خلاف كل السنوات السابقة كانت يعني الزميلة عايدة مسلمان، قبل ذلك تمار جوجانسكي، بمعنى أن يعني الجبل طالما حرصت على تمثيل نسائي والآن التمثيل هو فقط في المكان الرابع الخامس. الآن لا شك أن يعني هذا قد يكون فعلا مفتوح للنقد الشرعي بهذا المجال. وأنا لا أخفي يعني عليكم وأقول ذلك بصراحة أيضا للإعلام، يعني بالأمس كان لنا حديث بين قيادة الجبهة، كنا نود أن نرى امرأة في أماكن متقدمة أكثر، أيضا جزء من يعني نظرتنا السياسية والاجتماعية لدور المرأة لأهمية أن تكون في يعني أماكن قيادية متقدمة كجزء من مساواة المرأة. وهذا الأمر الآن النتيجة الديمقراطية أو الحسم الديمقراطي، يعني عندما يعني لم يأتي بهذه النتيجة الآن يقودنا إلى التفكير أنه في المرة القادمة في الانتخابات التمهيدية القادمة نفكر بجدية بأن يكون موقع محصن للمرأة. نعم. هذا
8: تحدثنا دكتور،
10: هذا لم نفكر به بالسابق ولا لأننا لم نحتاج.
8: ممكن الواحد يفهم، ممكن الواحد لازم يفكر فيه يعني تحاشيا لهذا الموضوع.
10: نعم. تحدثنا أنا أعبر دكتور عن رأيي نادر، أنا نعم فقط أنا أعبر عن رأيي الشخصي بهذا المجال. أنا يعني قلت أمس أنني أدعم هذه الفكرة وسنطرحه على الهيئات القيادية، وبهذا نضمن طبعا أن يكون هذا التمثيل في المستقبل.
8: تحدثنا مع الدكتور أحمد طيبي في كل ما يتعلق بقضية قائمة تقنية تعددية. مقبول عليك دكتور، اليوم أنت كمرشح يعني في المكان الأول من الجبهة، تعددية تقنية.
10: نعم، يعني أنت تحدثت مع دكتور أحمد وأنا تحدثت طبعا مع الدكتور أحمد حول كل هذه القضايا بما في ذلك أمس. يعني نحن كما نفهم طرح هذا الموضوع، لا يعني باعتقادي لا أرى فيه حجر عثرة أمام إمكانية التوصل إلى تفاهمات حول القائمة المشتركة، خاصة وأنا أريد أن أكون صريح بهذا المجال. إذا كان الحديث عن تقنية هو أن يعني كل حزب ما بعد الانتخابات،
8: كل حزب يعني الموحدة بالذات
10: وتحديدا بالضبط وتحديدا القائمة العربية الموحدة، أنا أقول بوضوح يعني أصلا يعني هذا ممكن ضمن يعني التركيبات الانتخابية، بمعنى نحن نذهب إلى الانتخابات صحيح كقائمة واحدة ولكن كأربعة أحزاب، وفي السياسة لكل حزب حرية القرار.
8: فعلا هيك اللي بصير صح؟
10: نعم نحن
8: نطمح، لأنه كل حزب ظل عنده كمان ميزانيته الخاصة فيه برضه أربعة أحزاب.
9: كمان بدي أذكر دكتور يوسف، عشية الانتخابات الأحزاب متبتسلة تنفصل مشان قضايا الصناديق والمراقبين وكذا، الإمكانية البرلمانية موجودة وحق مكتسب.
8: نعم، إذن يعني في تعليل تقني على الأقل.
10: يعني أصل كما وضحت يعني هنالك يعني أصلا تفسيرات تقنية ولكن أيضا قانونية، بمعنى يعني لا تستطيع أن تفرض على حزب آخر أن يبقى ضمن يعني التركيبة المشتركة. أيضا هذا برأيي منطقي سياسيا، يعني حزب لكل حزب أيديولوجيته فكري طروحاته، وهو لا يستطيع أن يفرض على أحزاب أخرى أو الأحزاب الأخرى أن تفرض.
8: يعني هذا المبدأ، هذا العمود سياسي. هذا العمود الفقري وربما أيضا العمود الفكري بضل قضية رئاسة القائمة. سؤال دكتور أحمد طيبي، كيف بده يكون دكتور منصور رئيس القائمة المشتركة لما بعدها بده يروح على الائتلاف؟
9: يا أخي نادر، أنت حاولت قبل شوي معي في هذا الموضوع وأنا أعود.
8: هلا بس ما سألناش على قضية الائتلاف.
9: إيه لا،
8: أنا يعني كيف بده يترك المشترك وبعدين يروح على الائتلاف؟
9: موضوع رئاسة القائمة المشتركة والتركيبة لم نخض فيه بعد، وكل هذه الأمور سنبحثها في غرف التفاوض ما بين الأحزاب، وإذا اختلفنا هناك طرق أخرى،
8: لجنة وفاق
9: مثلا.
8: دكتور نعم. دكتور يوسف، منفع يكون الدكتور منصور رئيس القائمة المشتركة وبعدين يروح على الائتلاف الحكومي؟
10: لم نصل فعلا إلى هذه التفاصيل. يعني أنا أقول بالبداية يجب أن نعطي الأحزاب فرصة أن تجلس وأن تتحاور وأن نسمع طبعا ما هي طلبات كل من الأحزاب. هناك بلا شك قضية أولا ما حصة كل حزب ضمن القائمة المشتركة، توزيعة المقاعد، هناك قضية رئاسة القائمة المشتركة. نحن نعرف أن هذه القضايا مطروحة وبحاجة لحوار، أمل أن نتمكن من يعني الوصول إلى صيغة متفق عليها. أتفق مع دكتور أحمد أيضا أن هنالك لجنة الوفاق، هنالك السباعية وهي لجنة يعني المخولة من لجنة القطرية الرئاسية السلطات المحلية. باعتقادي نحن قادرون على تجاوز أيضا مثل هذه العقبات، نجحنا بهذا.
8: دكتور يوسف أنا بعرفك، أنا بعرفك من سنوات طويلة، بعرف إنه فيش عندك أنت تفكير إقليمي، لكن بما إنه عم تطفى على سطح بعض الأفكار ضروري جدا إنه نحكي عنها. حكينا مع الدكتور أحمد طيبة قبل قليل، قضية إنه ما فيش مرشحين من الجليل في القوائم، ماذا يعني بشكل أو بآخر؟ أنا بعرف إنه كل مرشح هو مرشح الجميع، لكن تعرف في مناطق معينة بيقولوا وين الجليل؟ ليش ما فيش مرشحين من الجليل في القائمة المشتركة المستقبلية؟ يمكن باستثناء منصور عباس.
10: هو يعني كما قلت كل مرشح هو مرشح الجميع، وأحيانا الصراحة يعني هنالك يعني قد يكون حتى مس يعني في فكر كل مرشح، وعندما تحصره يعني لا أتحدث فقط عن نفسي، وأنا ما أعتقد أن كل النواب عندما تحصره في منطقة معينة. الآن يعني للأسف بطبيعة الحال المقاعد المضمونة هي محدودة لكل حزب، يعني حتى لو كانت قائمة مشتركة تكون يعني 15-16 على أمل أن نصل إلى ذلك. هذا يعني أنه من الصعب أن يكون هناك تمثيل مناطقي لكل فعلا المناطق في مجتمعنا، هناك الجليل والمثلث والنقب والساحل، فبالتالي يعني قد يكون في انتخابات معينة هناك تمثيل لمنطقة معينة، في الانتخابات التي تليها قد لا يكون مثل هذا التمثيل. هذه أمور طبيعية في كل حزب سياسي، ولكن طروحاتنا هي بلا شك ليست طروحات
9: في القائمة المشتركة. أخي يوسف، القائمة المشتركة سيكون تمثيل لكل المناطق الجغرافية اللي ذكرها أخونا نادر.
10: صحيح، وهذه إحدى نقاط القوة في القائمة المشتركة، أنها تستطيع كقائمة مشتركة أن تغطي وأن تسد كل الثغرات التي قد تكون في يعني نتائج حزب طيب. معين من هذا الجانب.
8: هل المرشح للمرشح هل المكان الأول في الجبهة من يعني يشغله دكتور يوسف جبرين مع أنه يكونوا مثلا كتلة مانعة على غرار توفيق زياد وعبد الوهاب دراوشي في حينه؟
10: يعني أنت قلت توفيق زياد وعبد الله جرجع في فترة حكومة رابين 1992-93 استمر يعني لعدة سنوات. هذا يقول أننا كحزب مستعدون عندما يسمح الظرف السياسي بذلك. طبعا يعني نحن هدفنا أن يعني يكون نقدر الإمكان إمكانية التأثير على الحلبة السياسية على تشكيلة الحكومة. طبعا نحن لا نعرف من الآن كيف ستكون تركيبة الكنيست ومن سيكون صاحب الحظ الأوفر، إن كان هناك من يعني سيستطيع من ذلك ما بعد الانتخابات. لذلك طبعا من المبكر يعني أن نقرر من الآن سلف، ولكن وأعتقد أنني أتفق مع الدكتور أحمد حول ذلك. نحن نعرف خطورة هذه الحكومة وهذا التحالف بين اليمين واليمين المتطرف، وبالتالي سنأخذ هذا الموضوع بجدية وبمسؤولية حتى لا تعود هذه الحكومة.
8: أخيرا شكرا لمن تقولها.
10: بداية شكرا لكوادرنا، يعني 1000 مشارك أمس في مجلس الجبهة كان مشهد للحقيقة نعتز به، روح ديمقراطية وروح وأجواء طيبة وحماسية. وطبعا شكرا لأهلنا ولشعبنا على مواقفهم صمودهم وعلى ثقتهم، وعلينا يعني كسياسيين الآن فعلا أن نكون بمستوى التحديات ومستوى أمال شعبنا وأهالينا.
9: دكتور يوسف، أتمنى لك النجاح وأتمنى لنا أن ننجح معا في إقامة القائمة المشتركة وتلبية مطلب جمهورنا، وأن نكون على قدر هذا التحدي التاريخي في هذه الفترة الحرجة من حياة شعبنا.
8: شكرا كله. شكرا جزيلا لك دكتور يوسف جبرين، ونرجو لك
10: وأضيف فقط فعلا أنا أشعر بأنها مسؤولية تاريخية دون مبالغة، وسنعمل جاهدين من أجل أن نكون على قدر هذه المسؤولية.
8: شكرا جزيلا، أعطيك العافية دكتور يوسف
9: كمان
8: جبرين.
9: نحن لا نعرف اليوم من سيكون رئيس الوزراء القادم إذا مش بنيامين نتنياهو. لا نريد بنيامين نتنياهو، حطناها على جنب. القائمة المشتركة بتزيحه. من سيكون رئيس الوزراء؟ بنت، آيزنكوت؟ لمن سيتوجه نفتالي بنت أولا؟ هو يقول سيتوجه لليكود.
8: بركي كانت وحدة وطنية،
9: هناك من يغلب هذا الخيار.
8: يعني مثلا بنت،
9: أكثر.
8: بنت نتنياهو،
9: لا، هو بنت قال سأتوجه لليكود وهو
8: نعم.
9: في أحاديثه الخاصة.
8: ما هي سؤالي، هل مشتركة كبيرة تعني بالضرورة أنه الأحزاب اليهودية تتفق فيما بينها عشان تعمل حكومة وحدة وطنية؟
9: بلاش يلبسوا العرب ما يتصرفوا به. أحيانا بقول لك بعد 7 أكتوبر بدناش العرب والأحزاب العربية،
8: بس مسألك عنها.
9: طب إحنا شو خصنا يعني إحنا كنا بالحكومة، يعني رؤساء الحكومة والوزراء كنا إحنا ولا الأحزاب الصهيونية بقول بس أحزاب صهيونية. طب ما هي الصهيونية كانت المشكلة بسبعة أكتوبر، هم الأحزاب الصهيونية حلت لهم المشكلة اللي بسموها مشكلة محدال.
8: نعم.
9: إذن هذا خلينا استهلاك تحريضي.
8: نتمنى طبعا النجاح للدكتور يوسف جبرين بعد انتخابه في المركز الأول في المكان الأول في قائمة الجبهة. دكتور يوسف جبرين ألف شكر لك. ودكتور أحمد طيبي، هذا من جهة، يعني قضية أنه مشتركة كبيرة، هل تعني من الممكن حكومة وحدة وبالتالي نضطر نعيش مع حكومة وحدة المرة القادمة؟
9: أهم إنجاز للقائمة المشتركة، الإنجاز الأول هو إزاحة هذه الحكومة. الأرقام بتقول
8: هيك، وأنت تقصد بصقورها
9: طبعا، يعني نتنياهو سموتريتش بنغفير، مع أنه في وزراء كهانيين
8: أكثر
9: زي بنغفير في الليكود كمان صاروا في الليكود في وزراء الكهانيزم، الكهانية
8: انتشرت
9: هذه الكنيسة كنيسة كهانية.
8: أنت تذكر الأيام اللي فيها بيجن نفسه كان يطلع من القاعة لما كهانة يطلع يخطب،
9: مش بس بيجن، حتى شمير
8: كان يطلع.
9: شمير الصقر المتطرف كان يطلع من الحكومة. اليوم حطوا واحد أزعر عليه كل هذه المخالفات الجنائية وعنصري أثم وزير الأمن الداخلي.
8: طب خليني أفهم عليك
9: اللي
8: دكتور،
9: لا أعتقد أنه يشعر بأنه فشل في كل مرة يقتل فيها عربي.
8: لكن منصور ذكر أمامي الأسبوع الماضي أنه ثلاث مرات كانت مشتركة وثلاث مرات كان نتنياهو، يعني مشتركة لا تعني أنه نتنياهو راح.
9: لا لا خليني أصلح هذا، هذا الكلام. بس تمت التوصية على بيني جانس، بفضل ذلك بيني جانس حصل على 61 عضو، 61 صوت.
8: نعم.
9: 61 يجب أن يشكل فيها حكومة. يعني القائمة المشتركة ساعدته على أن يشكل 61 أمام نتنياهو. طب إحنا شو ذنبنا إنه الزلمة أخفق تخاذل وزحف لبنيامين نتنياهو؟ أي إنه القائمة المشتركة آنذاك عدديا ورقميا كانت كفيلة بإبعاد بنيامين نتنياهو، إلا أن العنصرية
8: هاي منت سيطرت
9: يعز هندل وهاوزر.
8: شو رأيك في تصريحات الصدر عن أقطاب حتى اللي كانوا متحالفين مع منصور عباس بأنه هاي المرة احنا بدناش عرب، سنعتمد حتى أيزنكوت كحزب جديد بقول سنعتمد على أن يكون هناك أحزاب صهيونية، بمعنى أنه العرب هو ليس جزءا من كان الوحيد اللي بيحكي هيك هو إيرغولان.
9: طيب أولا أنا بدي أفهم شو قصة إنه بعد 7 أكتوبر بنقدرش
8: ليش
9: نتعاون مع الأحزاب العربية، على الأقل تعاون برلماني أو ما شابه ذلك، وبربطوها ب 7 أكتوبر ليش؟
8: ليش؟ ما هي سؤال.
9: لأنه إيش انقتل منا 20 واحد، إحنا اللي كنا بالحكومة، طيبي كانوا لبيبي مثلا الوزراء كانوا النواب العرب، الحكومة صهيونية وهي اللي فشلت. من المفهوم الإسرائيلي المحدال الفشل الذريع هو إسرائيلي صهيوني بالدرجة الأولى، ولذلك هذه ترجمة لفاشية متنامية وعنصرية فاقعة، وليس لأن الجمهور العربي.
8: دكتور أنت بتعرف الكنيسة منيح، بتعرف أعضاء الكنيسة منذ سنوات طويلة، وأنت مقرب جدا من الحريديم. الحريديم رح يفرطوا الحكومة؟
9: مش كل الحريديم، جزء من الحريديم بهذه الدورة سلوكهم كان سيء جدا سيء جدا. جفني يختلف عنهم، نعم جفني يختلف عنهم، لم ما مسكناهوش بتصريح عنصري واحد حتى الآن ضدنا.
8: سلوكياته عادة معك هي بتنسيق؟
9: لا، بس بدي أطلب منه جلسة للسلطات المحلية أو الاجتماع مع السلطات المحلية، أو ساعدنا في موضوع ضريبة الأملاك. نعم هذا بناء على حوار بيني وبينه وحكي، وبدون حوار هو عنده إصغاء لمتطلبات المجتمع العربي بالرغم من أنه في الائتلاف. ولكن هذا الائتلاف كله على بعضه إحنا بدنا نسقطه، بمعنى قانون التجنيد مش مهم للحريديم، إحنا بدنا نصوت ضده ونسقط هذه الحكومة، وهذا قلناه على مدى كل هذا العام.
8: السؤال كل هاي التصريحات
9: على فكرة أنت حكيت يائير جولان، يائير جولان كمان
8: في عليه مأخذ؟
9: بيعمل سيليكشن هيك بين العرب،
8: انتقائية
9: طبعا. وهو يساهم في نزع الشرعية عن قائمة الجبهة العربية للتغيير.
8: هذا الأسئلة سألناها لوليد طه لوليد الهواشلي وآخرين من الموحدة. هاي التصريحات لحلفائكم في الأمس قالوا قبل الانتخابات شيء وبعد الانتخابات شيء بناء على معرفتك العريضة معهن، هل فعلا يعني لو كانت النتيجة عنده بنت 58 كرسي وبده الأربعة من منصور أو خمسة من منصور بروح لعنده المغرب بقوله تفضل معي؟
9: هم حكوا كل هذه التصريحات وحكوا كمان إشي إنه بدناش الصوت 61 يكون للعرب
8: عربي
9: للعرب. أعتقد كمان إن منصور عباس حكاها مرة، ولكن بتعرفش بالسياسة شو بده يصير. أوكي
8: فعلا يعني أنت مع
9: لكن إنه هاي المرة هم خمسة بكفي واحد منهم يعند ويقول بديش عرب، واحد بس حزب واحد بتكونش حكومة واحد. إذا كل الأربعة تراجعوا مثلا لحسوا تصريحاتهم أوكي بكفي واحد. في شرائح واسعة بدها مشاركة حزب عربي في الائتلاف بالمجتمع اليهودي، أنا بقول شرائح من اليسار أكثر. أما حتى في جمهور الائتلاف طبعا في رفض وتحريض أرعن على الأحزاب العربية، وأنا أتوقع أنه هذا التحريض يزيد كثير كثير إلى درجة الخطورة إذا صار في
8: شغلتين لابد منهن. احنا شايفين الموحد
9: ولكن هذا لن يغير موقف أي أحد منا حتى لو كان في تحريض.
8: شايفين الموحد يعني بشكل أو بآخر تفوت على الحكومة القادمة في حال ما كانت مناسبة إلها وأعطتها المجال، أنت ليش متردد؟ شو من وين بيجي تردد دكتور أحمد طيب لما بقول كتلة مانعة ممكن أدرسها؟ الائتلاف لا،
9: الائتلاف فيه قبول للخطوط العريضة للحكومة. بدي أشوف شو الخطوط العريضة يا أخي. على فكرة في كل العالم كل أحزاب المعارضة مش هدفها دائما أن تبقى في المعارضة طول حياتها، أن تصل إلى الحكومة. عندنا الوضع متميز
8: مركب
9: مركب معقد يختلف، وبالرغم من هيك أنا بقول اسمع كل مرة بمشي بمجتمع يهودي وكذا بتصير بني اياك وزير وبني اياك كذا، احنا مش مستوزرين احنا النواب العرب بشكل عام، ولكن بدي اعرف الخطوط العريضة، بدي اعرف شو موضوع سياسته تجاه المجتمع العربي في الداخل، بدي اعرف شو سياسته في موضوع الاراضي الفلسطينية المحتلة.
8: وجدتها ملائمة لينة مرنة يدرس؟
9: إذا نفرض قالوا إحنا مع إنهاء الاحتلال ومع إنهاء
8: العودة إلى حدود 67
9: ومع هذا بتبطل حكومة نفتالي بنت أو أفكار نفتالي بنت اللي كان
8: رابين كان هيك وتراجع تذكر
9: كيف؟
8: رابين كان أكثر تشددا وتراجع.
9: في ممكن في اغتيال واحد غير مسار التاريخ في المنطقة هو اغتيال إسحاق رابين، وتم بواسطة يهودي من الصهيونية المتدينة.
8: نعم. مين أقرب نائب في الكنيسة تحسه بينك وبينه؟
9: وين يعني؟
8: في الكنيسة.
9: أنا
8: عربا بين العرب واليهود.
9: لا العرب طبعا يختلف العلاقة بين النواب العرب عن علاقة مع النواب الآخرين اليهود. أنا علاقتي طيبة مع الجميع. لا أقاطع.
8: هاي دبلوماسي.
9: لا أقاطع أحدا. أنا فيش حدا في النواب العرب بحكيش معاه. يعني مش الكل بيحكي مع الكل. بس أنا.
8: بس مين اللي هيك بتتصل له عشان تدردش انت وياه في قضايا حتى خارج العمل؟
9: لا في زملائي بالكتلة الحكي بيننا دائما، وفي حكي بيني وبين النواب الموحدة بشكل مستمر. ايه انا ووليد نحكي كثير، وليد طه كثير عن الرياضة على فكرة.
8: لانكم
9: انا على فكرة انت برشلونة نفس الشيء،
8: انت برشلونة وهو ريال مدريد كما يبدو. السنة زبطت حالك معه؟
9: لا هو ريال مدريد.
8: وزبطت حالك انت يعني انت فوقت عليه السنة.
9: اوكي الله يكون بعونك انت وياه.
8: تتوق الى الطب؟
9: نعم، ولكني في المجالين الطب والسياسي والكنيسة بعالج فيروسات.
8: كيف الحالة الطبية للكنيسة اليوم؟ ماذا كنت تصفها؟
9: موبوءة بفيروس العنصرية والفاشية، موبوءة والكهانية، إشي مش معقول.
8: وفي لها تطعيم
9: بيوم الانتخابات إن شاء الله.
11: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
12: صحيح مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحا.
13: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
14: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
15: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
16: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
17: مع قسم الأخبار في راديو مكان، نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة عدنا إلى حضراتكم من خلال هذا البرنامج. والآن دكتور, طالما نسمع أنه شو يعني نواب العرب, شو بيجيبوا, شو بعملوا, شو إنجازاتهم, هل المواطن اللي بيطلع على صندوق الاقتراع يوم الانتخابات بيطلع وضميره مرتاح, أنا عم بعطي صوتي لناس تخدمني؟
2: أنا أعي أن المواطن يرى بالنواب العرب العنوان تبعه الأقرب اللي ممكن يتواصل معه, لأنه زي ما قلت لك فيش عنده وزراء اللي يمكن يتواصل معهم على عكس المجتمع اليهودي طبعا. وبالرغم من أنه إحنا بنكون غالبا في المعارضة, ولكن نحن ملزمون بالإصغاء لقضايا الناس. يعني بس يتصل في طالب في خريج كلية التمريض أو الطب أو طالب في الحقوق أو سائق باص وعنده مشكلة, أنا ملزم, أو صيادي الأسماك في يافا, أنا ملزم بالإصغاء وبذل كل جهد لحل هذه القضايا. وعملنا ذلك فقط مؤخرا في موضوع الممرضين خريجي كليات التمريض اللي تعلموا برا, كان متبع يعطوهم ترخيص مؤقت. هذول الطلاب العرب اللي خريجي الجامعات الفلسطينية
1: تحول إلى ترخيص دائم.
2: بتعرف كم طالب استفاد منها؟ أنا في الأول قلت بأثر رجعي 1200, أكثر من 2000 طالب.
1: أذكر أنك أرسلت لي 1200.
2: اتضح أنه الرقم أكثر, كلهم ممرضين, فتحت أمامهم مجالات العمل, لأنه مع الهتير الزمنية الترخيص المؤقت كان يروح على الأقسام, كانوا يروحوهم أنه بدناش إياكم, أنت معك هتير زمني ترخيص مؤقت. ويعني أكام من اتصال أجاني أو فيديو من شباب دخلوا بسبب الترخيص الدائم. أنا أشعر بكثير من الاكتفاء بأني ساعدت ولو واحد من هذول, ولو واحد, تعرف واحد يعني عالي يعني شعور بالمسؤولية. 2000 إشي كثير. وقمنا بقوانين أخرى وحل مشاكل أخرى للطلاب. على فكرة إنه بالحرب كل الطلاب اللي كانوا موجودين هون صفرناهم لبرا بأسطول من الطائرات. إحنا اللي عملناها.
1: بعطيك اكتفاء.
2: في اكتفاء معا. وأنا دائما أشعر أنني مقصر ولم أعمل بما فيه الكفاية.
1: أنني أريد أكثر.
2: أريد أكثر.
1: دائما. اسمع التجربة هاي. رغم مسؤوليات الكبيرة كربات بيوت كموظفات وعاملات اللي هن منشغلات طوال اليوم بتربية الأبناء وتنظيم شؤون الأسرة, إلا أنه ذلك لم يمنعهن من أنه يستمروا في طريقهن الأكاديمية. ونريد أن نتحدث مع إحدى السيدات اللي شاركت في هذا البرنامج, تنضم إلينا الأخت لبنى عويس. أهلا وسهلا بك أخت لبنى, تحياتي.

0: ثاني يهدموا تشنيع للنساء اللي ما كملوا تعليمهم عساس يكملوا تعليمهم الأكاديمي.
1: حلو.
0: رغم كل التحديات يعني والظروف اللي كانت موجودة.
1: شو كان شعورك لما أنتوا توجتوا هذا العمل يعني بالنجاح؟
0: صراحة كان يعني شعور مليان مختلط من المشاعر، يعني مشاعر جياش اللي هي اتكللت بهذا النجاح. صراحة كان فخر كبير وشعور بالامتنان والتأثر، لأنه هي ما كانت مجرد نهاية لمرحلة تعليمية.
1: نعم.
0: هي كانت تتويج لمسيرة كاملة ومليئة بالتحديات والاجتهاد والإصرار. مشروع فرصة ثانية ما كان بالنسبة لي مجرد إطار تعليمي فقط، كانت فرصة حقيقية عن جد إنه نثبت حالنا، نحقق ذاتنا، نحقق كل ما كنا نطمح إليه منذ فترة طويلة. يعني برغم إنه إحنا تركنا مقاعد الدراسة منذ عشرات السنوات، ولكن الإصرار والاجتهاد على إنه إكمال هذا المشروع كان عن جد يعني طموحنا وأملنا.
1: غير حياتك؟ بتشعر إنه غير إشي فيك؟
0: طبعا أكيد إنه غير حياتي بأشياء كثير. يعني أول إشي مش بس على المستوى التعليمي بل على المستوى الشخصي والاجتماعي. صراحة هو منحني فرصة حقيقية إني أآمن بقدراتي، وإنه كل إنسان دائما بيستطيع إنه يبدأ من جديد مهما كانت الظروف ومهما كانت التحديات اللي بمر بيها. هذا المشروع مش بس إلي، لكل زميلاتي. يعني هو أتاح إلنا أفاق جديدة للتطور للطموح. من خلال هذا المشروع إحنا استطعنا كمان إنه نكمل تعليمنا. إحنا ما وقفنا عند هاي النقطة. أنا وزميلاتي كملنا. يعني إحنا كمان
1: دعم من وين جبتوا لبنى؟
0: الدعم كان كاملا وممول من بلدية باقة الغربية. أنا كمان من على هذا المنبر أشكر بلدية باقة الغربية، أستاذ رائد، الأعضاء جميعا، قسم النهوض بمكانة المرأة سابقا الدكتورة باقة مواسي، الجامعة المفتوحة، المديرة الحاضنة الأم الحنونة أينا جميل، كانت دائما داعمة إلنا ومسيرتنا. كمان جمعية محباه كان إلها دور كبير، والمرشدات الرائعات اللي كانن آنذاك، فداء طبعوني، سهاد عواد، كمان.
1: وشو خطابك يعني بغض النظر عن الأسماء، شو خطابك أو شو بتقولي للنساء المترددات اللي هيك يعني اللي بيعرفوش بكونوا متخبطات مترددات يتعلموش ينتسبوا لهم مثل هذه البرامج أم لا؟ في عندك كلمة إلهن؟
0: طبعا بدي أقول لكل امرأة مترددين هتكمل تعليمها إن العمر والظروف والمسؤوليات اللي علينا ملقاة علينا كأمهات ما بتكون عائق إنه يحقق طموحهم. مجرد إنه يبدو بالخطوة ويبدو بيها كل التحديات كلها بيقدر إنه يتشحن هاي الصعوبة. كل بداية بتحتاج للشجاعة.
1: كل الاحترام.
0: كل الوقت هذا وكل خطوة هي إنجاز وفخر إلنا. أنا بتوجه لكل الإميات عن جد وكل النساء اللي حابات إنهم يكملين، لأنه هذا شعور عن جد قيمة للذات وبيفتح آفاق جديدة لكل إمرأة.
1: بالنجاح والتوفيق دائما وأبدا. شكرا جزيلا لك على مشاركتنا البرنامج أطلب معويس. إلى اللقاء. مع السلامة.
0: إلى اللقاء.
1: مع السلامة. سلامات.
2: من يؤمن يستطيع ومن تؤمن تستطيع. هذا التحدي
1: بغض النظر كان رجلا أو امرأة،
2: طبعا هذا التحدي يستحق التنظير.
1: في خيبة في السياسة ولا فيها
2: أحيانا اكتفاء؟ في خيبات
1: يعني مرات تشعر أنك أنت تطلع مهما تعبت مع فلان ولا أنت بس في لم يكن الإجابة بقدر التوقعات.
2: أكثر دورة برلمانية صعبة في حياتي وحياة زملائي هي هذه الدورة
1: الأخيرة. رغم
2: مش معقول كمية العنصرية والفاشية والكراهية ضدنا كنواب وضد شعبنا ومجتمعنا، ولكن في مكان عملك.
1: مين أصعب واحد فيهن؟ النواب اللي أنت بتشوفهن أمامك، عندك مجموعة كبيرة. هل سموتريتش
2: شديد؟
1: هل
2: التنافس شديد. سموتريتش هو
1: شوف شو حكى عن دخول منصور عباس على الحكومة.
2: اسمع مشان أكون واضح، سموتريتش هو نائب حقير وهو المسؤول عن السيطرة على أراضي جيم و عملية الضم اللي أصبحت حديثه.
1: رغم هيك في جلسات عمل بيناتكم؟
2: لا
1: فيش بالمرة ولا أي شيء.
2: منذ بداية هذه الدورة
1: يعني المقاطعة هي مش بس لبينكفير كمان لسموتريتش؟
2: لا سموتريتش احنا لا نتصل به أحمر. ولا يتصل بنا يعني متبادل.
1: في الماضي كان أذكر
2: في الماضي كنا في نفس اللجنة، لجنة المالية.
1: نعم.
2: بس كان وزير مواصلات تواصلنا معه. بس ما بعد 7 أكتوبر لا يخفي عنصر

0: عنصريته البيولوجية. وأنا أقصد بس أقول إن العنصرية تبعت بين سموتريتش وبنغفير بيولوجية.
1: لما أصيب ابنه هو تعالج عند دكتور مسعد برهوم في مستشفى نارية. اللي أكثر من نصف أطباء عرب.
0: تعرف أسوأ أحسن إشي بيعملوا لاعب كرة قدم اللي بضلهم يسبوا عليه يقولوا محبيل إنه يسجل هدف. مثلا لاعب عربي يسجل هدف في بيطار,
1: أذكر زها أرملي أنا,
0: نعم, أو في سخنين كيف كانوا يسجلوا أهداف في
1: بيطار بالعهد السابق
0: طبعا. وطبيب عربي, أنا الطبيب عربي اللي بعالج سموتريتش أو عيلته
1: ولازم
0: يتع طبعا,
1: هاي مهنته, هاي رسالته,
0: أنا حابب إنه موشيه سعدة هذا عضو الكنيسة تبع الليكود اللي مهمته الكرت تبعه الآن هو مهاجمة الأطباء العرب, إنه إذا وصل للمستشفى إنه يعالجه طبيب.
1: نعم طبعا, كل الصحة والعافية, احنا بنتمنى للجميع دائما وابدا. دكتور أحمد طيبي, شو مع الأطباء اللي بتوصلنا كل يوم طلبات من الأطباء إن مش ملاقين شغل
0: تخصص.
1: من المعلمين 12 ألف معلم عاطلون عن العمل.
0: أنا طرحت هذا الموضوع, كتبت مقال خاص في آرتس وفي اجتماع مع الوزراء من الموضوعين. إحنا بنعرف إنه في حوالي 9,000 مدرس يعني اللي خلصوا شهادة التدريس اللي فيش عندهم عمل, لم يستوعبوا.
1: نعم
0: لم يستوعبوا. ما كناش أو الجمهور ما كانش عارف إنه في آلاف الأطباء أيضا اللي خلصوا لم يستوعبوا. متبع أن يقال إنه وزارة الصحة هي جزيرة من العقلانية وكذا, أنا أرفض ذلك. التعامل مع ما يجري من سياسات من قبل وزارة الصحة خاصة في السنتين الثلاث الأخيرة غير مريحة على الإطلاق. في آلاف من الأطباء العرب, فيش آلاف من الأطباء اليهود لا يوجد لهم عمل, وكثير يتصلوا بنا بدنا نتخصص بدنا نشتغل. وأنا أقول لك لم نفلح حتى الآن في حل هذه القضية, ولذلك اجتمعت مع وزير الصحة ومدير عام الصحة مشان هذه القضية.
1: دكتور أحمد طيب, شو الاكتفاء تبعك؟ شو بتقول لحالك مثلا قبل ما تحط راسك على الوسادة؟
0: إذا بحل المشكلة في هذا اليوم
1: ولو صغيرة,
0: المشكلة الصغيرة, القضية الصغيرة لمواطن, لأم, لعائلة, هي أهم إشي بالوجود بالنسبة لها. أو أن أكون قمت بموقف سياسي قوي وجريء, بس قضايا الناس وهموم الناس تتصورش قديش هي مهمة. أحيانا بفوت على صيدلية مثلا, بسلم علي شخص بقول لي مش عارفني, طبعا لا مش عارفك, بقول لي انتوا اللي علمتوني وديتوني منها مثلا, تتصورش قديش انا فخور بذلك.
1: سيبقى حزب العربية للتغيير بعد الدكتور احمد طيبي؟
0: لا يوجد سبب الا يبقى بعد الدكتور احمد طيبي
1: كهيئات طبعًا. كمؤسسات طبعًا. ومش مربوط بالدكتور احمد طيبي, يعني اذا كان موجودا فالحزب موجود.
0: ما بعد أحمد طيبي سيكون الحركة العربية التغيير بقاء وعمل, سيكون آخرين غير أحمد الطيبي.
1: قديش صار له أبو الكامل في السياسة؟
0: بس السياسة قبل 99, من 99 في العمل البرلماني في الكنيسة.
1: بعد كل هذه السنوات بشعرش في تعب, رايح جاي بشوفك بالشمال بالجنوب في أماكن مختلفة, بترجع على القدس كل يوم.
0: أنت اليوم جبتني من الساعة 6 طلعت من القدس عشان أجي عندك. لسه لا أشعر بالتعب أو الملل. عندما أبدأ أشعر بالإجهاد أو الملأ مما أقوم به سأعرف كيف أفتح الباب وأغادر. لكني ما زلت أعتقد أنني أملك من الطاقة ما أستمر به.
1: وفي طريق
0: لكي أساعد الناس, تعرف.
1: وفي طريقك إلى, يعني هو أنت في طريق العودة إلى القدس, إلى منزلك, إلى بيتك عشان ترتاح وتقول لحالك هذا كان يوم جيد؟
0: طبعا في أيام اللي أنا كثير بكون راضي, وفي أيام كثيرة العكس هو الصحيح. ولكن لا أتوقف عند العقبات، أحاول أن أتخطاها، لا ألتفت لمن يطلب مني مساعدة حتى لو كانوا ناس اللي ضدي أو اللي كتب ضدي مرة وطلب مساعدي. وفي كثير من الحالات أنا أغمض عيني أمام هذه وفورا أبدأ بالعمل والمحاولة للمساعدة. هذا بذكرني بقول لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه: افعل الخير وليقع حيث يقع، فإن وقع في أهله فهم أهله، وإن وقع في غير أهله فأنت أهله.
1: جميل.
0: فأنت أهله. لذلك هاي جزء من حياتي اليومية، وهيك بحكي مع الطاقة تبعي مع المساعدين اللي 24 ساعة بردوا على الناس، وهذا جزء أساسي من عملنا. وفي كثير من الأحيان تجيك اتصالات على فكرة في ممكن تخلص غير معقولة كمان.
1: شو أنا بعد 12 الليل كمان ممكن حدا يتصل فيك عشان عارف عشان رخصة السواقة سحبوا له إياها؟
0: في مرة شخص ودالي كان موجود خارج البلاد ودالي رسالة الساعة 2:25 ليلا. حكيت مع الوزير مشاني يوم سبت على فكرة.
1: صباح رباح. تعال نشوف كيف كانت مباريات الفوتبول امبارح. تبعت شيء ولا مش عم بصح لك؟ برشلونة أخذت البطولة، انتهى الموضوع.
0: للأسف شفت مباراة، شفت نتيجة مباراة مكابي تل أبيب مع بيطار القدس. النتيجة
1: تعال بس النتيجة. تعال نحكي مع الدكتور زاهر عكري، أكيد هو يتابع كل شيء. صباح الخيرات دكتور.
2: صباح الخيرات، صباح الأنوار لك ولضيفك الكريم ولجميع المستمعات.
1: نعم، هو بتابع، هو مطمئن على برشلونة، مؤيد لبرشلونة، والفريق قطف البطولة منذ زمن بعيد.
0: هذه قبل ما يحكي زاهر، من هنا أريد أن أقدم تحية ليمين يمال، أفضل اللاعبين في إسبانيا وأشجع اللاعبين في العالم، كل الاحترام والتقدير. في كثير له أهداف حلوة، أجمل أهدافه هو رفع العلم الفلسطيني.
1: نعم دكتور زاهر عكرية، شفت المباريات امبارح، سيتي ولا رونالدو؟
2: لا أنا بدي أسألك بالأول سؤال، ده وجه لك سؤال.
1: تفضل.
2: ما هو المشترك أو ما هو وجه الشبه بين الدون وأرتيتا؟
1: الدون وأرتيتا؟
2: طبعا.
1: أنا صعب نعرف، أنا يعني بالكاد بعرف شوية سياسة محلية.
2: لا أنا بساعدك. أول شيء كلاهما لا ينجح في تحقيق البطولات في الدوري مع فريقه الحالي مع سنين، بس ولكن
1: لا دون بعد عنده إمكانية.
2: باعتقادي إنه كسر النحس أو حالة الجمود في تحقيق البطولات قريبة جدا من الانتهاء. رونالدو في الأسبوع المقبل فوز في المباراة النهائية أو حتى تعادل، لأنه هو عمليا حتى مع في فارق الأهداف هو يتفوق على الهلال. فوز لرونالدو، فوز لأرتيتا في المباراة الأخيرة، بأول مرة رحين نشوف بطولة الدوري مع أرتيتا وبطولة الدوري مع رونالدو، مع إنه رونالدو بالأمس على فكرة أخفى
1: في مباراة. ما أنا بقول لك في الكأس مباراة عندها
2: هذا وساكا ده فريق نيتا ليفي لاعب مكابي حيفا سابقا. يلا منيح، على كل حال هذا بشجع رونالدو على أساس إنه يشد حاله شوي في المباراة النهائية ويحقق، لأنه مبارح كان بظروف نفسية خانقة.
1: خاصة بعد المباراة الدوري الأخير اللي في الثانية الأخيرة حارس المرمى سجل هدف في شباكه.
2: أنا كنت بدي أضيف لإلهن الزمالك كمان، الزمالك في الكونفدرالية بنفس الشيء. هذول اللي هذا الفريق بيصل للبئر، يصل إلى البئر ولا يعرف كيف، لا يدرك لا يستوعب، ما فيش عنده الآلية، ما فيش عنده الذهنية، ما فيش بعرفش. يعني اتحاد العاصمة الجزائر، إحنا محطوبا من حي هذا الفريق الرائع جدا، ومدربه لامين يعني هنا إحنا نضيف صوت دكتور أحمد الطيبة طبعا. لامين يتفوق هنا ولا مين يتفوق هناك على الأراضي المغربية؟
1: فوز البطولة. السؤال البطولة لمين؟
2: طلع أنا باعتقادي البطولة راح رايح على الأرسنال. السيتي يكتفي في لقبين هذا العام، كأس الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي. يعني بالأمس فازوا على تشيلسي.
1: أنا الأوان يمكن إنه كمان يقطفوا شيء لأنه تعبوا كثير. فأنا الأوان
0: الأرسنال يا دكتور. الأرسنال هو فريق المحبطين اللي يحبط مشجعيه.
1: بس لكن السنة ممكن عندهم بعد عندهم
0: في جملة دائما تقال ما عدا السنة، إنه أكثر ناس وأكثر مشجعين بحاجة إلى طبيب نفسي هو مشجعي الأرسنال، هاي ببريطانيا مشهورة. السنة هم يستحقون، بس أنا مشان أكون
1: السنة مشجعي الريال بدهم،
0: مشان أكون صريح أكثر، أنا أريد لغوارديولا أن يفوز، لأنه أنا أقدره لأسباب معروفة
2: إنسانية. إنسانية نعم هو نعم. أول شيء بداية هو أفضل مدرب في العالم لا يختلف على هذا الأمر شخصان، هاي بالدرجة الأولى. ثاني هو عبقري، عبقري كرة قدم من معجون بعجينة مختلفة، ولكن كمان غوارديولا هو إنسان، غوارديولا هو الإنسان بالدرجة الأولى، يعني إنسانية.
1: دكتور يا ريت لو معنا مجال كمان، يا ريت لو معنا مجال أكثر فأكثر. شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية. إلى اللقاء. في البيت مبسوطين انك في السياسي ولا بقولوا لك بابا تفرغ شوي بكفي؟
0: تعودوا، هاي كانت في البدايات.
1: ما لهم خلاص
0: تعودوا، احيانا برجعش الا في بعد منتصف الليل او الاخره.
1: شو اكثر شيء بيعطيك اياه هذا الشغل مع الناس؟
0: انا بحب التواصل مع الناس،
1: هيك
0: اذا في مكان بدي اروح عليه بحب اذا بكونوا في ناس موجودين، هذا التواصل والفيدباك بيني وبين الناس والكلام وحتى طلبات أو ماذا يقول لك هذا بالشارع أو ذاك في المقهى أو في الملعب.
1: هل يتوج طيبة حياته البرلمانية وزيرا؟ يمكن نكون
0: أنا وزير. لست مستوزرا،
1: بعرف أنت حكيتها، لكن
0: هل بدي أتوج حياتي وأنهيها وأنا مقتنع أنني لم أخذل شعبي ولم أتنازل عن مبادئي؟ هذا مهم بالنسبة لي.
1: دكتور أحمد طيبي، شكرا جزيلا أنك كنت ضيف برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة. فاتن حداد طبراني، شريان حجير بيكي، حين دهان، وأحمد عوسات، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا لك،
1: إلى اللقاء.

0: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
2: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيكوا هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة. خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19.90 شيكل فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. غسالة 6 كيلو ب699 شيكل. شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

0: حلبجي
1: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
2: حلبجي أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف 1.25 قوات حصان من بيت تورنادو 999 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: عناوين الساعة من مكان. السلام عليكم ورحمة الله. مصدر بيروتي يتهم حزب الله بتوريط لبنان بحربين. أنباء عن استمرار الهجمات الإسرائيلية في لبنان. تعطيل الدراسة في إحدى مدارس نتانيا بسبب عنف تلاميذ. وأجواء خماسينية تسود البلاد اليوم. بعد قليل سنكون مع التفاصيل.
4: راديو مكان الأخبار.
3: العاشرة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. اتهم مصدر سياسي لبناني منظمة حزب الله الإرهابية بأنها ورطت لبنان بحربين متتاليتين من أجل إسناد حلفائها، فكانت النتيجة المزيدة من الضحايا والدمار والتهجير. وقال المصدر لصحيفة نداء الوطن إنه لا يحق لميليشيا خارج عن القانون محاسبة الدولة ومساءلتها بشأن قراراتها، خصوصا أن حزب الله هو السبب الأساسي الذي دفعها للذهاب للتفاوض مع إسرائيل. وشدد على ضرورة أن يراجع نفسه وخطواته ويدرك أن القرار اتخذ بنزع سلاحه ولا عودة إلى الوراء في هذا المجال. هذا وتفيد أنباء لبنان بأن سلاح الجو الإسرائيلي شن 3 غارات متتالية على محيط بلدة يحمر و5 غارات في بلدة سحمر في القاع الغربي، وقصفت مسيرة هدفا في بلدة جبشيت. أفادت مصادر في غزة بمقتل شخص وجرح 2 بغارة من مسيرة إسرائيلية وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع. يدشن سلاح الجو قريبا منشأة ثالثة تحت أرضية لمقاتلات في قاعدة تل نوف، ويخدم فيها عساكر فنيون من التيار المتشدد دينيا. وجاء من جيش الدفاع أنه تم تكييف ظروف الخدمة لتلبية احتياجات نمط حياتهم. في مدرسة شاريت بنتانيا بدأت الدراسة في الساعة 9 صباحا عقب جلسة طارئة للمعلمين. ويفيد مراسلنا وسام جبر بأن الجلسة عقدت بسبب حادث عنف خطير ارتكبه تلاميذ بحق معلمين يوم الخميس الماضي. وقد حاول المعلمون الفصل بين تلميذين متشاجرين، وقام أحد التلاميذ بالاعتداء عليهم بينما قام زملاؤه بشتمهم وإلقاء أغراض صوبهم وتصوير الحادثة. وبعد ذلك وصلت أم التلميذ إلى المدرسة برفقة رجل آخر واقتحما البوابة وهدد المعلمين. قدمت إلى المحكمة لائحة اتهام بحق 3 من سكان كفر كان تتراوح أعمارهم بين 23 و40 عاما، تنسب لهم إطلاق النار بشكل كثيف قرب قرية بيت ريمون المجاورة قبل شهر. أصدرت المحكمة المركزية في حيفا أوامر إدارية بحق ناصر ومهران حريري وإبراهيم مجزاوي، وذلك بطلب من الشرطة. وتشمل الأوامر الحبس المنزلي ومنع التواصل مع أشخاص محددين وحظر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي بسبب ضلوعهم بأنشطة جنائية خطيرة. ويفيد مراسلنا للشؤون الجنائية تامر الكيلاني بأنهم ينفون الشبهات الموجهة إليهم، مشيرين إلى أنه لم يتم تقديم لوائح اتهام بحقهم. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 11.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.
2: أسعار أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 40 سمارت 549 شاكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
5: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
6: الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
7: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
6: موسم غير تقليدي وغير عادي.
7: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
8: اشعلها ابو الورد اشعلها.
6: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان دوكس.
7: الله الله يا أبو الورد.

0: صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان. أهلا وسهلا فيكم ببرنامج ماريا وعرين. صباح الخير ماريا.
1: صباح النور. عم بفكر مشاهدين مستمعين مش
0: كل شيء بفوت ببعضه.
1: مستمعين مجتمعين.
0: طيب صباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم بهذا الأسبوع: رانيا رشيد أبو نمر، جسلين محميد بري، شريهان حجير باكي من الإنتاج، ومعنا خين عزرة من الراديو المصور، وروبي أوسن هولز من الهندسة الصوتية. طيب يعني
1: لا أول إشي صباح الخير، لأن أنا يعني بتيروا أفكاري لما بتعلق فكرة براسي بتطير الفكرة اللي قبلها كانت. يعني أنا ما قلت صباح الخير، كنت معجوقة بالمجتمعين.
0: صباح الخير.
1: صباح النور.
0: هقولك ليش أنت ما قلتيش صباح الخير بالأول.
1: بقولتلك ليه
0: والتهيتي كمان. لا في كمان أسباب.
1: إيش؟
0: ما نمتيش منيح.
1: مين قال؟
0: سهرتي وحضرتي كل اليوروفيجن.
1: لا مش كله.
0: عن جهد؟
1: لا
0: مش للآخر؟
1: لا رفعت إيدي بشي مرحلة.
0: والله لا. أيوة. الساعة ضلتك فايقة؟
1: الاثناعش.
0: أوف.
1: الصبح قلت بحب أشوف إيش اسمه، لأنه لما صارت الساعة 11:30 بعدنا كنا بالأغنية 13.
0: أوكي.
1: طب عندي برنامج تاني يوم، شو ضلني قاعدة؟
0: صح؟
1: ده نام.
0: في مسؤولية.
1: في مسؤولية.
0: في مجتمعين.
1: طبعا. فرحت نمت والصبح شفت الـ النتائج. يعني
0: بلغاريا ربحت.
1: والمرتبة الثانية إسرائيل.
0: اسمها دارا.
1: حلو. يعني حلوة. حبيت بس أغنية إسرائيل كمان حلوة كانت.
0: دارا.
1: شو اسمه؟ ميشيل. موسيقى حلوة.
0: بلغاريا أنا بفكر إنها تستاهل.
1: يعني هي إيقاع كانت.
0: وحصلت على هيك.
1: بين 25 أغنية اللي كانت في منهن كتير أغاني.
0: غريبي.
1: يعني شو غريبي؟
0: عجيبي.
1: يعني كمان المغنيين غريب. يعني
0: غير الاستعراض.
1: أنا بحب الاختلاف. برنامجنا اليوم على الاختلاف، بس يعني إنه يعني كان كتير علي.
0: كتير السمع. عمين. كتير نسبي. الكتير نسبي.
1: لا يعني سمعي، يعني كان في اللي حاطت ماسك كلاته مش مبينة هدلاك اللي عظيم. خفت منهن.
0: بالعكس.
1: لا حلو الاختلاف.
0: وفي اللي بيشوفنا وبيخاف.
1: بس هي يعني نسبي. يعني هي يعني لأذني أنا.
0: إلك.
1: لإلي. كان في أكم من أغنية هنا.
0: أنا حبيت كلن.
1: حبيتين كلن عن جد عرين.
0: والله عرين. وما خفتش من
1: بحب
0: ولا واحد.
1: أنت هيك بتحب تجمل الصورة
0: مرات.
1: ولا واحدة حبيتيها. عم بتجملي هون. أنت ولا حبيت. في كتير مغاني حبيتيها.
0: هاي السنة.
1: بعرفك.
0: شايفي كل شيء حلو. كيف أنا معك؟
1: عشان البرنامج.
0: صار عندي وجه.
1: بس
0: يعني بس مش إحنا عم نقول بالبرنامج هذا. أعطيني فرصة بس أعبر. مش إحنا عم نقول بالبرنامج هذا إنه ممكن الواحد يتغير، ممكن هذيك السنة أو اللي قبلها
1: لهالدرجة بدك تغيري من حالك.
0: ليش بحبيت؟
1: بس وين النقد؟
0: وفش؟
1: فش نقد؟
0: لا
1: كله حلو.
0: هاي السنة
1: ما خفتيش من هدول اللي عملوا هارد روك؟ بس أبدا. هو مش هارد روك، هو أصعب من الهارد روك اللي كان. ما خفتيش من هن؟
0: لا بتقبل كتير المختلف وحبيت.
1: لا لا لا تغيير. لا لا دخنتيها حياتي.
0: هاي انت هون إسا مش عم تتقبلي كمان رأيي.
1: لا أنا متقبلي رأيي.
0: لا هذا بقول انك عم تعترضي.
1: لا
0: لشو
1: أنا مش معترضي. أنا عم بطرح وجهة نظر.
0: انه ايش بطلع. انه انا حب الكل.
1: حب الكل.
0: وحب التغيير.
1: صراحة. صراحة. من القلب. من
0: ليه مش مصدقة بس أعرف أنا ليه مفروض إسا أضوع دقيقتين من البرنامج أقنعك برأيي.
1: لا ما تقنعني. بديش حدا يقنعني بإشي. تمام.
0: طب خلص ماشي معك.
1: كل رأيك إنه كل حلوين. رأيي كانوا كتير في أشياء لأذني أنا أذني الحساسة ما حبيت.
0: مرات أنت بتحط بلاي ليستات وأغاني لأذني الحساسة. مش كتير.
1: تمام. بس بحاول كتير انه ادمج المينستريم عشان كمان للاذن تكون الاشي.
0: تمام. مش هيك الاشي انت. تمام. بالاخر بالاوفرول بسمع وبستمتع، بس مش كل الناس اذواق.
1: حلو حبيت.

0: نوع من هاي المسابقات جاي تبرز شغلات لي اكستريم ومش مألوفة ومش عادية.
1: هو يوروفيجن صار له 70 سنة وكان بأستريا بالنمسا هذا الأسبوع هاي السنة. حلو، وأنا متابعته فكرة أن عمري 57 سنة من جيل صفر عنا بالبيت نحضر اليوروفيجن، حتى ابني هو جزء جيل جديد جزء لا يتجزأ اللي هو بطلب يحضر اليوروفيجن. تمام، في إشي وبفهم وفي الأغاني هاي الغريبة ومندور عليها وأنا معاكي، بس في إشي صاير كتير سوداوي وكتير نحنا بمحل عم نصير كتير عنيفين. إسا أنت عم بتقولي لي إنه هذا تعبير عن المشاعر والرأي وخليهن، بس إيش هذا بقول للجيل؟ أنا بدي الرومانسية، أنا بدي سويسرا القديمة، وأنا بدي إيرلندا كيف كانت تغني، مع إنه هاي السنة ما شاركتش. بدي أرجع شوي للنوستالجيا، وكان في غناني السويد وكل النرويجي، دائما كان في عندنا غناني الغريب العجيب. بتذكر كان في سنة البومبي بومبي، يعني كنا نتمزع منهن، بس انه وين في اشي عم انا حسيته عم بفقد لإلي شخصيا، عم بفقد من السحر تبعه.
0: اوكي سمعتك،
1: في اشي لإلي لانا على بتعرف برج 57 سنة تبعي.
0: سمعتك اسمعيني، وعن جد عم تنسمعي، وعن جد عم تنسمعي 57،
1: لانه 57
0: لانه بدك تضلك بالنوستالجيا.
1: ايه
0: طيب حتى احكي لك بس شغلي، هاي المسابقه مثل كتير محلات ومنصات، اللي جاي تمثل دور معين، جيل معين، ثقافه معينه،
1: فئه معينه
0: جاي تحكي سي هي مش ارب ايدول، هي مش ذا فويس، هي مش اغنيه اللي جاي تحكي والجماليات والكماليات والرومانس اللي انت عم بدور عليه. واليوم في محل لكل إشي بتحبي هاي الموسيقى، روحي دوري عليها بمحل تاني. اليوم ببرنامجنا وبقعدتنا احنا عم نبرز المختلف، وعم نبرز التقبل، وعم نبرز كمان وكمان وكمان. انك عم بتشوف انه الشغلات عم بتصير سوداوية لانه حياتنا سوداوية، انك انت عم بتشوف انه الشغلات عم بتكون اكتر صاخبي لانه حياتنا صارت اكتر صاخبي.
1: اذا انت وين بصيص الامل، وين بصيص الرومانسيات
0: شوي. يعني خلص اليوروفيجن اللي هي منصة مرة واحدة بتصير بالسنة، روح اسمعي نانسي عجرم قلبي يا قلبي. اتركي هاي المنصة،
1: هاي المنصة كمان مفروض هي كمان تمثلني انا كمان، مثل الجانر معين.
0: لا هي مش جاي تمثلك انت، سوري، هي كل دولي جاي تمثل نفسها، وهني بيشتغلوا سنة كاملة عشان يقدروا يختاروا كلمات، ألحان، الاستعراض، الكل شيء. بيجوا بعارفين بهدف، في رسالة هون. يعني ليش هني اختاروا هاي ما اختاروش هاي؟ في السبب. اجي انا اقول لا لا لا، في إشي اللي عم بحكي، بدل ما اجي اقول مش لذوقي، مش كيف انا حابة، هاي الواقع، حتى اشوف ليش الواقع هيك صار. نفس الشيء هيك بحياتنا احنا، ليش عم نوقف بهاي النقطة بالذات؟ مش عشان احكي عن اليوروفيجن، ولا عشان احكي عن الاغاني اللي عم بتطرحوها هناك. في سي، في حدا جاي يقول كلام مغاير، وهدول اللي احنا عم نبحبش عليهن ومندور عليهن بحياتنا. اليوم لما انا باجي ببعث لك مثلا شغلات تقولي لي عرين خلاص تعودنا سمعنا هذا إشي، وعم بتكرر، عم ندور على إشي اللي هو بينسمع غير
1: مزبوط،
0: حتى ولو مش لذوقك.
1: تمام،
0: حتى ولو مش
1: بس انا بدي شوي بصيصني الامل بقلب السوداوية هاي. وما بقولش انه اليوروفيجن كلها تتحول لإشي سوداوي، بس عم بيصير كتير شوي،
0: هذا واقعنا.
1: لا بس نحن بدنا نغير شوي الواقع
0: بطريقة تانية، مش بهاي المنصة.
1: ليه؟ لأنه كمان بهاي المنصة
0: كل دول اختارت،
1: اللي هي 160 مليون بني آدم بشاهد اليوروفيجن سنويا،
0: كل دولي أخذت على مسؤوليتها. هذا اللي بدها حابة تفرجيه.
1: تمام،
0: في سبب
1: كله تمام. ميشيل
0: 0723355993. زمان كنا متعودين نلبس شكل، اليوم منلبس غير، مش الكل بتقبل. زمان كنا نسمع موسيقى معينة 40 دقيقة، اليوم عم نسمع دقيقة ونص، كلام سخيف ولحن سخيف وحبين وهي ترند. زمان كنا ناكل إشي، اليوم صرنا ناكل إشي.
1: زمان هو مش من زمان كتير، يعني من هو قبل سنتين ثلاثة يعني.
0: وبدي أقول لك مبارح، مش بس كمان يعني.
1: لوين بدنا نوصل؟
0: امشي مع الطيار ودوري على حالك.
1: ايه لقيته من زمان حياتك،
0: دوري على حالك بالواقع اليوم.
1: لقيته،
0: اوكي خلص.
1: عارفة تعايش معاه يعني.
0: رسائل نصية وين؟ على واتساب مكانه بس رسائل نصية ومش تليفونات.
1: 0509-07-1321.
0: احنا كتير متحمسين ببداية الأسبوع لأنه دايما بداية الأسبوع عنا ببرنامج ماريا وعارين هو بس ساعة، يوم الأحد هو بس ساعة، عشان هيك هذا الحماس الكبير. فشو بنرجع بنقول لن يسعد صباحكو والصباح الناس اللي بلشت أسبوع جديد ويمكن معها هيك نية صغيرة تعمل إشي مختلف، فأهلا وسهلا فيكو بماريا وعارين.
1: قعدة الأحد الصباحي اللي فيها بداية جديدة، أفكار جديدة وتحدي جديد كمان، وعنا لقلكو تحدي يعني عارين حضرت تحدي. واو، يمكن بهالفترة صرنا نصور كل إشي بسرعة، بس قليل الصور اللي فعلا بتخلينا نحس إنه اللحظة عايشة أو عاشت معنا. مش كل صورة لازم تكون كاملة، أوقات الصورة اللي فيها شوية فوضى حركة أو عفوية هي اللي بتضل بذاكرتنا.
0: ومثل كل صبح أنتوا معنا برسائلكو، صورتكو، بتعليقاتكو، وحتى بلحظاتكو اللي كانت مرتبة أصلا وحابين تشاركونا فيها. 072-335-5993 على هذا الرقم، اتصلوا بسرعة لأنه برنامجنا اليوم بس ساعة واحدة لحد الساعة 11، أو رسائل نصية على واتساب مكان
1: 0509-07-1321.
0: وإسا مننتقل لا تحدي الأسبوع. بداية كل أسبوع إحنا عنا زاوية التحدي، تحدي الأسبوع، ومنبلش بتحدي اللي هو تصوير اللحظة قبل ما تهرب. الفكرة مش صورة مثالية، الفكرة صورة تخليك تحس إنك موجود وإنك جوا هاي اللحظة عن جد، لأنه اليوم إحنا بواقع اللي عم نصور ومش عم نعيش اللحظة. منروح منأكل وجبة بمطعم بدناش نستمتع فيها، بدنا بس نصورها عشان نتفشخر قدام غيرنا. فعيشوا اللحظة عن جد، صوروا الصورة اللي عن جد بدكم إياها تضلها معكم.
1: صورة بالذهن ولا صورة فعليا على التليفون؟
0: فعليا أول إشي هيك عشان نقدر هذا التحدي نقدر نشاركه مع المستمعين. بدنا صورة فعلية اللي هي عن جد انغرست بالذهن وحابين انها تبقى معاكي. لانه احنا اليوم بعصر السرعه كتير شغلات عم نحملها معانا. اليوم اول ما فقت اجيت هيك معباي بالشغل، حطيت كل شيء على الورقه عشان افضي راسي. فعن جد بدي الصوره تكون فعليه عشان تبقى معنا، لانه بتذكرنا بلحظات.
1: ايش
0: فقت الصبح، وبما انه يوم الاحد انا فيه ببلش كل مره تحدي مع حالي انه زل بالوزن، فوقفت قبل المراي صورت حالي.
1: حلو،
0: اوكي.
1: وصلتني صوره لك من قبل كم من يوم،
0: اوكي،
1: هي معلقه هسه بذهني. كان في تحدي كبير يوم السبت
0: امبارح.
1: اللي انت فيه تحديتي عن جد نفسك، اللي انت بعتي لي بقدر اشارك. بدي ابكي بعد ما اول شيء بعت لك برافو عارين.
0: صح،
1: امبارح كان في زي ماراثون ركوب،
0: مش ماراثون، كان في
1: ساعه فعاليه،
0: كان في فعاليه سبيننج
1: اللي شفت هناك، يعني واو السرعه، واو. وشفتك بعت لك برافو عارين،
0: هاتي احكي لك التحدي وليش بعت لك انه بدي.
1: وبعدين بعد قلت لي بدي ابكي وعلقت الصوره براسي، وحاولت امسكك كل نهار عشان اطمن عليكي.
0: هربت لا انه انشغلت بس انه خلص ما كانش بدي اواجه، لو كانت لحظه بتشجع على الها لو رديت عليك. كان في ايفنت سبيننج، وببعت بحط هي هيك لهاني، اللي فيه طلعوا البسكليتات من الإطار المريح من الجيم، من المحل اللي مسكر اللي انت بتلبسي برياحتك، لمحل أوسع، لمحل كبير فتوش. وهناك ممكن تيجي ناس بتعرفيها وبتعرفيهاش، وممكن تكوني بوضعية مش مريحة لإلك، ممكن تكوني راكبي بسكليت ومش عن جد انت مرتاحة مع جسمك، ممكن يمسكوكي أو يصوروكي، والإيفنت هذا مصور بلقطات مش مريحة لإلك. في صبايا اللي بيجوا بيكونوا لابسات أواعي سبورت
1: جسمهن كأنه
0: مرتاحات، مرتاحات مع جسمان.
1: في صورة كأنها كاملة، صح، بالذهن تبعنا يعني.
0: التحدي اتركي إذا جسمي قادر يعمل التحدي هذا ولا لا، اتركي إذا أنا قادر ولا لا، بديش يوثقوا، بديش يصوروني لأنه هذا الإيفنت مصور. وبديش أعمل رياضة مع ناس بعرفاش ومسجلة لإلها وهي مش اللي بتمرن معها دائما، وبمحل اللي هو عمومي ومحل اللي هو هيك كبير.
1: ويمكن صورتي توصل زي ما وصلت لماريا مثلا بلا ما يسألون.
0: بعدين قلت بالضبط بالضبط. صوروني
1: صوروك
0: بعتولك
1: بعتولي
0: بدون إذني
1: صح
0: بدون ما أنا هقول إذا أنا حابة حالي بالفيديو ولا لا. وصلك الفيديو
1: وصل الفيديو
0: بعتيلي عرين برافو
1: عشان هيك كنت بقدر
0: أنا كنت بنص التمرين بعدني
1: بعرف
0: أنا مكنتش ما كانش خالص التمرين
1: بعرف
0: مستصعبي وجهي مبين إني عم بعاني مش قادري كل مرة في زي حنفية بتشديه عشان تطلعي نزول وطلوع وهيك والسبيننج إشي كتير صعب إنك أنت تقعدي الكرسي نفسه مش مريحة إنك توقفي تقعدي توقفي تقعدي بدها كتير ممارسة. وصلك الفيديو حضرته وأنا وهناك
1: ليه؟ أنت بنص التمرين؟
0: آه معي التليفون وفجأة شفت الفيديو اللي وصلك وما حبيتش شفت فنزلت من البسوكلات قلت لك بدي أبكي وبعدين قلت تمام تمام إنه هذا هاي الصورة اللي وصلتك وتمام إنه هذا الفيديو وهي أنا هي أنا وصلت حالي لوين أنا حابي مش حابي هي أنا فلو في إشي مضايقني إجا الوقت إني أنا أغير أما أضلني هقول بحبش ومش عاجبني
1: لحظة عارين بدي أقولك إشي بس قبل ما ننهي
0: لأنه عنا تليفونات كمان
1: بعرف بس مجبورة أقولك إياها كان من اختياري ما أبعتلكيش كمان هذا الفيديو
0: أوكي.
1: بس أنا اخترت أبعتلك إياه وهقولك برافو
0: أكيد شجعني
1: خصوصي
0: ويمكن وجعني لأنه لازم يوجعني
1: يمكن
0: يمكن معنا اتصالات ألو صباح الخير
2: صباح الورد والياسمين
0: أهلا يا مختار
2: يا أهلا بيكم
0: اهلا اهلا لابس بدلي ولا بعد الدنيا الصبح
1: اي وحده البيج
2: لا لابس كمعات بدلي بس مش بدلي كمعات بدلي زي بدلي
0: طيب كيف نفسيتك كان اليوم
2: كان عندي دور ببيت خليم مش كوبات خليم بيت خليم الساعه 10
0: طمنا عنك
2: ورحت الساعه 8 قلت لهم في عندي بقشاء مجبور اخلص والله احترموني والدكتور طلبني وخلصني وصلت الدار مرت على خير
0: حلو. يلا سلامتك
1: سلامي
0: شكرا انك عم تتصلنا وبتسمعنا صوتك وبتطمننا عنك
2: خلينا نفتح زاويه عندكم خلينا نفتح زاويه
0: يلا شو هي
2: زاويه الحب والحنان
0: اوكي أيوة. عم بتحب نفسك بالاول
2: بحب نفسي وبحب الاخرين كمان
0: ممتاز هذا اهم شيء
2: بدنا نحكي عن الحب والحنان
0: يلا
2: الحب من عارين كلها حب وبتطلع حب وبتقول لك انه كل واحد بيمشي بهالدنيا
0: مشي معه
2: ينسى المر ويتذكر الحلو يتذكر الحلو بكفي حلو
0: هي دي
2: اي واحدة الثانية اللي هي ماريا
1: يا ساتر
2: ماريا انا شفت منها الحنان
0: حنان
2: الحنان
0: وانا
1: حبيب
0: وانا
2: لا خلينا على ماريا انا شفت منها الحنان
0: وانا شفت
1: ليش انا سكتت
2: الخوف بيجيبش الحنان الحنان بيجيب الخوف واللي خايفة منه ماريا أيوة. اللي هو الحنان اللي عندها ليش هي حنونة الحنان اللي هي بذكرها بأما أول ما بتروح الحنان تبعنا هو وجعها والتاني إشي أبوها الله يخليه ويرضى عليه وعلى الأقبال 120 إن شاء الله أنت الصحة والعافية من خوف عليه من خوف عليه مش راضي تسافر
0: حبيبي
2: وابنها وابنها وابنها وابنها ابنها بجيل 16-18 سنة من خوف عليه بدها النجاح بدها النجاح ودير بالها عليه وما يروح
0: مختار مركز معنا
1: كيف حللت يا مختار
0: مختار شكرا
2: طب أنا بدي أحكي على الهندي
1: خليني أحكي
2: على الهندي
1: احكي
2: أنا بدي أحكي على الهندي
1: احكي يا مختار
2: قولك الجنة تحت أقدام الأمهات
1: صح
0: أحلى صح. كلامك
2: واو. أنا عندي صار النار تحت أقدام الأمهات كيف؟ كيف؟ النار هاي يا بتدفيها وبتدفي اللي حواليها يا بتحرقها وبتحرق اللي حواليها
0: بدنا بس ندفى احنا بدنا نبعد عن الحرق هاي
2: خليني أحكي لك شو صار معي
0: بس احنا اليوم يا مختار اسمعني شوي بدنا نحكي لك بس شيء بس بدنا نحكي لك شيء انه احنا اليوم وقتنا كتير ضيق وعنا ضيفه جدا مميزه لا عنا ضيفه جدا مميزه بدها تدخل على الاستوديو قصتك قصتك اسمعني شوي
1: بكره
0: قصتك انا معنيه بكره نسمعها بكره اتصلنا نسمعها عشان نعطيها مجال وحقها
2: ما هو انا هيك فكرت برضه طيب طيب أنا اللي بطلبه ستي الحبايب للأم المثالية الحنونة ماريا
1: شكرا مختار عملت لي يومي
2: شكرا
0: ألو كمان اتصال
1: صباح الخير
3: ألو
1: ملك رجعت ملك
0: الحمد لله على السلامة.
1: شكرا لك يا منى.
0: 17/5
1: كامل من 27/4
0: عم نستناك يا ملك. أنا ويوسف من طمرة
1: كل المستمعين.
0: ملك حبيبتي شكرا إنك اتصلتي لنا. اشتقنا لك كثير.
3: تنتو يعني أنا صبحت الصبح تابي لسه مبروخة من السفر.
1: أنت إنه رجعتي
3: لازم أصبح عليكم يعني ما فيها.
0: وأنت رجعتي ملك
3: امبارح بالليل.
1: لا الحمد لله على السلامة يا جاي من السفر.
0: ملاك بدنا بكرة تتصلي لنا وندردش معك على المشوار. بدناش نحكي معك هيك
1: نعرف بالضبط شو صار كل التفاصيل والأحفاد والأولاد.
0: بدنا نسمع شو أكلوا وشو خبستي لنا وشو عملتي لنا. طيب الحمد لله على السلامة.
1: ويلكم باك.
3: صور عند ماريا.
1: يلا
0: باي باي.
1: باي عزيزتي. باي
3: باي.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. حلبجي.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
3: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة

0: وإسا وصلنا لهيك فقرة اللي فيها كتير بحب أنا وبالذات أيام الأحد عم بيجوا عنا ضيوف مميزين كتير على الاستوديو. إذا الصور أوقات بتكشف لحظات حقيقية فالسوشيال ميديا كمان صارت تكشف قديش الناس بعدها بتخاف من الاختلاف. ضيفتنا اليوم يارا الصفوري عاملة اجتماعية وناشطة اجتماعية وفعالة كتير بالسوشيال ميديا, وبآخر فيديو إلها حكت عن كمية الناس اللي عم بتطالبها تسكر صفحتها. ليش؟ لأنها غير.
1: فليش اليوم المختلف بخوف؟
0: ليش
1: منخاف منه؟ ليش الناس أو قاعد تنزعج من صوت مش مشابه إلها؟ رح نحكي مع يارا عن الاختلاف, عن المساحة الشخصية, عن السوشيال ميديا, وعن التعب من محاولة إرضاء الجميع طول الوقت.
0: يعني احنا بشكل خاص انكشفنا لإلها يعني عن طريق الانستغرام.
1: أنا أول فيديو حضرته ليارا كانت تحكي عن المطعم, عن صاحبة المطعم اللي بعدين فهمت انه هو مش مطعم, عن صاحبة المطعم اللي اجت حكت لها انه في ناس بيقولوا لها فيش حاجة لا بتستقبليها او ليش تكون عندك, واجت صاحبة المطعم قالت لها لا, قالت لها يارا يعني كانت كتير لطيفة, قالت لها طيب اذا هذا بدايقك انا مش رح اجي, قالت لها لا بس انا عم بحكي لك هذا الاشي. فلفت انتباههم من هناك, بلشت اتابع يارا فيديو ورا فيديو ورا فيديو, بدي افهم مين هاي يارا.
0: انا حضرت لها فيديو عفوي وبعدين رجعت لاول فيديوهات حبيت اعرف, ولحد اليوم مش كتير فاهمي. فاحنا جبناها على الاستوديو
1: عشان
0: نفهم مين يارا وليش عندها هاي الصفحه وشو الرساله اللي بدها توصلها.
1: يعني من خلال الحديث رح نفهم كمان انه الناس بتخاف من الاختلاف, وحكينا عليه من يوم الخميس لما كنا مع كانت عندنا رنين.
0: يعني
1: بشارك
0: اختلاف مرات نتخبى ورا هاي الكلمه, بدي افهم شو يعني اختلاف. يعني ليه مش انا المختلفه عنها, ليه هي المختلفه عني.
1: هذا اي سؤال فلسفي كبير
0: علينا. تمام, بس انا اجيت
1: كبير كتير.
0: حلو, بس انا اسا حطيتها بقالب اللي هو هي مختلفه وجاي حالة. بكي أنا اللي مش فاهمي أنا اللي مش فاهمي.
1: يمكن
0: تعالي فهميني أنا اللي مش فاهمي.
1: والسؤال لازم يتفهمنا كمان. بس نحن بدنا نفتح الأفق شوي, وهذا هدف برنامجنا كمان, إنه نسمع أصوات ونفهم نفهم على حالنا بالأول.
0: أنا بفكر إنه زمان ما كنتش أفهم كتير ناس لأنه الأفق كان عندي محدود, الرؤية كانت محدودة, ما كانتش وسيعة. كل ما وسعتها كل ما أنا استقبلت أكتر ناس, مش عشان هني عم بيستنوا مني الاستئذان,
1: كل ما بتحب كل أغاني الأوروبية,
0: مش لأنه هني بدن إنه أنا أستقبلهن, لأنه أنا لازم
1: أستقبلهن, أفتح قلبي وأفتح المخ. دماغ هذا في دماغ بيشتغل في سبب ليه الله أعطانا إياه.
0: خلينا نسمع مقطع للناس اللي ما عندها السوشيال ميديا واللي بعدها ما تابعت يارا عشان تتابع يارا وتفتح الانستغرام بس لناس اللي مثل يارا.
2: هاي الصفحة وفي ناس عم بتطالبني أسكرها أو أني أبطل أنزل أو أنها تصير صفحة خاصة اللي ما حداش يشوف الشغلات اللي بنزلها. مين هاي الناس اللي تطلب مني هيك؟ عيلتي اللي ساكنين معي في البيت, عائلتي الموسعة, أهل بلدي, عائلتي اللي ساكنين معي في البيت بطلبوا هيك لأنهم خايفين علي وبدهم يحموني. باقي الناس لأنه بدهم يسكتوني. شو الإشي اللي هالقد خطير اللي بحكيه إنه في هالقد ناس بدها تسكتني؟ بعرفش, بس تقولكوا ليش أنا بختار أخلي هاي الصفحة. من لما نزلت الفيديو أني أنقذت كلب بالشارع, في 3 أشخاص بعثوا لي إنهم لاقوا كلب ويمكن كمان بستين واخذوهم على بيطري وانقذوهم. لانه من لما وانا بنزل فيديوهاتي عن كلابي في كمان كم حدا بعث لي انه حابب يتبنى كلب وسالوني كيف ينفع يتبنوا من وين وهيك. لانه من لما انا نزلت فيديوهات عن تقبل الاخر في ناس بعثت لي انه اليوم صارت تشوف الاخر بشكل مختلف, بطل المختلف عنهم يخوفهم, واليوم بلا مستعدين يعملوا محادثات وصداقات مع أشخاص مختلفين عنهم. من لما بلشت أنزل في ناس بعثت لي عن عنف بتعيشه إن كان داخل بيتها إن كان داخل علاقاتها, ووجهتهم للناس الصح اللي بقدروا يساعدوهم. من لما نزلت عن عدم رغبتي بالإنجاب بعثوا لي نساء بأعمار الأربعينات الثلاثينات الخمسينات, لا يمكن بعثوا ليش بالخمسينات, اللي بيحكولي انه هني كمان اختاروا ما ينجبوش اولاد, وهي الحياة اللي هني عايشينها, وكثير ببسطهن يسمعون وفي ناس عم تحكي عن الموضوع انه تجاربهن مش وحيدة. صوتي مهم حتى لو انه بيمثل مجموعة صغيرة من المجتمع، بس هاي المجموعة موجودة. أنا مش كائن فضائي بالغلط أجيت على الكرة الأرضية، أنا جزء.
0: بحلقة اليوم ببرنامج ماريا وعارين رح نسلط الضوء على تجربة ضيفتنا يارا الصفوري، عاملة وناشطة اجتماعية كحالة اللي عم تفتح نقاش أوسع حول مفهوم الاختلاف وحدود التقبل داخل المجتمع. من خلال أسلوب حياتها وقناعتها بتطرح يارا صورة غير نمطية، يعني فهي نباتية بتعتبر نفسها مثلا أفكارها الدينية والفكرية بتعبر عنها بشكل كتير صريح، بتختار مظهر خارجي مغاير مش كتير مقبول أو مألوف على غيرها في بعد لشخصيتها وإنسانيتها، مثل قصة شعرها مثلا حبت تقص على الجانب على الآخر اللي إجت كتضامن مثلا مع إمها اللي هي مصابة بالسرطان، بس إحنا مثلا نعرف شيء القصة نحكم دغري. اللي مثلا هي كمان نشيطة بمجال الرفق بالحيوان ودائما بتبحث عن ملاجئ للكلاب المشردة وتدافع عنها، ورغم إنه كل هاي الاختيارات يعني جاي من قناعة شخصية وإنسانية هي نفسها اختارتها من دون ما تأذي نفسها أو غيرها، إلا إنها بتثير بالمقابل ردود فعل كتير مش سهلة بمجتمعنا بالداخل المجتمع نفسه. عم نفتح هون سؤال جدا أساسي ومادي للتفكير لكل شخص عم بسمعنا، وهي المنصة منحب كتير نستغلها: ليش بتحول الاختلاف مرات لمصدر رفض أو حكم؟ عن هاي الأسئلة اللي كتير بعد كتار بدنا نعطي مجال ليارا صفوري، عاملة وناشطة اجتماعية، إنها تحكي عن حالها. صباح الخير وأهلا وسهلا هلا فيكي باستوديو مكان يارا.
2: صباح الخير عارين وماريا، كيفكم؟
0: شكرا إنك اجيتي ولبيت الدعوة واجيتي على
2: الاستوديو. شكرا لكم استضفتوني اليوم
0: يارا. أول إشي إحنا فخورين فيكي أنا وماريا.
2: شكرا.
0: نحكي عن حالنا إحنا باسمنا.
1: أنا بدي مثلك كتير
0: لو بنفع هيك
1: كان الوضع بيكون كتير أكتر وبخير. بدي
2: عم بتأثر؟
1: لا
2: لأنه قليل ما بسمع هاي الأصوات.
1: لا أنا بدي جيل كامل يكون هيك، جيل كامل يعبر، جيل كامل. أنا لليوم يعني عارين في نقاش، وحكيت لك يا في نقاش كبير بيني وبين عارين، أنا مش شايفة وين المشكلة. فدايما عارين بتقول لي لا انزلي على الأرض، إنك أنت كبرتي بطريقة مختلفة أو كبرتي
0: يعني ماريا بالأول لما اتعرفت عليكي وبتصبغيش شعرك وخليتيه ابيض كان غير
2: حلو.
1: شكرا.
0: كان غير الي،
1: كنت عارفه رح تقولي لنا كثير.
0: وفجاه صرت تقولي وتقبلت الاشي وبطل غريب. بس كل شيء اول مره بنشوفه هو غريب.
1: هو غريب ولا منخاف منه؟ هذا السؤال، وهذا السؤال كمان بدي اساله ليارا.
0: كمان وكمان يارا،
1: من وين نبلش يارا؟
2: انا حبيت جمله حكيتيها عارين عن انه الانا والاخر، وكيف أنا بعرف حالي حسب الآخر والآخر هو عكس الأنا. الإشي ذكرني بجملة سيمون دي بوفوار لما حكت عن تعريف المرأة بمجتمع ذكوري، فالمرأة هي دائما the other، الآخر، والرجل هو الشخصية المركزية زي كأنه. فكان التعريف هو كل إشي عكسي هو بصفي المرأة، فهي الثنائية هي اللي خلقت الآخر بمفهوم الجندر. ونفس الشيء بنفع نشوفه بكل شيء، إنه أنا هو الأغلبية الأساس والآخر بيعطيني عن جد تعريف لهويتي، هاي بأكد لي عليها وبيعطيني إشي آمن اللي أحط غضبي عليه.

0: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: الورد.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصر. حلبجي
5: أسعار بتفرح القلب في عيد الأطقاف في إلكترو سومار. شاشة 70 سمارت كيوليد 1690 شيكل، شبكة إلكترو سومار المغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
6: عناوين الساعة من مكان. أنباء عن غارات إسرائيلية جديدة في لبنان. جيش الدفاع يتراجع عن القرار بتقليص القوات في غلاف غزة. إيران تواصل استفزاز الولايات المتحدة. وانخفاض الحرارة خلال الأيام المقبلة. مستمعينا الكرام، بعد قليل بإذنه تعالى سنكون مع التفاصيل. ابقوا معنا.
0: راديو مكان الأخبار.
6: الثانية عشرة في أورشليم القدس. مستمعين إليكم نشرة الأخبار. تفيد أنباء لبنان بوقوع ثلاث غارات جوية إسرائيلية في بلدتي طيردبة والبرج الشمالي قرب صور. تراجع جيش الدفاع عن قراره بتقليص الحراسة في قرى غلاف غزة. وجاء في بيان أصدره مجلس شعر هنيجب للسكان أن القرار اتخذ في أعقاب محادثات مع رئيس الأركان العامة الجنرال زمير. وأوضح البيان أن العيش والسكن في خط المواجهة مهمة صهيونية وقومية من الدرجة الأولى، ولكن لا يمكن تحقيق ذلك بدون أن يكون هناك أمن تام. تواصل إيران التقليل من أهمية التهديدات الأمريكية. وكتب علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى في منشور عبر إكس أن تهديدات ترامب التي تغذيها استفزازات إسرائيلية تشكل وقوعا في فخ استراتيجي. وقد ألمح الرئيس الأمريكي لاحتمال استئناف القتال ضد إيران. وفي منشور له عبر منصته الشخصية تروث سوشال كتب هدوء ما قبل العاصفة، وأرفق صورة له وخلفه عاصفة كبيرة وسفن حربية. غادر كل أعضاء المعارضة في لجنة الدستور البرلمانية القاعة خلال النظر في مشروع قانون تجزئة منصب المستشار القانوني للحكومة. ويفيد مراسلنا لشؤون الحزبية ثالي حبيب بأن المعارضة تتهم الائتلاف الحكومية بتسريع إجراءات التحقيق قبل حل الكنيسة، موضحة أنه لا يجوز سن هذا القانون بصورة متهورة نظرا لتداعياته الدراماتيكية. اعتقلت الشرطة 5 أشخاص وأوقفت على ذمة التحقيق 10 آخرين بشبهة الضلوع في عدة جرائم قتل ارتكبت في شفا عمر. ويفيد مراسلنا لشؤون الجنائية تامر الكيلاني بأن بعض المشبوهين ينتمون إلى منظمة الجريمة سواعد.
0: الآن إلى حالة الطقس.
6: يبدأ غدا انخفاض تدريجي على درجات الحرارة حتى يوم الأربعاء المقبل. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، بإذنه تعالى نلتقي عند الواحدة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
7: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع رائد دياب. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال.
8: في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. غاز للشايش 4 رؤوس أسود أو أبيض 299 شيكل. شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها 10 خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم 4، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
2: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأكارم في كل مكان إلى هذا العدد الجديد من حديث الظهيرة، اليوم الأحد 17 من مايو أيار من العام 2026. الانتخابات الداخلية في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة تسفر عن تغيير في رئاسة القائمة عقب انتخاب النائب السابق الدكتور يوسف جبرين لهذا المنصب. وفي أوساط جمعيات وهيئات نسوية عديدة هنالك نوع من خيبة الأمل من عدم منح المرأة أحد الأماكن المضمونة في القائمة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب عودته من الصين يؤكد على ضرورة عدم السماح لإيران ولا بأي صورة من السعي إلى امتلاك سلاح نووي، ويؤكد أن هذه الفترة هي عبارة عن الهدوء ما قبل العاصفة. في الملف الجنائي، عمليات تمشيط واسعة في النقب بحثا عن مجهولين أطلقوا الرصاص نحو 3 شبان، أسفر هذا الإطلاق عن إصابتهم بجروح متفاوتة. واعتقالات واسعة قامت بتنفيذها وحدة لهف 433 فجر اليوم في مدينة شفا عمر في إطار التحقيق بسلسلة جرائم شهدتها المدينة مؤخرا. وزير التربية والتعليم يقرر حظر نشر نتائج اختبارات النجاعة والنماء نظرا لتدني نتائج الطلاب في هذه الاختبارات. ولقب جديد يضيفه مانشستر سيتي إلى خزينته بعد الفوز على تشيلسي في نهائي كأس الدوري الإنجليزي بهدف دون مقابل. في الإنتاج، فاتن حداد طبراني في الهندسة الإذاعية، روبي من راديو المصور حين عزرة معكم في الإعداد والتقديم رائد ذياب. أهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان. في البداية إلى الملف الجنائي وللاعتقالات الواسعة التي نفذتها وحدة لهف 433 فجر اليوم في مدينة شفا عمر، ينضم إلينا مراسلنا للشؤون الجنائية تامر الكيلاني. أهلا وسهلا بك تامر.
1: أهلا بك رائد جميع المستمعين الأكارم.
0: إذن هذا حصل في شفا عمر فجر هذا اليوم، دهمت الوحدة المدينة وقامت باعتقال عدد كبير من الأشخاص.
1: نعم بالفعل رائد، هذا الأمر الذي كان منتظرا من قبل المواطنين، أن تتحرك الشرطة ضد المجرمين تحديدا في مدينة شفا عمر التي تشهد عاصفة من جرائم القتل في الآونة الأخيرة. بالنسبة لحملة الاعتقالات التي نفذت صباح هذا اليوم، هي طبعا في إطار التحقيق في عدة جرائم قتل وقعت في مدينة شفا عمر على خلفية الصراع بين منظمات الإجرام. ونتحدث هنا عن جريمتي مقتل كرم سواعد وجريمة أخرى منفصلة كانت قد وقعت قبل قرابة الشهر، وهي مقتل هادي سواعد. بحسب بيان الشرطة، فقد نفذ محققو وحدة يحبال في لهب 433 بالتعاون مع قوات حرس الحدود وقوات خاصة حملة مداهمات، وكان هناك أيضا فيديو يوثق عمليات الاعتقال. تم اعتقال 15 مشتبه إلى جانب احتجاز واستجواب 10 أشخاص آخرين يشتبه بتورطهم في القضية. أشارت الشرطة إلى أن بعض المشتبهين على صلة بما يعرف بتنظيم سواعد الإجرامي، فيما ضبطت القوات خلال العملية هواتف نقالة ومركبات وسيارات، ونقل المعتقلون والمحتجزون إلى مقر وحدة يحفال في لهب 433 لاستكمال التحقيق على أن يعرض المشتبه بهم لاحقا أمام المحكمة للنظر في طلب تمديد اعتقالهم. السؤال الكبير هنا رائد، هل حقا سيتحول هذا الاعتقال إلى فك رموز جريمة قتل وجرائم قتل كانت قد سجلت، أم أن الشرطة ستفشل في إثبات ذلك أو في إثبات تورط هؤلاء المشتبه بهم في هذه الجرائم؟ هذا السؤال الكبير، ننتظر ماذا التحقيقات ستقول في نهاية
0: العمل. نعم شكرا لك تامر. وفي منطقة النقب قامت الشرطة بعملية تمشيط واسعة النطاق بحثا عن مجهولين أطلقوا الرصاص نحو 3 شبان، أسفر ذلك عن إصابتهم بجروح متفاوتة، بينما وصفت جراح أحدهم بالخطيرة. التفاصيل في تقرير مراسلنا نواف النباري.
2: شرطة النقب تواصل التحقيق في حادثة إطلاق النار التي وقعت في بلدة تل السبع وأسفرت عن إصابة 3 أشخاص بجروح وصفت حالة أحدهم بالحرجة والآخرين بالطفيفة. ووفق بيان الشرطة فقد وصلت قوات من مركز شرطة البلدات إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ وشرعت في تنفيذ عمليات تمشيط واسعة بحثا عن مشتبهين فروا من المكان إلى جانب جمع الأدلة الجنائية وإفادات الشهود. وتشير التقديرات الأولية وفق مصادر الشرطة إلى أن خلفية الحادث جنائية في إطار نزاعات داخل البلدة. ونختم بالقول أن هذه الحادثة تأتي في وقت تواصل فيه الشرطة تكثيف تواجدها داخل البلدات البدوية في النقب، حيث لاحظ في الآونة الأخيرة حضور غير مسبوق لدوريات الشرطة داخل الأحياء وعند المداخل الرئيسية في ساعات الليل والنهار، ولكن عمليات إطلاق النار والنزاعات العنيفة لا تزال مستمرة رغم هذه الجهود، خاصة مع الانتشار الكبير للسلاح غير القانوني وتفاقم الجريمة واستمرار دوامة العنف.
3: الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
0: حديث الظهيرة، الآن هناك نقاش وجدل حول الموعد الذي سيتم تحديده بالنسبة لإجراء الانتخابات العامة، علما بأن هذا الأسبوع قد يشهد أيضا جدلا حول الموعد المحدد، الموعد الجديد لذلك، بينما تقول بعض الأوساط بأن رئيس الوزراء يميل إلى تأجيل الموعد الذي ترجح بعض الأوساط بأنه سيكون في شهر سبتمبر القادم. في الأثناء جرت يوم أمس الانتخابات داخل أروقة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، أسفر ذلك عن تغيير في القيادة عمليا، وهناك وجوه جديدة عديدة. النائب السابق الدكتور يوسف جبرين تم انتخابه في المكان الأول، في المكان الثاني تم انتخاب جعفر فرح، في المكان الثالث عفر كسيف نفسه يعود مرة أخرى إلى هذا المكان، وفي المكان الرابع حيث كانت المنافسة محتدمة تم انتخاب يوسف العطاوني. هنالك بعض الأوساط النسوية التي عبرت عن خيبة أملها من عدم منح المرأة أحد الأماكن الأربعة المضمونة. المكان الخامس تم تخصيصه للمرشحة نهاية وشاحي. ينضم إلينا الآن الزميل الصحفي فايز شتوي. أهلا وسهلا بك فايز.
4: أهلا وسهلا بك أخي رائد وبالمستمعين والمستمعات.
0: في شيء يعني كان مفاجئ في ترتيب الأماكن الأولى في قائمة الجبهة خلال الانتخابات التي جرت في الأمس؟
4: ليس كثير، يعني مش كثير مفاجئ، كان التوقعات حسب التوقعات، يعني اللي ذكرت انت يعني الكل توقع الفوز، لربما انا اخطأت في المقعد الرابع بين يوسف العطاوني وعمر واكد، وفعلا مفاجئ كان انه يعني دحر المرأة في المكان الخامس. عادة الجبهة تكون حريصة دائما على وجود مشاركة نسائية في القيادة الجبهوية، ورأينا أنه فعلا تفاجأنا وأنه نهاية وشاحي أخذت بالتذكير المقعد الخامس طبعا، فكل اللي كانوا منافسين الخامس انسحبوا من الترشيح وفازت به السيدة نهاية وشاحي. برأيي يعني ممكن تدخل الكنيسة إذا تمت القائمة المشتركة، طبعا احتمال وارد يعني إذا تمت المشتركة بدون شك.
0: لكن كيف ينعكس ذلك عمليا على موقف الجمعيات والهيئات النسوية المختلفة وحتى على الشارع العربي الذي كان ينظر يعني إلى الجبهة وكأنها تحرص على تخصيص أو تحصين موقع ومكان مضمون للعنصر النسوي؟
4: ممكن يكون الموقف يعني شوي فيه حساسية بهذا الموقف، ولكن الجبهة يعني الكل بيعرف انه هي حريصة دائما على العضو يعني النائب النسوي النائب النسوي في القائمة، ولكن يعني هذه انتخابات ديمقراطية، انتخابات داخلية تمهيدية، والنساء يعني نسرين مركوس نافست في المقعد الثاني طبعا وخسرت. يعني عمليا التركيز على هذا الموضوع انه هي انثى او مش انثى هذا الموضوع يعني
0: نوعا ايضا نافست في المكان الثالث
4: في الكثيف. نعم صحيح. ف يعني بصير الامور انه المراه بتخسر احيانا بس مش لانه يعني في حدا كان حاط يعني ضد المراه خاصه في الجبهه. طيب. يعني هذا يحسب لإلهن طبعا هذا الحضور النسائي دائما في قياده الجبهه.
0: طيب الآن هل يعني هذا الدم الجديد الذي تضخه الجبهة في كل مناسبة تقريبا في كل دورة أو دورتين هناك وجوه جديدة، هل هذا يعني يؤثر أو يعطي الجبهة صبغة سياسية معينة؟
4: يعني انت ذكرت الاخ يوسف جبرين. يوسف جبرين يعني انسان مجرب يعني وكان ساده كان عضو كنيسة له باع في هذا الباب.
0: عنده خبرة. نعم
4: عنده خبرة. نعم وشخصية محبوبة أبو تأثير. و يعني الوجوه الجديدة يعني ممكن فرح رائع يعني إنسان مثقف وله باع طويل في إدارة مركز مساواة وحصل إنجازات كبيرة للمجتمع العربي وهو يعني أنا حسب رأيي راح يفاجئ الجميع وسيكون تمثيل رائع للوسط العربي. أنا حسب رأيي الدم الجديد إذا بيكون نهج جديد خطاب جديد، للأسف لم أسمع حاليا لغاية الآن خطاب جديد يعني فكر جديد خارج عن الصندوق. ما زالت الاختيارات يعني حديثة النشأة ولم نرى التغيير، ولكن أتخيل أنه راح يكون في طرح جديد في توجهات جديدة في آليات جديدة طرح آليات جديدة خطاب جديد والسردية تكون جديدة. لربما نحصل على هذا الأمر بعد ما نشوف أنه يعني تأخذ الأمور يعني تهدأ غبار الانتخابات ونرى الأمور بالشكل الحقيقي وبالأمور الواقعية. أتأمل ذلك ولربما نرى هذا يعني ينعكس في المفاوضات مع الأحزاب الأخرى في طرح رؤية جديدة وخطاب آخر. ننتظر ونرى.
0: أنت قلت أنه في المكان الرابع يعني كان في مفاجأة معينة بحيث أنه عمر واكد نصار الذي كان مرشحا قويا ويمثل قطاع واسع من المجتمع بتعرف الجليل اللي كان يعني يجب أن يكون له أيضا تمثيل غاب عن الأماكن المضمونة. هل هذا أيضا يعني يعتبر خلل معين حصل في الانتخابات التي جرت يوم أمس؟
4: أنا لا أقول أنه خلل. المنافسة كانت حادة بين عمر واكد ويوسف عطاولي، ويوسف عضو كنيسة سابق طبعا، عمر واكد ليس له تجربة في هذا الباب، وكانت المنافسة شديدة وكانت جولة ثانية في الانتخابات على هذا الموقع على المركز الرابع. ليس هذا خلل. يعني تمثيل النقب واجب حسب رأيي، ويوسف العطاوي يعني يمثل شريحة كبيرة في هذا المجتمع ويجب المشاركة ويكون في القيادة. أنا حسب رأيي الأمور أفزت، ولو كان أول الوقت راح أكون أنا أيضا سعيد. يعني الرجل معروف يعني بالميدان معروف
0: سياسي مخضرم. نعم.
4: نعم نعم نعم وأفرزت الأمور ما أفرزت. وأنا حسب رأيي العرس الجماهيري الديمقراطي الذي كان في الجبهة بالأمس يعني شيء نستطيع أن نتفخر به. يعني وهذه الانتخابات جرت أمام الصحفيين، ما كانش في إشي يعني مخفي، وكان الانتخابات صريحة وواضحة
0: علنية ومكشوفة وشفافة.
4: نعم نعم وهذا أمر يعني يحسب الجبهة طبعا. برأيي كان إنجاز رائع للجبهة بالأمس.
0: هذا الأسبوع سيكون برأيك فايز حاسم بالنسبة للمساعي الرامية إلى إعادة بناء القائمة المشتركة؟
4: لا
0: لن يكون حاسم.
4: أخي رائد، المشتركة هي مطلب الجماهير العربية. استطلاعات الرأي عم بتحكي عن 90% من المجتمع العربي يريد قائمة مشتركة، يريد وحدة، وهذا الكل متفق عليه. ولكن تشكيل المشتركة ليس بالأمر السهل. أنا لا أستطيع أن أكشف لك بالضبط كل الأمور التي تعرقل أو تجهد عملية ولادة المشتركة، لأنه إذا بدي أحكي لك الأسباب راح ندخل الأمور في دوامة وراح متاهة ونخرب المشتركة ويمكن أن أساهم في تخريب المشتركة. يعني أحد الأسباب مثلا أخي رائد، الحملة الانتخابية. إذا بدنا نطرح حملة انتخابية، طب كيف بده يكون الطرح الإعلامي بالحملة الانتخابية؟ ثلاث أحزاب لا تريد الائتلاف وحزب واحد ينادي بالائتلاف. طب لو وقفوا الأربع أحزاب في مؤتمر معين، هذا ينادي بالائتلاف وهذا يقول أنا لا أريد الائتلاف. طب هناك في خلاف جوهري وامور اخرى طبعا، ناهيك عن موضوع الرئاسه المشتركه والمحاصصه
0: والأخير. لسه ما وصلنا لهناك
4: وبشكل في خلاف ايضا على الرئاسه المشتركه، في خلاف ايضا على المحاصصه، وايضا في طرح الامور الاخرى. يعني يوسف جبارين بالامس صرح انه يريد قائمه مشتركه ضمن ثوابت وطنيه. طيب هذا هذا التصريح شامل وعام، ولكن في هناك تضارب بهذا الموضوع. ثوابت وطنية يعني عدم الائتلاف الحكومي، الموحدة تنادي بائتلاف حكومي وتقول أنه لا أمل للنجاة للوسط العربي المجتمع العربي من غير الدخول للائتلاف الحكومي، ولن نقاوم أو نكافح العنف والجريمة إلا من داخل الحكومة وليس من خارجها. هذا طرح الموحدة، طرح أساسي. الأحزاب الأخرى تقول لا نستطيع أن ندخل إلى أي حكومة إلا إذا كانت الحكومة تريد أن تتقدم بموضوع السلام بين الشعبين، وموضوع المساواة، وموضوع إلغاء القانون القومية، وموضوع الآخري، وموضوع العنف والجريمة والآخري. هناك تضارب، كيف ستجمع بين الطرحين؟ كيف ستحصل على طرح واحد يكون يعني مشترك بين كل الأطراف في إدارة حملة انتخابية؟ هذا أحد الأسباب. نعم. وهناك أسباب أخرى طبعا.
0: نعم.
4: ولكن
0: نعم. ولكن
4: ولكن إذا صدقت النوايا نستطيع أن نتغلب على كل العقبات. أنا واحد من الناس اللي أؤيد إقامة قائمة مشتركة وأعمل كثيرا في هذا الباب، ولكن الأمور ليست بالسهولة هاي. وأنا أعيب على الأعضاء الكنيسة أنه مش عم بيصرحوا المجتمع بإيش العرقية الموجودة. يا أخي اطلع احكي العرقية الواحد اثنين ثلاثة، خلي الناس تعرف، بلاش تعشم الناس في أنه قائمة مشتركة ستكون، وبالآخر أنت تكسر بكل أمال الناس وتطلع بالأخير فيش مشتركة.
0: شكرا لك على هذه الصراحة وهذا التحليل الموضوعي، الزميل الصحفي فايز شتوي، محرر موقع وصحيفة كل العرب. شكرا لك.
4: شكرا
0: جزيلا. شكرا.
3: الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
0: نبقى مع الأجواء التي سرت بالأمس، الانتخابات داخل أروقة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. هنالك نوع من خيبة الأمل في الهيئات وفي المنظمات النسوية المختلفة من عدم إدراج المرأة في واحد من الأماكن الأربعة المضمونة، لكن على الأقل منحت المرأة المكان الخامس. معي الآن المرشحة الدكتور نهاية وشاحي. أهلا وسهلا بك دكتور نهاية.
5: اهلا بك رائد وبكل المستمعات والمستمعين.
0: ولن نقول لك مبروك طبعا انك حظيتي بهذه الثقه وتم منحك هذا المكان بالتزكيه كما فهمت.
5: يبارك فيك. تسلم.
0: بدون منافسه
5: رغم ان كنت احب ان تكون منافسه هناك، وكنت واثقه من الفوز بحال حتى لو خضت التجربه.
0: في يعني زميلات لك نفسوا على المكان الثاني والثالث والرابع، ما حلفن الحظ، كيف تنظرين إلى ذلك؟
5: أنظر إلى ذلك بأن الانتخاب تم بطريقة ديمقراطية، وعندنا احنا حزب وجبهة لنا هيئات، والهيئات ممثلة بمندوبين، والمندوبين هم الذين اختاروا قائمة الجبهة للكنيسة. عندنا في مجلس الجبهة اكثر من 950 مندوب.
0: على فكرة في بعض التحفظات يعني حول ذلك انه 950-960 عضو او مندوب، يعني بقول لك انه صعب تسيطر على هذا الكم الهائل من المندوبين، وصعب انك توصل لكل يعني هذا الكم الهائل من المندوبين بحيث انك يعني تحاول اقناعهم بانك انت شخص مناسب وانك شخص تستحق وانك شخص يعني اهل الى هذا المنصب. يعني هناك من ينتقد يعني انه عدد كبير من المندوبين يقررون او ينتخبون النواب في القائمة.
5: عدد المندوبين هو 950، ولكن هناك هيئات، هناك سكرتارية الجبهة القطرية وسكرتارية ومكتب الجبهة والهيئات الخاصة بالحزب. نحن حزب نعتمد على الهيئات، والمندوبين هم مندوبين يمثلوا كل شرائح المجتمع وكل فساء المجتمع، سواء كان المناطقية أو النساء أو الشباب، كل شرائح المجتمع وشعبنا ممثل بالمندوبين اللي انتخبوا بالأمس في مجلس الجبهة. وهذه النتيجة كانت هي نتيجة ديمقراطية لشهادة الجميع أن العرس الديمقراطي الذي كان بالأمس في دير حنة ونتجت عنه هذه القائمة كان عرس ديمقراطي مشرف لأي حزب من الأحزاب. أريد أن أؤكد أن تركيبة مجلس الجبهة يتعكس إرادة شعبنا كله من خلال هذه الشرائح الموجودة والممثلة في هذا المجلس. وبموضوع النساء إنه النساء دخلت إلى المنافسة على المكان الثاني والثالث والرابع وأنا في الخامس، ولكن الحسم الديمقراطي لم ينصح النساء في هذه على الثاني والثالث والرابع. نحن نقبل الحسم الديمقراطي كموقف من الرفاق المرشحين على المكان الخامس، فزت بالتزكية أقدر هذا جدا، ولكن كنت أود أن يكون أيضا انتخاب على الخامس.
0: سؤال أخير، كما فهمت أنه يعني القيادة الجديدة وعدت بتحصين وتخصيص مكان مضمون للمرأة، ستعمل على إصلاح هذا الغبن في الدستور، هل المقصود في المرة القادمة دكتور نهاية؟
5: نعم، الموضوع نحن نستخلص العبر، نحن حزب يستخلص العبر دائما، يسعى إلى التحسين والعمل على الأفضل دائما. موضوع المرأة وتحصين مكان المرأة مطروح للنقاش في هيئات الحزب والجبهة، وما تقرره الهيئات والحزب نحن سوف نتقيد فيه للانتخابات القادمة.
0: شكرا جزيلا لك وألف مبروك، وإن شاء الله النجاح يكون حليفك دكتور نهاية وشاحي. شكرا جزيلا لك.
5: إلى اللقاء.
0: الآن نخرج إلى فاصل.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
6: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
3: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: الآن مع رائد دياب حديث الظهيرة.
1: حديث الظهيرة الآن ينضم إلينا الزميل فالح حبيب مراسلنا للشؤون الحزبية والبرلمانية. أهلا وسهلا بك فالح. بعد أن استمعنا إلى مداخلة الزميل الصحفي فايز الشتاوي واستمعنا إلى مداخلة المرشحة في المكان الخامس في قائمة الجبهة دكتور نهاية وشاحي التي عبرت عن يعني غبطتها من العرس الديمقراطي ومن الانتخاب بصورة ديمقراطية لهذه القائمة وهذه الوجوه، قالت سنعمل على تخصيص وتحسين مكان جيد للمرأة في المرات القادمة. فالح، كان متوقع أن تكون القائمة بهذه التوليفة ولا كان هناك نوع من الأمور المفاجئة؟
2: تحياتي لك رائد، تحياتي للمستمعين والمستمعات، هلا بك. بدون أدنى شك رائد، بغض النظر عن الانتقادات المشروعة التي وجهت لحزب الجبهة على الأقل في كل ما يتعلق بغياب التمثيل النسائي، إلا أن هنالك حقيقة يجب أن لا نغفل عنها، وأن كل المرشحين جاءوا ليس بالاختيار وإنما بالقرار، بقرار الناخبين والناخبات عبر الحسم الديمقراطي وصندوق الاقتراع للوهلة الأولى. وعندما أقول للوهلة الأولى، هذا لا يعني أبدا الانتقاص مما أنت وصفته أو ما وصفته المرشح الخامسة في حزب الجبهة نهاية وشاحي عندما قالت عرس ديمقراطي، ولكن للوهلة الأولى استخدمه فقط من أجل أن أظهر أنه نعم كل من يريد الترشح يجب أن يكون واعي ومدرك لموازين القوى داخل أي حزب، سيما وهنالك أقطاب، هنالك تيارات لابد أن يحدث نوع من التحالفات معها.
1: في الانتخابات امبارح سطع ذلك يعني
2: أدنى شاك.
1: ظهر ذلك بصورة جلية، بصورة واضحة،
2: بدون أدنى شك. وظهر هناك كم كان هنالك دور كبير وتأثير لا يغيب أبدا القيادة السابق رئيس لجنة المتابعة سابقا ورئيس،
1: ما زالت له بصمة، لا ما زال له
2: تأثير. طيار السيد محمد بركي، النائب السابق عفو إغبارية وغيرهم. وبالتالي أيضا رغم أنني أحترم تماما مكانة المرأة ودور المرأة السياسي، لكن الخوف من الحقيقة يجب أن لا يمنعنا من قول الحقيقة. بمعنى رائد أنه صدقا أي مرشح هو سيري وسيروري، ونعم أيضا محفور أو يجب أن يكون محفور في الذهنية والوعي الجماهيري، يجب أن يكون مجرب سياسيا، مجرب اجتماعيا، وأيضا لديه ملكة الأدوات البرلمانية وغيرها، لأنه لا يمكن فقط لأني ابن الحزب الفلاني يجب أن إذا سمحت لي بالعامية أنام وأستفيق باكرا لأجد نفسي ليس فقط قيادي في حزب، وإنما هذه الأحزاب محسوبة علينا أيضا رائد على أنها جزء من قيادة الجماهير العربية. ومن يريد أن يكون في قيادة الجماهير العربية يجب أن يكون شخص يعي ويدرك ويعرف من أين تؤكل الكتف. بنهاية المطاف، وإن كان هنالك نقد يوجه إلى الجبهة، هنالك أيضا من يستغل هذا النقد فقط من أجل الهجوم على الجبهة للانتقاص منها وتسجيل نقاط سياسية على حسابها من قبل منافسيها. لكن كل المرشحين بنهاية المطاف يعني شئنا ما بينا تم اختيارهم من خلال صناديق الاقتراع.
1: أنت قلت بأنه الخوف من الحقيقة يجب أن لا يمنعنا من قول الحقيقة. الآن هل برأيك، بتصورك، بأنه هذه القيادة الجديدة التي تم انتخابها هذه المرة سوف تدفع أكثر من سابقتها باتجاه إقامة وإعادة بناء المشتركة؟
2: الواضح رائد أنه القيادة السابقة وأيضا القيادة الحالية الجديدة المنتخبة وعلى رأسهم النائب السابق الدكتور يوسف جبرين لديهم قناعة راسخة أنه يجب أن تكون هنالك قائمة مشتركة، فيما نظرا لما تمر فيه لما يمر فيه المجتمع العربي من تحديات جسام. هم واعون ومدركون لحجم التحديات، وبالتالي هم يرون بأنه لكي تسقط حكومة يمين وتستبدلها لابد أولا من رفع نسبة التصويت في الشارع العربي، رفع نسبة التمثيل العربي في الكنيسة، ومن ثم لا يمكن فعل ذلك إلا من خلال الإصغاء إلى نبض الشارع بمنطقهم الذي يتجسد ويتمثل بضرورة تشكيل القائمة المشتركة. الآن إذا استمعنا للقيادي السابق، شوف كيف حال السياسة والدنيا بات سابق أيمن عودي على الأقل السابق برئاسة الجبهة، وأيضا إذا استمعنا إلى يوسف جبرين يتحدثون بشكل واضح أنه تعالوا نذهب باتجاه تشكيل المشتركة سريعا. حتى يوم أمس عندما كان لي حديث خاص مع عفر كسيف، هو الآخر تحدث على ضرورة
1: يؤيد الفكرة، فكرة إقامة
2: بدون أدنى شك، لكنه تحدث أنه على الأقل بالحد الأدنى تعالوا نلتقي على مفاهيم سياسية وبرنامج سياسي مشترك. لهذا نعم هنالك توجه وقناعة لدى حتى لا نظلم يعني لدى القيادة السابقة ولدى القيادة الحالية حول ضرورة الذهاب باتجاه تشكيل قائمة. ولكن إذا سمحت لي رأي سريعا، يوم أمس كان تصريح لافت فور فرز النتائج من قبل الدكتور يوسف جبرين عندما قال بأنه يعني لابد أو أنا أريد أن أتذكر الاقتباس بشكل دقيق، عندما قال بأنه من يوم إلى آخر الجبهة وكوادرها تثبت لماذا يجب أن تكون هي في صدارة قيادة مجتمعنا العربي.
1: هنا هنا هنا هنا تكمن المشكلة. هنا
2: تكمن المشكلة. شايف إنك لمح رائد.
1: هنا تكمن المشكلة.
2: طبعاً من يكون برئاسة القائمة سيما والموحدة يتحدثون بشكل واضح إنه المفتاح الذي لطالما قادنا هو القوة الأكبر.
1: هذا غير مقبول إطلاقاً، يعني بصريح العبارة قال منصور عباس، دكتور منصور عباس لا يمكن أن يقبل هذه المرة بأن تكون رئاسة القائمة المشتركة من نصيب الجبهة. هنا هنا هنا, هنا هنا هنا ربما تكون مشكلة كبيرة في هذا الجانب. هل سيكون حمد الطيبي، الدكتور أحمد الطيبي، هو الحل الوسط هذه المرة ويتم يعني منح المكان الأول كحل وسط نظرا لأن هناك مشكلة بين الجبهة والموحدة؟
2: لكن هذه الجزئية لابد رائد إنه أن تستوقفنا قليلا إذا سمحت لي. على ماذا يستند النائب منصور عباس؟
1: على المفتاح.
2: ممتاز. على المفتاح الذي لطالما استندت عليه الجبهة وباقي الأحزاب والقوى، إنه القوة الأكبر التي لديها تمثيل أكبر أيضا في الكنيسة يجب هي أن تكون في رأس القائمة. ما الذي حدث الآن لتتحول ليتم التقالب على هذا المفتاح؟ الآن بالمقابل على ماذا تستند كل من الجبهة، التجمع وأيضا التغيير؟ إنه بحالة وكانة، ونحن نتحدث عن التقسيم والرئاسة قبل أن يحسم مرحلة التفاوض الأولى التي لطالما تحدثنا عنها رائد وتتعلق بالتعريفات وهوية هذه القائمة. ما علينا، لنفرض أنهم تجاوزوا هذا المطب ووصلوا إلى قضية التقسيم، انت بينهم يستندون على انه من غير المنطقي والمعقول ان نضع في رأس القائمة قوة او جهة تريد الانسلاخ عن القائمة يوم بعد الانتخابات. الآن هل سيكون حل الوسط الدكتور أحمد الطيبي؟ بالمناسبة الدكتور أحمد الطيبي مقبول على الجبهة ونوعا ما على التجمع، ولديه أيضا قبول لدى الموحدة. بنهاية المطاف هل سيكون هو في رأس القائمة أيضا نظرا لتجربته الغنية في العمل البرلماني السياسي المجتمعي؟ كل شيء وارد، هذا محكوم للمفاوضات التي ستكون وستستمر. أنا لا أعتقد أن الموحدة ستتنازل رائد عن رئاسة القائمة، لاسيما وهي لا تزال تتحدث أن المفتاح الذي قادنا إلى تشكيل المشترك ومن يقف على رأس المشترك كان هو القوة الأكبر، ونحن القوة الأكبر بالأرقام.
1: شكرا جزيلا لك مراسلنا للشؤون الحزبية والبرلمانية فالح حبيب. الأيام القادمة سيكون لنا حديث أوسع ومسهب أكثر، لاسيما وأن الانتخابات بتعرف من يوم ليوم بيحصل فيها كثير من التطورات. شكرا جزيلا. شكرا إلى اللقاء. الآن إلى الملف الذي لا يقل سخونة، بالعكس هو ملف ساخن مشتعل يوميا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاد من رحلة قصيرة إلى الصين بعدما التقى هناك الرئيس الصيني، وبدأ وكأنه صديق حميم للرئيس الصيني وكأنه في تفاهم مطلق بينهما. عاد وأكد مرة أخرى على ضرورة عدم السماح لإيران ولا بأي صورة من السعي إلى امتلاك سلاح نووي. وهنالك ترجيحات بأن الولايات المتحدة قد تقوم بعملية عسكرية محدودة وسريعة تستمر لأيام قليلة، وهناك تأكيد بأن الفترة الحالية وهي عبارة عن هدوء، هذا هو هدوء ما قبل العاصفة. ينضم إلينا الكولونيل احتياط سليموهي، بأهلا وسهلا بك.
3: مرحبا أخي رائد، لك لجميع المستمعين والمشاهدين.
1: الأجواء عمليا متوترة جدا. نعم. وغير مطمئنة.
3: لا، الأجواء غير مطمئنة، يعني في هناك أمور غير واضحة. يعني إذا نحن نطلع على شو كان في قبل أسبوعين، يعني حتى الآن ما فيش، يعني ما فيش في اجتماعات، هناك ما كانش في اجتماعات وحديث للتواصل لاتفاق أولي اللي يرضي الطرفين. يعني حسب رأيي الشخصي في بعد الزيارة تبعت ترامب للصين، كانت هناك كمان اتفاقيات تحت الطاولة اللي نحن منعرفهاش. يعني نحن نعرف إنه رئيس ترامب بدوش حرب طويل لأنه هذا مش لصالحه، ولكن
1: ضربة سريعة جدا.
3: نعم، حسب رأيي الشخصي بدي يكون هناك في الأسبوع القريب، طبعا بقول حسب رأيي الشخصي مرتين، يكون هناك عملية عسكرية سريعة ومحدودة كما كان يعني في الأقل من الماضي. يعني أمريكا ممكن تبعث سفن حربية لتمر في مضيق هرمز وتحاول يعني فتح الحصار لسماح مرور سفن بدون تهديد من قبل الحرس الثوري. هذا الإشي طبعا إيران مش رايحة تقبله، الحرس الثوري مش رايح يقبله هناك، وممكن يشن هجوم وإطباق نار على السفن الحربية. وفي هاي الحالة يعني طبعا الجيش الأمريكاني والسفن الحربية بدأ ترد بالمثال، وبدي يكون في هناك عملية عسكرية كما قلت سريعة ومحدودة، وأيضا ممكن كمان يقصفوا عدد من البنى التحتية ومنشآت النفط داخل إيران. طبعا هذه العملية ممكن حسب التقديرات ممكن تجيب الطرفين بعدين للحديث أولي بعد مرة للوصول لحل مقبول. هذا ممكن يكون، لأن نحن نعرف أنه أنا يعني من السابق حسب التصريحات تبع رئيس ترامب وايضا حسب التصريحات اللي ماشيين في المحادثات هاي، الرئيس ترامب ما بده يعني حرب هناك. كل حرب طويله هي مش لصالحه. يعني هنشوف هناك عنده قدرات عسكريه شن عمليه عسكريه لهدم البنى التحتيه والى اخره، ولكن هذا مش لصالحه. هذا ممكن يسبب كمان لازمه اقتصاديه عالميه اللي امريكا ممكن تضر منها، وبيرجع طبعا هذا بيرجع له في طريقه سلبيه اكثر من طريقه ايجابيه.
1: كما أرى أن الأوساط المختلفة في إسرائيل تتابع وتراقب التطورات الأمنية عن كثب في الجبهات المختلفة، مش بس في يعني الموضوع الإيراني، كمان في الجبهة الشمالية منشوف هناك توترات، منشوف هناك أيضا تجاذبات ومناكفات عسكرية، وكذلك في غزة.

0: يعني لا، في علاقه كبيره هون اليوم بين القرارات العسكريه والسياسيه. نحن بنشوف في الاسبوع الماضي بعد ما كان في حديث لتقديم الانتخابات، جميع ال خلينا نقول الكبيرين طب السياسيين كانوا يضربوا على الحكومه ان هي سبع جهات، طبعا السبع جبهات غير يعني مفتوح حتى الان، ولم تسكر ولا اي جبهه، والمعارك قائمه، وما فيش هناك انتاجات، ما فيش هناك النجاح كامل لحكومة إسرائيل. هاي باختصار يعني في الأيام الأخيرة نحن بنشوف في تصعيد في المعارك من قبل حزب الله وأيضا من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي. يعني حزب الله يستعمل في هاي المرحلة أسلحة جديدة للمقاومة، جيش الدفاع الإسرائيلي، هي مروحات تحمل عبوات ناسفة، وهي المروحات طبعا سببت لإصابات كبيرة لجنود جيش الدفاع الإسرائيلي وأيضا لعدد من المواطنين. يعني نحن بنشوف أنه حزب الله في هاي المرحلة غير القواعد اللي كانت في السابق. يعني هو اليوم بيقاوم جيش الدفاع الإسرائيلي، طبعا مقاومة محدودة، ما فيش عنده القدرات يقاوم جيش الدفاع الإسرائيلي.
1: شو معنى أنه تم تمديد الهدنة ب 45 يوم؟ أي هدنة؟
0: هذا السؤال، هذا اللي كنت بدي اقول لك اياه. يعني احنا نشوف نحن امبارح امس في الليل نحن سمعنا في الاخبار، وايضا حسب رايي كمان حكومه اسرائيل وايضا جميع المسؤولين في دوله اسرائيل سمعوا انه الرئيس ترامب قرر تجديد وقف اطلاق النار ل 45 يوم. طبعا هذا غير مقبول على حكومه اسرائيل حسب رايي الشخصي، ولكن فيش عندهم اي حل في اللي بيقدروش يوم يقاوموا الرئيس ترامب ويقولوا له ليش هيك عملت. هذه على الورق في هناك وقف اطلاق نار، ولكن نحن بنشوف على ارض الواقع في هناك معارك. المعارك هي محدوده لحد 10 لحد 18 كيلومتر، وهي محدوده في اراضي اللي هي بجنوب لبنان. طبعا اليوم المقاومه تبع حزب الله هو بيعطيه القوه، هو حزب الله اليوم نقول في المرحله فقط بين قوسين هو موجود في وضع اللي مريح له، انه هو عم بقاوم جيش الدفاع الاسرائيلي، هو مش مستعد ينزع السلاح تبعه، وايضا مش مستعد يدعم حكومه لبنان انها تبدا المفاوضات مع دوله اسرائيل. وهذا الشيء طبعا سيء جدا للشعب اللبناني، ولكن مريح لحزب الله.
1: غزة
0: اخر جمله بالنسبه لغزه، نحن نشوف في الايام الاخيره كان في هناك اغتيال الارهابي حداد. حسب رأيي هاي عملية تكتيكية وليس عملية استراتيجية اللي بتجيب لتغيير الوضع الحالي الموجود في غزة. غزة في الوقت الحاضر نحن نشوف انه حماس هو المسيطر هناك والقائم في كل المساعدات للمواطنين اللي موجودين في 50% من المساحة اللي موجود فيها حماس. حماس حتى الآن لم يقبل على أي فئة اللي تيجي تدير هناك الأمور في غزة، ومش مستعد.
1: هاي العملية كيف بتأثر على معنويات الذراع العسكري لحركة حماس؟
0: حركة طبعا طلع، لا نحن بنعرف انه في السابق كان في هناك اغتيال سنوار واخو سنوار وديف والى اخره، طبعا لكل واحد في هناك بديل، ولكن في لها تأثير. ولكن هذه العملية لم تؤثر من ناحية استراتيجية انها تغير الامور في غزة، وانه بكرة الصبح يقولوا نحن مستعدين انه يكون هناك حكومة بديلة وتقوم في تجديد البناء والعمار في مدينة غزة.
1: نعم، شكرا شكرا لك كولونيل احتياط سليم وهبي على هاي المداخلة. شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم.
2: الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
1: والآن إلى مشكلة طفت على السطح، ظهرت من خلال الاعتداء على مركبات، على سيارات عدد من المعلمين في المدرسة التكنولوجية في مدينة شفا. عمري، ينضم إلينا الزميل الصحفي زيد خنفس الذي تابع هذه القضية. أهلا بك زيد.
3: صباح الخير أخي لك ولكل المستمعين.
1: نعم زايد، أنت تابعت القضية اللي طفت على السطح بما يتعلق بالمدرسة التكنولوجية في شفا عمر، ما الذي حدث هناك بالضبط؟ ما هي تفاصيل قضية الاعتداء على السيارات؟
3: هو الموضوع يعني ليس بجديد في شفا عمر، إلا يعني في منطقة النعمة قبل عدة أشهر هناك طبعا العمال يستفيقون، ويعني منهم اللي طبعا بيحط سيارته هناك وبيطلع مع الهاي. فكمان هناك في منطقة النعمة قبل عدة أشهر يعني كمان يعني رجعوا العمال ووجدوا سياراتهم، العديد من السيارات تم تحطيمها. الموضوع

0: تكرر كذلك في حي الفوار في شفاعمر، قريب من منطقة يعني في حي الفوار، وقبل تقريبا أسبوع ونص تكرر نفس الموضوع، تحطيم زجاج في موقف لمدرسة التكنولوجية البلدية.
1: في علاقة بين يعني كل هاي الأحداث، سلسلة الأحداث المتعاقبة المتتالية زايد؟
0: أنا حسب رأيي يعني في علاقة، يعني العلاقة أنه يعني تبين يعني الشرطة مؤخرا يعني في حادثة المدرسة التكنولوجية اعتقلت شخص شاب من شفاعمر كما يبدو يعاني من اضطرابات نفسية، اللي هوايته تحطيم سيارات،
1: أوه.
0: يعني هيك تبين، يعني اعتقل ويعني موجود، يعني حسب المعلومات تبعوني طبعا، يعني بتوقع أحيل للفحص النفسي. وهنا الموضوع طبعا يعني يدخل موضوع صار أكثر شخصي، يعني لماذا يعني هذا الشاب موجود خارج إطار مغلق، وليش مش موجود في علاج يعني يمكنهم يعني عائلته تقوم بعلاجه. فهذا هو الموضوع يعني، يعني هذا هو
1: نعم.
0: باختصار يعني.
1: بالنسبة للمدرسة، في هناك مشاكل معينة تعاني منها هذه المدرسة بالذات زايد؟
0: أخي خلينا احنا نكون صريحين، يعني احنا عندما نبني مدرسة أو نبني أي مؤسسة، يعني يجب أن يكون أنا لا يعني حتى نبني بيت، فإحنا عندنا يعني مشكلة في الوسط العربي أعتقد انه يعني مهتمش كيف نبني موقف سيارات. يعني كثير من مدارس شفاعمر، انا احكي على شفاعمر لاني انا ابن شفاعمر، انه الكثير من المدارس يعني هناك طواقم تعليم وهناك اجتماعات اهالي وهناك زوار، يعني كثير من شوارع شفاعمر مغلقه مقابل المدارس، وهناك يعني تاثير على حركه السير لعدم وجود مواقف. فأنا يعني هذا موضوع مهم جدا لرؤساء المجالس ورؤساء البلديات، يعني عندما نقوم بالتخطيط يجب أن نخطط لكل هاي الأمور، يعني تخطيط لا يعني أخي
1: نعم.
0: أنت معي. فهاي هي مشكلة ثانية يعني مهم جدا، انه احنا عندما نقوم ببناء موقف يعني بناء تجاري او مصلحه تجاريه او مصلحه اقتصاديه او صرح تعليمي او اي مؤسسه، يجب ان نهتم انه اللي بده يجي لعندنا كمان يعني بده يجي يزورك، يعني يعني يعني كثير في شفاعمر حتى في حوانيت ودكاكين خضار،
1: يعني عدم توفر هذه المواقف
0: عدم
1: المعدة
0: توفر.
1: للسيارات يسبب الضجر
0: نعم
1: ويسبب الاستياء لدى السكان، لدى
0: نعم
1: المواطنين.
0: لدى المواطنين. فمن واجب البلدية واجب المجالس المحلية أن توفر للمواطن كذلك مواقف سيارات في أنحاء يعني البحث، هناك في كثير مناطق خضراء ويمكن تحويلها. يعني أنا أمارس الرياضة، أتوجه إلى كرياتيان بعد كم كيلومتر من شفاعمر، يعني سفر 10 دقائق، وأنت ترى الساحات يعني معدة لهذه الأمور. إحنا يعني للأسف ينقصنا التخطيط، يعني في شفاعمر وفي طمرة وفي كل بلد يجب على السلطة المحلية إقامة وتوفير أماكن، وهناك مناطق كذلك مناطق خضراء يمكن تحويلها يعني تصفيتها ترتيبها وتحويلها إلى مواقف للسيارات.
1: وهذا طبعا
0: نعم
1: يعني يجب أن يثير اهتمام القيادة، رؤساء السلطات المحلية، رؤساء البلديات
0: يعني أنا
1: على
0: يعني
1: الأقل.
0: أتذكر أخي
1: نعم
0: رائد، يعني
1: نعم
0: وهذا مهم جدا، يعني أنا مرة كتبت عن في أحد أحياء شفاعمر، يعني يتم إغلاق الحي بسبب أنه شخص هناك يملك شاحنات شاحنات وطائر شاحنات يعني بالشغلة، يعني يغلق حارة كاملة. فاتصل معي هذا، يعني أنا أذكر شغلة على أساس أنه إحنا يعني قال لي يا أخي يعني ليش في الكريوت أو في حيفا
1: هذا
0: أو
1: لا يحدث،
0: مناطق،
1: هذا لا يحدث.
0: لا يعني ليش السلطة المحلية عندنا لا تهتم بإيجاد أماكن خاصة للشاحنات. يعني كيف ممكن شاحنة بتطلع على يعني بتطلع على على على, على محلات وتغلق شاهي لأنه لا يعني على يعني ما فيش بديل؟ يعني أنا دائما أقول للبلدية وأكتب على يعني البلدية من وظيفتها إيجاد
1: هاي همسة مهمة جدا في أذن كل الرؤساء، يجب أن ينتبهوا لهذه القضية. شكرا لك زميل الصحفي زيد حافظ، تحياتي إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. لقب جديد أضافه مانشستر سيتي مع المدرب العبقري برأي غوارديولا إلى خزينته بعد الفوز على تشيلسي 1-0 في نهائي كأس الدوري الإنجليزي. وغوارديولا يعرف كيف يهيئ الظروف وكيف يسيطر على غرفة الملابس وكيف ومن يحضر من اللاعبين لتطعيم وتعزيز الفريق في الوقت المناسب من أجل الحصول على المزيد والمزيد من الألقاب. هذا عاشق الألقاب. مع الآن المدرب والمحلل الرياضي عبد رباح، أهلا وسهلا بك.
2: اهلا اخي رائد الى كل جميع المستمعين.
1: تعرف انا اعترف يعني بالامس قررت ان اعترف بانه غوارديولا هو مدرب عبقري، مدرب يعني الفريق الذي يبحث على الالقاب يجب ان يبحث عن هذا المدرب.
2: مضبوط، الدلائل والحقائق موجوده، يمكن اكثر مدربين حصول الالقاب المدربين الحاليين، يعني مدرب عبقري عنده كيف حكيت بيعرف الكادر الموجود عنده، بيعرف يلاعب الكل بالمباريات ويشارك الكل، وبيعرف انه بغرفة الملابس عنده
1: سيطرة مطلقة،
2: مسيطر عليها وعنده غرفة ملابس يعني صحية. يعني اللاعبين اللي بيلعبوا اللي بفوت بدلاء حتى لو بيكون هو لاعب مفروض انه يكون لاعب تركيبي اولى ولاعب من اللاعبين المطلوبين، بس بيقدر بيشاركوا، بيعرف كيف يشاركوا، بيعرف حتى لو بيكونش بالتركيب الاولى بيعرف يفوت على الملعب ويغير مجريات لعب. وبدون شك غوارديولا مدرب احد الكبار.
1: بفضله يعني السيتي ما زال موجود يعني على الخارطة بقوة وينافس على كل الألقاب، عمليا عنده كاسين هاي السنة، هو موجود ينافس أيضا على لقب البريمير ليج.
2: مظبوط، مع أنه قبل أسبوعين تعادل
1: مع إيفرتون
2: 3-3 وبعد ما كان متأخر بالنتيجة وخلى الإشي متعلق بأرسنال، بس هو مدرب اللي وفريق اللي فريق مانشستر سيتي عنده كادر لاعبين كبير. يعني برأيي الشخصي إذا بدوش ينافس على الألقاب هذا بنعد فشل لفريق مثل مانشستر سيتي. ويمكن خيبة الأمل مانشستر سيتي بالسنوات الأخيرة هي في دوري الأبطال، حصل عليها مرة واحدة بس. يمكن توقعات غوارديولا ومشجعين مانشستر سيتي انه الفريق يحصل على دوري الابطال في السنوات القادمه.
1: طيب ليفربول خسر مع استون فيلا 4-2 في تقريبا مباراه وداعيه لمحمد صلاح، شفنا الجمهور، جمهور ليفربول غير راضي
2: بدون شك. ليفربول بعاني بالمواسم الأخيرة، حتى الموسم الماضي بدوري الأبطال احتل المركز الثاني وخرج من دور 16 في دوري الأبطال، السنة مش عم بنافس على بطولة الدوري السنة ولا على دوري الأبطال، خرج في مرحلة مبكرة. الفريق عنده الظاهر انه في بغرفة الملابس في اشي مش مظبوط، يعني
1: في خلل.
2: اللاعبين فريق ليفربول للسنوات الأخيرة اللاعبين الكبار اللي كانوا يقود الفريق مثل محمد صلاح، شفنا انه خطه بالزاوية وقبل ما يطلع محمد صلاح على بطولة افريقيا، وشفنا انه حتى يعني محمد صلاح بعدين ما رجع ما كانش محمد صلاح اللي بنعرفه حتى قبل المباريات. يعني الظاهر انه مش عم بحضن اللعيبة كيف لازم في غرفة الملابس، عدا عن المشاكل الموجودة في ليفربول كانت فترة غلاء البطاقات السنوية والمنويم كيف بقولوها للمشجعين، وكان في مشاكل، ففريق ليفربول مش متريح بالفترة الأخيرة، يعني في عنده مشاكل اللي بسبب بشكل مباشر على نتائج الفريق في كل البطولات.
1: باعتقادك انه الهزيمة امام استون فيلا كانت القشة التي تقسم ظهر البعير، عمليا سلوت قريب من الرحيل ولا لا بالرغم من ذلك سيبقى سلوت؟
2: بتوقع انه بتتخيل انه بنستنوا لنهايه الموسم، بعد لنهايه الموسم مباراه واحده لالهم، في مبارتين لبونتموت اللي هو اذا فاز مبارتين، وليفربول ما فازش اذا ما حصلش ما وصلش دوري الابطال الموسم القادم، بفكر ان هاي راح تكون يعني اول خمس مراتب، يعني هاي تكون ضربه قاضيه للمدرب. بتوقع انه ما يكمل، بكون احتمالات كبيره انه ما يكملش بالفريق، مع انه حتى لو وصل لدور الابطال يعني بتوقع انه في في في بليفربول اشي مش مزبوط جوا قلب غرفة الملابس، ويمكن الادارة اكيد والمسؤولين عن الفريق عارفين انه هاي المشاكل موجودة. وبتوقع يعني بكادر اللاعبين مثل موجود عندهم لازم ينافسوا، لازم يكونوا ينافسوا على كل البطولات.
1: شكرا عبد رباح، شكرا جزيلا،
2: شكرا
1: لك. إلى هنا مستمعينا ومشاهدينا الأكارم نصل إلى نهاية هذا العدد من حديث الظهيرة، شكرا لكم في كل مكان. من أسرة البرنامج في الإنتاج فاتن حداد طبراني، في الهندسة الإذاعية روبي، من الراديو المصور حين عزرة، ومن رائد دياب أحلى وأجمل وأغلى تحية. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف 3.5 قوة حصان من بيت تورنادو 2999 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: عناوين الساعة من مكان. نابون يفيد أن القوات الإسرائيلية حركت الخط الأصفر غربا في منطقة خان يونس. حزب الله ينتقد التفاوض مع إسرائيل. تهديدات إيرانية جديدة ضد واشنطن. رئيس الوزراء يحاول احتواء الأزمة مع الكتل الحريدية. المعلمون يهددون باتخاذ إجراءات نقابية وانخفاض الحرارة خلال الأيام المقبلة.
1: راديو مكان الأخبار.
4: الواحدة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. ادعت مصادر فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية المرابطة على الخط الأصفر في خان يونس دفعت فجر اليوم المكعبات الإسمنتية نحو جهة الغرب لعشرات الأمتار، ما يعني توسيع المنطقة الخاضعة لسيطرة إسرائيل. ولوحظت حركة نزوح لعدد من السكان نحو وسط وغرب خان يونس. تراجع جيش الدفاع عن قراره بتقليص الحراسة في قرى غلاف غزة، وجاء في بيان أصدره مجلس شعر ناجب للسكان أن القرار اتخذ في أعقاب محادثات مع رئيس الأركان العامة الجنرال زمير. وأوضح البيان أن العيش والسكن في خط المواجهة مهمة صهيونية وقومية من الدرجة الأولى، ولكن لا يمكن تحقيق ذلك بدون أن يكون هناك أمن تام. توجه النائب عن حزب الله في البرلمان اللبناني حسين الحاج حسن إلى القيادة في بيروت قائلا إن المفاوضات مع إسرائيل هي مسار مسدود الأفق لا يؤدي إلا إلى تنازلات بلا نتيجة. وفي تصريح أدلى به في بيروت ادعى بأن من يراهن على حصار حزب الله سيفشل. تواصل إيران استفزاز الولايات المتحدة. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الإيرانية سيردار شاكرجي إنه إذا نفذ الرئيس ترامب تهديداته فإن الولايات المتحدة وقواتها ستتعرض لسيناريوهات هجومية جديدة ومفاجئة، وحذر من أن حربا أمريكية ثالثة ضد بلاده ستؤدي إلى تكبيد الولايات المتحدة ضربات قاتلة وموجعة. نفذت طائرة مسيرة لجيش الدفاع هبوطا اضطراريا في السامرة عقب خلل فني، ووصلت قوة عسكرية إلى المكان ولا خشية من تسرب معلومات. علم مراسلنا للشؤون الحزبية فالي حبيب بأن هناك احتمالا أن يطرح مشروع قانون التجنيد على لجنة الخارجية والأمن البرلمانية غدا، رغم أن الأحزاب الحريدية تصر على التصويت يوم الأربعاء على قانون حل الكنيست. ويبدو أن رئيس الوزراء يحاول منع إجراء الانتخابات المقبلة في مطلع أو منتصف شهر أيلول سبتمبر المقبل كما تريده الأحزاب الحريدية. أعلنت منظمة المعلمين عن نزاع عمل في جهاز التعليم في المدارس الإعدادية والثانوية، وذلك احتجاجا على تزايد حالة العنف في المدارس دون تقديم دعم للمعلمين والمساس بشروط عمل المعلمين بحسب بيان أصدرته المنظمة. يشار إلى أن الاتفاق الموقع بين وزارة المالية والمعلمين يحظر عليهم الإضراب حتى نهاية العام المقبل. اعتقلت الشرطة نهاية الأسبوع الماضي قاصرين في 17 من العمر من باقة الغربية وجت المثلث، وقد استقل الاثنان تراكتورون ولم يرتدي أحدهما خوذة واقية. ورفض السائق الانصياع لتعليمات الشرطيين بالتوقف بل صدم مركبتهم، وتم اعتقالهما في ختام ملاحقة شملت إطلاق النار في الهواء وعلى عجلات التراكتورون.
5: الآن إلى حالة الطقس.
4: يبدأ غدا انخفاض تدريجي على درجات الحرارة حتى يوم الأربعاء المقبل. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الثانية.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل بصراحة، سوزان دبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
6: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19.90 شيكل فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
7: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
8: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
7: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
8: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
1: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
9: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
10: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
11: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
12: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: الآن في مكان، سوزان ديبيني بصراحة.
13: طيب ما في حديث ممكن.

0: تحياتي رائعة لجميع الأحباء المستمعين،
1: وبصراحة
0: أهلا بكم معنا. حلقة جديدة من برنامج تعالوا نحكي بصراحة بتجمعنا عبر أثير راديو مكان.
1: بما أنه ما في أحلى من الصراحة،
0: ما في أحلى من الصراحة، مع أن كتير أوقات بتجرح، ولكن يجرح الواحد أو ينجرح أحسن ما يعيش بخداع.
1: ما عدت انفعل شيء ماشي واضح بصراحة، ما عدت آني.
0: موضوعنا لليوم شوي غريب
1: بصراحة، ما عدت انفعل.
0: ما بعرف إذا كان المستمعين أو الأهل بالأكتر راح يكون فيهن يجاوبوا عليه، ولكن بتمنى تنتبهوا له كتير منيح. أول شيء أجمل تحية من أسرة برنامجنا لليوم، بالإنتاج شريهان حجير بيكي، حين دهان هندسة إذاعية، في الأعداد والتقديم معكم دائما بكل الحب وراء الميكروفون سوزان دبيني. يا رضا الله رضا الوالدين ورضاكم أحبائي. مين فيكم سامع عن جيل زد؟ جيل زد شو هو بهالجيل هذا؟ أول شيء هذا الجيل اللي خلقان بين 97 لل 2012، وعادة كانوا بيقولوا خلق هالجيل والتليفون بإيده. في كل زمن في جيل بيفتح باب جديد على هالعالم، بس جيل اليوم مش بس عم بيفتح باب، هو عمليا عم بيعيش داخل عالم بيتغير وهو ماشي فيه. جيل زد من 97 لل 2012، جيل الانترنت، السوشيال ميديا، جيل ولد بالانترنت، ولد بخلق بالانترنت، عايش مع الانترنت، عايش مع التليفون، ما بعرف شيء بالدنيا من اول ما فتح عيونه بس تليفون، اعطوه تليفون، اعطوه الهاتف النقال، بسكت وبهدى وبلعب وبضحك، خدوه منه لتواني بتنقلب الدنيا. السؤال شو مع الأهل اللي اليوم أولادهم هدول وبناتهم صاروا في هذا الجيل الشباب؟ هل بيفهموهن؟ هل بيحتوهن؟ هل بيحاولوا على القليل يتقربوا منهن؟ لأنهن جيل فيش عنده مسؤولية، بلتزمش بالمسؤولية، بلتزمش بالشغل بالعمل، جيل تكنولوجيا، جيل التواصل الرقمي، أعطوه حرية، أعطوه بس يعبر عن حاله، فيش عنده صبر على الأشياء الروتينية اللي بدها وقت، بهمه استقلاله وراحته النفسية، أنا مبسوط باللي أنا بعمله، وعنده قوة الشخصية، وعنده هاي الشخصية اللي يقول ويقرر شو هو اللي بده إياه، وعنده كتير وعي بقضايا المجتمع وموضوع الهوية. وهذا كله بأخده لنوع من القلق والضغط النفسي مع كل الأشياء اللي عايشها وبطلبها وعم بيعمل شو بده، ولكن هذا بأخده لنوع من القلق النفسي وبلاقي حاله مثل اللي ضايع. ويلو الإدمان على الهواتف، ما عادش فيه يعيش بدونها، ويلو في عيلة عم بتحاول تشده تجاهها لحتى تقربه منها، وما كل هذا مش عارف إيش اللي بده يعمله. عنده صار صعوبة بالتركيز، ممكن لفترة طويلة ما بقدرش يتحمل أي أشياء، حتى إذا بتشوفوا الفيديوهات والستوريز اللي بنزلوها كلها تواني ويلا على السريع على السريع. جيل السرعة، جيل السوشيال ميديا، جيل الإنترنت، جيل عايش كيف هو بده. بضل السؤال وين هو ووين أهله منه، شو ممكن يعملوه، كيف ممكن يساعدوه لحتى يقدر يتخطى هاي المرحلة بأي طريقة وبأي أسلوب. هذا الموضوع اللي احنا اليوم رح نتحدث عنه على 072-33-55-99-3، وطبعا صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداوي دبيني باللغتين العربية والإنجليزية. ولكن قبل ما نكون معكم ونكون مع الاتصالات، خلينا نسمع مقطع قصير.
2: هدول جيل زد عن جد غريبين، جملة بنسمعها دايما، جيل ما بحب الوظيفة التقليدية وإذا ما حس بالشغف بيستقيل. ولما بتسألهم طب شو مع الخطط المستقبلية؟ الجواب It depends.
3: طيب شو الغلط؟ خلينا نكون واقعيين، ما هو It depends يعني إذا في راتب عالي وشغل مريح وساعات مرنة، والأهم تركب تفهمنا نفسيا.
2: مسموع وكأنه أحلام أو ريست للحياة، بس لما تعرفوا إنه جيل زد هو أقل جيل بضل بوظيفة وأكتر جيل عنده مصادر دخل مختلفة، فالريست بصير upgrade والك دائماً بإعادة تفكير
4: أو إعادة تدوير. يعني إذا الوظيفة ما عادت ثابتة فالمحتوى صار هو الشغل نفسه. جيل زد ما بيقدم CV، بيقدم بروفايل، والباقي بيعملوا الألغوريثم.
2: بالناس شايفته جيل مدلل والناس شايفته جيل واعي، الحقيقة يمكن بالنص، بس الأكيد إنه في شيء عم يتغير فعلاً، طريقة الشغل، طريقة التفكير، أو حتى معنى النجاح. مكان توكس، يلا نبلش.
0: الاسمتو هو جزء من مكان توكس، وطبعا البرنامج اللي بتقدمه دانيا مسالحة، ومعاها بيكون رجيم تانس جوانا أشقر ودوريد للداوي يوم الأربعاء بعد نشرة الأخبار مكان توكس. احنا اليوم رح نكون فيه معك، وقبل ما ينزع هالبرنامج وقبل ما تشوفوه وبهمنا جدا نسمع رأيكم، الجيل هذا كيف بتعامل معك وكيف انتو بتتعاملوا معه، شو المشاكل اللي بتحسوا انه عم بدخل فيها وصعب انه يطلع منها، وين بتحسوا انه هذا الجيل هو بحاجة لكم. 072-33-55-99-3 رح نبدأ مع الاتصالات. معنا اول اتصال، مساء الخير.
5: مساء الخير يا تتوزان.
0: اهلا وسهلا، يسعد هالمساء.
5: شو اخبارك؟
0: اهلين سحر.
5: سحر
0: هلا يا سحر، كيفك؟
5: يسعد الله
0: حبيبتي. يا سحر، هذا الجيل وين واقع بين 97 لل 2012، وكيف بتشوفوه، كيف تطلعوا عليه، قديش هو متحرر وقديش عنده أفكار، وقديش منقول هدول اللي عايشين عالم السوشيال ميديا والإنترنت وكل شيء وبعرفه كل شيء، بلحظة معينة منحسن ضايعين، لا في عندن تركيز، لا في عندن وقت يعطوه لحالة لحتى يكملوا شغلي، كل شيء بالدنيا بالدنيا على السريع.
5: وزين أول شيء الإنترنت والسوشيال ميديا سرقت أولادنا منه، سرقتهم بطريقة فظيعة. إحنا بنكون بنفس البيت وما بنشوف بعض، كل واحد فيهم بغرفة مغلقة على حاله، حتى إذا اشتغل بيشتغل على الأشياء الرقمية، عماله بيشتغل، حتى ممكن يدخل على ألعاب مخصصة من التيك توك من أشياء حتى يطلع منها أرباح من دون حتى ما يتعب. جيل الإنترنت اللي بده يأخذ كل شيء وهو مرتاح، هو قاعد على كرسي ومسكر حاله الباب، لا بده ياخذ بنصيحة ام ولا نصيحة اب. صار ان بصراحة المنافس الحقيقي صار لا الام ولا اب، وعدم اخذ النصيحة اللي هو الانترنت والسوشيال ميديا.
0: الانترنت والسوشيال ميديا سرقوا الاولاد منا، ولكن هل الاهل فعلا حسب رأيك وبصراحة، هل الأهل فعلا في عندهن القدرة إنهن يحتوا أولادهن؟ عند الأهل اليوم القدرة إنهن يقعدوا مع أولادهن، يسمعوا أولادهن حتى لو كانوا غلطانين، إنه يحكوا معهن شوي شوي، يطولوا بالن عليهن، ولا لأنه إحنا منتخبى كأهل، وأنا عم بقول إحنا مش عم بتم حدا، عم بقول إحنا كأهل منتخبى وراء جملة إنه كلنا مشغولين وكلنا كل الوقت برات البيت، فيش عنا وقت. لمين لكان الوقت ولمين أولادنا اليوم؟
5: إحنا بنحاول قدر الإمكان، طبعا قدر المستطاع لازم إحنا نحكي، حتى لو ندخل على خصوصية هم بيتذكروا إنه إحنا منتدخل بأمورهم الشخصية، بس أمورهم الشخصية هذه بتعود عليهم بالخسارة إذا إحنا ما تدخلنا، مش عمالوا بيقبلوا النصيحة منا. إذا صاروا اليوم لو بده واحد فيهم يبحث عن شيء، بيبحث عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق الانترنت، بدخل على مواقع يعني بدوش نصيحتنا.
0: هون بتحس لأنه عم بيستعملوا كل شيء عن طريق الانترنت، بتحس إنه هني عم بيستغنوا عن الأهل، حتى سؤال إذا بدهم يعرفوا جوابه بتوجهوا لجوجل أو لأي موقع تاني بدون ما يروحوا للأهل.
5: بالضبط، بس بيعرفوا. أنا بدي أوجه لهم من هون كلمة، إنه نصيحة الإنترنت اللي مش عايش حياتك أو مش عايش ببيتك ومش عارف مشاكلك النفسية، مش راح يعطيك النصيحة الحقيقية. اللي بيعطي هذا بيعطيك نصيحة عامة للكل، يعني بيجمل الكل، أما ما بيعطيك نصيحة حقيقية بإيش أنت بتعاني ببيتك، أو مثلا الأم شو بتعاني مع ابنها، أو الابن شو بعاني مع أمه أو أبوه. هم ما بيختارون الام والابو المحددين لبيتك حتى يعطوك النصيحه عشانهم.
0: صحيح، ولكن جوجل وتشات جي بي تي وكل المواقع هاي بعطوا كمان اجابات صحيحه، وحسب رايك الولد بده اجابه يقراها خلال نص دقيقه وتنتهي معاه، ولا بده ام او اب يقعدوا معاه وساعه يشرحوا له واحنا واحنا وانت واحنا وعملت وصار وصرنا؟ وين الاولاد بدهم الشيء السريع؟ فاذا كيف الاهل بسرعة. كيف الاهل بدهم يقدروا يتاقلموا مع هذا الجيل، جيل زد اللي كل شيء بده اياه بسرعه؟
5: يعني شوفي، انا بقول التوعيه القدر الامكان، التوعيه يعني نحاول نسرقهم لو بيزعلوا، نحاول نسرقهم لو ثواني لو دقائق، نقعد احنا وياهم نقول لهم انه في فرق ما بين الشيء الجامد والشيء المتحرك. احنا اللي باقيين لكم، احنا يعني هذا الانترنت يعني يمكن يوم الايام يروح، فكروا فيها، مين رح يبقى لكم؟ اللي
0: انت عم تحكي انا حاسه بصوتك وحاسه بلهجتك عم تحكي بحرقة قلب ام اللي هي ولادها مش عم بسمعوا لها كل شيء بالدنيا صار عن طريق الانترنت وبقيت هي بس عم تطلع عليهن من بعيد. وانا بتخيل وضعك هو وضع يعني بديش اقول ملايين ملايين من الامهات اللي عايشين بهذا الوضع. اولادنا الانترنت سرقهن، اولادنا السوشيال ميديا سرقتهن.
5: انا صرت لما بدي ابني بدي اقرا عليه الباب ألف مره حتى يرد علي. انا مشغول. طب انا مشتاق لك، انا مشتاق لك وانت بنفس البيت، انا مشتاق لك وفيش بيني وبينك ثاني حتى ترد علي. يعني
0: سحر انا بتمنى انه رسالتك تكون وصلت.
5: يا ريت يخلونا بس مسافه صغيره، مسافه بسيطه.
0: هن مش رح يخلولنا سحر، احنا كاهل المفروض انه نلاقي طريقه لنسترجعهن ونسترجع هاي المساحه اللي كانت عنا.
5: بس كلمه
0: رح يكون عنا بنهايه البرنامج. انا بتمنى انه طبعا انتم بتكملوا معنا لنهايه البرنامج، ولكن أكيد. رح يكون في عنا ضيف اللي بهمنا جدا كمان انه نتحدث معاه، وهبة عامر مستشار اسري ومؤسس منهجيه البوصله التربويه، رح يكون معنا على تنتين الا ربع. اسمعوا بالضبط شو رح يقول لكم
5: ان شاء الله. سيدة بس كلمه اخيره.
0: يلا حبيبي.
5: اليوم احنا الوقت اللي احنا فيه الأهل مش عماله بربوا الطفل أو بربوا الإبن، الإبن هو اللي بربيهم.
0: هاي بنوصل لها بعد ما يعطوا التليفون كل الوقت، لأنه هن بدهم يرتاحوا ويصير هو يربيهن، يا ببكي يا بأخذ اللي بدي إياه، وهذا اللي بيصير للأسف الشديد. سحر شكرا كثير على جرأتك وصراحتك، هذا اللي بدنا إياه. يعطيك ألف عافية، تحياتي، باي باي، الله معك. 072-33-55-99-3 تعال نحكي بصراحة. مساء الخير.
6: مساء الورد سوزان.
0: اهلا وسهلا.
6: لك ولجميع المستمعين.
0: اهلا يا رائده، كيفك؟
6: الحمد لله رب العالمين. بدايه بدي اقول ليس للاهل بديل. لازم يحطوا مليون سطر تحتيها، بس للاسف الشديد
0: السؤال مين اللي بيسمع هذا الكلام ومين اللي بيعمل فيه؟
6: عن جد يعني بتلاقي ان الاولاد هم مش فاتحين مجال للاهل يتدخلوا فيهم. يعني طيب. بتلاقي الجيل هذا صعب، صار صعب السيطره عليه. زمن السرعة، صاروا كل شو بدهم إياه على السريع، كل شو بدهم إياه، يعني بدهم دلال زيادة، دلال زائد عندهم. يعني
0: الدلال الزائد، بس الدلال بيجي عادة من الأهل، بيجيش من من الكمبيوتر ولا بيجي من الهواتف النقالي. فليش الأولاد
6: بدهم أحدث أجهزة؟
0: ليش الأولاد اختارت حياة السرعة مع كل الآلات اللي إحنا عم نتحدث عنها، وتركوا الحضن الدافئ للأمهات والأهل والآباء بدهم يرجع أولادهم إلهن وبطلوا يعرفوا كيف؟
6: بالبداية بيكون في عندهم فراغ. الفراغ وين من ملأ لهم إياه؟ البليفونات، المواقع.
0: الفراغ منين أجا رائدة؟
6: من الأهل. مرات الأهل بيكون السيطرة من البداية، من أول ما يتخلف الولد لبين ما هذا. يعني الأيام ها بتلاقي أول ما ينولد الولد الصغير الطفل لسه بفتح عينيه بتيجي قدام البليفون وبصوروه بنزلوه على المواقع.
0: اوكي، بس احنا عم نحكي كمان عن دور الاهل. احنا عم نحكي عن دور الاهل، اللي الاهل اليوم عم بتشكوا انه وين اولادنا، اولادنا انسرقت منا، بس بنفس الوقت احنا اللي فتحنا الباب لاولادنا لحتى تيجي هالتليفون او الكمبيوتر ويسرقهم منا. فليش احنا مش عنا وقت لاولادنا؟ ليه احنا ما بنحاول نفهمهن؟ ليه ما بنقعد معهن؟ ليه ما بنحسسهن قديش احنا عن جد بدنا اياهن؟ بدنا يكونوا معنا.
6: لما يكونوا الاولاد بدهم الاهل، بكونوا الاولاد مش فاضيين. هلا الاهل صاروا هم بدهم الاولاد، انهم يضبطوا اللي يكون مرات اللي ايش الخطا اللي كانت بالحياه بالبدايه. بيكون صعب،
0: بيكون صعب، بس هاي نتيجه الخطا لما الاهل بتنشغل بكل شيء بالدنيا عن اولادها اللي هن اهم شيء. رائده
6: انا نملك بعدين. نعم. سوزان في شغله تانية هلا، في امتحانات بتلاقي في بعض هيك الطلاب الطالبات الصغار بيعتمدوا على الشات جي بي تي، بيسالوهم اسئله وهم بيجاوبوا لهم شيء. بتلاقي حتى هاي يعني الشغلات الاساسيه اللي كانت.
0: هلا سمعتي سحر شو عم بتقول؟ بطلوا يتوجهوا لنا بسؤال، كل شيء بالدنيا بفوتوا بيسالوا.
6: الاساسي اللي كانوا مثلا تحسي انه بيعتمدوا عليك فيه، يعني بقول لك زي احنا معتمدين على حالنا بالمصروف، معتمدين على حالنا في اذا بدنا شيء اسئله نسالها. يعني ليش انتوا على جانب محطوطين انه بتحسي انه هاي الروحانيه
0: يعني انت
6: مش موجوده؟
0: انت هلا عم تشوف انه دور الاهل راح.
6: للاسف الشديد يعني دور الاهل كانوا على جنب صار. بعدين بتعرفي كانوا زمان يقولوا زمان، يعني زمان لسه احنا كثير كان من زمان هيك بالنسبه لنا، كانوا يحكوا عنا ينتقدونا، يقول لك جيل دعدع تناديه ما بيسمع وبيروح وما بيرجع وباكل ما بيشبع. يجي يشوف الجيل اللي احنا
0: الحياة بتتغير يعني والأجيال بتتغير ومع التطور ومع التكنولوجيا وكل الأمور اللي عم نمرقها هذا اللي صار. رائدة شكرا كثير لك حبيبتي. شكرا
6: يا عيوني. الله يسعدك. انت كمان ليصل الأصل بديل. يعني لما كنت تحطي هاي مالنا أهالي يسألوا علينا يعني تحس عن جد لما تشوفي هدول الأبناء الصغار الأطفال اللي يعني بيكونوا أحلاهم بيكونوا بالبراءة فيهم بعدين ببطل البراءة كلها يتفسير متابعات
0: الدنيا بتتغير ونحن بنفتكر إنه بس إحنا اللي تعبانين والدنيا بتتغير علينا بينما بننسى مرحلة معينة أولادنا اللي الدنيا عم تتغير عليهم وهن بحاجة إلنا. رائدة خلينا أشكرك لأنه عندنا كتير اتصالات. معلش رائدة
6: في شغلة حابة أقولها على السريع.
0: على السريع جملة واحدة.
6: لما يكون السلبي باستمرار بوجه الإنسان صعب يسيطر وهو كبير ما بالك الأطفال الصغار لما شو كل شيء حواليهم بيكون سلبي وين يروحوا بحالهم هاي
0: لما في أهل لما في أهل ممكن شوي يقدروا يغيروا هالسلبيات ويحولوها لنوع تاني. بدناش نقول تفاؤل وإيجابيات ولكن على القليل يكونوا مع أولادهم لأن أولادنا عم تروح من بين إيدينا. شكرا رائدة يعطيك العافية.
6: يا هلا فيك.
0: باي باي. الله معك. نأخذ كمان اتصال 072-33-55-99-3. تعالوا نحكي بصراحة. مساء الخير. ألو مساء الخير.
7: ألو صباح الخير ست زين.
0: صباح النور. أهلا وسهلا.
7: كيف حالك يا حلو؟ اشتقنا لك
0: حبيبتي. أنا اشتقت لك. كيفك أنت؟
7: وإحنا أكثر حبيبتي. شو الوضع؟
0: هلا يا خزني. عيوني
7: يعني شو بدي أقول لك يعني برامج الراديو كلها برامج عن جد يعني كل فوق الأفق يعني كثير.
0: تسلمي. هاي شهادة بنعتز فيها كلنا حبيبتي.
7: هو المشكلة عندنا إحنا المجتمع تبعنا حتى في أي مجتمع إن كان بدك الواحد يقدر يفهمه. مش ناس عم تتفهم الإشي يعني.
0: حسب رأيك اليوم الأهل عم بتفهموا هذا الجيل اللي احنا عم نقول بين 97 لل 2012 اللي سموه جيل الزد؟ الأهل عارفين ايش هو هذا الجيل؟ عارفين شو المشاكل او شو الصعوبات اللي هو كمان عم بمرق فيها ولا ما حدا داري فيها؟
7: خذي مني مثال. يعني عندي انا مثلا عندي كناين وعندي جارات وعندي صبايا اليوم اللي عندهم اولاد.
0: اوكي.
7: امهات يعني.
0: طيب.
7: الام بتلاقيها زي هتلر.
0: بتطلع
7: في ابنها متجمده فلة البلفون فيه الأغلب يعني بدنا نقول 90% من الأمات فلة البلفون بفلته أو إذا بسمع في اسم أمه على المحل بزت البلفون.
0: على إيش بدلك هذا؟ إيش بيقول؟
7: بدل إنه بخاف خوف من الأم خوف من الأم يعني. أما أنا شو يعني بدي أصل إنه أنا بقول التربية إنه لازم نقعد أكثر مع أولادنا. يعني اليوم الأهل اليوم كل ضايعة شغل ومشاغل.
0: عندك أنت أولادي بهذا الجيل؟ أحفادي بهذا الجيل؟
7: عندي أنا عندي سهي عندي حفيدة بنت 9 أشهر بس تشوف البليفون في إيدي بصير بدها
0: أنا عم بحكي على الجيل اللي إحنا هلأ عم نتحدث عنه جيل زد. الجيل هذا اللي ماخذ الدنيا كلها بسرعة وبده يعيش بالعشر ساعات بتانية واحدة. عندك هذا الجيل؟
7: في إمات مثلا عندي معلومة عندي في مثلا إمات بتقول لك حماتي مثلا شو بدي يعمل الولد عم بروح على المدرسة بقضي 8-9 ساعات دراسة ووجع راس يعني ومجبور يتعلم مجبور يكون شاطر وبروح على البيت مثلا لما الأهل موجودين بده يقرأ بده يكتب عنده وظائف يعني الحياة كلها صعبة مش هوين لإله يعني ما بيصدق يمسك هالبليفون إنه يعني متع حاله شوي.
0: يعني أنت عم تقولي إنه التليفون بالنسبة للأولاد هو هروب من المسؤوليات ومن الضغط اللي عايشه بالبيت أو بالمدرسة أو بالبيت.
7: سوزان كمان أوقات البليفون بيساعد الولد يعني بعطيه مفهوميات إنه زيادة على حياته بفهم أشياء منه.
0: بيساعده كتير مش بيساعده شوي.
7: بالفعل بس الأشياء السلبية بتخافي إنك تترك ابنك يتمادى في الإشي يعني إنه يفوت على شغلات سلبية يخرب حياته فيها.
0: السؤال خزني هل الهاتف اليوم أخذ مكان الأهل حتى بالاستفسارات حتى بالأسئلة حتى بأي معلومة الولد بده إياها بتوجه بكتب بتشارجي بتي بجوجل بأخذ جوابه خلال ثواني وخلصنا؟
7: هذا اللي بسموه هذا اللي شو اسمه الذكاء الاصطناعي هذا خرب الدنيا اليوم
0: أخذ محل الأهل
7: بدأ تبعث لصديقتها يعني إنه كلامك اتعيد إيش عم بتفوت عليه مش عم تستعمل حتى مخها الوحدة يعني جد احنا وصلنا لوضع كثير صعب ولازم الاهل تهتم شوي لاولادها يعني
0: كثير مش شوي
7: الاب والام مش بس الام لحالها
0: لا طبعا
7: الاب مرات بعطي الولد بسهل له بعطيه شوي انه بلاقي الام كثير قاسي مع الولد اما انا بقول
0: انا بستغرب اللي انت عم بتقوليه ولد بخاف من بس يسمع صوت امه ولد بست التليفون بس يسمع وانت عم تقولي هلا انه الاب بعطيه شوي ولكن الام كثير شديده وين في هاي الامهات اللي هالقد شديده والاب شوي
7: انا مثلا بنتي انا عندي بنتي مثلا ابنه صف اول
0: اه
7: بفوت لعندي اسا بزت الشنطه غاد ستي وين بليفونك انه يعني انه طيب. انا حتى بسلمش علي بقول ليش كيف حالك ستة يعني بقول بعطيه شوي ربع ساعة على التليفون ايه بعيا نص طيب. ساعة بس التلفن يرن التلفون بقول له ستة هاي امك اسمع بسكر التلفون بزت زت
0: واو
7: يعني بعمل حساب لأمه مش انه يمكن خوف بس بعمل حساب لأمه يعني
0: انا بتخيل هذا خوف مش عارفة ايش اللي عم بيصير بس بكل الاحوال بكل الاحوال خزني يعني شكرا كتير لك حبيبتي طبعا بدنا نفهم الاولاد بس اهم شيء نكون معهن مش كله من بعيد
7: يعني
0: لبعيد
7: انه يعني بدها تكون عنيفة مع ابنها او لا سمح الله يخاف
0: مش عنيفة من ناحية ضرب ولكن
7: بدها انه بدها تربي ابنها على الصح وبداش يتعود على البليفون بدها انه الافضل لاله الاحسن لاله لحياته 100% وعلمك الستات يعني انه الست بتشفق على الطفل شو بدي اعمل عندي يعني شو بدي اسوي
0: الدلال كله عند الست شكرا يا يعني خزني
7: ولا شيء ولا شيء
0: شكرا حبيبتي الله يخليلك
7: يا رب صوتك يوصل لكل ام لكل اب يا رب ولكل عائله
0: تسلمي حبيبتي تسلمي
7: الله يعطيك
0: الف عافيه وروحك باي باي الله معك ناخذ كمان اتصال تعال نحكي بصراحه 072 يلا ناخذ الاتصال الو مساء الخير
8: الو يعطيك العافيه
0: يعافي قلبك أهلا وسهلا
8: والله أنا بالنسبة لي تحت الهواء سمعت صحر ورائدة و...
0: أمجد يلا يا أمجد نسمع تعقيبك
8: ممتاز يعني كسر ووفر
0: لا بدي أسمع تعقيبك عشان نأخذ كمان اتصالات
8: والله هذا الجيل لا بيشارك في الفرح ولا في العزاء ولا في العمل هذا الجيل اللي عمره حاليا 16 سنة 15 سنة أنا بشوفه حاليا يعني أنا في الأفراح عندنا في المناسبات
0: أوكي.
8: ما بيبين قاعد على التلفون ما بي حتى ما بيعرف يشارك معنا اجتماعيا لا في الديوان لا في الشغل في العمل من مرة أنا هذا زي أنت ما قلتي هذا أنا بتطلع فيه الجيل
0: يعني أنت شايف أنه هذا جيل اللي مسكر على حاله وعلى التليفونات وعلى السوشيال ميديا ولا أي شيء تاني ممكن يأثر فيه
8: والله لا بيعرف يشارك في العزاء ولا في الأفراح ولا
0: وين
8: في
0: الأهل وين بتشوف الأهل عنين يا أمجد أمجد وين بتشوف دور الأهل مع الأولاد بهذا الجيل
8: وهذا جيل طلع في الأنترنت هو الجيل هذا هو انظلم لأنه أول ما طلع النت والتكنولوجيا والفيسبوك والتيك توك يعني كل جيل
0: أوكي.
8: كل يعني تطبيق أو إشي معين بيطلع جيل التعشوي التيك توك له 10 سنوات حنقول 5 سنوات
0: لو الأهل كانوا جنب أولادهن لو الأهل كانوا جنب أولادهن وقدروا يأخذوا الأولادهن من هاي المواقع كلها ومن هاي الآلات كلها كانوا الأولاد بقيوا لهلأ هيك
8: شوفي أنا كمان بقول لك هذا التكنولوجيا هي طفعت على العالم يعني إحنا ما قدرنا نسيطر لا الأب ولا الأم ولحنا اليوم كل دار فيها انترنت في فايبر
0: طيب فاذا
8: انا
0: امجد نقطع الانترنت عند امجد طيب شكرا كثير لك يا امجد بناخذ كمان اتصال 072-335-5993 تعال نحكي بسرعه مساء الخير
9: مساء الخير استاذ
0: اهلا وسهلا يسعد المساء
9: معك ابو علي
0: اهلا يا ابو علي كيفك
9: انا الحمد لله
0: اهلا وسهلا يا ابو علي
9: جيل بشفق جيل بشفق يعني انا بشفع على هذا الجيل جيل قليل خواص مش عنده مسؤوليه ماخذ الدنيا باستهتار بقعد على التلفون بتنادى على الولد بقول لك استنى شوي بدك منه شغله استنى شوي بترجى بالولاد من شان الله اطلع خلي الشمس تشوفك بس خلي الشمس تشوفك
0: أوكي.
9: قاعدين على المزمان على الانترنت على التلفزيون حتى عندي ولد لما بدي احضر فيلم انا بطلع عليه على التلفون بحضر مش الفيلم كامل ملخصات الفيلم الملخصات حتى الملخصات بشغلها على السريع
0: فيش عندن وقت فيش عندن وقت يعني يقعدوا يسمعوا اشي اسمه وقت يقضوا في اشي كامل ما فيش عندن كل شي عندن على السريع بدن الحياة كلها بسرعة تمضى
9: كلها على السريع انا حسب رأيي يعني انا عندي ابني بحاول اخليه انطيه شوية من المسؤولية شو يعني انه بشغله شوية بالدار انطيه يساوي شغلات حتى مرات بنزله معي على الشغل حتى العيلة كلياتها عندي بالمدينة العشاء المساء بنقعد بدون تلفونات كل ياتنا
0: حلو حلو
9: نسمع بعضنا كل واحد بيحكي شو عنده وكل شو هدفه وشو مستقبله وشو بده يساوي
0: كل الاحترام أبو علي كل الاحترام
9: مجبور ومجبور شوي الواحد يكون مش عون طبعا شديد شوي صغيرة يعني أنا اليوم عندي أولاد وبنات صبايا وأبوي أبوي الله طول عمره 80 سنة عيونه بيحكي معاي بعيونه بحكي معي. يعني أنا لليوم بخاف من أبوي.
0: حسب رأيك شو المشكلة؟ حسب رأيك أبو علي، عندك هلأ أولاد وعندك بنات بهذا الجيل، جيل الزد هذا اللي نحن هلأ عم نحكي عنه، حسب رأيك شو المشكلة الأساسية بالنسبة إلهن؟ إيش؟ إنه فيش حدا فهمهن، إنه فيش حدا عم بقدر يحتويهن، إنه الأهل بقعدوا ساعة يحكم على الولد، ولا إيش؟ إيش اللي عم بمرق عليهن؟
9: إنه إحنا بحياة كلية ضغط، الأبو مضغوط، الأم مضغوطة، كله بسرعة، كله شغل، ما عارف تقعد مع أولاد، ما عارف تحتويهن، مش عارف شو بدين. كل ساعة
0: يعني انت عم بتقول انه الاولاد عايشين حالي من الوحدة رغم وجودهم بالبيت مع اهلهم كمان
9: رغم حتى يعني زي ما حكوا الجميع انه بطل يطلب مشايرات ايام كل شيء بدينا على التلفون.
0: نعم.
9: حتى سؤال بدي اسأل ابوه عن شغلة عن هاي ما بيسأل بفوت تغرى على التلفون زي كيلو انه هاي كل التكنولوجيا صارت محل الاهل
0: لانه عم بترد على على الاسئله كلها باجابات مختصره وخلال ثواني
9: 100%. وهذا الاشي غلط. لا لازم كل ابو يقعد مع اولاده نص ساعه ساعه بدون تلفون يتفهموا يسال يجاوبوا شو بدك تساوي شو بدك تصير بكره.
0: انا بتمنى رسالتك هاي توصل للكل يا ابو علي لانه للاسف الشديد الجيل اللي هلا نحن عم عايشين معاه وعم نسميه جيل الزد اهله ما كان عندهم وقت لا يقعدوا معاه ولا يسمعوا ولا يتقربوا له ولا يفهموا شو مشاكله فلهيك راح يدور على البديل. شكرا كثير يا ابو علي يعطيك الف عافيه عزيزي. شكرا. يا هلا تحياتي باي باي. قبل ما نواصل احبائي معكم بالاتصالات خلينا نتوجه لفاصل اعلاني ومن بعدها منواصل.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. حلبجي.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسيات كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: أجا
3: هدوء هدوء هدوء.
4: هابي
5: بيرثدي يا جماعة، بس شوي.
6: هل ستجرى مباراة اتحاد ابناء سخنين؟
5: يا جماعة كملوا، انا معكم. عيد مين؟
7: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
8: وبنرجع أحبائي لنواصل معكم برنامجنا لليوم. تعالوا نحكي بصراحة عبر أثير راديو مكان 072-33-55-99-3. معنا كمان اتصال وحديثنا عن جيل زد، هالجيل هذا اللي خلقان بين 97 للألفين 2012 مع كل ما يواجه، إذا كان من انفتاح على العالم على التكنولوجيا أو التكنولوجيا اللي عايشته مش وعايشها، أو صعوبات مع الأهل وعلى التواصل الطبيعي الإنساني مع العيلة مع المجتمع ومع الجميع. بناخد كمان اتصال. مساء الخير.
9: مساء الخير،
8: أهلا وسهلا.
9: كيف حالك تبان؟ شو أخبارك؟
8: أهلا أهلا، كيفك يا عفاف؟
9: أحد مبارك كمان.
8: أحد مبارك على الجميع حبيبة قلبي، تسلمي لي. يا عفاف، رأيك بالموضوع؟
9: رأيي برجع الإشي للأهل، ترباية ترباية ترباية، بضلنا أقول ترباية الأهل من البداية، من هن الصغار يحفظوا أولادهم، يكون حوار بيناتهم، يسألون سؤال يردوا عليهم، مش فاضي إسا بدي.
8: جيل اليوم حسب عفاف، جيل اليوم حسب رأيك المشكلة فيه ولا في أهله؟ الجيل اللي عايش بالتكنولوجيا وعلى وسائل الاتصال كلها، فيه ولا بأهله؟ منين نبعت المشكلة تبعتهم؟
9: السودان برجع لإيش بقولك، للترباية من الزوء للأهل، لا للأهل. لما يلاقوا في الأهل عندهم في تواصل بينهم وبين أهلهم، بيروحوا للأهل مش بيروحوا للتكنولوجيا والأشياء الهاي، لا. ليش برجع بقول بس للترباية وترباية الأهل؟
8: نعم.
9: من هن صغار بتلاقي إيش، من هو بعدين بتراكم، فيكبروا بتراكم الإيش، بصير صعب، بصير الأولاد يتركوا الأهل ويطلعوا لبرا. من الأهل بقول.
8: نعم. أنا عفاف شكرا كثير لك عزيزتي، تابعينا دائما، كوني معنا، يعطيك ألف عافية. تحياتي. يا هلا فيك، باي باي. 072-33-55-99-3. معنا كمان اتصال، وما تنسوا عنا صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداود البيني باللغتين العربية والإنجليزية، تعقيباتكم هناك، وعنا تعقيبات كتير مهمة أيضا، بتمنى تدخلوا وتقرأوها وتشوفوا كمان رأي الآخرين بهالموضوع. مساء الخير، مين معنا؟
10: مساء الورد، شو أخبارك؟
8: أهلا وسهلا.
10: أنت؟
8: أهلا أهلا، كيفك أم كريم؟
10: الله يرضى عليك، الحمد لله.
8: هلا هلا يا عيوني.
10: سمعت الأخ اللي حكى قبل إسا بالآخر، يعني بوش فهمت الموضوع منك. أنت قصدك عن جيل اليوم، هيك المقصود؟
8: المقصود عن الجيل مواليد 97 للألفين 2012، هذا الجيل اللي عايش وحياته كلها تكنولوجيا، التليفونات التكنولوجيا، هو عايش حياتهم، مش هني موجودين بحياته، حياته كلها صارت مرتبطة فيهن. ابتعد عن الأهل، ابتعد عن كل شيء. أمهات اللي طلعوا كانوا معنا بقولوا لك بس يعني أولادنا سرقت منا السؤال، بطلوا يسألونا. كل شيء بالدنيا بيروحوا على التليفون أو بيروحوا على الكمبيوتر، بيسألوا تشات جي بي تي، بيسألوا جوجل، بيسألوا كل المواقع هذه اللي بتعطيهن إجابات. فوين دور الأهل اليوم؟
10: الأولاد انسرقت منا. ليش أولاد انسرقت منا؟ ليه ما فكرناش بالمفتاح؟ ليه ما مكناش التسكير؟ ليه خلينا الباب مفتوحة؟ الله يرحمك يا ست، ظلت تقول راح بده يجي جيل بقعد ما بسمع وباكل ما بشبع وبطلع ما بيرجع.
8: هلا قالته كمان قبل شوي كمان. صحيح صحيح.
10: بقول يعني انه ليش
8: نعم.
10: ليش نسرق اولادنا منا؟ انا بكل اللوم بس بحطه على الاهل، بس على الاهل. ما احنا كان عندنا اهل وربونا، واحنا اسا اهل،
8: بس احنا ما كناش بزمن التكنولوجيا، احنا ما خلقناش يعني بالتليفونات بايدنا.
10: كل زمن بيجي اصعب من زمن، من زمن ابو قرى لله ابو لهب، من زمن الرسول، من زمن قريش، من إيه من من تكونت الدنيا. كل فترة بيجي إيش اللي هو بالفترة نفسها. إيش إحنا عصر التكنولوجيا، ما كان في كفار وكان في إسلام وكان في حروبات وكان في حصيدة وكان في تعب وكان في بقل، وكانت الناس تروح تبقل الأم ده تعمل لقمة الأكل ليومها، تروح كل نهار تجيب لقمة أكل عشان تقدر تعملها. كانت حياة صعبة، مع عانوا أهلينا كثير كثير كثير كثير عانوا، مش شوي. إحنا شو عانينا؟ هي أمريكية على التكنولوجيا الحمد لله.
8: طيب فإذا أنت بتشوفي أولادنا وصلوا لهاي المرحلة نتيجة لتصرفنا إحنا معاهن، ولا نتيجة للتكنولوجيا اللي هي تغلبت؟
10: لا إحنا تصرفنا معاهن. لو كنا معاهن كل الوقت بيمكن يكون في توازن، صح؟ إحنا بعصر التكنولوجيا وأنا معاك.
8: نعم.
10: ممكن لو كان في أخذ بنات بعض في في في المسؤولة مفتوحة من الطرفين يكون في توازن. يا سوزان مثل الأدي
8: أنا بتمنى إنه يكون في توازن. للأسف الشديد اللي عم بيصير إنه عم نشوف أولادنا، وكثير من الأهل بيقولوا لك أولادنا صاروا خبراء بالإنترنت.
10: الإنترنت عم لا بتشوفي إيه؟
8: آه بس صاروا بعاد عن الكل.
10: اسكت. طب ما هو بيحكي مع هو بيحكي معاكي ابني. أنا قلت له وقفت، هو ابني بيحكي معاكي. أنا أنا بحكي مع واحدة، طب اسمعي عشان يتعلم الإصغاء.
8: بالضبط.
10: اسمعي قولي لي نعم يما، بعدين ردي على الهاتيك أوعى قولي لي نعم حبيبي.
8: أنا بتمنى رسالتك كمان تكون وصلت للكل. أم كريم شكرا كتير إلك حبيبتي، شكرا، يعطيك ألف عافية. تحياتي إلك، هلا، باي باي، الله معك. بناخد كمان اتصال من بعدها بنكون مع ضيفنا لليوم وهبي عامر، ولكن قبل خلينا ناخد الاتصال الأخير. مساء الخير. ألو. مساء الخير.
2: ألو.
8: مرحبا.
2: هلا.
8: هلا، مين معي؟
2: محمود.
8: أهلا يا محمود. أهلا يا محمود، تفضل. خلينا نسمع رأيك بموضوعنا لليوم. فاتح الراديو أنت في كتير تشويش. محمود لا لا، بدي تسكر الراديو على الآخر.
2: شو اسمه؟ كله برجع للتربية.
8: كله برجع لل
2: أنا خيطة. ولا إنسان بصدق. أنا عندي ثلاثة أولاد.
8: أوكي.
2: سامي، سامي وبستان.
8: طيب.
2: أنا بحط التلفون على الطاولة بالبيت أنا وأمن. مستحيل حدا يمد إيده على التلفون. ممنوع منعا باتا.
8: وهن فيش عندي تلفونات.
2: ولا لما بقولك أنا على الطاولة بحطه، يعني هن فيش عندي تلفونات.
8: طيب بس أنت.
2: أنا أولادي الوحيدين يمكن بالحارة. لأن مش مكينوا التلفونات وممنوع يدقون بالتلفون.
8: بتوجهوا لكم كل ما بدي نشغلي، بتوجهوا لكم ولا بيحاولوا بأي طريقة إنهم؟
2: كل شيء لأمن، كل شيء لأمن،
8: كل شيء لأمن، إنه بتوجهوا للأهل.

0: مكان مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
6: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. براد 540 نيروستا 1999 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
5: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
7: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلب أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
8: عناوين الأخبار: نتنياهو وترامب يبحثان اليوم الملف الإيراني، جيش الدفاع يصدر إنذارا عاجلا إلى سكان 4 بلدات وقرى لبنانية، نبأ يفيد بمقتل 3 أشخاص في دير البلح إثر غارة إسرائيلية، هجوم بمسيرة في أبوظبي خارج محطة للطاقة النووية، النائب عن شاس موشي أرميل يستقيل من الكنيسة، والحرارة تنخفض تدريجيا.
0: راديو مكان الأخبار.
8: نشرة الثالثة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. وردنا قبل قليل أن محاربين في جيش الدفاع أصيبا بجروح خطيرة ومتوسطة تواليا في جنوب لبنان إثر انفجار عبوة ناسفة. يجري رئيس الوزراء نتنياهو اليوم مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي ترامب حول الملف الإيراني. وأكد نتنياهو في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية أن إسرائيل مستعدة لأي سيناريو، كما يعقد رئيس الوزراء مساء جلسة أمنية مقلصة في ظل حالة التأهب لاحتمال تجدد القتال ضد إيران. أصدر جيش الدفاع خلال الساعة الأخيرة إنذارا عاجلا إلى سكان 4 بلدات وقرى في جنوب لبنان هي أرزاي والمرواني والبابلي والبسري، مطالبا إياهم بإخلاء منازلهم فورا والابتعاد عن هذه القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن كيلومتر. وأكد الناطق العسكري أن الجيش سيعمل فيها بقوة تصديا لقيام حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. أورد النبأ مراسلنا إيال عليمة. ذكرت مصادر فلسطينية أن 3 أشخاص قتلوا في دير البلح إثر غارة إسرائيلية، كما قتل آخر في خان يونس وتوفي مصاب متأثرا بجراحه في بيت لاهيا. أعلن في أبوظبي بعد ظهر اليوم أن هجوما بطائرة مسيرة أسفر عن احتراق مولد كهربائي خارج محطة براكا الإماراتية للطاقة النووية، ولم يؤثر الحادث على سلامة المحطة أو جاهزية أنظمتها الأساسية. قدم النائب عن شاس موشي أربيل استقالته من الكنيسة. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالي حبيب بأن أربيل أوضح أنه قام بهذه الخطوة لأسباب شخصية. في مدينة أوكلاند الأمريكية لقي 3 أشخاص حتفهم وأصيب 5 آخرون بعد أن اصطدمت سيارة بمركبات وعابري سبيل. وذكرت السلطات المحلية أن الحادث قيد التحقيق دون الإشارة إلى هوية السائق.
0: الآن إلى حالة الطقس.
8: يطرأ انخفاض تدريجي على درجات الحرارة لتصبح يوم الأربعاء المقبل أدنى من معدلاتها، وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة غدا. أورشليم القدس والناصرة واللد والرملة 30، تل أفيف وجبال الجليل 27، حيفا 26، هضبة الجولان وبحيرة طبرية 32، وفي بئر السبع 34 درجة مئوية. في الرابعة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
10: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
11: ترامب في رسالة غامضة لإيران: هدوء ما قبل العاصفة. هل الرئيس الأمريكي يلمح إلى احتمال استئناف الحرب؟ تحشيد عسكري وتنسيق أمريكي إسرائيلي وترقب دولي. استمرار إطلاق المسيرات باتجاه القوات العاملة في جنوب لبنان والبلدات الحدودية، والغارات الإسرائيلية تطال عدة مناطق، وكل ذلك في ظل إعلان واشنطن عن تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. الجبهة تنتخب قائمتها لانتخابات الكنيسة المقبلة. النائب السابق الدكتور يوسف جبارين يحل في المكان الأول، ويؤكد أن إعادة تشكيل القائمة المشتركة تعتبر أولوية. والأغنية الإسرائيلية ميشيل تحل في المكان الثاني الليلة الماضية في مسابقة الأغنية الأوروبية للعام الراهن، وبلغاريا تحتل الأول للمرة الأولى في تاريخها. هذا والمزيد، كونوا معنا
10: اليوم مع سماح حسن بكري. النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
12: بعد قليل على الطريق مع شادي بلان.
10: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 75 سمارت كيوليت 1990 شيكل، شبكة إلكترو سومار المغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا طحينة الأرز 1 كيلو ب 14 شيكل 90، زيت كابري دوار الشمس 3 لتر ب 19 شيكل 90 فقط، وخمس كراتين كولا تشات بتشكيل الطعمات مختلف ب 100 شيكل وبس. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
3: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
4: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
4: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
5: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.

عمر عبد الله. تبلشنا مع المغني الأردني على الطريق لليوم أحدث أغنية. الأغنية اللي فازت امبارح بمسابقة اليوروفيجن بلغاريا رقم واحد.

0: الطريق.
1: أغنينا الجديدة مكملة معكم بعد ما سمعنا أغنية الفائزة باليوروفيجن امبارح بلغاريا اسمها إسا شيرين.

انتوا بطاطا بدنا نروح هيفا وهبي سمعناها اليوم بنسخة ريميكس ريميكس على الطريق. احنا مع كل الاربعة عنا نص دقيقة مع الاعلانات نرجع خليكم معنا على الطريق.

0: صالح ذباح مثلا، سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب 19 شيكل 90 فقط، بندورة بصل بطاطا وملفوف ب 2 شيكل 90 للكيلو، قهوة الذباح مطحونة على المحل ب 59 شيكل 90 للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
1: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
2: شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
3: دقيقة حبيبي بس شوي.
4: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
3: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
5: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
6: رجعنا بعد الفاصل إعلان القصير، نكمل مع أغاني ناجحة زي هالأغنية اللي تجينا من مصر من بوسي، ننسى اللي كان. أخبار فنية اليوم رح نحكي عمين، على سعد المجرد، على شاكيرا وعلى محمد الدايخ.

0: عطري عطري
1: هذا اللي رح فيه رح مين رياض اسمع إسا دياب بجدد بصوته أغنية أحمد عدوية أهل الهواء.

0: سمعنا نسخة جديدة من دياب، الأغنية الأصل حكينا لكم أنها بالسبعينات ونجحت نجاح كبير. أحمد عدوية شوي منكون مع أغنية من زمان، بس قبل عندنا شوية أخبار فنية لكم.
1: اسكت يا لساني.
0: زاوية أخبار الفن والفنانين مع رين بسول
1: وشادي بلان.
0: أخبار الفن والفنانين، مرحبا عرين.
1: مرحبا شادي.
0: أول أسبوع والأخبار كتيرة.
1: شاكيرا شاكيرا
0: بلش مع شاكيرا، ما لها شاكيرا؟
1: شاكيرا كان مفروض تغني بمصر بس التغى الحفل وتأجل كتير مرات، وهاي المرة بتتوجه لجمهورها العربي بالعربي، بتحكي معهن وبتقولن وأخيرا رح ألتقي معاكم بمصر. اسمع
0: بالجيزة.
2: أهلا وسهلا، أنا شاكيرا، أنا كتير مبسوطة إني أغني في مصر في الجيزة. أنا لحمد بحبكم.
1: كان مفروض الحفلة تكون بالسبعة أربعة وتأجلت لتمانية وعشرين إحداش،
0: يعني الحرب أكيد.
1: حضروا الكبابيت يعني زي ما نفكر للشتوية.
0: عندها أغنية حلوة كمان للمونديال عملتها.
1: اسمع.

0: بحكي عن سعد المجرد مغتصب طلع
1: صح, جرب يدافع عن نفسه كتير, كان له جمهور كتير كبير ليدافع, جرب كتير يجرجر المحاكم, صار له 8 سنين من 2018 متهم بقضايا اغتصاب. هاي المرة قضت المحكمة بشكل نهائي 5 سنوات حبس, قرار نهائي. كتير ناس بتقول انه هو انحبس قبل, فبدأ أوضح انه ولا مرة كان القرار نهائي, كان كل وقت في استئنافات,
0: بس انحبس قبل فترات
1: نص سنة فترة مع قيود معينة ويطلع ويجي. هو 8 سنين اللي مروا عليه بفكر أصعب من أي حبس كل يعني تاني. هاي 5 سنين هو ملزم انه يكون محبوس, بس أنا بفكر انه صار له 8 سنين محبوس من لما اتهم.
0: بس إذا مغتصب بيستاهل أكتر.
1: شوف أنا شفته لما فات على المحكمة تياخذ القرار النهائي,
0: عطفتي معاه؟
1: كبران, ضعفان,
0: هرمان,
1: هرمان كتير, تعاطف أكيد لا, سألت سؤال أكيد أكيد لا. أي شخص اللي هو متهم بالاغتصاب فش ولا أي هيك تضامن ولا أبدا
0: معك حق.

0: نحكي قصة عن الممثل والمخرج اللبناني محمد الدايخ. قصة حب عم بعيش هالأيامات الظاهرة.
1: محمد الدايخ المخرج اللي هيك برز كتير بنجاح مرحبا دولي. كان في عدة فنانات بيشاركوا ومن أبرزهن طرف الطقي. لقطات الرومانس بيناتن كتير الناس اندمجت فيها صدقتها، فقد ما كانوا عم بيمثلوا بشكل حقيقي طلع الحب عن جد حقيقي.
0: أعلنوا مرة مع بعض.
1: بفكر كمان هني أعلنوا الإشي بشكل رسمي بآخر فيديو كليب إلهن اللي هو أخرجه بأغنية فرج سليمان مش ضروري لما التقوا معه.
0: بتعرفي مين والدتها؟
1: بحبها كتير. مين؟
0: صباح الجزائري.
1: والله بتطلع بتدافع عن امها كتير مرات. وقتها بوحدة من المقابلات حكى دوريد لحام انه كان متجوز من صباح الجزائري،
0: يعني مثلوا مع بعض.
1: هو قال انه كان فترة من الفترات متجوزة، فكان في هيك صدمة شوي بالسوشيال ميديا. طرف التقيت طلعت ودافعت عن امها وقالت انه مش مزبوط هذا
0: كلام
1: الحكي.
0: كذب هذا
1: مزبوط.
2: هي فيني سميها نزوة، معلش يعني مع احترامها
0: طبعا،
2: احترامي للسيدة صباح. يعني الواحد بيغلط، لكن يلي خلى بيتنا ما يتهدم هو زوجتي هلا. تفهمت القصة وصبرت، وكانت لما الأولاد يقولوا لها سمعنا هيك عن بابا يقولوا لها تقول لهم كذب، مو انه تحرض الأولاد على أبوهم، بالعكس مشان يضل أبوهم واحترم بنظرهم، شو ما قالت لهم كذب وإشاعة.
0: نختم مع مين؟ أغنية مين؟
1: بما انه حكينا عن شاكيرا وأغنية المونديال
0: اسمعها؟
1: فبنسمع إليانا.
0: مش شاكيرا،
1: لا إليانا،
0: إليانا كمان عاملة
1: صح.
0: أوكي
1: إليانا. أغنية المونديال.
0: شكرا عارين، نلتقي بكرة.
1: باي
0: باي باي.

0: هي الأبطال سمعني صوتك تعال تعال تعال. هاي الكلمات اللي فهمناها من إليانا مصراوية بتغني أغنية من أغاني المونديال.
1: عالطريق

0: وانت تأخرتوا ليه؟
1: لا لا لا ابن عم انت فاهم موضوع غلط خالص. لا دي الرقاصة اللي بعتها منه وانا الطبال اللي بعتها منه مع الرقاصة. موضوع غير كده خالص.

طيبة تاني. لا لا لا أحمد سعد هذا لسه الأغنية بتحتل قمة سباق فنانينا يا طنوس الهوا جهنم.

0: الكلمات لأياد مطانس الألحان له كمان. سمعنا أياد طنوس بغنية الأغنية الحلوة اللي تحتل المرتبة الأولى بسباقنا بسباق فن فنانينا صار له أسبوعين رقم واحد.
1: أغاني زمان زمان
0: أغاني زمان. اليوم نتذكر الفنانة وردة الجزائرية اللي ب 17 أيار 2012 رحلت عن عالمنا. نسمع الأغنية اليوم بزاوية أغنية من زمان من فيلم حكايتي مع الزمان اللي قدمته عام 1973. ألحان هالأغنية للموسيقار محمد عبد الوهاب، كلمات لمرسي جميل عزيز.

لولا الملامس. سمعناكم مقطع من هالأغنية الحلوة اليوم قبل 14 سنة بالضبط، رحلت عن عالمنا هالفنان الكبير وردة الجزائرية عام 2012. لسه منرجع للأغاني الجديدة الناجحة زي هالأغنية من سلاوي، تحتل المرتبة الأولى بسباق توب 10.

الريم أحدث أغاني أحمد فودي. بكرة راح يكون معنا بلقاء فنانين على التنتين، فنان أحمد فودي ونجوم كتار كمان. اسمع أغاني جديدة وإصدارات جديدة لفنانين بلادنا، هذا بكرة على الساعة 2 على 3 راح نكون كمان بانتظاركم، راح نكون معكم على الطريق. شكرا مخين دهان ساعدنا اليوم بالهندسة الإذاعية، يكون دائما شادي بلان أحلى التحيات. نلتقي بكرة على 2 إلى اللقاء.

0: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: اشعلها ابو الورد اشعلها.
0: هيك السهر مع اصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: الورد.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا طحينة الأرز 1 كيلو ب 14 شيكل 90، زيت كابري دوار الشمس 3 لتر ب 19 شيكل 90 فقط، وخمس كراتين كولا تشات بتشكيل الطعمات مختلفة ب 100 شيكل بس. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
4: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 85 سمارت كيوليد 2390 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
5: ديكولاين
6: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986.
5: ديكولاين
4: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف تنين قوة حصان من بيت تورنادو 1899 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
7: عناوين الأخبار: جرح ضابطين وجنديين في جنوب لبنان، نتنياهو وترامب يبحثان اليوم الملف الإيراني، نبأ يفيد أن إسرائيل أشغلت في العراق موقعين عسكريين سريين، النائبة شارين هاسكيل تؤكد معارضتها لمشروع قانون التجنيد، وزارة التربية والتعليم تقرر حظر استخدام الهواتف المحمولة في المرحلة الإعدادية، والحرارة تنخفض تدريجياً.
0: راديو مكان الأخبار.
7: نشرة الرابعة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. في جنوب لبنان أصيب الليلة الماضية ضابطان وجنديين من جيش الدفاع بجروح، وتوصف حالة أحد الجنديين بخطيرة والآخرين ما بين متوسطة وطفيفة بحسب ما وفانا به مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة. هذا واعترض سلاح الجو قبل قليل قذائف صاروخية أطلقها حزب الله نحو قوات الجيش العاملة في جنوب لبنان. وردنا للتو أن صفرات الإنذار دوت في الجليل الغربي بعد رصد مسيرات معادية. يجري رئيس الوزراء نتنياهو اليوم مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي ترامب حول الملف الإيراني. وأكد نتنياهو في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية أن إسرائيل مستعدة لأي سيناريو. كما يعقد رئيس الوزراء مساء جلسة أمنية مقلصة في ظل حالة التأهب لاحتمال تجدد القتال ضد إيران. كشفت مصادر شرق أوسطية بعضها عراقية لصحيفة نيويورك تايمز عن أن إسرائيل أشغلت في العراق سرا موقعين عسكريين بين حين وآخر لمدة أكثر من عام تمهيدا للحرب ضد إيران، علما بأن أخبارا سابقة تحدثت عن موقع واحد فقط، ولم تعطي المصادر تفاصيل عن الموقع الثاني، مكتفية بالقول إنه مثل الموقع الأول كان في الصحراء الغربية العراقية. ورفض جيش الدفاع التعقيب على تقرير الصحيفة. أكدت عضو الكنيسة شارين هاسكيل من كتلة يمين مملختي معارضتها لمشروع قانون التجنيد بصيغته الحالية، واتهمت في سياق حديث مع إذاعتنا بالعبرية جهات ائتلافية بإطلاق حملة تشهير ضد نواب ائتلافيين لمعارضتهم مشروع القانون المطروح على لجنة الخارجية والأمن البرلمانية. تحظر وزارة التربية والتعليم بدءا من العام الدراسي المقبل استخدام الهواتف المحمولة في المرحلة الإعدادية أيضا. ويفيد مراسلنا وسام جبر بأنه سيسمح في حالات استثنائية باستخدام الهواتف بمصادقة الطاقم الدراسي ولأغراض تعليمية فقط.
0: الآن إلى حالة الطقس.
7: يطرأ انخفاض تدريجي على درجات الحرارة لتصبح يوم الأربعاء المقبل أدنى من معدلاتها. في الخامسة محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
9: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
10: ترامب في رسالة غامضة لإيران: هدوء ما قبل العاصفة. هل الرئيس الأمريكي يلمح إلى احتمال استئناف الحرب؟ تحشيد عسكري وتنسيق أمريكي إسرائيلي وترقب دولي. استمرار إطلاق المسيرات باتجاه القوات العاملة في جنوب لبنان والبلدات الحدودية، والغارات الإسرائيلية تطال عدة مناطق، وكل ذلك في ظل إعلان واشنطن عن تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. الجبهة تنتخب قائمتها لانتخابات الكنيسة المقبلة. النائب السابق الدكتور يوسف جبارين يحل في المكان الأول، ويؤكد أن إعادة تشكيل القائمة المشتركة تعتبر أولوية. والأغنية الإسرائيلية ميشيل تحل في المكان الثاني الليلة الماضية في مسابقة الأغنية الأوروبية للعام الراهن، وبلغاريا تحتل الأول للمرة الأولى في تاريخها. هذا والمزيد، كونوا معنا
9: اليوم مع سماح حسنين بكري. النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
4: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. براد 260 لتر ب 699 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب 19 شيكل و 90 فقط. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب 2 شيكل و 90 للكيلو. قهوه الذباح مطحونة على المحل ب 59 شيكل و 90 للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
4: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف واحد قوة حصان من بيت تورنادو 799 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
9: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
11: رجاء الهدوء.
9: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب، وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
12: مكان في الجنوب. أسعد الله مساءكم. الوسط العربي يشهد تصاعد في الجريمة وأحداث القتل وسط حالة من الغضب والاستنكار الشعبي. قيادات عربية ولجان شعبية تدعو إلى تحرك عاجل لوقف نزيف الدم. المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع تقر بإخلاء سكان قرى بدوية غير معترف بها في منطقة عمك سارة ومجمع السجون. جمعية بيمكوم للتخطيط ولحقوق الإنسان تقوم بجولة ميدانية في عدد من القرى العربية غير المعترف بها لبحث قضايا التخطيط وأيضا قضايا الهدم. رغم توسعة ما يسمى بجنوب راهط، الضائقة السكنية في المدينة آخذة في الازدياد، وهنالك أكثر من 7,000 من الأزواج الشابة ينتظرون القسائم. وسنكون مع خطورة الألعاب الإلكترونية وعلى الأطفال، خاصة بعد محاولة العديد منهم الانتحار مؤخرا. في حورة بازار قناطر السنوي يفتتح اليوم في البلدة. مكان في الجنوب، هذه المواضيع وأخرى سنتناولها حتى الساعة 5 معي في الإعداد والإنتاج رضا الصانع، مهندس الصوت شمعون دوكيركر، ومعكم وراء الميكروفون حسن أبو زيد. أهلا بكم. المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع تقر أخيرا بإخلاء سكان القرى البدوية غير المعترف بها المحيطة بمجمع السجون أو المسمى المحاذية لعيم كسارة. هذه تجمعات سكنية أقيمت منذ عشرات السنين. للحديث عن هذا الموضوع انضم إلينا الشيخ عطية الأعسم، رئيس المجلس الإقليمي للقرى العربية غير المعترف بها. مساء الخير شيخ عطية.
13: مساء النور، أهلا وسهلا.
12: وأخيرا يعني كان آخر ربما كان يتوقعه السكان أن تصدر المحكمة وتقر قرار بإخلائهم، علما بأنهم يقيمون هناك منذ عشرات السنين.
13: نعم صحيح، يعني هم يقيمون في هذه المنطقة قبل إقامة المنطقة الصناعية المسمى عين مكسارة. نعرف أن الكثير من سكان شقيب كانوا يسكنون في هذه المنطقة، وكلما توسعت هذه المنطقة جنوبا يتم تهجير وترحيل السكان العرب الأصليين الذين كانوا يسكنون في هذه المنطقة. وفي الفترة الأخيرة المحاكم تتماشى تماما مع دائرة أراضي إسرائيل ومع كل جهة تريد أن ترحل العرب في الجنوب، فالمحكمة يعني تنساب معهم بشكل تلقائي. نحن نعرف أن الطريق الالتفافي اللي يأتي من شرق المناطق الصناعية ومنطقة السجون عمل غاد من أجل طرد كل قرية السر الموجودة بين الالتفافي والطريق الرئيسي. فالمحكمة أخيرا طبعا أقرت بطردهم، طرد جزء منهم، والقسم الآخر أخذ أوامر إخلاء وطبعا من دون طرح أي حلول، والمحكمة تنساق وتحكم حتى لا تتذكر ولا تتكلم عن حلول ولا تجبر الجهات المختصة بإيجاد حلول لهؤلاء الناس الذين تهجرهم المحكمة وسلطة دائرة أراضي إسرائيل.
12: عندما يعني يتخذ قرار من هذا القبيل عطية، عندما يتخذ القضاء قرار من هذا القبيل، يعني ما البديل؟ يعني إلى أين يذهب السكان؟ يعني هل يسأل هذا السؤال من قبل من يمثل هؤلاء السكان في المحكمة؟ هل يسأل الدولة إلى أين يذهب هؤلاء؟
13: نعم صحيح، يعني الكثير نقول دائما للسكان وغير إذا أحد كان يمثل السكان يقول إذا أردتم أن ترحلوا هؤلاء لماذا لا تجدوا البديل أولا ثم ترحلونهم؟ لكن الدائرة أراضي إسرائيل هي تطلب من المحكمة ترحيلهم بدون إيجاد أي حلول، والمحكمة تنصاع للأسف إلى هذه المطالب وتكرر ترحيل الناس بدون أي حلول. ونحن بنعرف عندما يتم ترحيلهم يقول لهم إما في شقيب السلام أو في أي مكان آخر في الوقت الذي ليس فيه يعني في شقيب السلام أي أماكن للسكن أو أي قسائم للسكن على الإطلاق. فبهذا الأمر يعني دائرة أراضي إسرائيل وسلطة توطين البدو مشروعها الأول هو التهجير، وبعد ذلك فليحدث لهؤلاء المهجرين ما يحدث.
12: نعم، بالنسبة للهدم أو الإخلاء تحت أي بند يتم إخلاء هؤلاء؟ بناء غير مرخص أم طرد الغزاة أم تحت أي بند يمكن أن يطرد أو يرحل سكان يقيمون هناك؟ الدولة وضعتهم هناك، الدولة أسكنتهم هناك مؤقتا إلى حين تحت أي بند؟
13: تحت يعني ضرائع وبنود كثيرة جدا يتم ترحيل السكان العرب في منطقة النقب. منها في بعض المناطق يدعون أن العرب غزوا هذه المنطقة بقانون الغزاة ويجب إخراجهم. الأمر الثاني هو الاستيلاء على الأراضي العامة ويجب إخراجهم. أمر ثالث هو أنها تكون مناطق يعني تعلن مناطق عسكرية ويتم إخلاؤهم. أو مثلا الكيرن كييمت أو الجمعية اليهودية لغرس الأشجار إذا أرادت منطقة معينة يتم ترحيل العرب بناء على ذلك. إذا تم توسيع مستوطنة يهودية أيضا يتم الترحيل. إذا تم توسيع منطقة صناعية يتم الترحيل. إذا خططوا إلى قرية يهودية ستقام في هذه المنطقة يقومون بترحيل هؤلاء. وإذا كان هنالك يعني أي بيسموه مناطق قومية للمصانع أو غير ذلك فيتم أيضا طردهم عن الطرق وعن سكة الحديد وغيرها. يعني بنود وأشياء كثيرة جدا تستخدمها الدولة من أجل التطهير العرقي اللي بيكون فيه في منطقة النقب.
12: أعطي دائرة أراضي إسرائيل والسلطة لإسكان البدو تقول نقترع على هؤلاء السكان وغيرهم الانضمام كما ذكرت إلى قرية شقيب السلام أو إلى القرى المقامة للمواطنين البدو في النقب. السؤال هل هناك من قسائم هناك وأنت تحدثت قبل قليل أن هناك أزمة خانقة في كل هذه القرى حتى في قرية شقيب السلام هناك انتظار طويل من قبل الأزواج الشابة للحصول على قسائم بناء.
13: يعني من المؤسف جدا أن دائرة أراضي إسرائيل وسلطة توطين البدو تبني كل ما تقول ليست على حقائق وإنما على أكاذيب. هي تدعي للرأي العام ولوسائل الإعلام أن هنالك بديل، ولكن عمليا ليس هنالك أي بديل لترحيل هؤلاء الناس. احنا شفنا يعني قبل تقريبا عام عندما تم تدمير معظم قرية السر شرقي الطريق، وبعد ذلك قامت الدولة بالتخطيط، لم تقم قبل بالرغم أن الناس اتفقوا معها، ولكن الآن مع مخطط شكلي و كل المخططات وترحيل بدون حلول وفرض أمر واقع على السكان العرب من دون أن يجدوا لهم ملجأ أو يعني منفذ على الإطلاق. فدائرة أراضي إسرائيل وسلطة توطين البدو كل ما تقوله من قضية أنه يوجد قسائم أرض في القرى العربية هو محض افتراء ومحض كذب.
12: أعطي هذا هو حال أيضا سكان قرية تل عراد الذين بدأوا يستلمون في الآونة الأخيرة أوامر للإخلاء والهدم.
13: نعم يعني سكان تل عراد وسكان البقيعة وسكان أم البدون الآن، ويعني لا ننسى راس جرابة اللي حكمت عليهم المحكمة. ومن المؤسف يعني الذي يعني يؤسفك إن المحكمة اللي هي ملاذ ونعتبرها يعني نريد العدالة منها أو الإنصاف أو العدالة الإنسانية هي تحكم بشكل أعمى لما تريده دائرة أراضي إسرائيل وسلطة توطين البدو، ويكون الترحيل من دون إيجاد حلول ولا تسأل هل هنالك حلول أو لا يوجد حلول.
12: نعم لكن القضاء عادة
13: على الترحيل.
12: نعم لكن القضاء عادة عطية البدو يقولون القضاء لا ينصفونهم أو المحاكم، لكن من ناحية أخرى يعني القاضي يطالب بأمر بأمرين، هل لدى صاحب المنزل تصريح ترخيص لبناء هذا المنزل أم لا، والأمر الثاني هل لديه أوراق تثبت الملكية للأرض طابو أو غير ذلك، وفي هذه الحالة أيضا لا يوجد للمواطن البدوي. إذن القاضي يعني مجبر في هذه الحالة إلى يعني هو مقيد إذا صح التعبير.
13: لا القاضي غير مقيد، القاضي يستطيع أن يقول ما دام هؤلاء يسكنون في هذه المنطقة منذ عشرات السنين والقسم الأكبر منهم قبل قيام الدولة، إذا كنت يا دولة تريد أن ترحلي هؤلاء فواجب عليك إيجاد حل لهؤلاء. ودك ترحليهم رحليهم، لكن أين الحل لهؤلاء الناس؟ أين يذهب هؤلاء الناس؟ القاضي يجب أن يعطي حل ويجبر الدولة على الحل. الدولة إذا ترحلهم يجب أن تجد لهم حل، لأن إذا رحلوا إلى مكان آخر ستلاحقهم الدولة أيضا وتهدم، وكلما رحلوا تلاحقهم وتهدم. إذا لم يكن حل ثابت لهؤلاء الذين يتم ترحيلهم، وهذا يجب أن يكون قرار قضائي، وللأسف القرارات القضائية منحازة تماما للدولة ولا يوجد أي عدالة فيها، فهذا الواقع الموجود اليوم في منطقة النقب.
12: إذن كيف يمكن عطية كيف يمكن التقدم؟ يعني نتحدث دائما، هذه هي الاسطوانة معروفة، أوامر هدم، أوامر إخلاء، عدم وجود بدائل. يعني ما هو الحل الجذري لأكثر من 150 ألف مواطن يسكنون في قرى لا توجد بها خدمات، حتى هنالك نحو 5000 طالب وطالبة في جل الروضة يعني يبقون في البيوت ولا يذهبون إلى المدارس؟ يعني ما الحل في نظرك؟
13: الحل، احنا في المجلس الإقليمي للقرى غير معترف فيها عملنا مخطط المجالس الإقليمية، ويعني إذا الدولة تبنت هذا المخطط سيتم حل تقريبا كل قضية القرى العربية، ومن خلالها سيزداد يعني يتحسن الوضع الاقتصادي بشكل ملحوظ جدا، وسيتحول العرب في النقب بدل أن يأخذوا معاشات من دافعي الضرائب والداعمين للاقتصاد في المنطقة وفي الدولة. هذا احنا نريد يعني من خلال هذا المخطط أن يكون تواصل محلي، ويأخذوا يعني يكون مخطط فيه صناعة وفيه زراعة وفيه مراكز تجارية من أجل تشغيل كل العاطلين عن العمل في الوسط العربي، وسيكون الإنتاج يعني لصالح الدولة ولصالح المواطنين، وستتحسن الحالة الاقتصادية في النقب بالذات بشكل ملحوظ، وطبعا يتحسن الوضع الاقتصادي عند السكان. ومن المعروف أن العرب في النقب هم أفقر يعني.
12: نعم واضح. شكرا جزيلا لك عطيه الأعسم، الشيخ عطيه الأعسم، رئيس المجلس الإقليمي للقرى العربية غير المعترف بها. مساء الخير.
13: مساء الخير، شكرا لكم.
9: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
12: مكان في الجنوب بقيادات عربية ولجان شعبية تدعو إلى تحرك عاجل لوقف نزيف الدم، مطالبة في الوقت نفسه الجهات المسؤولة بتحمل مسؤولياتها من أجل مكافحة الجريمة وجمع السلاح غير المرخص. للحديث عن استمرار أعمال الجريمة في منطقة الجنوب وفي البلاد عامة، نستضيف الشيخ يوسف أبو جامع، خطيب مسجد الصحوة في راهط. مساء الخير شيخ.
14: مساء النور، حياكم الله.
12: شيخ يوسف، أحداث العنف والقتل والجريمة تأبى أن تفارقنا، في كل يوم في كل ساعة تحدث في هذا الوسط، في الشمال، في الجنوب، في المركز. عادة ندعو نستنكر، لكن على ما يبدو لا توجد حلول في الأفق، والأمور آخذة ربما تتعقد يوما أكثر من يوم.
14: بالتأكيد أخي الكريم، لأن النظام الرسمي في هذه الدولة ما زال يتهاون في الدم المسلم والدم العربي في البلاد بالعموم، يعني سواء كان مسلمين أو غير مسلمين، وبالتالي الوسط العربي ما زال يغرق في الدماء بسبب هذا العنف المستشري وهذا العنف القوي. وهذا ليس السبب الوحيد حقيقة، أن الدولة أو الحكم الرسمي يتهاون في هذا الأمر، هناك أسباب كثيرة. أنا شخصيا استنتجت أن أحد أو سببين رئيسين في هذا الأمر. السبب الأول هو الكسب المالي بالحرام وبالطرق الكثيرة،
12: الربح البعيدة. السهل.
14: نعم، الربح السهل، ويعني محاولة الحصول على مبالغ من الأموال الكبيرة جدا بدون مراقبة قانونية وبدون مراقبة شرعية. هذا السبب الأول. السبب الثاني للأسف الشديد أن هناك ما عاد في رحمة بين أفراد الأسرة الواحدة، بين أفراد الأسرة الواحدة ما عاد هناك رحمة بين الابن والوالد، بين الابن والأم، بين الابن والإخوة والأخوات. وبالتالي بدأنا نسمع حتى أن الابن يعلم ويعرف أن قد يدفع الثمن جراء تصرفاته وأخلاقه واعتدائه على الآخرين، قد يدفع الثمن الوالد أو الوالدة، فلا يهتم لهذا الأمر وكأنه أمر عادي جدا. ففي رأيي سببين رئيسين بعد تهاون الحكم الرسمي والحكومة الإسرائيلية في هذا الأمر، سببين رئيسين للأسف الشديد وقعنا بهما في بلادنا العرب في 48.
12: أين الدور المجتمعي يوسف؟ أنتم رجال دين، رجال إصلاح، جهاز تربية والتعليم، أين كل هذه الجهات من تربية الأولاد على سبيل المثال تربية سليمة منذ البداية، منذ صف الأول إلى صف 12 سنة في عمر الشعوب، مش بعيدة، لخلق ربما جيل جديد. صحيح أنه هنالك الشرطة لا تقوم بواجبها كما يجب، لكن لا يمكن وضع شرطي في كل زاوية أو في كل حي.
14: بالتأكيد أخي الكريم، والله يعني يبدو أننا استنفذنا كل طاقاتنا، يعلم الله ويشهد الله أن خطباء الجمعة لا يقصرون في هذا الجانب، وكاد تكون في كل خطبة حتى عندما نتحدث عن عناوين أخرى وعن أمور أخرى لا يمكن أن تمر خطبة واحدة في مسجد من المساجد الداخل الفلسطيني إلا ونتحدث ونتطرق إلى العنف. لكن هناك إهمال أسري، هناك استقالة للأباء والأمهات في هذا الجانب أكثر من قضية المؤسسات الرسمية كمساجد وكمدارس حتى وكمجالس ومؤسسات رسمية. وبالتالي نحن فقدنا دور الأباء والأمهات في هذا الجانب للأسف الشديد. أشغلتنا التكنولوجيا، أشغلتنا الهواتف التي هي في جيوبنا وهذا الوسواس الخناس، أشغلتنا مواقع التواصل الاجتماعي عن الدور الأساسي في تربية الأبناء والجهد الرسمي في توجيه الأبناء، وبالتالي بتنا ندفع الثمن كلنا جميعا. لا توجد عائلة من عائلاتنا في الداخل الفلسطيني إلا وقد غرقت في هذه المصائب وهذه الفتن من دماء ومشاكل وطوايش وما إلى ذلك. لا يوجد بيت إلا ودفع الثمن، لا يوجد أب
12: على أتفه الأمور، يعني أتفه الأسباب،
14: واضح على أتفه الأسباب وعلى يعني أمور لا ترتقي إلى مستوى حتى الخلاف والنقاش، لكن أصبح العنوان هو إطلاق النار وإطلاق الرصاص والمطاردة بين الشباب بعضهم البعض. هناك أيضا ما يعني نحن في النقب بالذات نشعر أن هناك إحياء للعائلية القبلية العشائرية النتنة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال دعوها فإنها منتنة رائحتها كريهة. نجد للأسف الشديد أن الشباب الصغير حتى الشباب الذين ولدوا بعد سنة 2000 عادوا ليتبنوا فكرة العائلية والعشائرية وأن هذه العائلة أفضل من تلك وأن هذه العشيرة أفضل من تلك، وبالتالي بدأنا ندفع ثمن قوي جدا.
12: نعم نحن نعم ربما تفضل. نعم المخرج
14: حقيقة في الأساس في التربية، في الأساس في البيت. عندما يجتمع البيت والمسجد والمدرسة سنجد أنفسنا أننا بدأنا في طريق الأمن والأمان.
12: نعم، لكن شيخ كيف يمكن ذلك ونحن نخرج كل عام نحو 10,000 طالب وطالبة، وفي نهاية المطاف 1,000 منهم، وأنا ربما أبالغ، 1,000 منهم يذهبون إلى الجامعات في الخارج في الداخل، وأكثر من 60% من 1,000 هم من الفتيات من البنات، يعني أين 9,000 الآخرين؟
14: أخي حسن دعني أقول لك أن التعليم والعلم مطلوب، لكن الأفضل من التعليم والعلم هي الثقافة، لأننا ندفع ثمن أيضا من قبل بعض المتعلمين. يعني تجد إنسان نعم. قد يكون طبيب أو أستاذ أو مدير أو مهندس يقع في هذا الجانب وفي هذه المتاهة، متاهة العنف. وبالتالي نحن نفتقر إلى الثقافة، الثقافة المجتمعية، الثقافة الأخلاقية، الثقافة العلمية. نجد بعض الناس قد يحمل شهادة وشهادتين وأكثر، لكنه يفتقد إلى أدنى مستوى من الثقافة المجتمعية والاجتماعية. وبالتالي العلم مطلوب، الثقافة أهم من العلم. نحن بحاجة إلى المتعلم المثقف، وليس المتعلم فقط صاحب الشهادة التي يحملها من أجل الراتب الشهري نعم. الكبير أو المال والكسب الكثير.
12: نعم. ربما كلمة أخيرة شيخ يوسف لمن يسمعك من هذا الجيل الذي ربما جزء منه، ولا نحن لا نريد أن نشمل ونعمم، نعم هذا هو سبب المشاكل لأهله لأبناء عائلته، بسببهم هو لا ينام، هم لا ينامون.
14: بالتأكيد طبعا أخي الكريم، يعني هي الكلمة للشباب أن يرحموا الأباء والأمهات، والله يجب عليهم أن يرحموا، يعني أقل القليل ما نقول كلمة أن يرحموا، أن تكون في قلوبهم رحمة للأمهات والأباء، للثكلة، للنساء، للأرامل، للبنات، للأطفال. يعني للأسف افتقدنا خلق الرحمة، وخلق الرحمة موجود في ديننا وفي أخلاقنا وفي مجتمعاتنا. نحن مطالبون أيها الأخ الكريم أن نرحم الإنسان أيا كان، أيا كان، سواء كان مسلم أو غير مسلم، سواء كان عربي أو غير عربي. نحن إنسانيين في الأصل، نحن أصحاب دين، أصحاب خلق، أصحاب فكر، أصحاب منطق، أصحاب عقل. هكذا يجب أن نكون. النصيحة هي أن نتراحم فيما بيننا، أن يرحم بعضنا الآخر، أن ينظر إلى أن ينظر الأحد منا إلى الآخر بعين الرحمة وعين الود وعين الرأفة، حتى لا نقع في هذه المطبات. افتقدنا خلق الرحمة وبدأنا نرى مشاهد ما كنا نتخيلها ولا نتوقعها في الأحلام. لا والله.
12: نعم، مؤسف جدا شيخ يوسف أبو جامع خطيب مسجد الصحوة. نأمل ونرجو الخير للجميع، ونأمل أن تتغير الأحوال لما هو أفضل، وأن لا نفتتح النشرات بأخبار عن الجريمة والقتل وسفك الدماء. شكرا جزيلا لك.
14: حياكم الله أخي الكريم، بارك الله فيكم.
12: مكان في الجنوب، فاصل إعلاني ومن ثم سنواصل، ابقوا معنا.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا طحينة الأرز 1 كيلو ب 14 شيكل 90، زيت كابري دوار الشمس 3 لتر ب 19 شيكل 90 فقط، وخمس كراتين كولا تشات بتشكيل الطعمات مختلفة ب 100 شيكل بس. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
4: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف 1.25 كوات حصان من بيت تورنادو 999 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

0: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة. 6576442. حلبجي.
1: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
2: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: الآن في مكان حسن أبو زيد، مكان في الجنوب.
1: مكان في الجنوب الآن إلى خطورة الألعاب الإلكترونية على الأطفال. عادة ربما يجد الوالدان سهولة ما للسماح لأبنائهم بالدخول إلى مواقع وفيها أيضا ألعاب خطرة. في نهاية المطاف هنالك مسابقات وتحديات في تلك المواقع، وبعضها تؤدي وتقود إلى الانتحار. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور رشاد القريناوي، أخصائي نفسي. مساء الخير دكتور.
2: دكتور، السلام عليكم يا سلام
1: المستمعين. نعم رشاد، في الآونة الأخيرة ربما سمعنا عن عدة حالات انتحار هنا في الجنوب، وبعد تحقيق ما اتضح أنها نتيجة للدخول إلى مواقع إلكترونية والمشاركة في ألعاب خطرة يشارك فيها الأولاد.
2: أولا هناك معلومات التي مهم جدا نعرفها عن هذه الألعاب أو ما يسمى منصة روبليكس وغيرها من المنصات التي تعتبر منصات التي من خلالها يستخدم الأطفال هذه المنصة ويقوم من خلالها بتصميم ألعاب معينة، وليس فقط الاشتراك في هذه الألعاب وإنما أيضا بتصميم ألعاب خاصة في هذه المنصة. وقد يكون في كثير من الأحيان الأشخاص المتواجدين تحت هذه المنصة هم كبار وليس صغار، رغم أنها مخصصة فعليا للصغار وإلى المراهقين، ولكن هناك ما يقارب تقريبا يوميا يلعب في هذه اللعبة 80 مليون مشترك في العالم، وعدد المشتركين في العالم يصل إلى قرابة 300 إلى 400 مليون مشترك في هذه اللعبة عالميا.
1: نتحدث عن
2: أن 40% من هؤلاء هم أطفال، ونسب كبيرة منهم لا يعرف الحدود التي متوقع أن يقوم فيها أثناء هذه اللعبة. والأخطر من هذا أن كثير من الأهالي معلوماتهم عن هذا الموضوع هي قليلة جدا وتكون ضئيلة جدا، فهو لا يعرف إيجابيات وسلبيات ومخاطر هذه اللعبة وكيفية تأثيرها على الأطفال والمراهقين.
1: نعم. ونحن نتحدث عن منصات روبليكس، الحوت الأزرق، مريم وغيرها، هي تلقي مهام معينة على الطفل المشارك في هذه اللعبة، ويعني هنالك بعض المهام خطرة للغاية قد تؤدي بحياة هذا الطفل.
2: نعم، أولا بالضبط يعني منصة روبليكس تحتوي على كم هائل من الألعاب، وهذا يشتت مستخدمي اللعبة ويشتت أيضا حتى مصممي اللعبة من الوصول إلى القدرة على متابعة ومرافقة كل حادث وكل قصة في هذا الأمر. إلى جانب هذا أيضا هناك من يستخدم هذه المنصة بشكل جدا سلبي، فالمنصة فعليا مخصصة للقيام بألعاب تسلية للأطفال والأشخاص الذين يقومون في هذه اللعبة، كل لعبة منها في استغلال أوقات الفراغ واستغلال الوقت بشكل معين، ولكن في نهاية الأمر هناك كم هائل من الأشخاص الذين يستخدمون هذه اللعبة بطريقة منافية للأخلاق ومنافية لقوانين اللعبة، وليس من السهل أن يتم مراقبة ومتابعة هؤلاء الأشخاص الذين يستخدمونها. يعني نحن نعلم عن عدد من الحالات سواء في البلاد أو حتى في أماكن أخرى، عدد كبير من الحالات التي يتم فيها استخدام واستغلال الأطفال بتكوين سلوكيات غير إخلاقية مثل السرقة أو محاولة القيام بضغط اجتماعي على الأطفال والمراهقين للقيام بسلوكيات غير مرغوبة، منها سلوكيات تتعلق بطلب منهم أن يقدم الفيزا أو مثلا بطاقة الاعتماد لهؤلاء الأشخاص، وأيضا هناك ما يتعلق بالإساءة الجنسية، فبعضهم يطلب من الأطفال تفاصيل تتعلق بحياته الشخصية والانتقال إلى التحدث من المنصة العامة إلى التحدث عبر المنصة الخاصة وعبر
1: نعم
2: الهاتف الخاص، إلى جانب أن هناك من يطلب منهم أن يقوم بإيذاء والديهم أو يقوم بإيذاء أنفسهم. وكثير من الأحيان نلاحظ أن الأهل لا يعرفون أو لا يعون مستوى الخطورة الناجم عن هذه اللعبة
1: نعم الشركة
2: نظرا
1: تدرك
2: لتعقيدها.
1: نعم الشركة تدرك خطورة هذه الأمور، يعني لماذا لا تفرض قيود مثلا، ولا هذا الأمر غير ممكن؟
2: أولا مهم جدا أن نعرف بأن هناك عدة دول ألغت استخدام هذه اللعبة، من بينها في العالم العربي قطر وعدة دول أخرى، وأيضا حتى في الولايات المتحدة هناك دعاوي كثيرة تقدم للمحكمة في ظل هذه الصعوبات وفي ظل هذه المخاطر التي تنجم عن اللعبة. وهذه الأمور في أوج الفحص. ومن جهة أخرى الشركة رغم أنها تعي خطورة هذه الصعوبات والمخاطر إلا أنها تحاول التخفيف والتقليل من مستوى المخاطر في هذه الشركة بدعاوي أنها تقوم بواجبها تجاه الأشخاص واتجاه الأطفال وحماية هؤلاء الأطفال، لكن فعليا هناك تقصير كبير جدا الذي يؤدي إلى مخاطر جميعها قد تكون في أجيال مختلفة، وقد يكون فيها تعرض جنسي، وحتى
1: نعم
2: إن وصلت إلى درجة أن يكون هناك أشخاص وليس عددهم قليل من الفودوفيلم أو الأشخاص الكبار الذين يستغلون الأطفال جنسيا في ظل هذه الأحداث. يعني رغم أن الشركة تقوم جزئيا بمحاولة التعقب ومحاولة التأكد من صحة الأشخاص الذين يسجلون لهؤلاء الألعاب لهذه الألعاب، إلا أنها في كثير من الأحيان الشركة لا تستطيع الوصول إليهم أو
1: نعم
2: تستطيع الوصول إليهم متأخر جدا.
1: دكتور رشاد، هل يمكن يعني ما المطلوب من الأهل يعني عدا حظر التطبيق الموجود في الجهاز أو إغلاقه أمام الولد الأولاد، ما المطلوب من الوالدين من أجل ربما منع هذا الانزلاق وتشكيله خطر على حياة الأولاد؟
2: نعم أخي حسن، هناك دور كبير للأهل في هذه الألعاب وفي أمور أخرى، ولكن مهم جدا أن نعي حقيقة واقعية اليوم. إذا كنا في السابق نقول أن الأمية هي عدم القدرة على القراءة والكتابة، اليوم وفي ظل التغير والتطور التكنولوجي الأمية هي عدم القدرة على فهم التكنولوجيا وعدم قدرتنا كأهالي على الوعي بتأثيرات التكنولوجيا على الأطفال. لا يمكن أن نساعد أطفالنا وأبنائنا في الوقاية وفي حماية أنفسهم من التكنولوجيا دون أن نعرف المعلومات الأساسية عن هذه المنصات وعن هذه الألعاب. فضروري جدا لنا كأهالي، حتى سواء كنا خريجي جامعات أو حتى مجرد أننا أهالي
1: نعم
2: بدون أي ثقافة أكاديمية، ضروري جدا أن نتعرف على هذه الألعاب وهذه المنصات ومن أجل وقاية أبنائها. من السهل جدا أن أقول لك علينا منع هذه الألعاب وانتهى الأمر، لا، الأمر مهم جدا فيه أن نعي مخاطر هذه الألعاب، لأن حتى عندما تذهب هذه الألعاب ويتم إغلاقها تظهر ألعاب أخرى. فعليه
1: نعم
2: مهم جدا نحن كأهالي في بادئ الأمر أن هناك إمكانية من ناحية إيصال الإنترنت، مثلا التعاقد مع الشركة التي تمنع ألعاب التي لا تتناسب مع الجيل. أمر إضافي، هناك عدة تطبيقات من بينها فاميل وتطبيقات تتعلق في جوجل وتطبيقات أخرى في مايكروسوفت التي من خلالها يمكن أن نمنع وصول هذه الألعاب، وعلى الأقل الالتزام أكثر
1: نعم
2: إلى طبيعة المخاطر والوعي فيها بالنسبة للأطفال. إلى جانب الجانب اللي هو الأهم، الجانب الذي يعمل على توعية الأبناء بأن هذه الألعاب فيها إيجابيات ولكن أيضا فيها مخاطر كثيرة. فتوعية الطفل متى يلجأ إلى طلب المساعدة وما هي الألعاب المقبولة وغير المقبولة المتوقع منه، ما
1: نعم
2: توقع منه أن يشارك فيها، إلى جانب أيضا أن يعرف الطفل بأن هناك ما معنى الانتهاك الخصوصية، ما معنى أن نحافظ على الخصوصية، ما معنى أن نحافظ على خصوصيتنا في أن لا نظهر مع أشخاص آخرين، أن لا نصور أنفسنا، أن لا نصور أهالينا، أن لا ننقل معلومات خاصة داخل البيت إلى جهات خاصة، وأيضا أن لا نتحدث في محادثات خاصة مع أشخاص لا نعرفهم. هذا الجزء من التوعية له دور كبير في حماية الأطفال
1: نعم
2: والمراهقين في هذه المرحلة، إلى جانب قدرته وضرورة تنمية الثقة بالنفس عند الطفل، لأن هذه الألعاب تعتمد على أمر مهم جدا،
1: نعم
2: وهو أن استغلال عدم قدرة الطفل على حماية نفسه وعدم ونقص ثقته
1: نعم
2: بنفسه فتمارس عليه هذه الضغوطات.
1: تتحدث أنت عن دور الأهل، لكن يعني مؤسف جدا، وهذا الأمر نلاحظه جيدا، أن الولد أول ما يصيح يبكي بطالب التلفون، الأهل بسكتوه بالتلفون، يعني أول شيء، وهي ظاهرة اللي يعني موجودة في كل عائلة عندنا.
2: نعم، لا تستغرب أخي حسن إن قلت لك أن كثير من
1: أدمنوا
2: الأطفال
1: الأولاد.
2: الذين بالضبط الكثير من الأطفال الذين وصلوا إلى طلب المساعدة جاءوا في مرحلة نسبيا متأخرة بخصوص ما يتعلق بآثار الهواتف وآثار التكنولوجيا عليهم بشكل سلبي. يعني كثير منهم أو كثير من الأهل يلاقي أن محاولة إسكات الطفل من خلال الهاتف هو حل لكثير من المشكلات، خاصة أن كثير من الأهل يشعرون بالضيق ويشعرون بالضغوطات النفسية والتوتر من العمل ومن البيت، فيلجؤون إلى إعطاء الطفل هذه المنصة، منصة الهاتف، وأن من خلال هذا الهاتف يستطيعون إسكاته والانتقال إلى مهامهم الخاصة.
1: نعم
2: هذا الأمر جدا خطير، هذا الأمر له تبعات جدا كبيرة، حتى لو شعرنا في هذه اللحظة بأن هذا المثير المزعج بالنسبة للأهل وهو بكاء الطفل قد انتهى حاليا، لكن هذا المثير سوف يعود بقوة وبدرجات لا نستطيع
1: نعم
2: فيما بعد التغلب عليها، من مخاطر ولا سمح الله من محاولة اغتصاب أطفال، من محاولة إيذاء أطفال، من
1: نعم
2: محاولة
1: واضح.
2: إيذاء أطفال لأنفسهم أيضا. فعليه مهم جدا لنا كأهالي أن نكون واعين لهذه الخطوة وتوعيتهم بكل مرحلة لاستيفاء شروط التعامل مع التكنولوجيا بطريقة مناسبة.
1: شكرا لك الدكتور رشاد القرناوي الأخصائي النفسي، شكرا جزيلا لك.
2: تحياتي لك، شكرا لكم.

0: الآن في مكان حسن أبو زيد، مكان في الجنوب،
1: مكان في الجنوب إلى حورة وبازار قناط القناطر السنوي الذي أقيم أو افتتح اليوم. للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا رماح أبو عبيد الطلالقة، عاملة اجتماعية ومديرة مركز قناطر للتمكين. مساء الخير رماح. نعم، حدثينا عن هذا البازار، متى افتتح؟ ماذا عرضتم فيه؟
2: البازار هو بازار قناطر السنوي، هو مساحة لدعم النساء وصاحبات المشاريع المحلية، خاصة قبل العيد الناس بتحتاج أنها تطلع تسوي مشتريات، والهدف من هذا البازار أنه ندعم الاقتصاد المحلي وبالأخص المشاريع الصغيرة للنساء اللي بيشتغلن من البيوت. البازار هو كان ليوم واحد، هو اليوم كانت مجموعة نساء اللي هن عندهن مشاريع صغيرة.
1: نعم.
2: وعرضا المبيعات تبعاتهن قدام
1: لها علاقة بالمبيعات، لها علاقة بالعيد رماح؟
2: طبعا، هو الهدف انه يكون قبل العيد، لانه المبيعات اللي هي موجودة هي كلها بخصوص العيد. مثلا كان في من الاشياء اللي هي انباعت ملابس للعيد، إن كانت للنساء، للأطفال، ألعاب للعيد، ورود، هدايا، وكل هذول الأمور اللي احنا بنحتاجها للعيد، اللي ما في داعي انه نطلع برا حورة، نقدر ان ندعم النساء اللي هن موجودات ونوسع دائرة المبيعات تبعاتهم.
1: نعم، وفي إقبال رماح، وبالرغم من كونه يوم واحد المعرض ليوم واحد فقط، بس البازار،
2: احنا البازار الفكرة تبعت البازار هي على مدار 3 سنين احنا بنسويها مرة واحدة، اللي هي قبل العيد الأضحى.
1: نعم.
2: الإقبال هو صراحة أغلب جمهور الجمهور اللي بيجي على البازار هو نساء اللي شارك، إن كان ببيعن أو مثلا اللي أجوا أشتروا.
1: نعم، عادة يعني بتحدثوا على حملات تسوق معنا، تسوقوا في بلداتكم، تسوقوا في قراكم، لكن رماح الأسعار يعني في بلداتنا غالية جدا، يعني علبة الكولا بعشرة شيكل فرهط، في السبع أو في محلات ثانية أرخص بكثير. يعني أين الحافز؟ لا، كيف يمكن أن يعني نقنع الناس أنهم يتسوقوا في بلدانهم؟
2: الأول شيء احنا كانت لنا جلسة مع كل هذول النساء اللي شاركن في البازار، انه كيف احنا بدنا نسوق المشتريات، غرضنا كيف احنا بنسوقهن بالشكل اللي يكون في نسبة المبيعات هي عالية. من اول الاشياء اللي احنا ركزنا عليها هي قصة الاسعار، انه الاسعار تكون بتناسب الجميع.
1: نعم.
2: فإنه كان كمان من الهدف مثلا النساء اللي ببيع ملابس، كان مثلا يتسوى مثلا القطعة بعشرين شيكل اللي نفسها في محلات اللي هي موجودة في السبع اللي هي بأسعار ثانية. طبعا بدون النساء اللي شاركن، بدون كان مثلا حطا دفع مسبق لأنهن يحجز.

0: عشان طاولة. هذا كانت مبادرة اللي هي من مركز قناطر، إنه جهزنا كل شيء بس أنت تعال، وبطاقات طبعا إيجابية.
1: نعم، وبالنسبة لهذه المنتوجات، يعني هي صناعة محلية عادة تباع في محلات تجارية أم أنها خاصة لهذا البازار وفقط؟
0: في في أشياء منهن اللي هي صناعة يدوية، مثلا كان في نساء اللي جابوا الجبنة، العفيق، كعك العيد المعمول، حلويات العيد اللي هي بتتوزع، مثلا في شموع اللي هي الصنع اليدوي، في المناظر البيتية اللي هي بيصنعوها اليوم من الجبس وهي صنع يدوي من النساء اللي هن موجودات عندنا، في ملابس اللي هي الملابس اللي هي بيجيب منها تجارة، بس كل ما يتناسب متطلبات الناس. يعني الأشياء اللي كانت في البازار هي ما يتناسب متطلبات الناس في فترة العيد.
1: نعم، مجتمع يعني ملابس خاصة مثلا.
0: تطلع الملابس هي أكثر كانت للأولاد، للأطفال، كان في كمان ملابس للنساء اللي بتنشرها عندنا، يعني اللي هي مطلوبة، الملابس اللي هي مطلوبة عندنا.
1: نعم، وفي نهاية المطاف يعني كيف تقيمين هذا البازار اليوم؟ رأينا كانت هنالك دعايات من قبل رئيس البلدية وأيضا آخرين، هل حقق الأهداف المرجوة منه؟
0: الحمد لله رب العالمين، كان في صراحة إقبال جدا مشرف من النساء اللي شاركن في هذا اليوم، حتى في رجال اللي هم دخلوا على هذا السوق اللي اشتروا مثلا ألعاب لأولادهم للعيد. اشتغلنا على الدعاية، بتأمل أنها تكون كانت وصلت بشكل كافي للجمهور اللي مش كان البازار ما كان بس موجه لأهل حورة، بل كمان لقضاء حورة والبلدات العربية المجاورة لنا.
1: كان في رواد يعني؟
0: كان في رواد، رجال بنسبة قليلة جدا كان فيه، بس إنه يعني أنا صراحة كنت مبسوطة من هذا الإقبال اللي في بداية الأمر كانوا بيقولوا في نسوان وهذا بس للنسوان، فشوي شوي كان فيه نسبة رجال قليلة جدا بس دخلوا يعني واشتروا.
1: نعم، رماح تحدثتي أن هاي مبادرات نسائية، في الكثير من المبادرات النسوية كانت لها مصالح وتضررت في الحرب الأخيرة، الزوار يهود ما بصلوا للقرى العربية، ربما في جديد في هذا الاتجاه أنه هذه المحلات وهذه المبادرات جددت ربما نشاطها من جديد لجلب سواح سياح لحورة، زوار على الأقل، ليس سواح ربما زوار من القرى المجاورة.
0: بالنسبة للمشتريات تبعاتها
1: نعم،
0: في المبيعات صراحة البازار هو الهدف تبعه ان نوسع الدائرة تبعت المشتريات، وتكون انه تسويق للنساء اللي بمجرد ان هي شاركت في هذا السوق نحط رقم تلفونها او رقم تلفون المشروع تبعها، فهي بتوسع الدائرة تبعت الفئة المستهدفة اللي هي ممكن بدها توصلها. فأنا كنت بشوف إن البازار هو كانت نقطة ممكن تحول للنساء اللي هن شاركن، إنها كمان درجة أو درجتين في السلم اللي هي بتطلع فيه من أول شيء من ناحية إنها هي وقفت اليوم في بازار وقدام جمهور اللي هي مش أنا في الدار ومسكر علي وببيع أونلاين، لأنا اليوم أنا وقفت في محل وكنت بشخصية جدا قوية ببيع وعندي الأسعار جدا واضحة.
1: نعم، وفي قبول، في قبول رماح من قبل المجتمع العربي في النقب لهي الظاهرة أنه النساء يطلعوا على الشغل، النساء يفتحوا مبادرات، يفتحوا محلات تجارية، هم بأنفسهم يشتغلوا في هاي المحلات التجارية، في انفتاح على هذا الموضوع؟
0: اليوم مثلا أنا على مدار 3 سنوات، أول سنة لما فتحنا البازار كان 15 امرأة بس اللي شاركت في البازار، السنة اللي فاتت 23 امرأة، السنة هي 30 امرأة اللي هي شاركت، يعني إذا بدل إن في قبول. وفي كمان نساء البارح رنت علي إنها هي بدها تشارك بس ما في إمكانية، يعني التجهيزات كانت جهزنا على أساس 30 امرأة.
1: نعم، وأنت كمدير

0: لمركز التمكين، شو بتقدموا؟ أي خدمات بتقدموا أو أدوات مسارات لتشجيع هذه الظاهرة أن المرأة تستطيع أن تعمل؟
1: المركز قناطر للتمكين اللي هو بالأكثر في مكتب الخدمات الاجتماعية هو مسمى مركز عتسمان، اللي هو أكثر بيشتغل على 4 مجالات: مجال إدارة الأسرة، الإدارة المادية للأسرة بشكل سليم، عندنا كمان مجال التشغيل، وعندنا دمج الناس في المجتمع بشكل صحيح، والحقوق، حقوق الناس. هذول ال4 مجالات اللي احنا بنشتغل فيهن. طبعا في النساء اللي هن موجودات عندنا في المركز بكون معهن بمرافقة شخصية من الطاقم اللي هو موجود. جدا جدا جدا هذا المركز والأهداف تبعاته وعلى ايش هو بيشتغل، بيطلع نساء
0: نعم. اليوم اليوم
1: بيمرقن
0: اليوم
1: السيرورة.
0: يعني من الصعب رماح انه عائلة يعني تتمكن يعني تعتمد فقط على معاش او راتب الرجل، يعني الاولاد بدهم تعليم وبدهم حضانات، يعني مصاريف البيت هي لم تكن كسابقا كهرباء مياه وغير ذلك، يعني هذا يتطلب ربما ان الزوجين يعملان. يعني كيف هو الحال في مجتمعكم؟ كيف المجتمع عندنا في حورة على الاقل؟
1: من ناحية التشغيل أكثر النساء عندنا اللي مثلا بكون اللي شوي كبر في العمر، ففرص العمل جدا طويلة بالنسبة لهن، بالأخص ما في مثلا معها لقب أول، أو مثلا عندها أولاد اللي ما بتقدر مثلا تشتغل في الزراعة، اللي بتحتاج مثلا لساعات بدري تطلع وترجع متأخر. فكثير نساء، وعندنا نسبة مش قليلة اللي هي اليوم فاتح لها مشروع في الدار، إن كان بتسوي أكل وبتبيع عن طريق طبعا الحجز المسبق، في الملابس، في اليوم صار أكثر النساء تعتمد على المشاريع البيتية،
0: نعم. و يعني في ال
1: وفيها إقبال.
0: في اقبال في دعم مثلا حكومي لمثل هذه المبادرات، لمثل هذه المراكز؟
1: احنا بنحاول نشتغل مع هذول الفئة اللي نقدر اول شيء تكون هي تكون النساء هذول الهن مثلا تكفل في ال او
0: نعم.
1: او عيسك اللي هو مرشية، اللي تكون كمان لها حقوق اكثر، مش انها مثلا تكون بتشتغل والشي ما يكون مبين.
0: واضح. شكرا لك رماح ابو عبيد الطلالقي، عاملة اجتماعية مديرة مركز التمكين، شكرا لك، ادركنا الوقت، شكرا. بهذا الحديث نأتي إلى ختام برنامج مكان في الجنوب، كانت معكم في الإعداد والإنتاج رضا الصانع، مهندس الصوت شمعون دوكركر، كان معكم وراء الميكروفون حسن أبو زايد. لقاؤنا القادم هنا في راديو مكان يوم الأحد القادم في الساعة 4. إلى اللقاء، دمتم بألف خير.

0: الجمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء نطفش وننبسط ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
1: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: أحسن شلخ تتسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2 شيكل 90 للكيلو، قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59 شيكل 90 للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
0: حلبجي أغنى

0: تشكيلات شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر.
1: عناوين الأخبار: تصفية قائد هيئة العمليات لحماس في قطاع غزة، الشباك يساعد لجنة الانتخابات المركزية على ضمان نزاهة الانتخابات، نبأ يفيد أن إسرائيل أشغلت في العراق موقعين عسكريين سريين، النائبة شارين هاسكل تؤكد معارضتها لمشروع قانون التجنيد، وزارة التربية والتعليم تقرر حظر استخدام الهواتف المحمولة في المرحلة الإعدادية.
2: راديو مكان الأخبار.
1: أخبار الخامسة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. أعلن جيش الدفاع تصفية قائد هيئة العمليات في حماس بهاء بارود أمس في قطاع غزة، وورد في بيان عسكري أن بارود عكف طوال الحرب وخاصة في الأونة الأخيرة على التخطيط لعمليات إرهابية ودفعها قدما ضد القوات العاملة في القطاع ومواطني إسرائيل في المدى الزمني الفوري. عقد رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعم سولبرغ اليوم اجتماعا مع رئيس جهاز الأمن العام الشباك دافيد زيني لبحث استعدادات الجهاز لضمان نزاهة الانتخابات للكنيسة 26، وأكد بيان رسمي أن زيني أعطى تعليماته للشباك ببذل قصارى الجهد لمساعدة لجنة الانتخابات في هذا المجال بغية الحفاظ على الديمقراطية الإسرائيلية وإحباط محاولات خارجية للتأثير على العملية الانتخابية. صدقت الحكومة بالإجماع على تقديم مساعدات مالية للسفارات التي تنتقل إلى أورشليم القدس، ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب بأن هذا الدعم يشمل من جملة ذلك إيجاد حلول لسكن أعضاء السلك الدبلوماسي والمساهمة في مصاريف النقل. كشفت مصادر شرق أوسطية بعضها عراقية لصحيفة نيويورك تايمز عن أن إسرائيل أشغلت في العراق سرا موقعين عسكريين بين حين وآخر لمدة أكثر من عام تمهيدا للحرب ضد إيران، علما بأن أخبارا سابقة تحدثت عن موقع واحد فقط، ولم تعطي المصادر تفاصيل عن الموقع الثاني مكتفية بالقول إنه مثل الموقع الأول كان في الصحراء الغربية العراقية. ورفض جيش الدفاع التعقيب على تقرير الصحيفة. أكدت عضو الكنيسة شارين هاسكل من كتلة يمين مملختي معارضتها لمشروع قانون التجنيد بصيغته الحالية، واتهمت في سياق حديث مع إذاعتنا بالعبرية جهات ائتلافية بإطلاق حملة تشهير ضد نواب ائتلافيين لمعارضتهم مشروع القانون المطروح على لجنة الخارجية والأمن البرلمانية. تحظر وزارة التربية والتعليم بدءا من العام الدراسي المقبل استخدام الهواتف المحمولة في المرحلة الإعدادية أيضا، ويفيد مراسلنا وسام جبر بأنه سيسمح في حالات استثنائية باستخدام الهواتف في مصادقة الطاقم الدراسي ولأغراض تعليمية فقط.
2: الآن إلى حالة الطقس.
1: يطرأ انخفاض تدريجي على درجات الحرارة لتصبح يوم الأربعاء المقبل أدنى من معدلاتها. في السادسة نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
3: الآن جولة المساء مع غالية نطور قدور.
4: ثلاث دقائق بعد الخامسة، ساعتنا في استوديوهات راديو مكان في حيفا. أسعد الله مساءكم مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى جولة المساء الإخبارية، ومعكم فيها أسعد عطار، لينا شحاد رزق، أوسكار، وغالية ناطور قدور. وفي أبرز عناوين المساء: إصابة عدد من الضباط والجنود في جنوب لبنان أحدهم بصورة خطيرة إثر انفجار عبوة ناسفة، تكثيف الحراك السياسي لمنع انهيار وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان وضغوط أمريكية للتوصل إلى تفاهمات جديدة. إيران تكشف عن 5 شروط قدمتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب. استمرار الجهود لاحتواء الأزمة السياسية التي تهدد استقرار الحكومة على خلفية قانون التجنيد. وكشف النقاب عن معطيات تشير إلى أن أكثر من 97% من الطلاب هم دون المستوى التعليمي المطلوب والمحدد في موضوع العلوم. هذه المواضيع ومواضيع عديدة ومتنوعة سنكون معها على مدار الساعة القريبة. نستهل مع الجبهة اللبنانية واستمرار إطلاق القذائف والنيران من لبنان وإصابة عدد من الضباط والجنود في جنوب لبنان أحدهم بصورة خطيرة. للمزيد ينضم إلينا مراسلنا ومحرر الشؤون العسكرية والأمنية إيال عليمة. مساء الخير لك.
5: مساء النور غالية. بعد ظهر اليوم سمح بالإعلان عن إصابة 4 مجندين الليلة الماضية من جراء انفجار عبوة ناسفة في جنوب لبنان، ووصفت جراح أحدهما بأنها خطيرة. ضابط أصيب بجروح متوسطة ومجندان آخران بجروح طفيفة. وشيع بعد ظهر اليوم إلى مثواه الأخيرة ضابط من لواء جولاني قتل في نهاية الأسبوع في جنوب لبنان من جراء سقوط مسيرة متفجرة. الأسبوع الماضي قتل في الأراضي الجنوب اللبناني 3 جنود من جراء انفجار مسيرات أطلقتها عناصر حزب الله، بالإضافة إلى إصابة العديد من الجنود الذين يرابطون في مناطق الجنوب اللبناني. الإعلان اليوم عن إصابة 4 جنود من جراء انفجار عبوة ناسفة. هذه الأحداث وسلسلة الأحداث الأخرى تعيد إسرائيل إلى واقع البقاء في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، والتي كانت قد انسحبت منها بعد أن تكبدت خسائر فادحة وخضعت لاحتجاجات من قبل المجتمع الإسرائيلي أجبر القيادة العسكرية والحكومة في حينه عن الانسحاب من جنوب لبنان. 18 عاما بقيت إسرائيل في مناطق الجنوب اللبناني، وبعد 26 عاما تعود إلى هذه المنطقة دون أي مبررات عسكرية حقيقية ودون أن تنجح في إبعاد تهديد حزب الله كما توعدت في بداية هذه المعركة. من جانبها تواصل المقاتلات الإسرائيلية قصف أهداف ومناطق في جنوب لبنان. ظهر اليوم عاد المتحدث بلسان جيش الدفاع باللغة العربية وأصدر تحذيرات لسكان 4 قرى خارج المنطقة الصفراء كما حددتها إسرائيل في منطقة صيدا، ودعا سكان هذه القرى بترك قراهم ومنازلهم، وذلك إلى جانب استمرار القصف الجوي والمدفعي في مناطق الجنوب اللبناني. غالية.
4: نعم إيال، هذا في الجنوب. ربما ننتقل إلى قطاع غزة. الإعلان أيضا عن تصفية قائد بارز في تابع لحماس في غزة قبل قليل.
5: نعم، ربما نشير إلى أن هذه التصفية تأتي بعد اغتيال وتصفية قائد عز الدين القسام، كتائب عز الدين القسام في نهاية الأسبوع. إسرائيل توعدت بالانتقام من كل القيادة التي شاركت في مجزرة 7 أكتوبر، وفي الواقع هذا ما تفعله وبنجاح. يجب القول معظم القادة الذين شاركوا في هذه المجزرة قد تمت تصفيتهم واغتيالهم. مع ذلك السؤال إلى أي مدى هذه الإنجازات الميدانية قد تغير من الواقع في قطاع غزة، وخاصة على خلفية الأصوات التي تسمع في الأسابيع الأخيرة حول استعداد إسرائيل للعودة إلى القتال في قطاع غزة. غالية.
4: شكرا لك زميل إيال عليمة. ونعود من قطاع غزة نعود مرة أخرى إلى الجبهة الشمالية وإلى لبنان. في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك والغارات على الحدود الشمالية، تتكثف أيضا الاتصالات السياسية لمنع انهيار وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، وسط مبادرات جديدة وضغوط أمريكية للتوصل إلى تفاهمات أوسع تشمل مستقبل جنوب لبنان ودور حزب الله هناك. عن ذلك في تقرير نجيب قزل.
6: على وقع التصعيد الميداني المتواصل في جنوبي لبنان وعلى طول الحدود الشمالية، تتواصل الجهود السياسية والدبلوماسية لمنع انهيار وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، وسط مخاوف متزايدة من عودة المواجهة الواسعة في أي لحظة. ورغم التفاهمات التي أعلن عنها بشأن تمديد الهدنة، استمرت اليوم عمليات القصف وتبادل إطلاق النار بين الجانبين، حيث دوت صافرات الإنذار اليوم عدة مرات في المنطقة الشمالية جراء إطلاق مسيرات باتجاه البلدات الحدودية. في المقابل، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن جيش الدفاع شن سلسلة غارات في جنوب لبنان، ووفق التقارير قتل شخص في استهداف سيارة في منطقة زرارية، فيما أصيب مسعفان في غارة على بلدة طير دبة، كما استهدفت الغارات مناطق صور والنبطي وبلدة صحمر في البقاع الغربي. في موازاة التصعيد الميداني، تتواصل الاتصالات السياسية خلف الكواليس لتثبيت وقف إطلاق النار الذي كان من المفترض أن ينتهي خلال ساعات هذا اليوم قبل التوصل إلى تفاهم يقضي بتمديده 45 يوما إضافيا. وبحسب التفاهمات الجديدة، من المتوقع إطلاق مسار أمني رسمي في البنتاغون نهاية الشهر الجاري بمشاركة وفود عسكرية من إسرائيل ولبنان، يعقبه استئناف المفاوضات السياسية مطلع حزيران يونيو. وفي هذا السياق، كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية أن الرئاسة اللبنانية نقلت إلى رئيس البرلمان نبيه بري مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار بهدف عرضه على حزب الله والحصول على رده الرسمي. ووفق التسريبات، يتضمن المقترح ثلاثة مبادئ أساسية: حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، وفرض سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، ووقف جميع العمليات العسكرية المتبادلة خلال 45 يوما. لكن المقترح بحسب الصحيفة لا يتضمن جدولا زمنيا واضحا لانسحاب قوات جيش الدفاع من جنوب لبنان، كما لا يحسم مسألة حرية العمل العسكري خلال فترة الهدنة. حزب الله وصفت الأمر بتنازلات بلا نتيجة. هنا في إسرائيل هنالك تمسك في قضايا أساسية، وعلى رأسها إبعاد سلاح حزب الله عن جنوب لبنان والحفاظ على حرية العمل العسكري على الحدود، وسط تقديرات أمنية بأن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في وقف إطلاق النار، بل في منع حزب الله من استغلال أي هدنة لإعادة بناء قدراته العسكرية. أما في بيروت، فقد شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على رفض أي تدخل خارجي في إدارة المفاوضات، مؤكدا التزام لبنان بتنفيذ القرار الدولي 1701 وبسط سيادة الدولة اللبنانية على الجنوب. ورغم الحراك الدبلوماسي المكثف، تبقى الأوضاع على الحدود شديدة الهشاشة في ظل استمرار الضربات المتبادلة والاتهامات المتصاعدة، بينما تتزايد المخاوف من أن تتحول الهدنة الحالية إلى مجرد استراحة مؤقتة قبل جولة جديدة من التصعيد.
4: ومن لبنان نحن الآن إلى إيران والأزمة في الخليج. إيران تواصل التحدي وتكشف عن 5 شروط قدمتها أمريكا لتسوية الموقف، ومسؤولون أمريكيون يشيرون إلى ميل الرئيس ترامب إلى استئناف المعركة. ينضم إلينا الآن محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. أهلا بك شمعون.
7: مساء الخير غالية لك ولجميع المستمعين. إذن آخر الأنباء المتوفرة هي أن رئيس ترامب ينوي التوجه نحو عمل عسكري ليس واضحا في هذه المرحلة، ما إذا يكون عملا محدودا أو استئناف المعركة بشكل كامل. وفقا لفوكس نيوز، فإن إيران وعلى هذه التقديرات تسعى في تجاه هذه التقديرات إلى المماطلة وكسب الوقت وعرقلة أي احتمال للعودة إلى الحرب من قبل الولايات المتحدة. هذا ما قاله مسؤولان إقليميان لمراسل فوكس نيوز. في كل أحوال غالية، مرة أخرى نحن نشاهد مقترحا أمريكيا جديدا وردا إيرانيا نقل على هذا المقترح، وهذا المقترح الإيراني أو الرد الأمريكي عمليا يقول أولا بتحديد خمسة شروط للعودة إلى التفاوض، وهي طبعا التفاوض بمعنى العمل على وقف إطلاق النار لفترة طويلة. هذه الشروط الأمريكية: أولا أن الولايات المتحدة لن تدفع أي تعويضات كما تطالب بها الولايات المتحدة عن الحرب وعن الأضرار التي لحقت بالجمهورية الإسلامية بسبب الحرب المستمرة. ثانيا الشرط الأمريكي الثاني وهو مهم جدا بالنسبة لإسرائيل، عدم نقل الأورانيوم عالي التخطيط حوالي نذكر 400 كيلوغرام إلى أي من الولايات المتحدة أو إلى جهة أخرى. وثانيا بطبيعة الحال الولايات المتحدة تطالب بعدم تعويض إيران عن هذه الحرب. وكالة فارس الإيرانية تقول أن الشروط الأمريكية تحدد عدم تدفيع الثمن، وأيضا عدم التعامل مع تجميد المواقع الإيرانية النووية سوى واحد، ربما سوى واحد من هذه المواقع. مرة أخرى غالية نحن نشاهد تكرار هذا المشهد: رد إيراني، شروط أمريكية. حسب الأنباء الأخيرة نحن لا نعلم ما إذا فعلا ينوي الرئيس ترامب شن هجوم كامل استئناف العمليات الحربية العسكرية الشاملة أو مواجهة إيران بعمليات عسكرية محدودة ربما تستهدف المواقع النفطية ومواقع الطاقة الإيرانية. غالية،
4: شكرا لك الزميل شمعون بن نعيم، ونواصل الحديث عن هذا الموضوع. ينضم إلينا الآن الدكتور مئير جافي دانفر من جامعة رايخمان. أهلا بك دكتور مئير، شلوم لك.
8: سلام.
4: شمانو اتكتفين ومدبر على تنائيم أمريكايم خدشيم قطبا، ما نحن مدبرين على تنائيم أمريكايم على تشوفا إيرانيت والشيلة الرצון גם של כפי שרואים הרבה מהפרשנים שהנשיא ארצות הברית בכיוון של חידוש הלחימה כנראה. אנחנו לדעתך עוד פעם בפני מערכה חדשה?
8: כנראה כן. יכול להיות שיש שיחות בינתיים שאנחנו כמו מה שאנחנו מדברים, יש שיחות, ויכול להיות אפילו יכול להיות שיש הבנות, ואנחנו לא יודעים תמיד זה אפשרי, אבל לכאורה, כן, אנחנו בדרך לעוד, כן, עוד סף של מלחמה.
4: מערכה קצרה וממוקדת, או שעוד פעם אנחנו מלחמה של יותר מ-40 יום?
8: קשה מאוד לחזות את זה, זה בלתי אפשרי, אבל מה שאני יכול להגיד בוודאות שהאיראנים ממש... לא רוצה להגיד, הם רוצים למחוק את האיחוד האמירויות מעל פני האדם, אבל הם ממש רוצים לרוקן את המדינה הזאת, כי הם מרגישים שזה הבטן הריקה הזה של המערב ושל ארצות הברית בישראל, והם רואים את האיחוד האמירויות כמו המדינה שהם כן במפרץ הפרסי שהם כן יכולים לנצח, ככה הם מאמינים. וזה כן, כל פעם שהאמריקאים או מדינת ישראל תתקוף את כמו אתרי אנרגיה, ייצור אנרגיה, אני חושב שהם יתקפו איזשהו אותו אתר, אבל באיחוד האמירויות.
4: כאילו אתה מתכוון שהפעם כאילו המטרה תהיה האמריות ולא ישראל?
8: לא, יהיה ישראל, אבל הריכוז שלהם יהיה על האמירויות.
4: ולמה במיוחד האמריות?
8: משום שיש לה יחסים טובים מדינת ישראל, יש לה שלום עם מדינת ישראל. כן, זו סיבה הכי גדולה.
4: זאת הסיבה שבגללה אתה חושב שהיא תהיה המטרה של האיראנים.
8: בואי נגיד שהם תוקפים את האמירתים הרבה יותר מהשלומת הקווייט או קטר או אומן, משום שלמילויות יש יחסים טובים מדינת ישראל. רוצים להעניש כל מדינה שיש לה חזרות הם רוצים להרתיע כל מדינה שאפילו חושבת לעשות לה, כמו לעשות שלום עם מדינת ישראל.
4: ודיברנו קודם, גם דיבר כתבנו על חמישה תנאים חדשים שארצות הברית מציבה. זה תנאים ריאליים לדעתך?
8: את יודעת, אני אגיד לך את האמת, אנחנו לא יודעים זה, אנחנו לא יודעים בוודאות מה האמריקאים רוצים. יש הרבה, את יודעת, פרופגנדה, יש הרבה דיסאינפורמציה. אני לא בטוח שאנחנו יודעים באמת מה האמריקאים בדיוק רוצים.
4: אבל נושא למשל היורניום המועשר, הוא אחד הנושאים שמתעקשים עליו כל הזמן, אפילו ב-14 נקודות הקודמות, ועכשיו עוד פעם. זה נושא שהוא מאוד רציני ומאוד מתעקשים עליו. השאלה אם יהיה ויתור מצד איראן גם בנושא הזה.
8: כן, זה נושא, כן. זה אפשר כסבי להניח שכן. זה אחד מהנושאים המרכזיים, כן. אבל דברים אחרים, כמו האמריקאים מתעקשים שהאיראנים צריכים להפסיק את התוכנית העשרת אורניום שלהם, אז אני כסביר להניח שזה גם כן, אבל דברים אחרים זה קשה לדעת מה יסכים דונלד טראמפ בסוף.
4: וכמומחה לאיראן, ואתה עוקב אחרי כל מה שקורה לאיראן, מבחינת הפנים איראן, מה שקורה שם, האם יש איזה חדש? שמענו על מתיחות שהייתה בתקופה האחרונה בתוך איראן, אם זה במוסד הנשיאותי או למשמרות המהפכה. איך זה הולך עכשיו?
8: כנראה זה אותו דבר. המשפט המהפכה מאמינים שכל פעם שארצות הברית או ישראל תתקוף את איראן, הם יתקפו את האמירויות, איחוד האמירויות יותר חזקה, יותר חזק ממה שמפעם קודמת, והם שולטים על המצרי הורמוז, ולטראמפ הם מענה לזה, אז הם מאמינים שזה טראמפ שצריך להתפשר, לא איראן. אבל בינתיים העם האיראני סובל, אבל כנראה זה לא אכפת מהמשפט המהפכה, לא אכפת להם.
4: ואנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי כל מה שקורה. תודה לך, דוקטור מאיר ג'פי דנפר, תודה לך על הדברים האלה.
8: תודה.
4: إذن لو نلخص بعض ما قاله الدكتور مئير من جامعة ريخمان, هو يتحدث عن أنه ربما توجد تفاهمات, ولكن بالطبع لا أحد يعلم في الوقت الذي نتحدث فيه عن كل هذه الشروط الأمريكية. هو تحدث عن أن الآن مركز, كما يقول بأن المركز تحول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة, وفي كل مرة هنالك أي شيء فإيران تضرب أيضا الولايات الإمارات المتحدة لكونها صديقة قوية مع إسرائيل ومع أمريكا أيضا. وهو يتحدث عن هذا الجانب, ولكنه كما يقول هنالك بضعة شروط, وهذه الشروط يعني ربما جزء منها يعني كان الحديث عنه في كل ما يتعلق باليورانيوم المخصب وأمور أخرى, ولكن هذا بالنسبة للشأن الإيراني. نحن سنتوقف مع فاصل, ومن بعده سنعود لنواصل مع باقي تقاريرنا ومحاورنا.
9: أسعار بتفرح القلب في عيد الأطفال إلكترو سومار, جلاي وسعة 999 شيكل, شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة, خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
10: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح, مثلا طحينة الأرز 1 كيلو ب 14 شيكل 90, زيت كابري دوار الشمس 3 لتر ب 19 شيكل 90 فقط, وخمس كراتين كولا تشات بتشكيل الطعمات مختلف ب 100 شيكل بس. بالعيد اركن علينا, خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
9: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار, غسالة 7 كيلو 799 شيكل, شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة, خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
10: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح, مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب 19 شيكل 90 فقط, بندورة بصل بطاطا وملفوف ب 2 شيكل 90 للكيلو, قهوة الذباح مطحونة على المحل ب 59 شيكل 90 للكيلو. بالعيد اركن علينا, خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
3: الأربعاء على قناة مكان, مكان توكس, برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
11: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
12: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
13: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
14: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي, نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس, برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
15: ترامب في رسالة غامضة لإيران: هدوء ما قبل العاصفة. هل الرئيس الأمريكي يلمح إلى احتمال استئناف الحرب؟ تحشيد عسكري وتنسيق أمريكي إسرائيلي وترقب دولي. استمرار إطلاق المسيرات باتجاه القوات العاملة في جنوب لبنان والبلدات الحدودية، والغارات الإسرائيلية تطال عدة مناطق، وكل ذلك في ظل إعلان واشنطن عن تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. الجبهة تنتخب قائمتها لانتخابات الكنيسة المقبلة. النائب السابق الدكتور يوسف جبارين يحل في المكان الأول، ويؤكد أن إعادة تشكيل القائمة المشتركة تعتبر أولوية. والأغنية الإسرائيلية ميشيل تحل في المكان الثاني الليلة الماضية في مسابقة الأغنية الأوروبية للعام الراهن، وبلغاريا تحتل الأول للمرة الأولى في تاريخها. هذا والمزيد، كونوا معنا
3: اليوم مع سماح حسنين بكري. النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
4: جولة المساء الإخبارية، ونحن الآن إلى تداعيات الحرب على الاقتصاد. فهذه الحرب تلقي بظلالها الثقيلة على الاقتصاد الإسرائيلي وسط تراجع في النمو والاستهلاك وتأثر مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة. بالمقابل تظهر المعطيات استمرار محاولات الحفاظ على بعض مؤشرات الاستقرار من خلال ارتفاع الاستثمار والصادرات رغم الضغوط الاقتصادية المتواصلة. خالد دراوشي والمزيد.
16: يمر الاقتصاد الإسرائيلي بمرحلة تراجع ملحوظة في أعقاب الحرب التي دارت مع إيران وحزب الله، والتي ألقت بظلالها الثقيلة على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة. وبحسب المعطيات التي نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، فإن نتائج الربع الأول من عام 2026 تظهر أن الحرب أدت إلى إضعاف النمو الاقتصادي وأثرت بشكل مباشر على أداء السوق المحلية. وتشير البيانات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سجل تراجعا بنسبة 0.8% خلال الربع الأول من السنة، وهو ما يعادل تباطؤا في النمو السنوي بأكثر من 3%، كما أظهرت المعطيات تراجعا حادا في نصيب الفرد من الناتج المحلي، في إشارة إلى تأثر المواطنين مباشرة بالأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب. ولم تقتصر الأضرار على جانب واحد، بل شملت مختلف القطاعات الاقتصادية. فقد سجل الناتج التجاري، وهو من أهم مؤشرات قوة الاقتصاد، تراجعا واضحا خلال الفترة الماضية. ويرجح الخبراء أن هذا التراجع إلى التجنيد الواسع لقوات الاحتياط، إضافة إلى بقاء أعداد كبيرة من الإسرائيليين في منازلهم خلال فترة الحرب، وهو ما أدى إلى تباطؤ الحركة الاقتصادية وتراجع الاستهلاك. وقد تراجعت الاستهلاكات الخاصة التي تعتبر من أهم محركات النمو في الاقتصاد الإسرائيلي بشكل لافت خلال الأشهر الأولى من العام، كما انخفضت النفقات الحكومية هي الأخرى، في دلالة على اتساع تداعيات الحرب على المالية العامة والإنفاق الداخلي. ورغم هذه المؤشرات السلبية، فقد أظهرت المعطيات أيضا بعض الجوانب الإيجابية. فقد سجل ارتفاع في الاستثمارات المتعلقة بالممتلكات والأصول الثابتة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، كما شهدت الصادرات الإسرائيلية زيادة ملحوظة على الرغم من انخفاض قيمة الدولار واليورو، وهو ما يعكس محاولات السوق الإسرائيلية الحفاظ على حضورها في الأسواق العالمية. كذلك سجل ارتفاع كبير في الاستيراد، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تراجع سعر الدولار، ما شجع على زيادة واردات السلع والخدمات. وعند مقارنة المعطيات في العام الماضي، تظهر الأرقام أن الاقتصاد الإسرائيلي ما زال يحاول الحفاظ على بعض مؤشرات النمو، لكن الحرب وتداعياتها الأمنية والاقتصادية تبقى العامل الأبرز في تشكيل صورة المشهد الاقتصادي خلال الفترة الحالية.
4: ومن الاقتصاد إلى التعليم، 97% من تلاميذ الجهاز التعليمي هم دون المستوى التعليم المطلوب والمحدد من قبل وزارة التعليم في مجال العلوم. وسام جبر والتفاصيل.
17: وزير التعليم يوآف كيش يستشيط غضبا من المعلومات التي نشرتها القناة المتلفزة 12 حول نتائج اختبارات النجاعة والنماء اختبارات ميتساف، إذ قال في سياق تعقيبه الذي نشره على صفحته في فيسبوك، قال الوزير يوآف كيش إن النتائج التي نشرت بهذا الشأن غير موثوق بها وغير دقيقة. واتهم وزير التعليم يوآف كيش جهات في السلطة القطرية للقياس والتقييم في وزارة التعليم بأنها هي التي تقف وراء تسريب معلومات مغلوطة، وأن ما نشرته القناة 12 يعتبر استهتارا بتلاميذ جهاز التعليم في إسرائيل وبالكوادر التدريسية وبالمعلمين والمعلمات الذين يؤدون واجبهم على أتم وجه، خصوصا في ظل التحديات الحالية. وأكد وزير التعليم يوآف كيش أن هذه النتائج لا تعكس الواقع نهائيا، ووفقا لما نشرته القناة المتلفزة 12 فإن 3% فقط من تلاميذ صفوف التاسع الذين تقدموا عام 2025 لاختبار النجاعة والنماء في العلوم قد تمكنوا من الوصول إلى المستوى المحدد والمطلوب ضمن خطة التعليم، فيما أن 54% رسبوا كليا في هذا الاختبار. وكان وزير التعليم يوآف كيش قد قرر عدم نشر علامات هذا الاختبار بعدما اطلع عليها ذلك لأن نسبة الفشل عالية جدا. وقد ادعى الوزير يوآف كيش بأن هناك عيوبا قد اعترت الاختبارات، وعليه يجب عدم نشر النتائج في هذه المرحلة حتى يتسنى إجراء فحص شامل لكل هذه الاختبارات من جديد. القناة 12 نشرت هذه النتائج بعد أن قامت وزارة التعليم بنقلها إلى المدارس المختلفة، وجاء في سياق هذه النتائج المتعلقة باختبارات الرياضيات التي تقدم إليها تلاميذ صفوف السادس ابتدائي، جاء أن 37% من التلاميذ تمكنوا من الوصول إلى المستوى المطلوب الذي حددته وزارة التعليم. وفي اختبار اللغة الإنجليزية لصفوف السادس ابتدائي أيضا فإن نسبة النجاح بلغت 36% فقط.
4: ونواصل الحديث عن هذا الموضوع. ينضم إلينا الآن الدكتور أمل عامر، محاضر بالكلية الأكاديمية العربية للتربية وجامعة بر إيلان. أهلا بك دكتور أمل معنا.
18: مرحبا يا طلابي.
4: أهلا بك. سرقات ما تتضح طبعا من كل هذه المعطيات، وكما فهمنا من التقرير الوزير ينفي ذلك، ولكن كل الامتحانات الأخيرة تؤكد بأن هنالك تراجع في كل ما يتعلق بهذه المواضيع، إن كانت المواضيع العلمية وأيضا اللغة الإنجليزية كما نرى. ما السبب وراء هذا التراجع باعتقادك دكتور أمل؟
18: صحيح النتائج بتعطي صورة مقلقة جدا على موضوع التحصيل العلمي عند طلاب إسرائيل. طبعا المعطيات مبنية على امتحانات الميتساف اللي أجريت في الوزارة، والامتحان هذا امتحان خارجي اللي بيكون، والنتائج تبعته لازم نقراها ونخدها بعين الاعتبار مع تحديد كيف ممكن يكون خروج من هاي الأزمة. وبنفس الوقت بمحور إضافي، نتائج كمان امتحانات التيمز اللي انعرضت سنة العام اللي امتحانات اللي أجريت في دول الOECD اللي طبعا إسرائيل هي عضو فيها من سنة 2010، والنتائج بينت تراجع كبير في إسرائيل بموضوع الرياضيات والعلوم من المكان التاسع ضمن الدول لمكان 22. فعمليا مش مفاجئ انه برضو نتائج امتحان الميتساب تكون بهي النتائج، ولكن الصورة خلينا اقول انها مقلقة جدا انه فقط 3% من الطلاب هن في بمستوى اللي متوقع من طالب صف تاسع في المرحلة الإعدادية. هذا بيقول انه 97% من الطلاب هن دون الحد او التوقعات المفروضة من طالب في الصف التاسع. وطبعا فينا هيك أسباب، يعني إحنا لازم برضو
4: يعني هي الأسباب التي تمر بها البلاد منذ فترة، أم هي أسباب تراكمية على مدى السنوات الماضية لا تقتصر فقط على الحرب وكل هذا الموضوع؟ لماذا يعني إذا ما أردنا أن نحلل الموقف وهذا التراجع، لماذا يعود هذا التراجع؟
18: صحيح، التدقيق هذا مطلوب. النتائج التربية والتعليمية مش نتائج أنية، إنما هي نتائج تراكمية اللي فيها تراكم. نقدر نقول من سنة 2020 تقريبا، سنة الكورونا ومن ثم الحرب، حرب أكتوبر 7 أكتوبر، ولغاية الآن كان في عدم استقرار في جهاز التربية والتعليم بشكل عام. دخل لعالمنا كل موضوع التعلم عن بعد، وعمليا العوامل هاي أثرت بشكل كبير، وإسا عم نبدأ نشوف النتائج. فالتعلم عن بعد هو واحد من الشغلات اللي لازم جهاز التربية والتعليم اليوم يبدأ يفحص إمكانية القيام فيها في الحياة اليومية. ما نستنى إنه يكون في أزمة للانتقال للتعلم عن بعد.
4: يعني ما فهمتش عليك، إنه دمج التعليم عن بعد في التعليم العادي، يعني بدون ما يكون في حالات طوارئ؟
18: نعم صح
4: بالضبط. إذا أنت عمالك تحكي إنه التعليم عن بعد هو اللي كان السبب وراء هذا الفشل وهذا التراجع، فكيف ممكن يساهم دمجه؟
18: لا أنا ما أول شيء ما حكيتش بشكل مباشر إنه التعلم عن بعد هو السبب الفشل. التعلم عن بعد مش هو السبب، إنما جهوزية جهاز التربية والتعليم للتعلم عن بعد ممكن إن تكون جزء من النتائج اللي هي عم نشوفها اليوم، النتائج اللي بدها تحسين بشكل كبير. فجهوزية التربية والتعليم تتمثل بتحضير الكوادر التربوية للتعلم عن بعد، وما يكون انتظار لحالة الطوارئ اللي فيها الطالب وال المعلم والبيت وكل أسس أو نجاح الطالب تنقل بشكل سريع من سيستم، من نظام التعلم اللي هو جاهي لنظام تعلم عن بعد. لأجلك لازم يكون نبدأ نعمل جهوزية في جهاز التربية والتعليم لا تعلم عن بعد اللي هو مبني ضمن البرنامج الدراسي المدرسي الاعتيادي.
4: نعم.
18: وهذا الموضوع طبعا اليوم في مجموعة باحثين من شتى الجامعات اللي عم نبحث بتقديم أطروحها لوزارة التربية والتعليم، اللي تنص على إدخال يوم تعلم عن بعد لكل طبقة، وهذا الإشي يساهم بانتقال سلس بحال طوارئ للتعلم عن بعد. وهذا طبعا معتمد اليوم بالتعليم الأكاديمي، وهون الفجوة بين التعليم الأكاديمي والتعليم في المدارس. بالتعليم الأكاديمي من سنة 2020 فعلا كان في توظيف للتعلم عن بعد، وبدأ من هاي السنة لغاية اليوم التعلم عن بعد كجزء من برنامج الطالب الجامعي.
4: طبعا وهذا
18: كمان
4: مهم جدا طبعا، على أمل أن تتحسن كل هذه النتائج التي نسمع عنها، وأن يكون هنالك بدل التراجع أن يكون تقدم وتطور في مجال التعليم وبالأخص في العلوم. نشكرك على هذا التحليل الدكتور أمل عامر، محاضر بالكلية الأكاديمية العربية للتربية وجامعة بر إيلان. شكرا لك على هذا الحديث في مكان، شكرا لك. والآن نريد أن ننتقل إلى الشؤون الحزبية. تواجه الحكومة أزمة سياسية حادة تهدد استقرارها ومستقبلها على خلفية الخلافات العميقة والمستمرة حول قانون التجنيد، ومع تمسك الأحزاب المتدينة الحريدين بمطالبها الرافضة لفرض التجنيد الإلزامي على طلاب المدارس الدينية، وتصاعد الضغوط السياسية والقانونية والشعبية لإقرار المساواة في العبء، يجد الائتلاف الحكومي نفسه أمام اختبار هو الأصعب. حول ذلك ينضم إلينا الآن الزميل فالح حبيب. أهلا بك فالح.
19: تحياتي لك غالية، تحياتي للمستمعين والمستمعين.
4: نتنياهو فالح يواصل مساعيه لاحتواء الأزمة، ما الذي يحدث خلف الكواليس وإلى أي مدى سينجح؟
19: على الأقل نتنياهو يحاول للوهلة الأولى. لماذا غالية؟ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على ما يبدو بمناورة أخرى جديدة، يريد كسب الوقت قدر المستطاع. إذا تمكن من تجاوز التصويت على حل الكنيسة بالقراءة التمهيدية يوم الأربعاء وأقنع الأحزاب الحريدية أن لا تفعل ذلك، يعني عمليا فوت عليهم فرصة حل الكنيسة والذهاب إلى انتخابات في تاريخ 1/9 أو 15/9 التواريخ التي تريدها الأحزاب الحريدية، سيما وما بين تشريع قانون حل الكنيسة بالقراءات الثلاث حتى الانتخابات يجب أن تكون فترة 90 يوم على الأقل. وكل من أستمع إليه من داخل الليكود، من الائتلاف ومن خارجه يتحدثون، وأنا حتى لا نقع في مطب الرقابة لا أتحدث عن معلومة بعينها وإنما تحليلاً، من هين ليوم الأربعاء قد تتقاطع أيضا أحداث أمنية دبلوماسية سياسية مع الأحداث وتفاعلات الحلبة الحزبية السياسية، وهذا ما يريده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في هذه المرحلة، هو كسب الوقت والمماطلة قدر المستطاع، سيما ووفق المصادر التي تتحدث معنا من داخل الليكود ومن داخل مكتب رئيس الوزراء يتحدثون على أنه يريد الانتخابات أن تكون في نهاية شهر 10، بهذا يكون قد تمكن من تجاوز مطب أن تعود في بداية شهر 10 أحداث إخفاقات 7 أكتوبر إلى الواجهة، وتمكن من إجراء الانتخابات في توقيتها المحدد.
4: نعم بالفعل، يعني كل ما يتعلق بالموعد وتأثيرات ذلك. وننتقل بك إلى استقالة الموشي أربيل من حزب شاس، ماذا تعني هذه الاستقالة باعتقادك؟
19: هي كانت استقالة مؤجلة، إذ لطالما وزير الداخلية الأسبق موشي أربيل وجد نفسه صوت مغاير داخل حزب الليكود وبكل تأكيد داخل الائتلاف، لطالما أراد الانسحاب ترك الحلبة الحزبية السياسية، لكن بضغط من رئيس الحزب أريا درعي كان يرجئ انسحاب واستقالته. واستقالته جاءت لسببين، أسباب خاصة وأسباب عامة. الأسباب الخاصة تتعلق بأنه حتى اللحظة، وكان لي حديث مع موشي أربيل أكثر من مرة، هو يريد أن يحقق حلمه وحلم والده وأن يكون قاضي في المحكمة العليا، هذا ما يريده. أسباب عامة كما ذكرت لك، هو دائما كان يجد نفسه يخرج ضد خط الحكومة بشكل علني، على الأقل بكل ما يتعلق بخطاب العنصرية ضد المواطنين العرب، ضد رؤساء السلطات المحلية العربية، ووجد نفسه نعم قيمه لا تتوافق مع قيم الائتلاف، خاصة الشق أو التيار الأكثر تشددا في هذا الائتلاف. لهذا هو بنهاية المطاف أنهى طريقه. وإذا أردت أن تسأليني عن نائب ووزير نشيط يعرف من أين تؤكل الكتف، نعم هو كذلك، وبالتالي هذا تعد خسارة بدون أدنى شك لحزب شاس.
4: نشكرك جزيل الشكر زميل فالح حبيب، شكرا لك. أهلا بك. ونحن الآن إلى ملف العنف والجريمة، اعتقالات ومداهمات في شفا عمر ضمن الحرب على الجريمة المنظمة مقابل جهود صلح تقودها شخصيات إصلاحية في أم الفحم لإنهاء الخلافات داخل عائلة حريري ومنع انزلاق الأوضاع إلى جولات عنف جديدة. للمزيد معنا الآن مراسل الشؤون الجنائية تامر الكيلاني. أهلا بك تامر.
20: أهلا بك غالية وجميع المستمعين. نعم بالفعل هناك تحركات للشرطة كانت منتظرة في مدينة شفا عمر بعد سلسلة من جرائم القتل سجلت خلال الأشهر الأخيرة. كانت قد قامت الشرطة بحملة اعتقالات واسعة في إطار التحقيق في عدة جرائم قتل، من بينها آخر جرائم القتل أو جريمة القتل قبل الأخيرة بحق الشاب هادي سواعد على خلفية صراع بين منظمات إجرامية. بحسب بيان الشرطة فقد نفذ محققو وحدة يحبال لاهب 433 بالتعاون مع قوات حرس الحدود وقوات خاصة حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال 5 مشتبهين، إلى جانب احتجاز واستجواب 10 أشخاص آخرين يشتبهوا بتورطهم في القضية. وأشارت الشرطة إلى أن بعض المشتبهين على صلة بما يعرف بتنظيم سواعد الإجرامي، فيما ضبطت القوات خلال العملية هواتف نقالة ومركبات سير مركبات سيارات يعتقد أنها تستخدم لأغراض إجرامية. أما بالنسبة للصلح الذي يتم الحديث عنه بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نتحدث عن صلح بين أفراد من عائلة حريري طبعا بعد سنوات من الخصام، تم الاجتماع في مدينة أم الفحم في منزل الشيخ مالك حريري، وهناك تم الاتفاق على الصلح. وبعد الصلح بين أفراد عائلة حريري سجل أيضا صلح إضافي بين عائلات مختلفة من جلجولية، عائلة عياط وكذلك عائلة حريري من أم الفحم. طبعا يعني على صعيد آخر هناك من يقول أن هذا الصلح قد يمنح جميع الأطراف قدرة عالية على ضبط الإيقاع وحماية نفوذها المشترك حتى على الأرض، وإن جاء ذلك تحت مظلة المساعي الحميدة لحق الدماء وتعزيز الاستقرار. غالية،
4: شكرا لك زميل تامر الكيلاني. شكرا. ونحن الآن إلى المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، الذي يعلن عن خطة جديدة تتلائم مع احتياجات المجتمع البدوي لحل مشكلة الأرض والسكن في منطقة النقب، على أمل أن تتبناها الحكومة القادمة. التفاصيل في تقرير مراسلنا في الجنوب نواف النباري.
0: في ظل التصادم القائم بين المؤسسات الحكومية والمواطنين البدو في النقب في قضايا الأرض والسكن، يتم في الفترة الأخيرة الحديث حول خطة عدها المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، والتي تدعو إلى تخصيص حوالي 150 ألف دونم للاعتراف بجميع القرى في مواقعها الحالية. هذا المقترح سوف يعمل حسب موقف المجلس على حل هذه القضايا، ويشكل رافعة اقتصادية للمواطنين العرب واليهود.

0: أعطي مثال على منطقة النقع اللي هي شرقي مدينة بئر السبع، اللي هي موجود فيها 8 قرى. هذه القرى يسكنها تقريبا أكثر من 30,000 نسمة، وهذه تحل يعني إشكاليات البناء، وإذا اعترفت بها الدولة، ونحن مقتنعون تماما بأن هذه الخطة هي خطة أيضا خطة عملية وخطة واقعية بالشكل الصحيح.
1: هذا ويشير القائمون على الخطة أن سياسة التمدن القصري هي الحاضنة الرئيسية للفقر والجريمة، بينما يتم الآن طرح بدائل مقبولة اقتصاديا واجتماعيا على حد سواء، بخلاف خطط التسوية الحكومية، كما يحاول المجلس حشد الدعم في صفوف المعارضة على أمل توليها سدة الحكم في الانتخابات الوشيكة.
2: ونحن الآن إلى مدينة طمرة وتذمر المواطنين من توسيع مكب النفايات الذي يخدم المدن والقرى في المنطقة الشمالية ويسبب المكاره الصحية. ينضم إلينا الآن عضو البلدية واللجنة الشعبية في طمرة سيد معين عرموش. مساء الخير لك.
3: مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
2: ربما تشرح للمستمعين لمن لا يعرف هذه القضية، ما المشكلة عندكم؟
3: المشكلة أنه هناك في محاولة لتوسيع مكب النفايات الواقع بين طمرة وعبلين، أراضي طمرة وعبلين بالضبط، منطقة محادلة قريب لشارع 76. القضية بتصير بشكل مستعجل وبشكل سري تام، يعني للأسف الشديد ما حدا بيعلم، لا في إعلانات ولا في إعلام لأهالي الأراضي، علما انه كل الاراضي لها اصحاب ولها اسامي ابا عن جد، وبتعرف البلديه وبتعرف التنظيم وبعرف كمان من هالتفنون عن الاسامي واصحاب الاراضي هاي. اتفاجأنا من قبل كم من يوم، من قبل الخميس الثلاثة اللي فات، انه هناك في خطه لتوسيع مكب النفايات. فسالتنا في البلديه في جلسة بلدية رسمية شو اللي عم بيصير، قالوا انه احنا هناك في محاولة منحضر لتقديم اعتراض من قبل باسم البلدية.
2: نعم.
3: طب ليه منعلم ايش؟ لحد لسه ما فحصنا طبعا كل الاوراق. يتبين انه هناك في اعلان او اعلان عن المشروع هذا من 26/3/26 طبعا، معنا 60 يوم من 26/3 عشان
2: لتقديم اعتراضات،
3: وبقي عندنا طبعا اقل من اسبوع لتقديم الاعتراضات وتقديم تحضير تقارير مختصين والى اخره.
2: ولكن قدمتم اعتراضات حتى الان ام لم تفلحوا بذلك؟
3: لم تقدم. حتى احنا في مرحله تنظيم انفسنا، في مرحله رده الفعل حتى، يعني أنا مصدوم الصراحة، والمواطنين مصدومين إنه وين كانت البلدية، وين كانت التنظيم، جهاز التنظيم شفلاتها قليل، وين كانت وين القانون من هذا الموضوع كلياته، يعني ليه التجاهل، ليه السرية المطلقة اللي شغل فيها الموضوع هذا بدون ما مواطنين وأصحاب الأراضي يعلموا في الموضوع. فإحنا طبعا هناك إحنا بنحكي عشان أعطي شوية أرقام هيك، الحكي عن 1300 دونم من أراضي طمرة وبلين، طبعا ممكن يكونوا
2: يعني مصادرة هذه الأراضي لتكون
3: لم تصادر. خلينا نكون واضحين، هاي الأرض رايحة تتأثر من توسعات نشاطات مكب النفايات الواقع في المنطقة هاي، علما أنه إحنا بنحكي عن مصلحة شخصية، يعني وأنا صاحب المحل ومصلحة شخصية بحت، يعني ربحية، هاي شركة ربحية، ما بيهمنا، بيقدر يربح اللي بده إياته يعني، وأي إنسان بيقدر يستثمر مصاري وين بده وكيف بده، بس مش على حساب المصلحة العامة بتاعت أصحاب الأراضي. يعني لا يعقل أنك أنت تيجي اليوم تحدد لي استعمالات الأرض هاي اللي كانت مخصصة حسب التامة لطمرة، مخصصة هاي أراضي تستعمل للسياحة في المستقبل، ملاهي، مسابح وإلى آخره. اليوم تيجي تحدد لي وتمنع من خلال المكب هذا والخطة الجديدة تاعتها، تمنع إني أطور أراضي وأراضي طمرة لا بهذا الجانب بهاي المنطقة، لا كيف أنا بدي، أنت تيجي تفرض علي.
2: السيد...
3: اليوم حتى الزراعة تتأثر من
2: فعلا هنالك تأثيرات بيئية يعني كبيرة في كل هذا المجال. نشكرك السيد معين عرموش عضو البلدية واللجنة الشعبية في طمرة، ونعدكم بأن نتابع هذه القضية الهامة. شكرا لك أستاذ معين.
3: شكرا.
2: ونحن الآن إلى بلدية اللد التي طالبت المواطنين وخاصة المسلمين بالالتزام بتعليم

0: خدمات البيطرة في أعقاب رصد تفشي انتشار فيروس الحمى القلعية في المدينة بعد اكتشافها في عدد من حظائر الأغنام والأبقار في المنطقة. مزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا أحمد أبو سويس.
1: الوقاية خير من ألف علاج، هذا ما يقوله المثل الشعبي، وهذا أيضا ما تعمل به بلدية اللد في ظل تفشي مرض الحمى القلاعية في المدينة بعد اكتشافه في عدد من مزارع الأبقار والأغنام في المنطقة، حيث تواصل البلدية بالتعاون مع قسم البيطرة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار الفيروس. وبحسب الطبيب البيطري في بلدية اللد، هذا الفيروس ليس جديدا وله علاجات ملائمة، ولكن في الفترة الأخيرة رصد في البلاد نوع جديد من الفيروس قادم من دول مجاورة باسم سات واحد، حيث يعتبر سريع الانتشار وأكثر خطورة. والحديث لمدير قسم البيطرة في بلدية اللد دكتور أسيف تال.
2: أفعل ما شكرا عشنا وكورا لنا دي הרבה بزمان أخرون زي خديرة של זנים אחרים של הווירוס שכנגדם בעצם החיסון לא מגן. אנחנו מאוד נשמח לראות שיתוף פעולה גם מצד בעלי הדרים, שזה אומר לחסן את ההדרים שלהם, לשמור על הבריאות שלהם, כמו שהם מחויבים לעשות, בשביל שכולנו נוכל לחיות פה ביחד בצורה בטוחה ובריאה יותר.
1: وفي ظل هذا الوضع دعت بلدية اللد المواطنين وخاصة المسلمين منهم المقبلين على ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى القريب إلى الالتزام بتعليمات البلدية وعدم نقل المواشي بين أحياء المدينة، كما أكدت بأنها ستنفذ حملة رقابية لمنع عمليات الذبح غير المرخصة. والحديث لمدير قسم البيطرة في بلدية اللد دكتور أسيف تال.
2: عملت ساشلي اللي لكنوت بسار شنشخات بأوفن موشي מעדר מורשה שמקבל את כל החיסונים, כי כמו שהסברתי קודם, ברגע שהעדר מחוסן, אין שום סכנה ואין שום בעיה. הבעיה מתחילה כאשר אנחנו מתחילים לצרוך בשר באופן לא חוקי.
1: حاليا تسود حالة من القلق والترقب في أوساط المستهلكين والمزارعين، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى لدى المسلمين، إلى جانب بدء موسم الأعراس وسط مطالبة بضرورة الالتزام بالتعليمات. والحديث ليوسف أبو عيادة من سكان مدينة اللد.
3: أنا بناشد العرب في الرملة واللد في كل 48 اللي بيشوف مثلا أضحية مش عقد حالها، يعني إيش المقصد مش عقد حالها؟ عيانة فيها حبط، فيها مرض، فيها أي شيء، لو فيها برغوث ينظفها أو أنه يلجأ لبيطري.
1: هذا ويتبين بأن الفيروس المذكور بدأ بالانتشار خلال الفترة الأخيرة في عدد من المناطق والبلدات في البلاد، على أمل بأن تنجح الجهات البيطرية المختصة في التصدي له والحد من انتشاره.
0: ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يطالب رجال الدين ومسؤولون وأئمة في البلاد المواطنين بالامتناع عن التبذير والإسراف خلال فترة العيد، والأخذ بعين الاعتبار غلاء المعيشة والعناء جراء الأوضاع الاقتصادية. معنا الآن الدكتور الشيخ عماد أبو ريش، قاضي محكمة الاستئناف المتقاعد. مساء الخير لك الشيخ عماد.
4: مساء الخير أختي وللجميع المستمعين، وشكرا لحضرتك على الاستضافة.
0: أهلا بك. إذن هذه السنة ربما العيد يختلف في ظل الأوضاع الصعبة، في ظل أيضا الأوضاع عدم الوضوح في الأوضاع أيضا الأمنية، وهنالك مناشدة كما نرى أيضا من قبل رجال دين وأئمة للسكان بكل ما يتعلق بالانضباط نوعا ما وعدم التبذير.
4: نعم، أولا أنا أعايد جميع الذين سيحتفلون بعيد الأضحى المبارك، ونقول لهم كل عام والجميع بألف خير. فالعيد هو ليس باللبس الجديد وإنما تأمين الوعي، ويقول أحد الصالحين كل يوم يمر دون أن نعصي الله تعالى هو يوم عيد. وفي آية في الذكر الحكيم، الآية 27 من سورة الإسراء، تقول يقول أعز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لديه كفورا، صدق الله العظيم. هذه الآيات تعبر عما ذكرت أختي بأن التبذير في أي مناسبة كانت أو في أي احتفال كان أو بدون أي شيء هو مناف لتعليم الله سبحانه وتعالى. فالاقتصاد واجب، وحصرا في هذه الظروف التي نمر بها من مما مرينا في كورونا وحروب و فهذا يلزمنا أكثر الاقتصاد، وفقط الأشياء الحاجة الضرورية نقوم بها.
0: نعم.
4: فإذا التزمنا بهذا وبنينا الاقتصاد البيتي على ما هو مدخول لنا، فنكون قد ربحنا أنفسنا وربحنا أموالنا.
0: فعلا، وأنا أريد أن أسألك يعني الشيخ الدكتور عماد أبو ريش، يعني إلى أي مدى تشعر بأن هنالك التزام من قبل المجتمع عندما تصدر نداءات كهذه من قبل رجال الدين؟
4: الصراحة بالنسبة للالتزامات نحن نعول على المقتدرين أن يقتصدوا، لأن جاري إذا كان مقتدرا ومعه مال فأنا بدك أستقرض وبدي أشتري وبدي أخذ قروض من البنوك حتى أكون في نفس المستوى. فإذا المقتدر هو من حاله ومن طبيعة نفسه يقتدر يقتصد في أنه ما يبذر أكثر وما يبذر علانية، فاللي مش ما بيقدر ساعتها يقوم في الواجب ويمشي على قد حاله. فإحنا إذا بدنا نطلع، لأنه أي واحد منا بيطلع على اللي حواليه، إذا حواليه كلياتهم عاملين يعملوا أي عمل وبيبذروا وبيشتروا وبيحطوا، فأنا بدي أصير عمل زيهم حتى لو بدي أروح أخذ قروضة وفي الآخر بدي تخرب بيتي. وإحنا إجل عنا على المحاكم وناس في هذا الظرف أنه كانوا يصرفوا أكثر مما يدخلهم. فليه؟ لأنه هيك المجتمع اللي حواليهم. فإحنا من ناشد اللي مقتدرين
0: يعني انه هن يكونوا قدوه للاشخاص اللي
4: بيقدروا يعملوا وهن ما بدهم يعملوا، حتى يكونوا للاشخاص اللي ما بيقدروا واللي والضعفاء واللي ما فيش عندهم يسوي الحال يكونوا يعيشوا في حاله بشيء محترم في الموجود موجود معهم.
0: طبعا، وهذه طبعا المناشدة، أنت تقول بأنكم حتى في المحاكم رأيتم يعني مشاكل كهذه تصل إلى أروقة المحاكم.
4: لمسنا عدة قضايا كانت في هذه القضية، لأنه شخص إذا بأخذ 10,000 شيكل وهو مرته 5 أو 15 أو 20 وبيصرفوا أكثر من المدخول تبعهم في البداية بيصرفوا شهرين 2,000 أو 3,000 شيكل، فبعد فترة زمنية صار مبلغ كبير هاي الزيادة هاي، وهي الزيادة البنك بده يقول له تعال اعطيني ارض، خذ ارض مشان سكر الدين، فبده ياخذ ارض بده يصير يعلق في القرض، يصير سكر قرض على قرض، وهي كثار اللي كانوا فيها ووقعوا لمشاكل، والنسوان ما بدا تتنازل انه بدا تضل عايش في نفس المستوى، ولكن المدخول ما بكفي. فلهذا الانسان الذي يعمل اقتصاد يعمل حسابه.
0: على امل ان تكون هنالك اذان صاغيه لكل هذه المناشدات. نشكرك جزيل الشكر الدكتور الشيخ عماد ابو ريش، قاضي محكمه الاستئناف المتقاعد، شكرا لك على هذا الحديث.
4: شكرا لحضرتك،
0: شكرا، وكل عام والجميع بالف خير.
4: شكرا.
0: بهذا نصل مستمعينا الى ختام جوله المساء الإخبارية. شكرا لكم على طيب الاستماع، كل التحيات من طاقم البرنامج أعده أسعد عطار، كانت معنا في الإنتاج لينا شحادة رزق، أوسكار في هندسة الصوت، وكنت معكم في التقديم غالية ناطور قدور. أجمل تحية وإلى اللقاء.
5: الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
6: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
5: موسم غير تقليدي وغير عادي.
6: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
7: أشعلها أبو الورد أشعلها.
5: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان دوكس.
7: الله الله يا أبو الورد.
8: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا طحينة الأرز 1 كيلو ب 14 شيكل 90، زيت كابري دوار الشمس 3 لتر ب 19 شيكل 90 فقط، وخمس كراتين كولا تشات بتشكيل الطعمات مختلف ب 100 شيكل بس. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
9: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
10: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. غسالة 6 كيلو ب 699 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
11: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
12: عناوين الأخبار: تشييع جثمان الكابتن معوز إسرائيل ريكاناتي الذي سقط في جنوب لبنان، تصفية قائد هيئة العمليات لحماس في قطاع غزة، اتهام 5 من سكان أم الغنم بقتل الشاب وائل سعيد من القرية، الشباك يساعد لجنة الانتخابات المركزية على ضمان نزاهة الانتخابات، نبأ يفيد أن حزب الله لم يعد قادرا على تقديم الأموال لحلفائه مما يسمى محور الممانعة.
13: راديو مكان الأخبار.
12: نشرة السادسة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. وردنا قبل قليل بأن جيش الدفاع أصدر إنذارا عاجلا إلى سكان قرى صحمر البقاع الغربي ورومين والقصيب النبطي وكفرحون وابن عفول بوجوب إخلاء منازلهم لأن القوات ستعمل بقوة ضد حزب الله. شيع عصر اليوم إلى مثواه الأخير في المقبرة العسكرية على جبل هرتسل بأورشليم القدس جثمان ضابط لواء جولاني الكابتن معوز إسرائيل ريكاناتي الذي سقط أمس الأول الجمعة في جنوب لبنان من جراء انفجار مسيرة مفخخة، وشارك آلاف الأشخاص في الموكب الجنائزي. أعلن جيش الدفاع تصفية قائد هيئة العمليات في حماس بهاء بارود أمس في قطاع غزة، وورد في بيان عسكري أن بارود عكف طوال الحرب وخاصة في الآونات الأخيرة على التخطيط لعمليات إرهابية ودفعها قدما ضد القوات العاملة في القطاع ومواطني إسرائيل في المدى الزمني الفوري. قدمت اليوم إلى المحكمة المركزية في الناصرة لائحة اتهام ضد 5 شبان من سكان أم الغنم تنسب لهم قتل الشاب وائل سعيد من القرية قبل نحو 3 أشهر على خلفية نزاع محلي، ويفيد مراسلنا وسام جبر أن 2 من المتهمين هما قاصران. عقد رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعم سولبرغ اليوم اجتماعا مع رئيس جهاز الأمن العام الشباك دافيد سيني لبحث استعدادات الجهاز لضمان نزاهة الانتخابات للكنيسة 26. وأكد بيان رسمي أن زيني أعطى تعليماته للشباك ببذل قصارى الجهد لمساعدة لجنة الانتخابات في هذا المجال بغية الحفاظ على الديمقراطية الإسرائيلية وإحباط محاولات خارجية للتأثير على العملية الانتخابية. صادقت الحكومة بالإجماع على تقديم مساعدات مالية للسفارات التي تنتقل إلى أورشليم القدس، ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب بأن هذا الدعم يشمل من جملة ذلك إيجاد حلول لسكن أعضاء السلك الدبلوماسي والمساهمة في مصاريف النقل. دعا السيناتور الجمهوري الأمريكي لينسي غراهام إلى مهاجمة منشآت الطاقة الإيرانية، وقال في سياق مقابلة مع شبكة NBC إن ضرب الجمهورية الإسلامية بشكل أقوى قد يضطرها إلى إبرام اتفاق. في بيروت أفاد موقع ليبتوكس أن قياديين من حزب الله أبلغوا حلفاء مما يسمى محور الممانعة بأن الحزب لم يعد قادرا على تقديم الأموال لهم لأن الأمور تغيرت إلى حد كبير، وأنه مضطر لوقف التمويل بشكل كامل نهاية الشهر الحالي. وحسب الموقع جاء ذلك خلال اجتماعات عقدت في الأسبوعين الماضيين بعيدا عن الأضواء.
13: الآن إلى حالة الطقس.
12: يطرأ انخفاض تدريجي على درجات الحرارة لتصبح يوم الأربعاء المقبل أدنى من معدلاتها. النشرة انتهت سيداتي وسادتي، تحية وإلى اللقاء.
13: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
14: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
15: ترامب في رسالة غامضة لإيران: هدوء ما قبل العاصفة. هل الرئيس الأمريكي يلمح إلى احتمال استئناف الحرب؟ تحشيد عسكري وتنسيق أمريكي إسرائيلي وترقب دولي. استمرار إطلاق المسيرات باتجاه القوات العاملة في جنوب لبنان والبلدات الحدودية، والغارات الإسرائيلية تطال عدة مناطق، وكل ذلك في ظل إعلان واشنطن عن تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. الجبهة تنتخب قائمتها لانتخابات الكنيسة المقبلة. النائب السابق الدكتور يوسف جبارين يحل في المكان الأول، ويؤكد أن إعادة تشكيل القائمة المشتركة تعتبر أولوية. والأغنية الإسرائيلية ميشيل تحل في المكان الثاني الليلة الماضية في مسابقة الأغنية الأوروبية للعام الراهن، وبلغاريا تحتل الأول للمرة الأولى في تاريخها. هذا والمزيد، كونوا معنا
16: اليوم مع سماح حسن بكري، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
8: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19.90 فقط، بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2.90 للكيلو، قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59.90 للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.

0: حلبجي.
1: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي، المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 65764422.
0: حلبجي. حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا طحينة الأرز 1 كيلو ب 14.90 شيكل، زيت كابري دوار الشمس 3 لتر ب 19.90 شيكل فقط، وخمس كراتين كولا تشات بتشكيل الطعمات مختلف ب 100 شيكل بس. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
2: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
2: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان

week-end مع غالي زمان. مقهى الأطلال.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
6: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. ثلاجة نوفروس NF 7 جواريل 1690 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
7: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب 19 شيكل و90 فقط، بندورة بصل بطاطا وملفوف ب 2 شيكل و90 للكيلو، قهوة الذباح مطحونة على المحل ب 59 شيكل و90 للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
8: ازدياد احتمالات استئناف الحرب ضد إيران في ظل التهديدات المتبادلة. نتنياهو يترأس الليلة جلسة مشاورات أمنية مقلصة لمتابعة آخر المستجدات على خلفية إمكانية تجدد المعركة. إصابات جديدة في صفوف القوات الناشطة في جنوب لبنان إثر تعرضها لمسيرات مفخخة وعبوات ناسفة. الائتلاف يبذل جهودا جمة في محاولة لطرح مشروع قانون التجنيد للتصويت عليه في الكنيست قبل حلها المتوقع. إصدار أوامر إدارية ضد مشتبهين بالضلوع في نشاطات إجرامية في المجتمع العربي. نتائج انتخابات الجبهة تشكل تحدياً لقيادتها بعد إقصاء النساء عن الأماكن المضمونة. واستقبال حافل في مطار بن غوريون لنعم بيتان والبعثة الإسرائيلية بعد تحقيق المركز الثاني في اليوروفيجن.
9: النشرة المسائية مع سماح حسنين باء.

0: الخليج وإمكانية استئناف الحرب ضد إيران، حيث تتواصل التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران. ورئيس الوزراء نتنياهو يترأس الليلة جلسة مشاورات أمنية مقلصة لمتابعة المستجدات وإمكانية تجدد القتال. مراسلنا للشؤون العسكرية والأمنية إيال عليمة ينضم إلينا الآن مباشرة. أهلا بك إيال. طبعا إيال، من يتابع التصريحات والتحركات الأخيرة في الملف الإيراني، خصوصا لهجة التهديد والوعيد بين واشنطن وطهران، يحسب أن استئناف الحرب يمكن أن يكون خلال الأيام القادمة أو حتى الساعات القادمة. إيال، دعنا أكثر في صورة السيناريوهات المتوقعة.
1: نعم، بلا شك، وهذه الافتراضات بالتحديد ما تجعل القيادة العسكرية على اعتقاد بأن ربما الرئيس الأمريكي أقرب من أي وقت في الماضي للخيار العسكري. ووفقا لتقييمات الدوائر الأمنية والعسكرية، فإنه في الظروف الراهنة ربما قد يكون الخيار العسكري هو الخيار المفضل بالنسبة للرئيس الأمريكي، على خلفية المأزق في المحادثات والطريق المسدود دون أي احتمال لتحقيق انطلاقة سياسية. لذلك الاعتقاد لدى الأوساط العسكرية بأن ربما خلال الوقت القريب قد يتجه الرئيس الأمريكي إلى العودة إلى الحرب في إيران. ليس من الواضح ما هي السيناريوهات التي قد يختاره الرئيس الأمريكي. هل سوف يفضل التوجه إلى عملية عسكرية جزئية ربما لردع الجانب الإيراني وإجباره على العودة إلى المسار التفاوضي، أو ربما العودة إلى القتال وشن هجمات واسعة النطاق؟ من ناحية القيادة العسكرية على الأقل في حالة من الجاهزية والاستعداد، مصادر عسكرية تقول بأن كافة الجهات، سواء كان ذلك سلاح الجو، الطائرات، الوحدات الجوية، وكذلك الوحدات الاستخباراتية والدفاعات الجوية في حالة من الجاهزية والاستعداد في أي لحظة لإعطاء الضوء الأخضر. ربما بجملة أخيرة نشير إلى أنه بغض النظر عن القرارات السياسية التي سوف تتخذ من ناحية القيادات العسكرية، هناك تنسيق مستمر، وخلال نهاية هذا الأسبوع كانت هناك مشاورات مستمرة بين القيادة العسكرية الإسرائيلية والأمريكية.
0: طبعا إيال، يعني بعد المحادثة الهاتفية مساء اليوم بين رئيس الوزراء والرئيس الأمريكي، حاليا إسرائيل على ما يبدو تنتظر صدور القرار الأمريكي بهذه القضية، وتنتظر أيضا يعني احتمال أن تستدعى للمشاركة في هذه المعركة. هذا يقول أن مشاركة إسرائيل ليست مؤكدة حتى الآن.
1: هذا صحيح، ليس بالضرورة أن تشارك إسرائيل في هذه المعركة. كما نعلم إسرائيل تتطلع وترجو أن يكون هناك أن تكون عودة إلى القتال في الجبهة الإيرانية، ربما لتحقق ما لا تستطيع تحقيقه في المعركة السابقة. ولكن ليس من الضروري أن يتجه أو يتخذ الرئيس الأمريكي القرار بالتوجه إلى معركة واسعة النطاق، إلى قصف وشن هجمات لاستهداف البنى التحتية النفطية والمنشآت، منشآت الطاقة في إيران كما تتطلع إسرائيل. ربما سوف يفضل التوجه إلى عملية جزئية. في نهاية الأمر القرار متوك للرئيس الأمريكي. إسرائيل لن تكون لها دورا أو وزنا في اتخاذ هذا القرار، ولذلك مهما سوف يتخذ من قرارات في واشنطن، إسرائيل من جانبها سوف تكون على استعداد أملا كما يبدو من ناحية القيادتين السياسية والعسكرية بأن يتجه الرئيس الأمريكي إلى العودة إلى الحرب في الجبهة الإيرانية.
0: من ناحية استعدادات الجبهة الداخلية، هل هناك استعداد لمثل هذا السيناريو، سيناريو استئناف المعركة، بما في ذلك طبعا احتمالات توجيه صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية؟
1: بطبيعة الحال في هذه المعركة لم يتم إصدار أي تعليمات للمواطنين الإسرائيليين، ولكن قيادة الجبهة الداخلية كما هو الأمر بالنسبة لكافة الأضلاع والجهات في القيادة العسكرية في حالة من الجاهزية والاستعداد. دعينا نتذكر أنه مع بدء المعركة الحرب في إيران كان هناك خلال لحظات تم إصدار الإنذارات المبكرة. ربما كل هذه الأمور في حالة من الجاهزية والاستعداد، ولكن وفقا للسيناريوهات التي سوف تأخذ بنظر الاعتبار ووفقا للقرارات التي يتخذها الرئيس الأمريكي وأساليب الحرب أو القتال التي يفضلها أو سوف يتبعه الرئيس الأمريكي.
0: مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة، شكرا جزيلا لك إيال في هذه المرحلة. شكرا لك.
1: شكرا سماح.
0: إذن رسائل تهديد متبادلة بين واشنطن وطهران وتحركات عسكرية متسارعة في ظل وساطات تبذل في اللحظة الأخيرة على أمل منع تجدد الحرب، وبينما تتحدث واشنطن عن قرار حاسم خلال ساعات تؤكد طهران أن أي هجوم لن يمر من دون رد. فهل تنجح الدبلوماسية في اللحظة الأخيرة؟ أم أن المنطقة تتجه إلى مواجهة جديدة مفتوحة؟ لنشاهد.
2: تقدر جهات أمنية في إسرائيل والولايات المتحدة أن نافذة الحل الدبلوماسي تكاد تغلق بالكامل، والاستعدادات لاستئناف المواجهة العسكرية المباشرة مع إيران بلغت ذروتها، وربما بات الأمر مسألة أيام إن لم يكن ساعات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي عاد قبل يومين من زيارة حظيت بتغطية واسعة إلى بكين، من المتوقع أن يتخذ قرارا نهائيا بشأن الخطوات الأمريكية المقبلة خلال الساعات 24 القادمة. وبحسب الرئيس فإن الضغط الدولي بدأ يؤتي ثماره، مستندا أيضا إلى تفاهمات هادئة مع الصين الشريك التجاري الأهم لإيران. في المقابل ترفض طهران رفع الراية البيضاء. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي حذر من أن الأمريكيين سيدفعون ثمنا اقتصاديا باهظا إذا تجدد القتال. أما داخل إيران فالوضع يقترب من الانفجار. الأزمة الاقتصادية باتت لا تحتمل، وإيران تدخل أسبوعها 12 من دون شبكة اتصال بالإنترنت وسط نقص حاد في الأدوية والوقود. وأصحاب المصالح التجارية الذين يلمسون انهيار السوق بشكل مباشر لا يريدون رؤية الحرب تتجدد.
3: وضع اقتصادي خيلي خيلي خرابه، يعني 3 ماه كه وضعيت كلا جنگ و اينا كه شد كلا هم نزدیک 1 ماه تعطیل بود فروشگاه، الان هم كه وضعيت فوق العاده خرابه.
2: والضربه الاقتصاديه لا يشعر بها كبار التجار فقط، بل ايضا مقدمو الخدمات والمواطن العادي.
4: شو ميكنين بعد به اين وضعيت دولار و اينا مقدر جيب مردم خالي تر شده بنسبت قبل جنگ. قبل جنگ طرف جيبش پرتر بود، الان جيبش خالي تر شده، مشتري ميد قيمت ميكنه ميره.
2: وفي الاثناء تتواصل جهود الوساطة حتى اللحظات الأخيرة، فقد وصل وزير الداخلية الباكستاني خلال الساعات الماضية إلى طهران لعقد سلسلة لقاءات طارئة في محاولة لمنع انتهاء مهلة الإنذار. وفي إيران يؤكد المسؤولون أن أي خطأ في الحسابات أو أي خطوة أمريكية صغيرة ستقابل برد ناري واسع يشمل استهداف بنى تحتية أمريكية في المنطقة، وهي أهداف يقول الإيرانيون أنها كانت مستثناة سابقا بدافع ضبط النفس، لكنها ستحظى هذه المرة بأولوية عملياتية. القوات المسلحة رفعت مستوى التأهب إلى الدرجة القصوى، وفي إسرائيل أيضا يسعون لأيام وربما أسابيع من القتال. الساعة المقبلة قد تكون حاسمة، هل يتجه الشرق الأوسط نحو صفقة مفاجئة في اللحظات الأخيرة أم نحو جولة عسكرية جديدة؟
0: هذا السؤال. الآن نتحول مشاهدينا إلى الحرب على الجبهة الشمالية، حيث تتواصل النشاطات العسكرية لجيش الدفاع في جنوب لبنان على الرغم من إعلان تمديد وقف إطلاق النار الذي صدر في ختام الجولة الثالثة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن نهاية الأسبوع الماضي. المزيد في تقرير مراسلنا نجيب قزل.
5: على وقع التصعيد الميداني المتواصل في جنوبي لبنان وعلى طول الحدود الشمالية، تتواصل الجهود السياسية والدبلوماسية لمنع انهيار وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان وسط مخاوف متزايدة من عودة المواجهة الواسعة في أي لحظة. ورغم التفاهمات التي أعلن عنها بشأن تمديد الهدنة، استمرت اليوم عمليات القصف وتبادل إطلاق النار بين الجانبين، حيث ذوت صافرات الإنذار اليوم عدة مرات في المنطقة الشمالية جراء إطلاق مسيرات باتجاه البلدات الحدودية. في المقابل، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن جيش الدفاع شن سلسلة غارات في جنوبي لبنان، ووفق التقارير قتل شخص في استهداف سيارة في منطقة زرارية، فيما أصيب مسعفان في غارة على بلدة طير دبة، كما استهدفت الغارات مناطق صول والنبطي وبلدة سحمر في البقاع الغربي. في موازاة التصعيد الميداني، تتواصل الاتصالات السياسية خلف الكواليس لتثبيت وقف إطلاق النار الذي كان من المفترض أن ينتهي خلال ساعات هذا اليوم قبل التوصل إلى تفاهمات تقضي بتمديده 45 يوما إضافيا. وبحسب التفاهمات الجديدة، من المتوقع إطلاق مسار أمني رسمي في البنتاغون نهاية الشهر الجاري بمشاركة وفود عسكرية من لبنان وإسرائيل، يعقبه استئناف المفاوضات السياسية مطلع حزيران يونيو. وفي هذا السياق، كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية أن الرئاسة اللبنانية نقلت إلى رئيس البرلمان نبيه بري مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار بهدف عرضه على حزب الله والحصول على رده الرسمي. ووفق التسريبات، يتضمن المقترح 3 مبادئ أساسية: حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، وفرض سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، ووقف جميع العمليات العسكرية المتبادلة خلال 45 يوما. لكن المقترح بحسب الصحيفة لا يتضمن جدولا زمنيا واضحا لانسحاب قوات جيش الدفاع من جنوب لبنان، كما لا يحسم مسألة حرية العمل العسكري خلال فترة الهدنة. حزب الله وصف الأمر بالتنازلات بلا نتيجة.
6: إن مفاوضاتكم المباشرة التي بدأتموها قبل أسابيع هي مأزق ومسار مسدود الأفق، ولن يؤدي بكم إلا إلى تنازلات تلو تنازلات بلا نتيجة.
5: هنا في إسرائيل هنالك تمسك في قضايا أساسية، وعلى رأسها إبعاد سلاح حزب الله عن جنوب لبنان والحفاظ على حرية العمل العسكري على الحدود، وسط تقديرات أمنية بأن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في وقف إطلاق النار، بل في منع حزب الله من استغلال أي هدنة لإعادة بناء قدراته العسكرية. أما في بيروت، فقد شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على رفض أي تدخل خارجي في إدارة المفاوضات، مؤكدا التزام لبنان بتنفيذ القرار الدولي 1701 وبسط سيادة الدولة اللبنانية على الجنوب. ورغم الحراك الدبلوماسي المكثف، تبقى الأوضاع على الحدود شديدة الهشاشة في ظل استمرار الضربات المتبادلة والاتهامات المتصاعدة، بينما تتزايد المخاوف من أن تتحول الهدنة الحالية إلى مجرد استراحة مؤقتة قبل جولة جديدة من التصعيد.
0: هذا وصرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستجد حلا لقضية المسيرات المتفجرة، وأن كبار الخبراء في البلاد يعملون على إيجاد السبل لمواجهة هذا التهديد.
7: לפני 6 سنين בישיבת קבינט אני הזהרתי מפני האיום של הרחפנים. ראיתי בזה אז קודם כל איום כאיום רציני של כלי להתנגשות באישים, אבל מאז זה כמובן התפתח. היום אנחנו עובדים בפני סיכול של רחפני סיב. רחפני סיב זה סוג מסוים של איום. כינסתי צוות מיוחד יחד עם שר הביטחון ואנשים ממשרד הביטחון ואנשים מחוץ למשרד הביטחון, לא רק בתעשיות אלא גם בסקטור האזרחי.
0: في المقبرة العسكرية على جبل هرتزل أقيمت بعد ظهر اليوم مراسم جنازة الكابتن معوز ريكاناتي في 24 من العمر من مستوطنة إيتمار، والذي سقط أول أمس في جنوب لبنان جراء انفجار مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله باتجاه قوة من الكتيبة 12 في لواء جولاني خلال نشاطها في قرية درسريان. ويعتقد أن عناصر حزب الله تمكن من رصد أفراد الكتيبة خلال نشاطهم في القرية، وقد سقط في نفس القرية الأسبوع الماضي الرقيب أول نيجيف داغان جراء انفجار قذيفة هاون أطلقت باتجاه القوة. وشارك في مراسم الجنازة المئات من أفراد العائلة الضباط والجنود.
8: חשבתי של השם יתברך יש מספיק מלאכים מהמלחמה הזאת, אבל כנראה היה צריך עוד אחד. הצניעות שלך זו אחת המתנות הכי גבוהות שלך. הכל עשית בשקט האופייני לך, בלי לדבר, בלי לספר. ההצטיינות תמיד לא הייתה הישגים, היא הייתה של לב, של ערכים, של האישיות שאתה.
0: يعود إلينا من جديد مراسلنا إيال عليمة. أهلا بك إيال. طبعا استمرار تفاقم خطر المسيرات المفخخة دون حل حاليا، والأوضاع إيال بشكل عام على الجبهة الشمالية نراها في تصعيد مستمر، إطلاقات صاروخية، إطلاق مسيرات من لبنان اليوم باتجاه أقاصي الشمال تقريبا لم تتوقف. قربنا أكثر من المشهد إيال.
1: نعم، ربما يجب القول مرة أخرى البقاء في الأراضي اللبنانية تجب الثمن من إسرائيل، وذلك مقابل هذا النشاط العسكري في الأراضي اللبنانية بعد مقتل جندي في نهاية الأسبوع، في الواقع سقوط ضابط من لواء جولاني وهو الثالث خلال الأسبوع الماضي. اليوم يتم الإعلان عن إصابة 4 مجندين في من جراء انفجار عبوة ناسفة، أحدهم بجروح خطيرة قد والآخر بجروح متوسطة. بلا شك هذا يعيد إلى الأذهان الثمن الذي دفعته القوات العسكرية خلال بقائها في المنطقة الأمنية. بلا شك خطر المسيرات هو الخطر الأكثر الذي يهدد القوات بشكل كبير، بغض النظر عما قاله وما استمعنا إليه من رئيس الوزراء حول أنه قد استعد وأنذر وحذر، ولكن بغض النظر عن الجوانب السياسية في نهاية الأمر إسرائيل كانت على علم بهذه المسيرات 2 أو 3 سنوات على الأقل، حيث ظهرت لأول مرة في الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن لم تفعل شيئا رغم توفر المعلومات حول احتمال وصول هذه المسيرات إلى حزب الله في لبنان. على كل حال هذا هو الواقع في الأسابيع الأخيرة، الحرب مستمرة رغم الإعلان عن تمديد وقف إطلاق النار على أرض الواقع. القوات تواصل نشاطاتها في هذه المنطقة الصفراء، تقوم بهدم القرى، وإسرائيل توسع باستمرار هذه المنطقة اليوم مرتين أخرى، تدعو سكان بلدات وقرى في منطقة صيدا ومناطق أخرى خارج المنطقة الصفراء بالانتقال من قراهم بترك منازلهم. والسؤال الذي لا يزال يتردد خاصة في صفوف القوات المقاتلة، إلى أين تتجه هذه العملية، وخاصة أن هناك صلة مباشرة، قد تحدثنا عن الأوضاع في الجبهة الإيرانية ولكن هناك صلة مباشرة بين الجبهتين. إسرائيل لم تنجح في الفصل بين الجبهتين الإيرانية واللبنانية، وهناك علامات استفهام كثيرة بغض النظر عن المسار السياسي الذي حتى الآن لم يأتي بثمار ميدانيا، وهذه المعركة تتواصل تستمر، والقوات تضطر إلى دفع ثمن هذه الحرب، هذه المعركة التي لا يعرف ما هو أو ما هي الأهداف التي تقوم بها وتسعى إليها القوات العاملة في الأراضي اللبنانية.
0: مراسلنا إيال عليمة، شكرا جزيلا لك إيال. شكرا لك.
1: شكرا سماح.
0: الآن نتحول إلى موضوع آخر. تواجه الحكومة أزمة سياسية حادة تهدد استقرارها ومستقبلها على خلفية الخلافات العميقة والمستمرة حول قانون التجنيد، ومع تمسك الأحزاب الحاردية بمطالبها الرافضة لفرض التجنيد الإلزامي على طلاب المعاهد الدينية، وتصاعد الضغوط السياسية والقانونية والشعبية لإقرار المساواة في العبء، يجد الائتلاف الحكومي نفسه أمام اختبار هو الأصعب، حيث باتت الخيارات تضيق بين تقديم تنازلات قد تفكك الحكومة من الداخل أو الاستسلام لسيناريو التوجه نحو انتخابات مبكرة. معي هنا في الاستوديو مراسلنا للشؤون الحزبية والبرلمانية فالح حبيب. إذن فالح، رئيس الوزراء بكل قوته حاليا يحاول احتواء هذه الأزمة هذا الأسبوع على ما أعتقد، يعني قانون التجنيد سيكون على طاولة لجنة الخارجية البرلمانية. السؤال، ماذا يجري من تحركات من وراء الكواليس بهذا الصدد؟
9: بين كسب الوقت وضغط الأحزاب الحريدية، الائتلاف يصل إلى نقطة الحسم وساعة الصفر. والواضح أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سماح الذي يسعى منذ عدة أيام لاحتواء الأزمة، ليس لأنه يريد حل أزمة قانون التجنيد بقدر ما هو يريد إدارة هذه الأزمة وبالتالي كسب الوقت. لماذا؟ هو يحاول الضغط على الأحزاب الحريدية أن لا تصوت على الأقل يوم الأربعاء على حل الكنيست، وبحالة ونجح بذلك هو عمليا سيفوت عليهم فرصة أن تجرى الانتخابات في 1/9 أو في 15/9 كما تريد الأحزاب الحريدية، لأنه سبق وشرحنا للمشاهدين أنه ما بين تشريع قانون التجنيد قانون حل الكنيست بالقراءات الثلاث وإجراء أو موعد إجراء الانتخابات يجب أن يكون على الأقل بالحد الأدنى 90 يوم، ما يعني أنه نتنياهو سيصل إلى شهر 10، لن تجرى الانتخابات في بداية شهر 10 لأنه عندها ستعود إلى الواجهة مرة أخرى من جديد كل إخفاقات 7 أكتوبر. بهذا نتنياهو يكون قد نجح إلى الوصول إلى موعد الانتخابات النهائي، وكل من أتحدث معهم في الأيام الأخيرة يؤكدون أنه نتنياهو يريد للانتخابات أن تجرى في موعدها المحدد في آخر شهر 10. الآن أيضا، وأنا لا أقول معلومة مرة أخرى أشدد حتى يفهمني جيدا المشاهدين، ليست معلومة وإنما بناء على مؤشرات وتحليل، الواضح أنه المنطقة ذاهبة باتجاه حدث أمني وسياسي دبلوماسي، هذا يتقاطع مع التفاعلات الحزبية السياسية، ومن شأنه أن يلقي بظلاله على كل التحركات السياسية. والواضح أنه إذا ذهبت المنطقة مرة أخرى من جديد إلى حرب أو كما تتحدث بعض
0: خيار تبكير الانتخابات لن يكون على الطاولة بلا شك،
9: وهذا ما يريده بالضبط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كسب الوقت، مرور الأكم يوم هذول اللي جايات علينا حتى يفوت فرصة إجراء الانتخابات في شهر 9، لأنه إذا البلاد ذهبت باتجاه عملية عسكرية أو تجدد الحرب أو كما يتحدث لي بعض الجهات أنه بحالة وكانت هنالك حرب ستكون ضربة خاطفة، ولكن نحن كنا في سيناريو الضربة الخاطفة
0: والضربة لا أحد الخاطفة يعرف كيف ستنتهي بلا شك.
9: نحن نعلم دائما كيف تبدأ الحرب، لكن صحيح. أحد منا لا يمكنه أن يدرك نهايتها، لهذا نتنياهو يحاول كسب الوقت قدر المستطاع. لأن عندما فهم أن هذه المناورة يعيها ويدركها قادة الأحزاب الحريدية، ذهب معهم لإقناعهم باتجاه منحى آخر، وهو أنه أوكي نمرر حل الكنيست يوم الأربعاء، بالمقابل نواصل العمل على قانون التجنيد. انتبهي، كل من أتحدث معهم وشددت على هذا السؤال، سيكون تصويت أم سنواصل العمل على قانون التجنيد؟ هم يتحدثون على أنه سيواصل العمل على قانون التجنيد، ما يعني أنه نتنياهو يواصل بمناورته أمام شركائه. نتنياهو بكل تأكيد غير قادر على الذهاب إلى تشريع قانون تجنيد يصطدم من خلاله مع الرأي العام الإسرائيلي، ومتى؟ في الوقت الذي فيه يحمله الكثير من الجهات في إسرائيل وأوساط سياسية أنه فشل في الكثير من المجالات، إدارة الحرب، في المجال الاقتصادي، في المجال المجتمعي. لكن تتخيل يوم أمس أيضا النتائج التي صدرت وتتعلق في جهاز التربية والتعليم. إذن جملة من الإخفاقات يحاول نتنياهو الالتفاف عليها من خلال مناورة سياسية حزبية جديدة.
0: طبعا قانون تجنيد كل مشاكل مثل هذا القانون تلقي بظلالها على الكثير من التحركات. موشي أربيل من شاس يقدم استقالته على ما أعتقد لأنه يرفض مشروع قانون التجنيد المشروع.
10: على فكرة سؤالك جميل والربط أجمل.
0: شكرا.
10: سماح موشي أربيل وجد نفسه أولا هنالك عدة أسباب وأنا كان لي حديث حتى قبل دخولي إلى الاستوديو كان مكاتبات بينه وبينه. وجد نفسه أمام أسباب خاصة كما هو تحدث عن ذلك وأسباب عامة. فيما يتعلق بالأسباب العامة موشي أربيل وجد نفسه في حزبه وأيضا في الائتلاف صوت غريب سيما وهو لطالما تمسك بمواقفه التي تتعلق بالمبادئ والقيم الجامعة. انتبه أنه دائما هو الصوت الوحيد الذي كان يخرج بشكل علني ويدين العنصرية تجاه المواطنين العرب أو اتجاه رؤساء السلطات المحلية العربية. ونعم حتى لا يتحمل العبء أمام درعي وشاس والمجتمع الحريدي وهو يرفض
0: وكأنه خارج عن السرب يعني
10: بالضبط وهو يرفض يعني حتى يرفع الحرج والعتب والعبء عن درعي وحزبه وجد نفسه يضطر إلى الانسحاب لأنه كما أنت ذكرت هو ضد قانون التجنيد بشكله الحالي وهو من دعاة دمج أبناء المجتمع الحريدي بصيغة أو ما في الجيش. ونعم هنالك سبب خاص هو يريد تحقيق حلمه وحلم والده بأن يكون قاضيا هذا ما يريده موشي أربيل لهذا هو يترك الحلبة الحزبية والساحة السياسية ليتفرغ إلى أمور أخرى ولكن بكل تأكيد هي خسارة بالمفهوم العام لحزب شاس لكن بالمفهوم الخاص بالنسبة لشاس بنك الأصوات عنده موجود جماعته موجودين والدعم دائما موجود.
0: فالح حبيب شكرا جزيلا فالح في هذه المرحلة شكرا لك. الآن إلى آفة العنف والجريمة في المجتمع العربي حيث أصدرت المحكمة المركزية في حيفا أمرا إداريا بحق عدد من المشتبهين بالانتماء إلى منظمة الحريري. وفي قضية أخرى أعلنت الشرطة اعتقال عدة أشخاص ضمن التحقيقات في جرائم قتل وقعت في مدينة شفا عمر. تقرير مراسلنا لشؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني.
11: في تحول دراماتيكي يعيد رسم قواعد المواجهة بين أجهزة إنفاذ القانون ومنظمات الجريمة المنظمة في المجتمع العربي خطت المحكمة المركزية في حيفا خطوة استثنائية بفرض أوامر تقييد إدارية صارمة بحق ثلاثة من أبرز الوجوه المحسوبة على الخارطة الجنائية ناصر ومهران الحريري وإبراهيم جزاوي. القرار الذي جاء بناء على طلب عاجل ومسنود بتقارير سرية قدمتها الوحدة القطرية لمكافحة الجريمة الخطيرة والدولية التابعة للاهف 433 قضى بفرض الحبس المنزلي المشدد على الثلاثة لمدة 45 يوما مصحوبا بحظر كامل على استخدام شبكات الانترنت ومنع التواصل مع أطراف معينة لمدة 60 يوم فضلا عن إدراج أسماء الثلاثة على قوائم منع السفر ومغادرة البلاد حتى تموز يوليو المقبل.
12: على פי מדיניות מפכ"ל במסגרת טיפול היחב"ל כנגד ארגון הפשיעה החרירי הוצאו ביום חמישי האחרון שלושה צווי הגבלה שיפוטיים כנגד ראש הארגון ושני בכירים נוספים. פעילות זו מהווה נדבך נוסף בפעילות היחב"ל בפרט ומשטרת ישראל בכלל כנגד ארגוני הפשיעה. מדובר בכלי יעיל וחשוב בהגנה על הציבור.
11: هذا التطور أعاد إلى الواجهة سجالا حقوقيا وقانونيا محتدما فالأوامر والإجراءات الإدارية ظلت تاريخيا حكرا على الملفات الأمنية والقضايا ذات الطابع القومي. إلا أن المنعطف الذي بدأ يتشكل منذ عام 2022 مع توسيع الشرطة لاستخدام هذه الأدوات الاستثنائية في البيئة الجنائية العربية بات ينظر إليه اليوم كسياسة أمر واقع يفرضه شلال الدم في الشارع العربي. مما لا شك فيه أن اللجوء إلى التقييد الإداري يمثل اعترافا ضمنيا بصعوبة اختراق جدار الصمت والترهيب الذي تفرضه منظمات الجريمة مما يدفع الدولة لاستعارة أدواتها الأمنية السياسية وزجها في الساحة الجنائية وفي المقابل قوبلت هذه الخطوة بنفي قاطع من قبل المشمولين بالأوامر ودفاعهم القانوني الذين اعتبروا الإجراءات التفافا على المسار القضائي الطبيعي. وفي موازاة هذه التطورات تتواصل مساعي الصلح داخل عائلة حريري في محاولة لاحتواء النزاعات الداخلية ووقف دوامة العنف. فبعد الصلح الكبير الذي جرى مؤخرا بين أبناء العمومة من العائلة، أعلن خلال الساعات الأخيرة عن هدنة جديدة تمتد لثلاثة بين آل عياط حريري من جلجولي وكثير عودي وشرحبيل عودي وعمر وتامر عودي. مراسم إشهار الهدنة بين آل حريري من أم الفحم وآل عياط من جلجولي التي احتضنها بيت الشيخ مالك حريري في مدينة أم الفحم وسط حضور لافت لا تقرأ في أوساط المتابعين كصلح عابر، بل ينظر إليه كخطوة رئيسية لإعادة ترتيب الأوراق الداخلية وميزان القوى وتجنب الاستنزاف. وقد يمنح هذا الصلح جميع الأطراف قدرة عالية على ضبط الإيقاع وحماية نفوذها المشترك على الأرض، وإن جاء ذلك تحت مظلة المساعي الحميدة لحقن الدماء وتعزيز الاستقرار. أما على الصعيد آخر، فتتواصل حملات الشرطة ضد منظمات الجريمة في الشمال، حيث أعلنت وحدة يحبال لهف 433 صباح اليوم عن اعتقال 5 مشتبهين واحتجاز 10 آخرين خلال حملة واسعة نفذت بالتعاون مع قوات حرس الحدود في إطار التحقيق بعدة جرائم قتل وقعت في شفا عمر على خلفية صراع بين منظمات إجرامية.
13: صباح اليوم قامت وحدة يحبال بلهب 433 باعتقال 15 مشتبه، من بينهم أشخاص تم توقيفهم لتحقيق بملف جريمة قتل خطيرة. قسم من المشتبهين مرتبطين بحسب الشبهات بملف جريمة قتل إضافية في شمال البلاد. خلال اليوم سيتم عرضهم على محكمة الصلوح لتمديد اعتقالهم. شرطة إسرائيل ستواصل العمل بكل قوة مع التجديد على أحداث العنف الجريمة في المجتمع العربي ضد مسببي الجريمة والجهات المتورطة في جرائم القتل، بهدف الحفاظ على أمن الجمهور وتقديم المسؤولين للعدالة.
11: وبحسب بيان الشرطة، فإن بعض المعتقلين على علاقة بتنظيم سواعد الإجرامي، فيما صادرت القوات خلال المداهمات هواتف نقالة ومركبات يشتبه باستخدامها في أنشطة جنائية.
0: ونبقى مع مظاهر العنف في المجتمع العربي، حيث وقعت عدة إصابات إحداها حرجة جراء إطلاق نار خلال شجار عائلي في بلدة تل السبع في النقب. التفاصيل في تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
14: تشهد بلدات الجنوب استمرارا مقلقا في أعمال العنف، حيث سجلت الليلة الماضية حادثة إطلاق نار جديدة في بلدة تل السبع. ووفق معلومات الشرطة، اندلع شجار عائلي في البلدة تطور سريعا إلى استخدام السلاح، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة. وأفادت مصادر طبية أن أحد المصابين وصفت حالته بالحرجة، فيما نقل المصابان الآخران لتلقي العلاج في المستشفى.
15: نتمنى للجرحى أن الله يشفيهم ويعيدوا بعيد إن شاء الله في بيوتهم، وكل شيء إن شاء الله يكون تمام. نأمل إن شاء الله إن ما يكون في عنف ويكون في سلام، ويكون الشرطة كمان دير بال على الشعب، والشعب يربي أولادهم زي الناس، وإن شاء الله ربنا يجيب الفال الخير. نتمنى من الله أن يرفع العنف عن هذا والبهادل هذا اللي بيصير والموت.
14: وفي عقاب الحادثة انتشرت قوات كبيرة من الشرطة في شوارع البلدة، حيث باشرت بعمليات تمشيط واسعة وجمع الأدلة إلى جانب محاولات احتواء التوتر ومنع تجدد الاشتباكات.
16: المدرسة الأولى هي البيت، ثم المدرسة، ثم المسجد. فإذا أنا بقوم بتأسيس وتربية ابني في البيت إن شاء الله بيطلع الطريق الصحيح. فنرجو نرجو ونتحنن إلى جميع إخواننا، إلى جميع اللي في تل سبا وغير تل سبا، في النقب الحبيب وغير النقب الحبيب، ديروا بالكم أولادكم.
14: كما شهدت بلدة حورة في النقب نهاية الأسبوع شجارا آخر أصفر عن إصابتين بحالة متوسطة.
17: كل واحد ماسك سلاح بشوف حاله، ما في غير هو على الشارع ماشي، هذا ما بصير. يعني قديش تتر العالم مش حرام؟ هذا كل هذا حرام، تخسر واحد، تخسر عائلة، تخسر شيء عند شيء فاضي، يعني هذا ما بصير، هذا ما لحد، يعني لازم الحكومة مقصرة في كل هذا.
14: وتأتي هذه الحوادث لتضيف فصلا جديدا إلى سلسلة أعمال العنف المتواصلة في بلدات الجنوب، وسط دعوات متزايدة من الأهالي لوقف نزيف الدم وتعزيز الأمن.
18: كفى عنف، كفى دم، كفى حزن، هذا إيش مستمر؟ مش لازم يستمر؟ احنا اليوم في مجتمع اللي كل واحد منا يعرض للإهانة وللشتم وللضرب بدون اي رادع، بدون اي تفكير، وهذا حرام. ومش بس حرام، حرام وممنوع في كل المعترفات وفي كل الاتجاهات اللي بتمشي فيها. انا لي 50 سنه محامي، عمري ما صدقت ان الانسان ينقتل وغسل يداه وروح ينام، لا في بوليس بلاحقه ولا في حد بلاحقه ولا في حد بلاحقه، الا الجهه الثانيه تكون تقتل واحد عشان يسوي نفس الموضوع معه. ما في تسامح.
14: ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، دعا أئمة المساجد سكان البلدات العربية إلى التحلي بالصبر وضبط النفس ونبذ العنف.
16: نناشد أم إخواننا في تل السبع وفي النقب وفي البلاد أن يتصرفوا بحكمة، أن يبتعدوا عن العنف، يبتعدوا عن القتل، لأن القتل يولد قتل والعنف يولد عنف. ونأمل إن شاء الله رب العالمين ربنا يرضى علينا.
17: الله يهديهم ويرفع عنهم كل مشكلة، وربنا يفرجها، ربنا اللي بيفرج، لا أنت بفرج ولا أنا بفرج، اللي بيفرج هو الله.
14: من جانبها أفادت شرطة لواء الجنوب أن فتحت تحقيقا في ملابسات الحادثين، مؤكدة أنها ستعمل بكل الطرق المتاحة لديها للوصول إلى الضالعين وتقديمهم للعدالة.
0: إلى الشؤون الحزبية مجددا الآن، إذ تتجه الأنظار إلى الحلبة السياسية مع ظهور نتائج الانتخابات الداخلية لحزب الجبهة، والتي أعادت صياغة صفها القيادي الأول. ورغم التوقعات التي حملتها النتائج، فإن الحدث الأبرز الذي أثار نقاشا واسعا هو الغياب التام للمرأة عن المقاعد المضمونة في القائمة. هذا الغياب في الواقع يضع الحزب أمام تساؤلات كبرى حول الفجوة بين مبادئه التقدمية التي تدعو للشراكة والمساواة، وبين إفرازات صناديق الاقتراع التي جاءت ذكورية خالصة، مما يفتح الباب أمام قراءة تداعيات ذلك على مكانة الجبهة شعبيا وفي الشارع السياسي. يعود إلينا من جديد الزميل فالح حبيب. إذن فالح، الجبهة تنتخب مرشحيها لقائمة الكنيسة القادمة وسط انتقادات واضحة لغياب التمثيل النسائي خصوصا عن المقاعد المضمونة.
9: صحيح، بين مديح ديمقراطية الحزب والإقصاء، الجبهة تختار مرشحيها على الأقل لنشاهد على الشاشة السداسية الأولى برئاسة القائمة يقف يوسف جبرين، يليه جعفر فرح، عوفر كسيف يحتفظ في مقعده، عودة النائب السابق يوسف العطاوني، ونهاية وشاحي بعد أن اضطر جميع المرشحين أمامها للتنازل حتى لا يجدوا أنفسهم في قائمة تخلو من أي تمثيل نسائي وإن كان في موقع غير مضمون. ومع ذلك لاحظ أنه من تم اختيارهم بقرار الناخبين والناخبات عبر الحسم الديمقراطي وصناديق الاقتراع للوهلة الأولى. ولماذا أقول للوهلة الأولى؟ لأنه أي مرشح أو مرشحة يجب أن يكون واعي أنه حال الانتخابات كحال الانتخابات، لابد أن تقوم بعملية تشبيك مع الأقطاب وموازين القوى داخل كل حزب وحزب حتى تصل. ولو النائبة الحالية عايدة توما سليمان كانت قد أركنت أنه أحد يشق لها الطريق لما كانت في صدارة قيادة حزب الجبهة، عايدة توما سليمان لطالما كانت تجيد بحنكة سياسية أن توظف موازين القوى والتيارات المختلفة لصالحها. أكثر من ذلك، الجبهة واضح جدا أنه لم تأخذ مخاطرة هذه المرة، سيما وجزء من قياداتها قد تبدلوا، وهي تريد لهذه القائمة بحالة واضطرت أن تذهب إلى الانتخابات منفردة أن تكون قائمة مع شخصيات مجربة لها باع طويل في العمل السياسي البرلماني الجماهيري النضالي، ولا تكون مع شخصيات غير معروفة جماهيريا قد تكون معروفة داخل الحزب. وأيضا لهذا الاختيار يكون أيضا إسقاطات وإنعكاسات مباشرة على قوة مطالبهم أثناء التفاوض بكل ما يتعلق في المشتركة. لهذا وإن كان الانتقاد مشروع، إلا أنه يجب أن نتحدث بكل وضوح، من تم اختيارهم تم اختيارهم من خلال عملية ديمقراطية وانتخابات، وليس من خلال انتقاء واختيار كما يجري في بعض الأحزاب ومن ضمنها الأحزاب الكبيرة.
0: هذا يقول ليست هناك شخصيات نسائية مثلا يعني كان عليها الأضواء لتحتل مركز مضمون أكثر داخل القائمة.
9: بغض النظر سماح، حتى لا ننتقص من قدر أحد، ولكن إنصافا وليس دفاعا، الجبهة اختارت مرشحيها من خلال حسم ديمقراطي وانتخابات، وهي تدرك تماما أن هؤلاء هم محسوبين علينا أيضا سماح، ليس فقط قيادات في أحزابهم، وإنما سيكونون قيادات للمجتمع العربي. ولكي تكون قائد بحجم المجتمع العربي لابد أن تكون تعرف من أين تؤكل الكتف، لديك الخبرة، لديك التجربة، لديك ملكات العمل البرلماني، سيما وأنت ذاهب إلى كنيسة لن تكون سهلة وبسيطة بكل تأكيد. لهذا الواضح أنه أيضا حتى الاصطفافات التي كانت داخل هذا الحزب أخذت كل هذه الأمور بعين الاعتبار.
0: طبعا صالح، السؤال الأكبر حاليا، فيما إذا كانت هذه القائمة التي تم انتخابها حاليا تساهم أكثر في قضية إعادة تشكيل المشتركة، ونحن استمعنا بالأمس للنائب يوسف جبارين، أعتقد أول ما ذكره في كلمته بعد الفوز بالمركز الأول قال أولوية، هذه أولوية بالنسبة لنا إقامة المشتركة من
9: لكن جديد. لسه ما هذه القائمة ستساهم أكثر؟ ما هي القائمة السابقة برئاسة أيمن عودي كانت هي أيضا تدعو إلى قائمة مشتركة، ومع ذلك
0: لكن لم يحدث أي شيء حتى الآن. هذا السؤال، يعني ممكن هذه القائمة تدفع أكثر باتجاه ذلك؟
9: رقصة التانجو بحاجة لطرفين وليس طرف صحيح. واحد
0: وربما ثلاثة.
9: المشتركة بالضبط، المشتركة غير مربوطة فقط في الجبهة، وإنما أيضا باقي الأحزاب وبصدق نواياها. الآن انتبهي، كل من أتحدث معهم حتى من القيادات الجديدة يجمعون على ضرورة رفع نسبة التصويت في الشارع العربي، رفع نسبة التمثيل العربي في الكنيسة لإسقاط حكومة اليمين المتشدد، وهم على قناعة أنه لا يمكن فعل ذلك إلا من خلال الإصغاء إلى نبض الشارع الذي يريد تشكيل قائمة مشتركة أو إعادة إقامة القائمة المشتركة. الآن أيضا كان اليوم جلسة، لكن تتخيل بعد انتخابهم كان هنالك لقاء في دير حنا جمع كل القيادات الجديدة، أيضا كان معهم سكرتير حزب الجبهة أمجد شبيطة، الأمين العام للحزب الشيوعي عادل عامر، باختصار أيضا كان رئيس الجبهة الحالي النائب أيمن عودي، كلهم يدركون أنهم يريدون مشتركة. ولكن ما لفت انتباهي يوم أمس أيضا تصريح ليوسف جبارين من على المنصة عند فرز النتيجة وفوزي، ماذا قال؟ قال من يوم إلى آخر أنا أتأكد إنه الجبهة بكوادرها هي التي يجب أن تتصدر قيادة
10: نضال الجماهير العربية بإشارة واضحة إلى أن الجبهة لن تتنازل عن قيادة المشتركة بهذه السهولة. وهذا مع من يصطدم؟
0: هذه المعضلة الرئيسية
10: مع من يصطدم هذا بعد لم وهذا بعد لم يجتازوا قضية التعريفات ومرحلة التفاوض الأولى. هذا يصطدم مع رؤية الموحدة التي تتحدث

0: الحذر في أعقاب تفشي مرض الحمى القلاعية الذي يصيب الأبقار والأغنام وقد ينتقل إلى البشر أيضا. وتأتي خطوة البلدية في ظل اقتراب عيد الأضحى المبارك وازدياد ذبح الأضاحي. تقرير مراسلنا أحمد أبو السويس.
1: الوقاية خير من ألف علاج، هذا ما يقوله المثل الشعبي، وهذا أيضا ما تعمل به بلدية اللد في ظل تفشي مرض الحمى القلاعية في المدينة بعد اكتشافه في عدد من مزارع الأبقار والأغنام في المنطقة، حيث تواصل البلدية بالتعاون مع قسم البيطرة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار الفيروس.
2: نزك لبقر ولتصون وجدول مؤد וגדול קודם כל בזה ש אותם בעלי חיים סובלים, הם לא מתפתחים, יש לנו ירידה מאוד משמעותית בתפוקה. הדבר השני, הווירוס הזה הוא מאוד מתפשט, ומדינה שמוגדרת כנגועה בפה וטלפיים, יש עליה הגבלות כלכליות מאוד חמורות.
1: وبحسب الطبيب البيطري في بلدية اللد هذا الفيروس ليس جديدا وله علاجات ملائمة، ولكن في الفترة الأخيرة رصد في البلاد نوع جديد من الفيروس قادم من دول مجاورة باسم سات واحد، حيث يعتبر سريع الانتشار وأكثر خطورة.
2: ما شكرى السنة وكره لنا دي اربع بزمان اخون ده خديرة של זנים אחרים של הווירוס שכן נגדם בעצם החיסון לא מגן. אנחנו מאוד נשמח לראות שיתוף פעולה גם מצד בעלי הדרים, שזה אומר לחסן את האדרים שלהם, לשמור על הבריאות שלהם, כמו שהם מחויבים לעשות, בשביל שכולנו נוכל לחיות פה ביחד בצורה בטוחה ובריאה יותר.
1: وفي ظل هذا الوضع دعت بلدية اللد المواطنين وخاصة المسلمين منهم المقبلين على ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى القريب إلى الالتزام بتعليمات البلدية وعدم نقل المواشي بين أحياء المدينة، كما أكدت بأنها ستنفذ حملة رقابية لمنع عمليات الذبح غير المرخصة.
2: عملتها شلي اللي لكنوت بسار شنشخات بأوفن موشي مئدر موشي شمكبلت كل الخسينين كي كما شيزبرتي كودم برجة شهدر مخوسان אין שום סכנה ואין שום בעיה. הבעיה מתחילה כאשר אנחנו מתחילים לצרוך בשר באופן לא חוקי.
1: حاليا تسود حالة من القلق والترقب في أوساط المستهلكين والمزارعين، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى لدى المسلمين إلى جانب بدء موسم الأعراس، وسط مطالبة بضرورة الالتزام بالتعليمات.
3: أنا بنشد العرب في الرملة واللد وفي كل الثمانية واربعين اللي بيشوف مثلا أضحية مش عقد حالها، يعني إيش المقصد مش عقد حالها؟ عيانة فيها حبط، فيها مرض، فيها أي شيء، لو فيها برغوث ينظفها أو إنه يلجأ لبيطري.
4: خايبين لدوق يشمو على بريوت של התושבים ולא לדוג שהתפזר לנו פה חיידה כמו שהיה בה עם הקורונה, כמו שהיה עם הווירוס השפעת הנפוץ. אם אנחנו לא נדע לשמור בעצמנו ולא יעשו פה בדיקה כמו שצריך הווטרינר העירונית, אנחנו נסבול מבעיה בהמשך.
1: هذا ويتبين بأن الفيروس المذكور بدأ بالانتشار خلال الفترة الأخيرة في عدد من المناطق والبلدات في البلاد، على أمل بأن تنجح الجهات البيطرية المختصة في التصدي له والحد من انتشاره.
0: 25 يوما تفصلنا عن صافرة البداية لمونديال 2026 في أمريكا الشمالية، واللمسات الأخيرة توضع في مسعى لإطلاق كأس عالم كرنفالي. وعلى ما يبدو فإن هذه الأيام لا تخلو أيضا من التحديات، حيث يتأهب الـ FBI لمواجهة تهديد المسيرات وسط قلق متزايد. مراسلنا للشؤون الرياضية خالد دراوشي ينضم إلينا الآن مباشرة. أهلا بك خالد. طبعا خالد، شبح التهديد الأمني يخيم أيضا على الاستعدادات للمونديال، أطلعنا أكثر على التفاصيل خالد.
5: نعم سماح، إذا مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. إذا ما تحدثنا يبدو أن هذا الحدث يقترب من نهايته، وهذه هي اللمسات الأخيرة سماح. نحاول يعني بقدر الإمكان أن نفهم أين توضع الأمور اللوجستية في هذا المونديال، ليس فقط على الصعيد المهني، وليس الحدث الأبرز في هذه الأثناء هو من سيرفع هذا الكأس، إن كان مبابي أو لامين يامال أو حتى كريستيانو رونالدو، وقد يستمر ميسي في حفاظه لكن في الحفاظ عليه، لكن يبدو أن هناك أحداث بارزة أخرى في هذا المونديال. وإذا ما تحدثنا فإن التحديات الاقتصادية والأمنية على رأسها هي التحدي الأبرز، وهذا الخوف في ظل كل التحديات الأمنية في

0: الولايات المتحدة حفاظا على كأس العالم الذي سيتم استضافته في 11 مدينة في أمريكا. هناك أيضا تحدي أمني، يعني دعينا نقول تحدي من العيار الثقيل، هذا ما يتم تحديده، ألا وهو محاربة الطائرات المسيرة. هناك يبدو أن هناك نوع جديد من التحدي لطائرات مسيرة بسعر رخيص جدا، وهذا ما يتيح للجميع استخدامه. لذلك FBI الأمريكية تحاول الآن في هذه الأثناء يعني تجنيد ما يقارب 60 شرطي إضافة لكل عناصر الأمن من أجل التصدي للطائرات المسيرة. والطريقة هي كالتالي: أن يكون هذا التصدي بشكل فعلي ودقيق وبعيدا عن ضوضاء الجماهير وأيضا أرض الملعب. لذلك يحاولون أيضا أن يجعلوا هذا الحدث حدث آمن بدون أي شوشرة وأي خوف على الجماهير التي ستحضر بالملايين. بحسب تقديرات جياني إنفانتينو فإن الملايين العدد يقدر بستة ملايين فقط. تذكر أن هذا الحدث سماح، وأيضا هذه التجربة قاموا بتجربتها وأيضا بشكل فعلي خلال مباراة كرة قدم عادية في الدوري الأمريكي. هناك تم إطلاق طائرة مسيرة على بعد كيلو متر ونصف، ومن هناك أيضا تم التصدي لهذه الطائرة المسيرة أيضا لفحص ما إن كانت الجماهير ستشعر بهذا الحدث وهذا التصدي الأمني. وأيضا قالوا في ذات البيان حسب ما نشرت صحيفة بلومبرغ أن الجماهير لم تشعر بهذا الحدث الأمني وهذا لم يؤثر على المباراة. لذلك يريدون أيضا أن يكون هذا التصدي الأمني في المباريات كرة القدم حيث يوجد اكتظاظ، وأيضا في تجمعات الجماهير أو ما يسمى بالفانزون وما شابه أينما يتواجد الاكتظاظ الجماهيري.
1: يعني
0: هذه هي التحديات. يبدو أننا أمام تحدي كبير ليس فقط على مستوى الولايات المتحدة سماح، بل أيضا على مستوى المكسيك التي شهدت في الأشهر الأخيرة أيضا تحديات داخلية، على رأسها يعني مقتل لرئيس عصابة هناك، وهذا ما أثار الشكوك وأيضا التحديات والضوضاء من الناحية الأمنية في المكسيك. لكن حاليا أيضا الجيش المكسيكي يحاول السيطرة على الأحداث من أجل أن يمر كأس العالم بسلام وأمان.
1: طبعا هناك خالد، غير تنغيص الأمن يعني في نقطة أخرى خالد، يبدو أن الانتقادات يعني ما زالت حتى يومنا هذا تطال الفيفا بسبب ارتفاع آخر لأسعار التذاكر. هل هذا سيساهم في مقاطعة فعلية مثلا للجماهير بسبب هذه الأسعار الباهظة؟ يبدو أن انقطع الاتصال بمراسلنا خالد دراوشي. خالد هل تسمعنا؟
0: نعم معك.
1: إذن تعال نتحدث ربما عن قضية ارتفاع أسعار التذاكر، هذا الأمر ينغص أيضا على الجماهير من جديد خالد.
0: نعم سماح، يبدو أن أيضا هذا التحدي الحضور الجماهيري يبدو أنه يثير القلق الآن. تضاعف أسعار التذاكر هنا في الولايات المتحدة لهذا المونديال يثير شكوك الجماهير، وهناك من يتردد في المجيء لهذا المونديال بسبب الأسعار الباهظة التي فاقت مونديال قطر ومونديال روسيا وأيضا مونديال ألمانيا. لذلك الجميع يتوخى الحذر من هذا، وهناك من سماها يعني بالخيانة العظمى للجماهير بسبب هذا الارتفاع الكبير. لكن الجميع يتوقع أنه في الأسابيع القادمة سيتم خفض هذه الأسعار وسينعم الجميع بكأس عالم هادئ وآمن وأيضا مكتظ.
1: طبعا خالد، أنت والزملاء في قسم الرياضة أيضا تستعدون لنقل مباريات هذا المونديال، مع أن ساعات بث المباريات ستكون صعبة بعض الشيء. خالد دراوشي شكرا جزيلا لك. خالد شكرا لك.
0: شكرا لك سماح.
1: ومن المونديال إلى مسابقة الأغنية الأوروبية اليوروفيجن للعام 2026، حيث عاد إلى البلاد اليوم الوفد الإسرائيلي وعلى رأسه المغني نوعم بيتان الذي فاز بالمرتبة الثانية في المسابقة التي أقيمت الليلة الماضية في فيينا، وفازت بها بلغاريا بالمرتبة الأولى. تقرير مراسلنا زكي بنحس.
2: للعام الثاني على التوالي تحقق إسرائيل إنجازا جديدا في مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن، بعد أن حصد المغني الرائع نوعم بيتان على المركز الثاني الليلة الماضية بأغنيته الجميلة ميشيل.
3: points go to Israel.
2: وشهدت قاعة المسابقة أجواء حماسية كبيرة وسط متابعة جماهيرية واسعة من مختلف أنحاء العالم، حيث نجحت أغنية ميشيل في جذب اهتمام الجمهور بفضل الأداء على المسرح والإيقاع العصري الذي ميز عرض الأغنية الإسرائيلية لهذا العام.
4: איזה ניצחון מדהים, איזה הישג,
5: איזה שם, ברוך השם, תודה רבה.
4: וכמה כבוד ואיזה עוצמה ואיזה ביטחון ואיזה אומנות.
2: ואכד ביטן אן אל-פריק לם יקן ליטלבו נתיג'ה אפדל, כמה אוضح אנה לם ינשגל חلال المنافسه بحسابات المراتب. ووجه ביטן
6: مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.
7: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا طحينة الأرز 1 كيلو ب 14 شيكل 90، زيت كابري دوار الشمس 3 لتر ب 19 شيكل 90 فقط، وخمس كراتين كولا تشات بتشكيل الطعمات مختلف ب 100 شيكل وبس. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
8: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. ثلاجة 6 جوارير 790 دي اف 790 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
7: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب 19 شيكل 90 فقط، بندورة بصل بطاطا وملفوف ب 2 شيكل 90 للكيلو، قهوة الذباح مطحونة على المحل ب 59 شيكل 90 للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
9: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة التأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
7: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا طحينة الأرز 1 كيلو ب 14 شيكل 90، زيت كابري دوار الشمس 3 لتر ب 19 شيكل 90 فقط، وخمس كراتين كولا تشات بتشكيل الطعمات مختلف ب 100 شيكل وبس. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
6: عناوين النشرة: مكالمة بين نتنياهو وترامب على خلفية احتمال تجدد القتال ضد إيران، ضابط رفيع يحذر من التأثير السلبي للنقص في القوى البشرية على جيش الدفاع، مجلس الطلاب القطري يعارض حظر استخدام الهواتف المحمولة في المرحلة الإعدادية، وانحصار وطأة الحر. نشرة الثامنة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعين الكرام. تحدث رئيس الوزراء نتنياهو مع الرئيس الأمريكي ترامب وناقش معه إمكانية استئناف الحرب ضد إيران. وتشير مراسلة راديو كان جيلي كوهان إلى أن المكالمة استغرقت أكثر من نصف ساعة، وتناولت كذلك زيارة ترامب. وقال الرئيس الأمريكي بعد المكالمة إن الوقت ينفد بالنسبة لإيران، داعيا إياها إلى التحرك بسرعة، وإلا فلن يبقى منها شيء. حذر ضابط رفيع من المساس بجهوزية وقدرات جيش الدفاع إذا لم يتم إيجاد حل لنقص القوى البشرية من خلال تجنيد الحارديم، وقال إن أي تقليص إضافي في الخدمة الإلزامية دون توسيع رقعة التجنيد سيعمق الأزمة بهذا الشأن في الأشهر القريبة. أفادت مصادر فلسطينية بإصابة 9 أشخاص بجروح مساء اليوم من جراء غارة إسرائيلية على حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، ولم يردنا تعقيب عن جيش الدفاع. قدمت اليوم إلى المحكمة المركزية في الناصرة لائحة اتهام ضد 5 شبان من سكان أم الغنم تنسب لهم قتل الشاب وائل سعايدة من القرية قبل نحو 3 أشهر على خلفية نزاع محلي. ويفيد مراسلنا وسام جبر أن 2 من المتهمين هما قاصران. أعرب مجلس الطلاب والشبيبة القطري في إسرائيل عن معارضته لقرار وزارة التربية والتعليم حظر استخدام الهواتف النقالة خلال السنة الدراسية المقبلة في المرحلة الإعدادية أيضا. وقال رئيس المجلس درور كوهين إن هذا القرار يحول المعلمين إلى أفراد شرطة، كما أنها منفصلة عن الواقع لا سيما ما يخص الوضع المعقد لإسرائيل وللطلاب وأبناء الشبيبة في أنحاء البلاد. تحقق شرطة يهودا والسامرة في ملابسات قيام سيارة رباعية الدفع من طراز رانجر بدهس قطيع أغنام تعود لفلسطينيين في خربة الطويل شرقي نابلس، وشرع في التحقيق بعد نشر شريط فيديو يوثق الحادث.
10: الآن إلى حالة الطقس.
6: يطرأ غدا انخفاض على درجات الحرارة لا سيما على امتداد السهلين الساحلي والداخلي، غير أنها تبقى أعلى من معدلها الموسمي في غالبية أنحاء البلاد. في 9 سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
7: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. أنتم مع مكان.

0: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
1: موسم غير تقليدي وغير عادي.
2: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
3: أشعلها أبو الورد أشعلها.
1: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان دوكس.
2: الله الله يا أبو الورد.
1: مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عريض بصور.

0: كل شي ما بدا خودي روحي كفي دا
1: لنعيش حال علي جرام.

0: مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
5: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.in
0: في 12 وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساءً.

0: النشرة: ترامب يوجه تحذيرا شديدا إلى إيران، إسرائيل والولايات المتحدة ترفعان مستوى التأهب، حملة قطرية للشرطة ضد مخالفات السير في أنحاء البلاد غدا، الأربعاء من الأسبوع المقبل أول أيام إذا الأضحى المبارك، وانخفاض على درجات الحرارة.
1: راديو مكان الأخبار.
0: أخبار التاسعة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعينا الكرام. حذر الرئيس الأمريكي ترامب إيران من نفاذ الوقت، وكتب على موقع تراث سوشيال أن عليها التحرك سريعا وإلا فلن يبقى لهم شيء، وأكد أن الوقت عامل حاسم. وفي وقت سابق من اليوم تحدث رئيس الوزراء نتنياهو مع الرئيس الأمريكي وناقش معه إمكانية استئناف الحرب ضد إيران، واستغرقت المكالمة أكثر من نصف ساعة. ورفعت إسرائيل والولايات المتحدة مستوى التأهب، وقال مصدر إسرائيلي لمراسلة قناة كان جيلي كوهين إنه إذا سمح ترامب باستئناف القصف فإن الجيش الأمريكي وجيش الدفاع سيشاركان في ضرب إيران. وأضاف أن أورشليم القدس ترغب في مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، هذا وسيلتئم الكابينات المقلص الليلة. أطلق حزب الله خلال يوم مضى قذائف صاروخية وهاون ومسيرات مفخخة صوب قوات جيش الدفاع العاملة في جنوب لبنان، ويفيد مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة بأنها سقطت قرب القوات دون إصابات. حذر ضابط رفيع من المساس بجهوزية وقدرات جيش الدفاع إذا لم يتم إيجاد حل لنقص القوى البشرية من خلال تجنيد الحريديم، وقال إن أي تقليص إضافي في الخدمة الإلزامية دون توسيع رقعة التجنيد سيعمق الأزمة بهذا الشأن في الأشهر القريبة. وتشير مراسلة إذاعتنا بالعبرية كارميلا منشي إلى أن الجيش بحاجة إلى 12 ألف جندي في الخدمة الإلزامية. أغلق قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة ملف التحقيق ضد أفراد شرطة من الوحدة البحرية في حادثة مصرع شاب مقدسي غرقا في بحر يافا شهر آب من العام الفائت، ووفاة آخر بعد اصطدام مراوح الدفع لزورق للشرطة أثناء محاولة إنقاذ مجموعة من الشبان غرقوا في البحر. ويفيد مراسلنا نواف النباري بأن الشابين اللذين لقيا حتفهما حينها هما بهاء شويكي وأمين زعفران. تطلق شرطة المرور غدا من ساعات الصباح المبكرة وحتى المساء المتأخرة حملة قطرية ضد مخالفات السير، لا سيما التي تشكل خطرا على الحياة. ويفيد مراسلنا سالم أبو جامع بأن المئات من أفراد الشرطة سينتشرون من شمال البلاد وحتى جنوبها لتطبيق قوانين السير، وستعكف طواقم تابعة لوزارة المواصلات على إجراء فحص فني للسيارات. أعلن رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين أنه ثبت بالوجه الشرعي أن يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل هو يوم وقفة عرفة، وبالتالي فإن الأربعاء الموافق 27 من الشهر الجاري هو أول أيام عيد الأضحى المبارك. ويفيد مراسلنا وسام جبر أن المجلس الإسلامي للإفتاء في البلاد أعلن أن صلاة عيد الأضحى الساعة 6:05، وبهذه المناسبة العطرة تتقدم إذاعتنا إلى جميع المحتفلين بأسمى التبريكات والتهاني، وكل عام والجميع بألف خير.
1: الآن إلى حالة الطقس.
0: يطرأ غدا انخفاض على درجات الحرارة لسيما على امتداد السهلين الساحلي والداخلي، غير أنها تبقى أعلى من معدلها الموسمي في غالبية أنحاء البلاد وتخف وطأة الحر، وهذه درجات الحرارة العظمى في بعض المدن: أورشليم القدس 30، تل أفيف يافا 27، حيفا 26، الناصرة 30، و34 في بئر السبع. سيداتي وسادتي، في السادسة من صباح يوم الغد محطتنا الإخبارية المقبل إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il

0: مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح

على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم. نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا.

أنتم تستمعون إلى أحلى الأغاني مع سامر أبو زياد، فرقة الحالمون في أحلى ما غنوه.

0: أنتم مع مكان.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا
2: ينفع كده طب يرجكوا كده طب ينفع كده طب يرجكوا كده
1: لا
2: فعل كده طب
1: لا
2: كده طب ينفع كده
1: لا
2: تبقى معدي

كيف تريدينني أن أبرهن أن حضورك في الكون مثل حضور المياه ومثل حضور الشجر، وأنك زهرة دوار شمس وبستان نخل وأغنية أبحرت من وتر؟ دعيني أقولك بالصمت، دعيني أقولك بالصمت حين تضيق العبارة عما أعاني، وحين يصير الكلام مؤامرة أتورط فيها. دعيني أقولك ما بين نفسي وبيني وما بين أهداب عيني وعيني. دعيني أقولك بالرمز إن كنت لا تثقين بضوء القمر. دعيني أقولك بالبرق أو برذاذ المطر. دعيني أقدم للبحر عنوان عينيك إن تقبلي دعوتي للسفر.

أنتم مع مكان. بعد قليل أنا معك مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. أنتم مع مكان. الآن إعادة لبرنامج أنا معك. الآن مع إيمان القاسم سليمان. أنا معك.

0: عزيزي المستمع أنا معك. نرحب بكم في برنامجنا الحقوقي الأسبوعي، وعلى مدى ساعة من الزمن نخوض مواضيع شتى في مجالات العلم والتعليم، الحقوق المالية، فرص العمل وخدمات المؤسسات الرسمية. إذن ما هي محاورنا لهذا اليوم؟ يصادف اليوم اليوم العالمي للتمريض، وهو ذكرى ميلاد فلورنس نايتنجيل رائدة التمريض الحديث. يهدف هذا اليوم إلى تقدير الإسهامات الإنسانية الكبيرة للممرضين والممرضات في المجتمع عامة، وتسليط الضوء على دورهم الحيوي في الرعاية الصحية والعلاج، وللتشجيع على تطوير هذه المهنة الإنسانية. من منطلق الرسالة التي نحملها للحث على التعليم العالي، سنكون مع التسجيل لدراسة هذه المهنة. ومحور آخر، عالم التكنولوجيا والبحث عن مهنة أو وظيفة، اختراق سوق العمل، رسالتنا لمساعدة الباحثين عن عمل في الوصول إلى الفرص ورفع نجاعة البحث واستغلال ما تقدمه الشبكة، والنواحي المالية لها قسط أيضا في برنامجنا اليوم. أنا معك في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. هيا بنا نبدأ برنامج أنا معك، مستمرون في سلسلة اختراق السوق العمل لمساعدة أبناء مجتمعنا العربي كافة، من شبان وشابات وأيضا أبناء الأعمار المختلفة، في الاندماج في وظيفة، في مهنة أو في عمل. الموجه المهني شاهين صرصور معنا كما دائما في هذه السلسلة. أهلا بك شاهين، تحياتي.
1: أهلا بك سيدتي إيمان، لك ولكل المستمعين في راديو مكان في كل مكان.
0: وشكرا طبعا على تعاونك وعلى كل المواد اللي عم نجهزها خدمة للمستمعين. بس خلينا نبدأ نجمل لهم الإشي اللي كان في الأسابيع الماضية.
1: نعم سيدتي إيمان، أود أن أذكر يعني أنت اخترت لي الخوض بهذا الموضوع تقريبا قبل حوالي 16 أو 17 عاما، وأنا معك، وإن شاء الله يعني نحاول أن نساعد ولو بالنسبة قليلة من أي شخص يريد البحث عن عمل
0: إن شاء الله. بس بدنا نلاحظ نعم. شاهين أنه نعم. الأمور تغيرت يعني طبعاً من هديك السنين لليوم، صار في عندك شبكات تواصل مختلفة. وقتها أظن أنه ما كان في إنستغرام ولا كان في تيك توك، بعرف لينكدين كان ذكاء اصطناعي.
1: إيمان اليوم الذكاء الاصطناعي بتحكي معه بتعطيه بجهز لك سي في خلال 20 ثانية.
0: بالضبط.
1: إيمان خلينا يعني نذكر إلى جمهور المستمعين عن ماذا تحدثنا في الحلقة الماضية. في الحلقة الماضية أنا تحدثت وقلت لهم أهم المواقع للبحث، هناك عشرات ومئات المواقع، أنا ما بديش أغلبهم، أنا راح أخليهم يركزوا في 4-5 مواقع يبحثوا عنها، وكل شخص يعني اللي عامل بسيط أو عامل أكاديمي وكل شيء. أهم المواقع اللي إحنا أنا يعني أوجه المستمعين إليها هي مواقع إسرائيلية في منها باللغة العبرية والعربية. أول موقع اسمه All Jobs، سجل بجوجل All Jobs بيجيب لك يوم All Jobs. الثاني Job Master، يعني زي ما اكتب Job Master بيجيب لك يوم. الثالث دروشيم، الرابع Indeed، والأخير Job Net. إيمان هذه مواقع متخصصة رائعة ممتازة، كل شيء أي واحد بيقدر يدخل زي. في كمان إيمان بالشبكات الاجتماعية بالفيسبوك، في يعني اكتب دروشيم بحبرة عربية، دروشيم أو مطلوبين عمال يتحدثون العربية بتجيب ملان. الفيسبوك موجود، يعني أي شخص بده يبحث بلكي. في موقع متخصص باللغة العربية اسمه مطلوب، وموقع قديم كمان لا بأس تقدر تتصفحه. ولكن المواقع اللي حكيتها All Jobs، Job Master، دروشيم، Indeed، Jobnet، من هناك تنطلق، وأنا واثق 200% من يدخل ويبحث ويكون جدي سيجد العمل المطلوب.
0: بس تعرف شاهين يعني هاي المواقع أنا بذكر أنت حكيت لنا عنها قبل سنين، يعني هي ما زالت قائمة وما زالت فعالة.
1: ممتاز، ما زالت قائمة ولكن ماذا فعلت؟ تطورت نفسها. في الكثير منها أدخلوا الـ AI، في الكثير منها طورت نفسها إلى الأسهل وسهلة. اليوم المستخدم يستطيع أن يجهز السيرة الذاتية عبر في الكثير من المواقع تقدم هذه الخدمة. إذا واحد يعني جاد ويبحث يحمل اشتراك بسيط يعني 30-40 شيكل بالشهر، وهذا سيساعده كثيرا في إيجاد الوظيفة. أن أنت تستثمر يعني عمي لو استثمرت 200-300 شيكل من أجل وظيفة، لما لا؟ هذا نعم. سيعسر سيجد وظيفة تدر عليك بعشرات الألاف في السنة.
0: نعم.
1: تغير ومناسبة للشخص. أنت لا تكون وتكون يعني عندك خبرة كبيرة في الإنترنت، وهذا أي شخص بسيط ممكن. هذا الأكاديميين أنا أستطيع أحولهم إلى منصة أخرى تختلف كليا، هي لينكدين. يعني إن سمحت أنا أتحدث معها قبل أن ننتقل إلى المرحلة التالية.
0: نعم. فإذا نعم. هيك خلينا بدنا نحكي حاليا عن اللينكدين بشكل مفصل، لأنه هاي آلية اللي كتير مهمة، وعلى فكرة هي آلية مش للمزح ولا للأمور البسيطة الفكاهية، هي للناس الجديين شاهين. فهذا نبدأ نشرحها بالضبط، نعم. وكيف يبنوا البروفيل، لمين يعملوا فولو فيها.
1: ممتاز. اللينكدين خلينا نعبرها زي البرايمر ليج، يعني أعلى درجة كرة القدم وين في بريطانيا. يعني مش كل واحد بيكون فيها، اللي بده يكون فيها بده يكون يعني معظمهم أو 99% الموجود غير أكاديميين باحثين. شو اللينكدين؟ اللينكدين هي منصة مهنية رقمية تدار وفق منطق رأس المال الاجتماعي. يعني أنت عندك علاقات تتعرض بتلاقي الشغل. الوظائف الأساسية للمنصة شو هي؟ عرض الهوية المهنية تبعت الشخص، بناء شبكات علاقات وهذا مهم جدا، البحث عن وظائف والتقدم لها. وظائف بتكون وظائف يعني إدارية وغير ذلك، وظائف يعني راقية، وإنتاج محتوى مهني يعزز السمعة المهنية تبعت المتقدم. الآن في خلينا نتحدث إيمان لو سمحت لي عن البروفيل الاحترافي. كيف واحد عنده شخص بروفيل، كيف بحطه البروفيل، بحطه باللينكدين ويتطور. يعني شخص مثلا أيام زمان ما كانش لينكدين، شو كان عندنا؟ سيري ذاتية. سيري ذاتية المميزة والرائعة وكل شيء، التي تجذب العين اللي بده يجري المقابلات. احنا كنا نتذكر قبل 15 عاما صاحب المصنع أو الشركة وإشي مع أقل من 3-4 ثواني بده يطلع السيرة الذاتية تبعتك ويختارها. يعني نعم. طلع شاف كلمة جملة بيختار.
0: نعم.
1: الآن بالنسبة للبروفيل مهم جدا. البروفيل إيمان ليس سيرة ذاتية تقليدية، يعني مش سيرة ذاتية، هو أداة تسويق. يعني بالإنجليزي بسميه سيلف براندينج.
0: نعم.
1: علش مبنية؟ مبنية على الوضوح، تكون واضحة، تكون قيمة added value، ويكون فيها مصداقية. ديروا بالك، وأنا نحذر هنا، إذا أنت ما كنت رائع ممتاز ولم يكن هناك مصداقية ولو 1% حطيتها راحت عليك. يعني بتكون أنا تحدث الإسباني وتروح غاد واللي بدي يعمل معك مقابلة بيحكي إسباني لبلب.
0: نعم.
1: راحت عليك. واضح. إذن المكونات الأساسية إيمان بالصورة الشخصية البروفايل فوتو. الصورة شو لازم تكون؟ رسمية، منظمة، مرتبة. ممكن مش تحط لي صورة مزبط لي على عمل لي حالك ملك جمال العالم ولا إيش، ما بزبطش. صورة تعكس من
0: أي نوع مثلا من الملابس. وحقيقي يعني هذا إشي مهم، بتوصي إنه يلبسوها في صورة البروفايل.
1: ما أنا بديش تتصورني مع بدلة حكا 3,000-4,000 دولار، بديش لبس قميص مرتب. إذا أنت بتربطت عنك بكون ممتاز، وهي تكون شخصية، الصورة تعكس شخصيتك. ومهم جدا للنساء مش تحط اللي يعني طون ميك اب ولا إشي يبين انه الصوره مش هي.
0: نعم.
1: تروح عليها مع المقابله بكل معقول هذا انت اللي بالصوره.
0: يعني كمان ما تكونش صوره اللي معمول عليها فلتر وفوتوشوب، ما يعرفوكيش يعني انه هاي انت اللي بالصوره اللي جيتي على المقابله.
1: بالضبط. امين. الصوره تكون بسيطه رائعه، بعدين مش تحط لي صوره انت مع 500 شخص موجود في احتفال ولا شيء. لا جديين، حط صورتك يا عمي. لما تحصل على الشغل غير الصوره زي ما بدك.
0: نعم.
1: واضح. هذا بالنسبه للصوره. ننتقل الى العنوان المهني اللي هو بسمين هيدلاين. لا تكتب تقول انا مجرد طالب ولا بحث. مهم جدا تستعمل الصيغه الاحترافيه. شو الصيغه الاحترافيه؟ اللي هي التخصص زائد القيمه زائد مجال التاثير. مثلا نعطيك مجال في السياسي، باحث في العلوم السياسية، تحليل السياسة العامة، مهتم بالعلاقات العربية الإسرائيلية وصنع القرار. مش تيجي تكتب لي والله أنا طالب في العلوم السياسية. يا عمي رتبها، جملها، ضبطها.
0: نعم.
1: جذاب.
0: صح.
1: المبنى او يعني المبنى اللي بعده اللي هو مهم جدا اللي هو بنسميه الملخص اللي هو اباوت كارل بروفي، هذا هيكل ممتاز جدا احترافي. شو الهدف منه؟ تعريف مختصر بنفسك، تكتب ليش مجله انسايكلوبيديا ولا ويكيبيديا، مش داعي. مجالات الخبره، شو بتشتغل انت، بتكون منظمه مرتبه. الانجازات الرئيسيه اللي عملتها، شو اللي بدك اياه، مش انت تروح تكتب مش عارف شو اللي بدك اياه. مهم جدا. انا برجع انا في مجال السياسي، اعطيك مثال، انا باحث في العلوم السياسيه، اركز على تحليل السياسي الاقليات في اسرائيل، امتلك خبره في التحليل الكمي والنوعي، اسعى للانضمام الى بيئه بحثيه ومؤسسه سياسيه عامه. ها انت نظمت وقتك، نظمت حالك، نظمت كل شيء، اللي بيجي بكره بياخذ انطباع بكره والله كل احترام هذا اللي بكتب هذا عارف شو اللي بده اياه. واضح. ننتقل إلى المركب الرابع وهو الخبرة اللي هو الإكسبيريانس. مهم جدا هنا نقطة، تيجي تسأليني والله أنا اشتغلت في ماكدونالدز، أحطها إذا أنت معك شهادة أكاديمية، لا داعي، حط أنت الشغلات اللي أنت اشتغلت فيها واللي راح تساعدك في البحث. لا تيجي تقول والله أي شيء ما بزبطش. مهم جدا تستعمل الفعل والنتيجة والأثر. يعني تيجي تقول مثلا أنت بتقول أنا والله أنا في خلال عملي أو خلال تعليمي أجريت تحليلا مقارنة بيانات انتخابية عن استنتاجات وصلت إلى هيك هيك هيك هيك. إذا أنت في المجال السياسي أو إذا أنت في مجال آخر بتختار البعض. البعض المجال اللي بعده أو المركب اللي بعده هي المهارات، هي سكيلز. هاي مهمة جدا. هاي تكتب لي على الأقل بين 7 إلى 8 مهارات، مش تعمل لي
0: إيش القصد بمهارات شاهين؟
1: المهارات هي السكيلز مهمة جدا. هنا مهم نختار على الأقل مهارات بين 7 إلى 10 مهارات أساسية اللي أنت ذات علاقة في تخصصك أنت. مثلا تقول data analysis أو مثلا policy analysis أو research method أو مثلا قراءة بين السور، تحليل ما عبر الغير مرئي وشغلات من نوع. مهم جدا أي مهارة قوية بتعتبرها أنت بتشوف أنها قوية استعملها. كل واحد وتخصصه.
0: بهمهم مثلا أنه الهوايات،
1: طلعي هذه ممكن احطها اذا انت في عندك هواية اللي بشوف انه والله هواية هذه بتساعدك وبتطورك. ممكن تحطها، تقول مثلا عندي هوايات السفر، تعلم اللغات، ممكن تحطها هذه. ممتاز، يعني لا تضر. مهم جدا. المركب اللي بعده اللي هو مهم جدا ايمان، اللي هي التوصيات اللي هي الريكومنديشنز. سمعتيني ايمان؟
0: نعم.
1: ايوه، التوصيات مهمة جدا. بدي توصيات تكون على يعني راقية من أساتذة الجمعيين، مدراء، زملاء. مش تجيب لي توصية من أبوك ولا أمك.
0: أهلك أكيد بيحبوك ومبسوطين فيك وشايفينك أحسن في الدنيا.
1: ممتاز. يعني مش حدا يعني مش أبو ولا أي شيء بديجي يحط توصية مش مضبوطة لابنه. مهم جدا التوصيات. يعني مثلا أنا مثلا واحد إيمان، مثلا أنت مثلا تخرجت من جامعة مرموقة أو مثلا إعلامي شهير جدا أعطاك توصية، هذه تساعد الكثير.
0: نعم.
1: وما شاء الله بالجامعات مش ناقص.
0: نعم صحيح.
1: مهم جدا المركب اللي بعده المهم، النشاط، الاكتيفيتي.
0: يعني مثلا التطوع في جمعيات، هذا بيفيد
1: طبعا بيفيد ايمان. بدك تحطه هذا بشوف عشان يشوفوا انك انت والله مش عنصر خامل في المجتمع. بتسعى وبتشوف وبتقدم وكل شو هذه.
0: نعم.
1: المركب اللي بعده النشاط، وهو مهم جدا ايمان. يعني اذا والله يا ايمان انا جيت بنيت بروفيل ممتاز رائع بس انا خامل، وش استفدنا؟ الخوارزميات اللي بتعرف الابحاث والبحث في جوجل والانترنت وكل شو هاي كيف بتشتغل؟ بتشتغل على الخوارزميات. اذا بسجل ايمان القاسم اوف والله بجيب لي عشرات الالاف عن الاخبار ذات الصله. اذا ايمان ما عملتش ولا شيء بلكي لي شيء بلكيش ولا شيء،
0: فببطلوا يدخلوا على صفحته، ببطلوا يتابعوا كمان.
1: مهم جدا كل واحد في تخصصه. انشر تحليلات قصيره، علق على مواضيع تخصص، شارك مقالات اكاديميه مبسطه. هذا بحولك من باحث لعمل اذا فاعل مهني.
0: نعم.
1: ويا عمي لا ما فيش فيها عيب، استعمل الذكاء الاصطناعي. ما فيها ضرر بس. نعم. استعمل لك كوبي بيست بزبطش. انت طالب وتيجي الذكاء الاصطناعي يكتب لك بلغه راقيه، لا استعمل الذكاء الاصطناعي. قول له يا ذكاء اصطناعي انا طالب هيك هيك هيك بدي تكتب لي هيك هيك بلغه بسيطه مفهومه بكتب لك. اليوم دعنا نستعمل الذكاء الاصطناعي. مهم جدا جدا جدا ايمان الذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
1: غير موازين القوه. انت بتذكر انا قبل 15 سنه كنا بدنا نروح على السيره الذاتيه، نروح على واحد متخصص ندفع له 500 شيكل اليوم الذكاء الاصطناعي اعطيه $20 لا بحملك زميلي ولا بقول لك تعبان.
0: صحيح.
1: ولا جعان ولا زعلان.
0: طيب.
1: وبجهز لك اللي بدك اياه.
0: هلا في كمان نقطه بدي أسألك عنها بالنسبة للتعبير عن الآراء. واضح أنه إحنا بفترة اللي هي مش سهلة، وشفنا من 7 أكتوبر كمان كان في حالات اللي تعرض لها شباب، فتيات، طلاب جامعات، أشخاص اللي بيشتغلوا. فإذا إيش العمل؟ يعني من جهة واحدة حرية التعبير عن الرأي، بس من جهة تانية أنه الواحد يكون حذر أنه بالآخر مش يخسر أي فرصة، لأنه بتابعه صح بدوره، بيلاقوا إيش كتبت، إيش قلت، إيش رأيك.
1: إيمان، يعني سؤال ممتاز ورائع جدا. إحنا يجب أن نقر ونعترف إحنا وضعنا حساس ومكانتنا حساسة. الواحد ما يعمليش حاله بطل وأبو علي وكل شيء. أراءك السياسية أنا يعني نصيحة خليها لإلك، إذا بدك تكتب رأيك بحر، يعني الفرق بين الرأي الحر والتحريض شعرة بسيطة جدا. وليش تحط حالك في هذه
0: أو أنه يكون مستشير محامي عارف حاله إيش مسموح إيش لا إيش ممكن يعرضه لاعتقال.
1: بالضبط، يعني مثلا والله واحد ممتاز لاك شغل، راحوا عملوا بحثوا عنه في الانتر ولا في اللينكدين، شافوا انه مثلا حسب رايهم بين قوسين والله الزلمه هذا بين قوسين شوي متطرف.
0: نعم.
1: مزبوط ولا لا؟ اذا راح اطرح عليه الشغل، لازم نكون حذرين شو ننشر شو ما ننشرش. ومن الافضل اذا واحد يعني جدي وبيعرف ايش يقعد يستشير محامي وشغلات من النوع هذا.
0: نعم.
1: اللي بدي اقول انا بالنسبه الان للاستراتيجيات مهم جدا ايمان، انا بحكي للاكاديميين العرب وما شاء الله خصوصا في الجامعات الراقية من التخزن، من الجامعة العبرية. صحيح. من جامعة بارلان، يعني كثير عندنا عرب أكاديميين اللي للأسف كثير منهم بروحوا بيشتغلوا في خارج البلاد. يعني نعم. هنا موجود شغل بدك تبحث عنه، الشغل ما بيجيش لحد، الشغل لا يبحث عنك، أنت أبحث تبحث عن شغل. مهم جدا بناء شبكة ذكية، بس سألتيني في بداية البرنامج من أضيف؟ ضيف، لأن كل واحد في مجاله.
0: بالضبط، هلا احنا هيك اجى عمل بروفايل، كتب معلومات عن حاله، فهلا بده يبدا يعمل العلاقات. كيف يختار؟ لمين يعمل ما يسمى كونكت او فولو؟ بتعرف
1: يعني اول شيء بتيجي بتكتب المجال تبعك، بتشوف انت مثلا ساكن هنا في البلاد ولا شيء، بتبلش كونكت طبعا الناس اللي بدك في البلاد. مثلا انت خلص مثلا كمبيوتر ساينس، انا عارف بروجرامينج ولا ايش، بتكتب كمبيوتر ساينس بروجرامينج ازرق، بصير يجيب لك، بتطلع على الشركه بتقول والله هذه الشركه عجبتني. والله مش عارف، تعمل كونكت، بتصير تودي له، بتصير تتواصل او تنشر مقال او ايش وشغلات من النوع هذه.
0: نعم.
1: او ممكن تتواصل مباشره مع الشركه، كلهم يا عمي والله انا خلصت من التخنون وعندي ببحث عن شغل، ما شو بعرفك، بجوز هذا الايميل البسيط اللي اخذك دقيقتين تكتبه بالصوفي ببحثوا عن واحد.
0: صح.
1: جبتها، هاي السنارة صادت.
0: نعم.
1: مهم جد، ضيف باحثين، مدراء، اي شخص بتشوفه او طلاب المجال تبعك وشغلات من النوع هذه، تبادل الخبرات وكل شيء. استعمل المنصه لينكد ان كمنبر فكري، انشر، حلل، ساوي اللي بدك اياه، وبساعدك على التموضع المعرفي. يعني انت بتكوي حالك، مهم جدا استعمله، اعمل على تحويل المعرفة الأكاديمية إلى أدوات تحليلية قابلة للتطبيق في صنع القرار. مهم جدا هذا، بيساعدك إيمان. لينكد إن للي بيكون لما كمان مرة، مش أبني لينكد إن وأنام وأصير خامل وهاي، ما بزبط شوي.
0: إيش أكتر المجالات اللي موجودة اليوم في اللينكد إن؟ يعني الأشغال، الوظائف، هل هو في الفكرة هي إنه أكتر إشي هاي تيك، فاينانس، أمور بتتعلق بالبزنس، مزبوط، ولا في كمان مجالات تانية؟
1: أي أستاذ إيمان، موجود كل المجالات. طلع احنا في عالم إدارة الأعمال، البزنس موجود، كمبيوتر ساينس موجود، ماركتينج موجود، فاينانس موجود، بوليتيكال ساينس، تقريبا موجود كل المجالات.
0: نعم.
1: موجود كل المجالات، هناك عشرات إن لم يكن مئات الملايين من الناس اللي موجودين غد من كل أرجاء العالم. يعني بعد بجوز أنت تقدر تبحث واحد، والله تلاقي واحد في السيليكون فالي بدهم عامل يتحدث العربية.
0: نعم.
1: واليوم الذكاء الاصطناعي بيبحثوا عن الناس بدهم العربية هذا، وتلاقي وهم بيضبطوا لك كل الأمور وهذا. يعني لا أشجع إنه الناس يشتغلوا في خارج البلاد.
0: نعم.
1: لكن موجود الوظائف، موجودة إيمان.
0: ممتاز. أي أمور أخرى هيك بتحب أنه في نهاية حديثنا شاهين تلفت الانتباه لإلها؟ لأنه بهمني أنه إحنا نساعد مجتمعنا. طلع مرقت فترة صعبة، الحرب كان إلها تداعياتها على المرافق، في السياحة، على فرص العمل، بالإضافة طبعا إلى الصعوبات اللي الواحد بيواجهها أنه أحيانا بيعرفش كيف يوصل للوظيفة الشاغرة، مع أنه أنا عم بحكي معك أنا متأكدة في وظائف شاغرة بتستنى أنه واحد يقدم لها. فبإيش بتحب تنهي هي ونجمل هذا اللقاء شاهين صرصور.
1: في وظائف شاغرة، أهم شيء الشخص لا تستسلم، ما ترفعش دايتك بهالسهولة، يعني لا تتوقع أنك تلاقي شغل خلال يوم ولا يومين ولا شغلة، ابدأ بأي شغل اللي بتشوفه مناسب لإلك، يعني الشغل هذا اللي أنت لقيته هذا بيكون بده يصير خبرة،
0: صح،
1: خلي يشتغل فيه شهر شهرين ثلاثة يا عمي، ضع خطة شو بدك تساوي مشان تتطور وكل شيء.
0: نعم،
1: فأنا بنهي منكم هيك حكمة شوي فيها روحي، يعني شوي فكاهة، لا تقل لم يقبلوني، قل الشركة لم تكتشف بعد الموظف الأسطوري الذي أمامهم، يعني بكلمات أخرى ثق بنفسك إيمان. ممتاز ممتاز جدا
0: بالضبط، مش غلط شاهين
1: بالضبط.
0: صرصور.
1: فإذا
0: نعم. إحنا هيك أعطينا وغطينا هذا المجال، خلينا نحضر للحلقة القادمة مجالات أخرى. وبهمني كمان أذكر المستمعين، أنا شخصيا يعني بكتير بدخل على شبكات التواصل وبشوف في وظائف شاغرة، فزي ما أنا بدخل أدخلوا اليوم لما بتتابعوا تابعوا الصفحات هاي اللي فيها فرص عمل، اللي فيها فرص تعليم، فرص تطوير المهنة موجود، تواصلوا في دورة اعملوها، في لقاء اعملوه، في زوم افتح عليه، في مؤتمر روح عليه، تحرك، الحركة بركة ولا لا؟ هيك احنا دائما بنقول
1: بالضبط إيمان. وبدي أقول من يعمل على تطوير نفسه باستمرار يضمن لنفسه مكانا في أي سوق عمل كان.
0: شكرا.
1: مهم جدا، واللي أمان بسيطة، لوحدة بسيطة جدا، الجهاز اللي بيننا احنا اللي نسميه الهاتف الذكي،
0: نعم،
1: استعملوا يا عمي بدل ما تظلك تسمع موسيقى للناس عجرة ما يتوهب وانا عارف مين، استعملوا للبحث عن عمل بساعدك كثير.
0: حلوة الموسيقى، انت اسمع موسيقى ودور على شغل مع بعض.
1: بالضبط. ان شاء الله نتمنى للجميع النجاح والتوفيق إيمان. الأعمال موجودة، اذهب وابحث عنها، لا تنتظر أن تأتي إليك ولا أن تأتي أبدا.
0: شكرا جزيلا لك الموجه المهني والخبير في أمور الإنترنت والتكنولوجيا شاهين صرصور. شكرا شاهين، تحياتي.
1: مشكور سيدتي إيمان،
0: إلى اللقاء. هلا.

0: الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.
1: برنامج أنا معك مستمرون في طرح المواضيع التي نتطرق إليها. هذه هي فترة التسجيل لمؤسسات التعليم العالي، المعاهد، الجامعات والكليات. وكما ذكرنا في المقدمة، إنه اليوم العالمي للتمريض، إذن سنكون مع دراسة هذا الموضوع مع ضيفتي الدكتورة سلام حديد، مديرة مدرسة الناصرة الأكاديمية للتمريض. أهلا بك دكتورة سلام.
2: أهلا مسامور.
1: هلا. بداية، قبل ما نخوض في قضية كيفية الدراسة وشروط القبول، بما أنه اليوم العالمي للتمريض، بهمني أسمع منك عن هاي المهنة، عن العمق اللي فيها، الإنسانية اللي فيها. فإيش كنت بتحكي لنا عن مهنة التمريض؟
2: أولا بالفعل بحب يعني أفتح اللقاء أنه أعايد على كل الممرضين والممرضات بهذا اليوم، يوم التمريض العالمي، اللي هو يوم ميلاد فلورنس نايتنجيل، اللي هي مؤسسة التمريض الحديث. هي قيادية إحصائية، بنت أول مدرسة، كتبت أول كتب، وهي هاللي خلتنا نعرف قديش هاي المهنة هي مهنة إنسانية، مهنة هاللي تشتغل مع كل الجمهور، مهنة هاللي عن جد بحاجة لشخصيات هاللي تعرف تدعم، تعرف تحتوي، تعرف تعطي، لأنه هاي هي مهنتنا، أساسها العطاء والإنسانية.
1: صحيح. هل تغيرت هاي المهنة مع مر السنوات دكتورة؟
2: طبعا المهنة هي بداية كانت مهنة لرعاية المرضى، للإعطاء العلاجات للمرضى، ولكن مع تطور المهنة ومع مرور الزمن شفنا أنه هي بدأت تتطور من ناحية المستوى التعليمي، من ناحية التقنيات اللي الممرضة لازم تعرفها. فإحنا اليوم المستوى الأساسي لمهنة التمريض هو لقب أول في التمريض. سابقا كان في أكثر ممرضة معفيت كنا نسميها، بعدين ممرضة مؤهلة. اليوم التمريض كلياته بتعلموه الأساس، لقب أول في التمريض مع التأهيل طبعا لمزاولة المهنة.
1: وكمان شوي رح نخوض أكثر في التخصصات، ولكن هاتي نبدأ أولا نوضح الأطر اللي يمكن فيها دراسة التمريض، وأنتم كمدرسة الناصرة الأكاديمية للتمريض، وين الأطر، أكم سنة، وما هي شروط القبول دكتورة سلام؟
2: صراحة أنا بحب هيك أعطي نبذة صغيرة، جملتين عن مؤسستنا اللي عن جد بكل فخر واعتزاز بحب أقول إنه مدرسة الناصر الأكاديمية للتمريض هي واحدة من المؤسسات اللي عن جد نفتخر فيها بمجتمعنا. تأسست قبل أكثر من 100 سنة.
1: 100 سنة زمان.
2: نعم.
1: هذا الحكي كتير قبل ما ننولد أنا وياكي.
2: أكيد. تأسست سنة 1924 بجانب مستشفى الإنجليزي اللي عمره صار فوق 160 سنة، على يد أشخاص من مؤسسة الـ EMMS، وهدفها كان إنه هيك يخطوا صبايا ونساء عشان يعلموهم رعاية وعلاج المرضى هاللي بالمستشفى.
1: نعم.
2: فهل بحد ذاتها خطوة هاللي أثرت على المجتمع، على تمكين المرأة، على مكانتها، أعطائها فرص التعلم وبناء مستقبل مهني لإلها. إحنا بنطلع عن جد على مدرستنا اللي اليوم تطورت وبتعطي لقب أول في التمريض، صرح رائع هاللي فيه مركز محاكاة من أجمل مراكز محاكاة موجودة بالبلاد، متطور جدا. وهيك أنا بحب هيك أسلط الضوء على مؤسستنا.
1: كل الاحترام لكم ولكل الطواقم طبعا اللي بتشتغل واللي عم بتخرج هاي الأجيال من الممرضات والممرضين، وقضية نساء ورجال برضو رح نحكي عنها لأنه في عنا كتير محاور. فإذا الدراسة كم سنة وإيش شروط القبول دكتورة سلام؟
2: إحنا التمريض اليوم نقدر نتعلمه بعدة مسارات. في المسار اللي هو المسار المباشر لللقب الأول في التمريض لطلاب هاللي مخلصين ثانوية، ممكن نتعلمه بكليات وجامعات بعدة أماكن بالبلاد. وفي عنا المسار اللي هو مسار التحويل المهني للتمريض لطلاب هاللي مخلصين لقب أول، مش مهم بأي مجال، وحابين يعملوا تحويل مهني لمهنة التمريض، هاللي ممكن نتعلمها كمان في مدارس التمريض هاللي موجودة بالبلاد وكمان بالكليات وبالجامعات.
1: نعم
2: فهذول هن المسارين المركزيين اللي موجودين في تعلم مهنة التمريض، وبعدين شوي نتحدث على التخصصات والتطور في
1: تمام.
2: المسار.
1: هلا مسار تعليم التمريض ايش بيشمل؟ يعني احنا بنعرف مثلا الطب وبيخلص بيعمل استاج وبعدين بيبدا تخصص، فاحكي لنا عن مسار تعليم التمريض، عن الترخيص كمان للعمل في التمريض ايش بيشمل علشان يندمج الخريج او الخريجه في المستشفيات او المراكز الصحيه.
2: طبعا المسارين كمان اللقب الأول والتحويل المهني فيهم شقين، فيهم الشق اللي هو اللي احنا تعلم بغرف التعليم مع التدرب في غرف محاكاة اللي هو الجزء النظري، وبعدها بنطلع على الجزء العملي التطبيقي. هل الطالب بمر بسيرور التطبيقات بحسب طلب وزارة الصحة علشان بنهاية المسيرة تبعته المسيرة التعليمية يكون كفؤ إنه يقدر يمرق امتحان مزاولة المهنة
1: نعم
2: وينجح فيه.
1: تمام.
2: فهيك احنا يعني في الشق النظري والشق العملي.
1: يمكن زمان كان يعني الممرضة هي ممرضة، ولكن اليوم عم نشوف في أكتر من هيك، يعني صارت دورها من ناحية طبية كتير أكبر، والتخصصات صارت أكتر، يعني في ممرضة لغرف العمليات، في ممرضة لقسم الإنعاش، فاحكي لنا عن المسارات لأنه السماء هي الحدود الآن في مهنة التمريض، يعني مش مثل
2: صحيح.
1: زمان تعرفي كان الممرضة الإشي أكتر بسيط بالنسبة لعملها، اليوم بشوف ممرضات ما شاء الله دكتورة سلام بتحس إنه هي اللي قايمة في القسم، يعني إلى جانب الأطباء كمان طبعا.
2: احنا بنعرف انه مهنة التمريض هو العمود الفقري تبع جهاز الصحة، فبالفعل يعني الممرضين والممرضات بيبدوا بالأساس مع مستوى جدا عالي من المعرفة ومن القدرة على التقنيات والتعامل مع الناس. ومجالات العمل زي ما حكيتي كثير وسيعة، من مستشفيات لعيادات صناديق المرضى للصحة الجماهيرية لمؤسسات صحية على أنواعها، مراكز المسنين، مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة، شركات دواء، مدارس. فإحنا مجالات العمل عن جد كثير وسيعة مع كل الأجيال اللي بنفكر فيها، مع كل أنواع المرضى واللي كمان صحتهم جيدة.
1: نعم
2: إذا نحن بنحكي على مسار التطور، احنا بنحكي على 4 مسارات تطور. عندنا المسار السريري الكليني احنا بنسميه، ما بعد هيك واحد ينهي اللقب الاول ويشتغل شوي بيقدر يتخصص. في اليوم صار عندنا 28 تخصص، نوع تخصص اللي احنا
1: 28 نوع تخصص،
2: صحيح
1: أكثر حتى مما توقعت دكتورة سلام.
2: صحيح صار عندنا اليوم احنا بنسميه كورس عالب سي سي فوق الأساسي. صار عندنا 28 نوع من زي ما تفضلتي غرف العمليات، الطوارئ، الصحة النفسية، الصحة الجماهيرية، مرضى السكري، مرضى السرطان، زي هاي الأنواع عندنا صار 28. والإشي الجديد اللي اتطور بآخر 10 سنين هو تخصص إضافي اللي احنا بنسميه ممحيوت كلينيك. صار عندنا اليوم 18 نوع تخصص اضافي اللي بعطي الممرضين والممرضات استقلاليه في اتخاذ عده قرارات اللي يعني بيقدر ياخذها عن المريض او يبعثه على علاجات معينه او
1: نعم.
2: على
1: يعني
2: فحوصات
1: الصلاحيات
2: معينه.
1: زادت بالنسبه للممرض والممرضه.
2: بالضبط، التخصصات هذول ال 18 وبعطي صلاحيات اكثر بكثير من الصلاحية تبع الممرضة العادية ببداية طريقها. فهذا المسار التطور السريري، وإحنا اليوم عن جد بنشوف يعني عدد كثير كبير من الممرضين بيروحوا على هذا المجال.
1: ممتاز.
2: التطور الإضافي هو المسار الإداري، يعني اليوم ما في أي مكان إلا بحاجة إنه يكون في ممرضة مسؤولة، مدير التمريض بالمدارس، بالصحيات، بكل المحلات. فهذا كمان مسار اللي إحنا بنقدر نتطور فيه بالسلم الإداري.
1: نعم
2: وطبعا عندنا المسار الأكاديمي والبحثي اللي عن جد اليوم احنا بالبلاد عندنا القدرة انه الممرض يخلص لقب أول، لقب ثاني مع بحث، لقب ثالث، يندمج بالحياة الأكاديمية، يكون محاضر، يكون
1: نعم
2: مرشد للطلاب. وعندنا المسار اللي احنا بنسميه المسار القيادي المنهجوتي هل الممرضين موجودين بعدة هيك لجان لاتخاذ القرار إذا كان بوزارة الصحة أو بمحلات ثانية؟ هل إحنا موجودين وبنقدر نكون جزء من اتخاذ القرار بالنسبة لجهاز الصحة بالبلاد؟
1: طيب، فإذا خلينا نحكي كمان بصراحة إنه أحيانا في فتيات ما بتوجهوا لمجال التمريض، لأنه الفكرة إنه مناوبات ليلية، لما هي بدها تتزوج تكون أم بتفضل مهنة اللي ما تكونش بعيدة عن البيت، بالذات المناوبات الليلية. هل بتقدري تقولي دكتورة سلام إنه ممكن الفتاة اللي بتتعلم تمريض تروح بمسار اللي ما فيهوش مناوبات ليلية في مستشفيات؟
2: 100%. يعني احنا بنشوف انه اختيار الصبايا عنا بحبوا يبدوا حياتهم بالفعل بالمستشفيات عشان هيك يتعلموا اكثر التقنيات، ولكن بعديها عندهم كثير مجالات انه يقرروا شو بدهم، بيقدروا يطلعوا على مجال الصحة الجماهيرية، بيقدروا يروحوا على صناديق المرضى، بيقدروا يروحوا على مؤسسات اللي ما في حاجة لورديات ليلية، وكمان كونها بالمستشفى بتقدر تشتغل جزء من وظيفي، يعني مش إجباري وظيفي كاملة مع هيك ورديات، ممكن تشتغل نص وظيفي، ثلاث أرباع الوظيفة بعيادات معينة. فعن جد في عنا احنا هيك بنشوف القدرة انه انا ارتب برنامج عملي بحسب برنامج حياتي الشخصية والعائلية.
1: نعم، ممتاز. هاي النقطة انه احنا وضحناها، بس في هون كمان سؤال بالنسبة لممرض ام ممرضة. انت ذكرتي فلورنس نايتنجيل، وكان دائما الفكرة انه التمريض هو ممرضات ممرضة، بس انا عم بشوف بالفترة الأخيرة انه في كمان ممرضين من الرجال. فايش كنت بتحكي عن هذه المهنة ودراستها؟ طبعا احنا عم نحكي عن الدراسة الأكاديمية للمهنة في بين رجال وبين نساء، بين شباب وبين فتيات.
2: بالفعل يعني احنا بنحكي على ارتفاع بعدد الرجال الشباب اللي موجودين بمهنتنا، يعني هذا احنا بنفكر قبل شيء 40 سنة كانوا معدودين على يعني هيك قلائل جدا اللي يروحوا على هاي المجال. اليوم احنا بنحكي على فوق 17% من مهنة التمريض هن رجال، هن شباب.
1: صار يعني فوق 17، يعني صار
2: مضبوط،
1: نسبة عالية نوعا ما بنقدر نقول دكتورة سلام.
2: صحيح صحيح، بعد مهنة اللي هي أغلبها نساء بيشتغلوا فيها، ولكن الارتفاع هذا شفناه بشكل واضح بالسنوات الأخيرة،
1: نعم،
2: وإحنا بنشوف عندنا كمان بالمدرسة في إقبال أكثر للشباب، إحنا بنشوفهم بحبوا يجوا على المهنة، بحبوا يطوروا حالهم، بشوفوها مهنة اللي فيها ثبات مادي.
1: بالضبط. بعدين يعني كمان لما بيصير في أحداث، حروبات، أمور، فبنشوف بالعكس إنه عملهم بيزيد، مش إنه مثل في مهن اللي بفترات التوتر والأوضاع الأمنية بتغيب لأنه بيكون في ركود اقتصادي، بس بنقدر نقول إنه في طلب لممرضين. صح دكتورة
2: صحيح.
1: سلام.
2: احنا بنشوف انه عن جد في ثبات بمهنة التمريض، ما أثرت عليها الكورونا، بالعكس زاد الطلب عليها
1: زاد
2: بفترة
1: الطلب، يعني
2: الكورونا.
1: بالعكس هنا كان المردود. طب نقطة أخرى بالنسبة للتحويل المهني، أنا بتذكر إنه في فترة لما كان في فائض من اللي أنه من دور التعليم كمهنة التعليم في المدارس وما كانش في وظائف شاغرة، كان هناك حملة بتقول اعملوا تحويل مهني، انتقلوا من مجال التعليم إلى مجال التمريض. بس ممكن هذا الاشي يكون مش فقط للي درسوا في دار المعلمين، وإنما كمان لأي شخص عنده تأهيل أو تخصص اللي ما في إله شغل. فماذا عن هذا المسار اللي هو بنقدر نسميه هسافاميك تسعيد، اللي تحويل أو تغيير مهني والذهاب إلى مجال التمريض؟
2: صحيح، احنا يعني مجتمعنا بالذات بنعرف انه بخلص صف 12 بده يقرر على اي مجال بده يروحوا يتعلموا بجيل كثير صغير، ومرات بيختاروا اختيارات اللي بعدين بيكتشفوا انه مش هو الاختيار اللي هو حابب يكمل فيه. اختار هيك لقب اول، مجال كثير هيك واسع ما فيه كثير شغل. وفي ناس اللي اشتغلت بمجالات معينة، يعني عندي طالبات اللي كانوا عاملات اجتماعيات، اللي كانوا مهندسات، اللي كانوا بمجالات مختلفة، وقرروا بفترة معينة من حياتهم انه هن عندهم حلم من هن صغار، او شايفين انه هذا المسار وهذا المجال رح يعطيهم اكتفاء هيك بالمهنة أكثر بكثير.
1: حلو.
2: فعنا عن جد يعني منشوف بمجموعات التحويل المهني من كل الألقاب باللقب الأول، من هندسي لبسيخولوجيا
1: وهل في مجالات اللي ممكن حتى ينحسب لهم اشياء اللي درسوها صح؟
2: 100% طبعا 100%. احنا بنشتغل بحسب اعطائهم اعفاء من مساقات معينة
1: نعم
2: اذا تعلموها بخلال 5 سنين من بداية تعليمهم. فبنفحص يعني المساق، بنفحص السيلابوس، بنفحص العلامة، وإذا في تطابق بيقدروا فيها ياخذوا إعفاء. وعندنا كثير طلاب اللي بياخذوا إعفاء خاصة بالكورسات يعني هي الأساسية.
1: نعم. نقطة أخرى بالنسبة للتحضير، يعني البسيخومتريكا شرط القبول، أو مثلا اللي ما زبطش ما قدرش يقبل، هل في مجال يعمل دورة تحضيرية اللي المرة الثانية بيقدر ينقبل؟
2: يعني إيمان عن جد بكل فخر أنا بقول مدرستنا همها شباب وصبايا مجتمعنا. فإحنا شروط القبول عندنا هي شروط كثير كثير ممتازة، وفكرنا بهمهم وفكرنا بالتحديات اللي شبابنا عم بمروا فيها.
1: نعم.
2: فإذا بنحكي على المسار تبع التحويل المهني، إحنا بنطلب معدل اللقب الأول فوق 75، ولكن إحنا بنعرف إنه التحديات هي موجودة أكثر عند شبابنا وصبايانا اللي بخلصوا الثانوية. عندنا 3 تحديات كبار: التحدي البسيخومتري، التحدي اللغوي اللغة
1: صح.
2: العبرية، وعندنا تحدي الجاهزية إنه أنا أنتقل من فترة الثانوية للفترة الأكاديمية.
1: النضج هذا اللي بيكون ناقصنا أحياناً.
2: 100%. فإحنا عن جد قعدنا وفكرنا منيح منيح، خاصة إنه عندنا اتفاق تعاون مع كلية أونو للقب الأول بالتمريض. فإحنا بدينا نفكر كيف إحنا بنقدر نهون أو نخليهم

0: سهل عليهم انه ينقبلوا.
1: 100%، ومنجهزهم من خلال هذا البرنامج، بنعطيهم ورشات عمل بترتيب الوقت، بكيف احنا نفوت على الامتحانات، بكيف احنا نتعامل مع المادة الأكاديمية اللي هي عن جد نقلة مش سهلة على
0: صح
1: طالب من مجتمعنا.
0: نعم.
1: فكملنا نفكر كمان مين نقدر نساعد. فعندنا طلاب مثلا بنعرف انه في بالثانويات عندنا تخصص اسمه تخصص معرفات برئوث او اجهزه صحيه،
0: نعم
1: فقلنا هذول الطلاب من جيل 16 سنه اختاروا يفوتوا على تخصص بالبقرود، هاللي بدهم يصلوا بالاخر لمهنه علاجيه. فاحنا قلنا لهم تعملوا 10 وحدات بتجيبوا فيها معدل فوق ال 90، احنا بنعفيكم من البسيخومتري،
0: منيح
1: تفضلوا لعنا ومنعفيكم بالبسيخومتري.
0: حلو.
1: وعندنا كمان مسارين هاللي هن بيجوا كمان للمتفوقين بالبقرود، معك معدل بقرود فوق 100 تعال احنا بنفحص المستوى العبري والانجليزي ومنعفيك من البسيخومتري. خلصت هندسيين بمحلات اللي بتعلموا هندسيين،
0: نعم
1: كمان تعال لعنا بنفحص لك برنامجك ومنفوتك كمان بدون بسيخومتري، لأنه إحنا عن جد مدرسة هاللي بتفكر بأولاد مجتمعنا وكيف نعطيهم الفرصة يثبتوا ذاتهم رغم كل التحديات اللي هن بيواجهوها.
0: تمام. أنا دائما بقول في هذا البرنامج دكتورة سلام إنه إحنا بنعطي طرف الخيط، بس بضل إنه الواحد لازم يتوجه، يفحص، يدخل على الموقع، يسأل. فكيف التواصل؟ بدك تعطي صفحة فيسبوك عندكم أو
1: طبعا
0: إنستغرام أو أي طريقة للتواصل واحد يأخذ معلومات أكتر دكتورة؟
1: طبعا احنا عندنا صفحة انستغرام وصفحة فيسبوك اسمها مدرسة الناصر الأكاديمية للتمريض أو نازاريث أكاديميك سكول أوف نيرسينج.
0: نعم
1: فيها يعني إسا بالذات بهاي الفترة اللي احنا عم نتحدث فيها، احنا هيك فاتحين باب التسجيل لكل المسارات، كل باب التسجيل مفتوح لكل المسارات، وفيها كمان كل التفاصيل اللي أنا حكيتها، وفيها لينك اللي بيقدروا يضغطوا عليه وبيفوتهم على صفحة اللي بتعطي كل التفاصيل اللي أنا حكيتها. وفيه كمان بالصفحات رقم واتساب اللي الطاقم التسجيل عنا بتواصل مع المعنيين
0: نعم
1: وبعطيهم كل المعلومات اللي بحبوا
0: نعم
1: يعرفوها.
0: بتأمل دكتورة سلام حديد مديرة مدرسة الناصرة الأكاديمية للتمريض إنه من خلال الرسالة اللي حاملينها في هذا البرنامج إنه تعلم يا بني فالعلم سلاحك، طبعا بني القصد ابني بنتي لأي حدا من أبنائنا شبان وفتيات، بتأمل إنه إحنا نقدر بالفعل نحث إنه إحنا نمسك بإيدهم نقولهم هاي الطريق، طريقنا هي طريق العلم سواء كان تمريض أو غيرها، بس يروحوا لهذا الطريق لأنه هاي هي الطريق السليمة وهذا اللي بيحمينا كمان من الجريمة وكمان من العنف. فبدي أشكرك جزيل الشكر دكتورة سلام حديد على المقابلة وعلى المعلومات، وبنتمنى النجاح للجميع. شكرا دكتورة سلام.
1: شكرا لك عزيزتي،
0: تحياتي.

0: الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.
1: صادقت الكنيسة بشكل نهائي على مسار التعويضات للمصالح التجارية التي تضررت من الحرب الأخيرة. للتوضيح ينضم إلينا المحاسب والخبير الاقتصادي فادي عباس. أهلا بك فادي، تحياتي.
2: مساء الخير أخت إيمان لك ولجميع المستمعين.
1: أهلا بك. إذن خلينا نوضح بداية، ما هي المعايير بأنه مصلحة تجارية تضررت بحيث أنه تستحق تعويضات، أو صاحبها أو صاحبتها يستحق تعويضات؟
2: يعني أولا أود أن أقول أن يأتي متأخرا خير من أن لا يأتي أبدا كما يقال.
1: نعم.
2: لأن المصادقة عمليا كانت نسبيا متأخرة، وهناك العديد من المصالح الاقتصادية التي تضررت، والضرر ابتدأ من 28/2 عمليا وامتد تقريبا 40 يوم، واليوم احنا تقريبا شهر بعد نهاية الأحداث والأضرار اللي تسببت في إغلاق وهبوط حاد في مدخولات المصالح الاقتصادية.
1: نعم.
2: المصالح الاقتصادية المقصودة طبعا هي احنا نتكلم هنا عن الأضرار غير المباشرة. يعني الأضرار المباشرة هي الأضرار التي تتسبب بطبيعة الحال في من ناحية إصابات مباشرة وأضرار مادية فعلية بسبب الحرب. ولكن هذا موضوع آخر. نحن نتحدث عن المصالح الاقتصادية التي تضرر دخلها وتضررت أعمالها بسبب أحداث الحرب الأخيرة. المصادقة التي تمت هي غير بعيدة عن التعويضات التي كانت تقوم بها سلطة الضرائب للمصالح المتضررة في الحروب الأخيرة وفي فترة الكورونا أيضا. الحديث يتم عن بشكل عام طبعا، لأنه في هنالك مصالح لها نسبة خاصة، ولكن الحديث يتحدث عن المصالح العادية بشكل عام، عن التي تضررت مدخولاتها بنسبة تفوق 25% من نسبة الدخل مقارنة مع شهر 3/4/25.
1: السؤال يعني هاي المقارنة شوي هيك غريبة، لأنه كمان لما بنحكي عن هاي السنوات كمان كانت سنوات صعبة اللي كمان كان فيها أضرار على المصالح التجارية. يعني صعب نقيس بالفعل لو ما فيش حرب نهائيا قديش كان ممكن يكون المدخول.
2: يعني ست إيمان، كما هو معروف أن الاقتصاد يعاني من بداية الكورونا، يعني
1: نعم
2: من بداية 2020، ولكن المشكلة أنه نحن نتحدث عن أضرار اللي هي أضرار غير مباشرة بسبب الحرب الأخيرة، وبالتالي يجب أن توضع هناك معايير معينة وتحسب بناء عليها. نحن لا نستطيع أن نتنبأ ماذا كان سيحدث لو لم تكن هناك حروب أو لم تكن هناك كورونا.
1: نعم.

0: بالتالي نوعا ما الاقتصاد بدأ في ترميم واستعادة نفسه وملائمة نفسه للحالة الاقتصادية التي تسود العالم كله على فكرة، بالذات إنه نحن في فترات اللي من ما يقارب أكثر من سنتين ونصف، اللي
1: صحيح، نعم
0: عندما لا تكون حرب يكون هناك حديث عن الحرب، والآن يتم الحديث عن حرب محتملة قريبة والله أعلم،
1: نعم
0: نأمل أن لا تحدث ونتمنى السلام للجميع،
1: طيب
0: ولكن هناك توتر معين، وهذا التوتر بطبيعة الحال يؤثر على الاقتصاد المحلي وعلى الاقتصاد العالمي.
1: نعم
0: نحن نتحدث عن أزمة عالمية،
1: بالنسبة
0: ولكن
1: للمصالح التجارية، أي نوع من المصالح التجارية؟
0: مبدئيا
1: يعني مثلا
0: المسار
1: سائق
0: المحدد،
1: تاكسي
0: نعم
1: كمان اتضرر لأنه بتوقع ما كانش فيه تحركات، محل مثلا تجاري، محل مطعم، محل ممثل، مغني، فرقة موسيقية، يعني مرات الواحد بخطرش على باله، بس هاي كلها كمان
0: صحيح
1: تضررت وبتقدر تطالب بتعويضات، صح ولا لا فادي؟
0: صحيح، بضمان محدود مثل ما يقال. من حيث المبدأ الأشغال العامة والمصالح العامة يتم الحديث عن تضرر بنسبة 25%. أنا قلت لك نتحدث بشكل عام، هناك أمور خاصة على سبيل المثال كما ذكرت الفرق الموسيقية والمصالح التي تعمل بناء على مواسم لها حسبة أخرى،
1: صحيح،
0: ولكن الـ الـ الـ الـ الأعمال العادية والتجارية العادية مثلا سائق التاكسي أو معلم السياقة أو السوبر ماركت أو حتى المحامي والمحاسب والطبيب الذي تضرر يتم الحديث عن هبوط بنسبة 25% على الأقل
1: نعم
0: من الدخل مقارنة مع العام الماضي. أنا ممكن أنا أضيف لك كمان شغلي،
1: نعم
0: في بعض الأعمال اللي نقول مثلا بدأ في سنة 23 24 أو بال 25 وكان لسه ما زال في البداية وكان هناك نمو في عمله، ولكن هو تضرر في الأشهر الأخيرة رغم أنه نسبة للسنة الماضية ما كانش عنده هبوط، كان عنده زيادة.
1: طيب هلا المحصلة إنه كالتالي، ما إيش لازم يعمل الشخص، لمين يتوجه؟ طبعا على الأغلب عادة مفروض إنه عندهم محاسب اللي
0: صحيح،
1: يعني يدير الملف، ولكن
0: يعني
1: هيك نصيحة بتقدمها للي متابعنا وللي سامعنا حاليا، فإيش بتحب تقول فادي؟
0: أولا التقديم للمنحة يجب القيام به بعد تقديم كشوفات ضريبة القيمة المضافة إلى شهر 3 و4. ثانيا ويمكن أولا لازم كنت أقولها، لسه المسار أقر ولكن لا يمكن التقديم اليوم، يعني متوقع أنه يمكن بعد 16 أو 17 خمسة يتم فتح إمكانية التقديم، لأنه بعد الإقرار تعرفي سلطة الضرائب لازم أنها تهيئ نفسها
1: صح.
0: بناء على ما تم إقراره، فبالتالي واحدة من الشروط الأساسية أن يتم تقديم كشوفات ضريبة القيمة المضافة فيما عدا ما يسمى مشتغل معفي، لأنه المشتغل المعفي لا يقدم
1: هاي الكشوف
0: تقرير للقيمة
1: تقرير.
0: المضافة إلا مرة في السنة،
1: تمام.
0: فبالتالي بعد المشتغل المرخص اللي عنده دخل فوق 12,000 شيكل سنوي بعد ما يقدم كشوفات ضريبة القيمة المضافة لسلطة الضرائب عن شهر 3 و4 يمكنه أنه يقوم بتقديم الطلب إذا كان عنده هبوط أو تراجع يفوق 25%. طبعا
1: نعم
0: في بعض المعلومات يمكن موجودة عند المحاسب مش عنده،
1: صحيح،
0: فيمكن يطلبها من المحاسب، يمكن يتعاون مع المحاسب، يمكن هو يقدم، يمكنه القيام بنفسه بالتقديم، وبالتالي بدخل معطيات محددة عن الدخل وعن المصاريف اللي عنده في فترات محددة
1: نعم
0: بناء على تعليمات واضحة في الابليكيشن في البرنامج في الموقع يعني،
1: نعم
0: وبالتالي بناء عليه يتم كمان تقديم الحسبة. طبعا هاي الحسبة اللي بتطلع معه هي حسبة مش نهائية، هي حسبة مبدئية أو مبلغ مبدئي اللي في بعض الأحيان يقر كما هو، وفي أحيان أخرى يقر في تغييرات معينة، وأحيانا يتم رفض الطلب. فطبعا في كثير متطلبات قانونية يعني، ولكن جرت العادي انه في المرات السابقه، واتوقع انه يكون هاي المره كمان، انه بعد تقديم

0: الطلاب في بعض الأحيان يقومون بدفع دفعة تحت حساب حتى مراجعة طلبه بشكل نهائي وإقرار المبلغ النهائي الذي
1: نعم،
0: يستحق له.
1: احنا دايما بنقول هدفنا من هذا البرنامج نعطي طرف الخيط، نقول للمواطن قدم، اطلب، اسعى، ممكن يرتفض ولكن بكل الأحوال قدم. أود أن أشكرك المحاسب والخبير الاقتصادي فادي عباس، ونتأمل أنه كل من تضرر يحصل على تعويضات. شكرا لك فادي، شكرا،
0: شكرا
1: تحياتي.
0: لك، العفو، ويعطيك العافية.
1: أهلا فيك، هلا. إلى هنا حلقة اليوم من برنامج أنا معك الحقوقي. في الأسبوع القادم سنكون معكم مجددا ونعد لكم المزيد من المواضيع والمحاور. كانت معكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان، وأترككم كما دائما في رعاية الله.

0: شو عم تعمل؟
1: صعب كتير على بي ربى وكبر مع بنته، يجي شخص بياخدها منه. سامحيني
0: بس هالشخص بحب بنتك، بخاف عليها كتير وبيحترمها. شو بعدك ناطر؟ رجع سلمنا لأبي.
2: كلك أساء انتي

0: بنتك حبيبتي صارت مرتي رح حافظ عليها وعيش لها.
1: أخذت من قلبي لا قلبي.

ما أعز من الولد إلا ولد الولد. حرق بقلب